0: السياسية دكتور عمر عوض الله وسفيرة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جاد الشكعة. مصطفى بحث في الاجتماعات آخر التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس على ضوء استمرار إجراءات الاحتلال بإغلاق المعابر مع القطاع وشح المساعدات وتعطيل الاحتلال إدخال مستلزمات الإعمار والإغاثة والتعافي، بالإضافة للأوضاع الميدانية الصعبة في الضفة الغربية من اعتداءات المستعمرين ومصادرات الأراضي والحواجز والاقتحامات اليومية واستمرار احتجاز عائدة الضرائب الفلسطينية. وتم الاتفاق على البناء على نتائج الاجتماعات الأخيرة مع الشركاء الدوليين ومواصلة التنسيق بشأن مشاريع غزة وتوسيع آلية الدعم الأوروبية ودعم التحضيري للانتخابات الفلسطينية ومواصلة الضغط على إسرائيل بشأن أموال المقاصة والقيود المفروضة على أبناء شعبنا. أكد وزير المالية ستيفان سلام أن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، وأشار إلى أن أغلبية المشاركين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية ما يعزز الثقة بالحكومة الفلسطينية ويسهم في حشد المزيد من الدعم لصالحها ولصالح شعبنا. وحول أموال المقاصة قال وزير المالية إن عددا من الدول المشاركة تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن هذه الأموال المحتجزة، لكنه لفت إلى أن الجهود الدولية لا تزال مستمرة وإن تحقيق تقدم في هذا الملف يتطلب ضغطا سياسيا حقيقيا من الشركاء الدوليين على الحكومة الإسرائيلية. وزير المالية أشار إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، وبين أن اهتمام المانحين يتركز بصورة خاصة على القطاع الصحي إذ تم صرف الدفعة الإسبانية التي كانت منتظرة للمشافي في الضفة الغربية إلى جانب بحث تخصيص دفعة إضافية والإعلان عن تعهدات جديدة لدعم القطاع الصحي فضلا عن تعهدات محدودة لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية. وأضاف أن الجزء الأكبر من الدعم المعلن خلال الاجتماع خصص لإسناد أبناء شعبنا في قطاع غزة. وقال وزير المالية إن قيمة التعهدات بلغت نحو مليار دولار، وعبر عن عمله في البدء بالاستفادة منها في الفترة القريبة المقبلة. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن قرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه السليم، كما يعكس إدراكا متزايدا لعدم شرعية الاستعمار وضرورة موائمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. فتوح أكد في بيان أن هذه الخطوة تحتاج إلى استكمالها بإجراءات عملية أكثر فاعلية في ظل استمرار اعتداءات المستعمرين التي تقودها وتشجعها شخصيات ووزراء في حكومة اليمين الإسرائيلية الذين يوفرون الغطاء السياسي والقانوني والحماية الأمنية لهم بما يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويغذي التوسع الاستعماري والانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا. وكانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس قد قالت إن الاتحاد كلف سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد لمواصلة العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
1: يواصل الاتحاد الأوروبي دراسة خطوات عملية لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار تحركات تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقانون الدولي. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أعلنت أن المفوضية الأوروبية تواصل إعداد مجموعة من الخيارات بطلب من الدول الأعضاء تستهدف الحد من التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. تتضمن المقترحات المطروحة فرض حظر كلي أو جزئي على استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات وتشديد إجراءات منح تراخيص التصدير إلى جانب دراسة فرض رسوم جمركية إضافية على تلك المنتجات. هذه الإجراءات التي تحظى بأوسع دعم بين الدول الأعضاء لا تستهدف إسرائيل وإنما تركز على المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي مخالفة للقانون الدولي وتقوض فرص حل الدولتين. يأتي ذلك في ظل استمرار استفادة المنتجات الإسرائيلية من اتفاقية الشراكة مع

0: الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل الامتيازات الجمركية المنتجات المصنعة في المستوطنات رغم استمرار وصول بعضها إلى الأسواق الأوروبية عبر التحايل على قواعد المنشأ. هذه الخطوات الأوروبية تعكس تصاعد النقاش داخل الاتحاد بشأن آليات التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وسط مطالب متزايدة بموائمة السياسات التجارية مع المواقف القانونية الأوروبية تجاه الاحتلال. فالنتين أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. مثل المملكة في الاجتماع الوزير المفوض بوزارة الخارجية منال رضوان، حيث أكدت أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بالغة الخطورة بعد مرور 9 أشهر على وقف إطلاق النار في ظل استمرار سيطرة الاحتلال العسكرية على نحو 70% من القطاع، مع استمرار القيود المشددة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار واستعادة الحياة المدنية الطبيعية. وأشارت إلى أن استمرار تصاعد التوسع الاستعماري وإرهاب المستعمرين والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور، ما يؤكد بأن ما يجري هي أزمة إنسانية وسياسية، ولذلك فإنها تتطلب حلا سياسيا. أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإنجازات الملموسة التي حققتها دولة فلسطين في تنفيذ أجندة الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي، بما في ذلك المسار الديمقراطي والانتخابي الذي انتهجته، بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد السياسات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الأمانة العامة في مداخلة ألقاها السفير الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير دواس تيسير دواس أمام عدد كبير من السياسيين الأوروبيين والدوليين في بروكسل، على رأسهم رئيس الوزراء محمد مصطفى ومفوضة الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شويتسا والممثل العليا للاتحاد كايا كالاس، أن دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها مؤسسيا وماليا يمثل الركيزة الأساسية لحماية حل الدولتين وتطبيقه. وافقت الحكومة الإسرائيلية على مطالب وزير مالية الاحتلال بسائل سموتريتش بتخصيص 434 مليون دولار لصالح إنشاء 34 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. سموتريتش وصف قرار المجلس الأمني والسياسي المصغر الذي أقر الميزانية، وصفه بأنه تاريخي وأنه يوم احتفال لإسرائيل والمستعمرات. استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تصريحات وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس حول النية لإنشاء مستعمرات في شمال قطاع غزة. فهمي شدد على أن هذه التصريحات تعكس الخطة الحقيقية لليمين الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة أو أجزاء منها، وأنها تتعارض على نحو صارخ مع خطة السلام التي طرحت العام الماضي وقرار مجلس الأمن 2803 الصادر في نوفمبر 2025. ودعا في بيان له المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي لهذه التوجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى لترسيخ الاحتلال، وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقع تحت سيطرة المستعمرين بشكل كامل. يندد التونسيون في وقفاتهم التضامنية المستمرة مع فلسطين في مختلف المحافظات، ينددون بالتوسع الاستيطاني وجرائم المستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا.
2: التنديد بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي ومشاريع الضم وتصاعد اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم هي أبرز شعارات الوقفات التضامنية التي ينظمها ناشطون في مختلف المحافظات التونسية.
3: الضم معناتها هي سياسة تعتمدها إسرائيل في السيطرة على الأرض، ومعناتها تفتيت كل معناتها مكونات إمكانية قيام دولة فلسطينية، معناتها تسعى بكل الأساليب إلى قضم معناتها الأراضي اللي هي معناتها بالقرارات الدولية معناتها متفق عليها منذ حرب 67 على أن هي أراضي فلسطينية، ومستمرة في هذه السياسة.

0: ويؤكد منظم الوقفات أن الهدف من تحركاتهم مواصلة الضغط الشعبي والدبلوماسي من أجل حماية أبناء شعبنا ووقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضع حد لخرق الاحتلال للقوانين الدولية.
1: معنا واضح أنهم معنا قاعدين إلى جانب معنا العنف اللي يستعنفوا في غزة قاعدين يقدموا في الأراضي الفلسطينية باش معاش النجم ونقيموا الدولة الفلسطينية. هما في التخيل نتاعهم هذوما، ما احنا عندنا عقيده ومؤمنين بهذا، ريتها الكيان الى زوال وفلسطين باش تتحرر.
0: تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تسارع التوسع الاستيطاني وسط ارتفاع وتيرة إنشاء البؤر والاستيلاء على الأراضي وتصاعد الجرائم بحق أبناء شعبنا. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
2: تتعرض مسافر يطا لهجمة هدم متواصلة في الأونة الأخيرة طالت عشرات المنازل والخيام وأبار المياه إلى جانب غيرها من العمليات التي تهدف إلى تهجير المواطنين وفرض سيطرة المستوطنين على الأراضي. آخر عمليات الهدم استهدفت منزلين، أحدهما في الديرات وآخر في أم الخير.
3: في إطار مخططات التهجير القسري المتسارعة، هدمت آليات الاحتلال منازل ومنشآت في منطقتي الديرات وأم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، من ضمنها منزل المواطن عيسى مسعف في منطقة الديرات، وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا. كان يأوي عائلتين مكونتين من 12 فردا. ولم تقتصر عملية الهدم على المنزل، بل طالت بئر مياه بسعة 200 كوب كان يخدم أبناء المنطقة.
4: هذا البيت في 2016 انبنى، وأنا قد أول امبارح دفعت 3700 شيكل للمحامي للمحكمة العليا، وتفاجأت اليوم إنهم بيهدوا فيه مع إنه معي أمر احترازي من ليوم لميعاد المحكمة العليا. هذه سياسة تهجير للشعب الفلسطيني. والله لو بننام على الأرض ما يمكن نطلع من هذه الأرض، لا يمكن نطلع منها لو شو ما كان.
5: هي مجزرة جديدة اليوم تمارس في منطقة الديرات شرق مدينة يطا في تجمع خلت المي، وهذه المنطقة أصبحت أكثر المناطق استهدافا بالنسبة لتجمعنا في عمليات الهدم المتكررة. هذه العملية تأتي بعد حوالي أسبوعين من عملية إخطار 14 منزل في هذه المنطقة وفي هذا المحيط بالهدم وإيقاف عملية البناء. على ما يبدو هناك مخطط لشارع استيطاني جديد سيمر من هذا المكان، وبالتالي الاحتلال يكثف من عمليات القمع وعمليات الهدم وعمليات إيقاف البناء في هذا الموضوع.
3: وفي خربة أم الخير، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن عمار الهذالين المكون من غرفة سكنية ومطبخ بمساحة 60 مترا مربعا.
6: فهناك إجراءات دائمة مستمرة تقوم بها هذه يعني القوات، سواء قوات الاحتلال أو حتى عصابات الاستيطان الرعوي، في عمليات القيام بتخريب ممتلكات المواطنين ومحاربتهم حتى في قوت يومهم، خاصة في منطقة المسافر حيث مهاجمة تلك القرى وتلك البيوت الآمنة بهؤلاء المستوطنين الرعاة، وإطلاق طبعا المواشي في أراضيهم وتخريب هذه الممتلكات التي يمتلكها المواطن الفلسطيني التي تعتبر هي مصدر أساسي لرزقه وعرق جبينه.
3: ويؤكد الأهالي أن عمليات الهدم التي تجري في مسافر يطا يتم تنفيذها بضغط ومطالبة من المستوطنين ضمن محاولاتهم المتواصلة لطرد المواطنين والسيطرة على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: أخطرت قوات الاحتلال 34 منزلا ومنشأة وأراضي زراعية في الخضر جنوب غرب محافظة بيت لحم بقرارات هدم أو وقف العمل والبناء. جاء ذلك خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال لعدد من مناطق الخضر في تصعيد جديد يستهدف التوسع العمراني في هذه البلدة.
7: أكثر من 30 منزلا ومنشأة وأراضي زراعية طالتها اخطارات الاحتلال بالهدم ووقف البناء والاستعمال في بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم، منها 4 منازل مأهولة قبل سنوات تلقت اخطارا بالهدم النهائي، تقع في منطقة جبل أبو سود غرب البلدة إلى جانب منازل قيد الإنشاء في أنحاء البلدة.
8: الاخطارات أجاني اخطار في شهر 7/7/2025 في توكيف العمل البيت هذا، منيح. وهذا البيت هذا أنا ما أخذ قرار تجميد فيه، طبعا أعطاني قرار نهائي لمدة 7 أيام بهدم المنزل بمساحة 400 متر. يعني أنا من شهر 7 2025 ما سويتش ولا أي شيء، وقفت العمل كلياته والمؤسسات كل اللي وقف عمل والتزمت. بس اتفاجأت في هذا الاشي انه هو جاي فيش عنده توقيف عمل ولا اشي، عنده امر للهدم.
9: بس اللي صير عندنا قاعد ان اخر فترة احنا صار علينا ضغط من الاختارات بشكل مش طبيعي، يعني صف يعطينا اختارات وقف العمل والهدم على طول مباشرة، لغاية امبارح موزعوا 6 اختارات أو 7 في منطقة ابو سود وكلها هدم، من ضمن ان احنا وياد عبد السليم شخصيا اخذنا 4 غير البكية. في عندنا حوز المية اللي بيشرب منه حوالي 200 بني آدم في منطقة أبو سود، أعطوه اختار هدم نهائي، بدهم يزيلوه، بدهم يكيموا المية، بدهم يكيموا البيوت، بدهم يكيموا المزرعة، بدهم يكون شيل مقومات الحياة الموجودة هنا.
7: فمن أم ركبة وجبل أبو سود وصولا إلى منطقة اللوح والتل تتواصل عمليات الاستهداف بالهدم والاختارات لممتلكات المواطنين في البلدة، وذلك بشكل مبرمج ومخطط له من الاحتلال لحرمان المواطنين من التوسع العمراني على أراضيهم.
10: أصبحت الخضر بلدة منكوبة لأنه إحنا لا يوجد أن امتداد جغرافي للبناء، وأصبح ونحن محاطين بالمستوطنات وشوارع الاستيطانية، منعنا من الذهاب إلى أراضينا في الخارج، والآن نرى أن الاحتلال يزحف إلى المناطق السكنية الداخلية بحجة المناطق الأمنية والطرق الأمنية الآمنة والمسافات الهوائية للمستوطنات وأمن المستوطنات.
7: ورغم حصار البلدة بالجدار من جهتها الغربية وبالحواجز والبوابات الحديدية في الشمال والجنوب منها، إلا أن الاحتلال يستهدف ما تبقى من أراضي المواطنين لحصارهم في أماكن سكنهم تحديداً.
11: واقع مرير تعيشه عشرات العائلات في البلدة جراء الاستهداف الاحتلالي لمنازلها باختارات الهدم، في حملة يسعى من خلالها الاحتلال إلى تفريغ الأراضي من أصحابها ومن المنشآت والمنازل فيها خدمة للمخططات الاستيطانية. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، الخضر، إلى الجنوب الغربي لبيت لحم.
2: في سهل البقاع وعطوف شرعت سلطات الاحتلال بهدم آبار المياه التي تروي آلاف الدنومات الزراعية وعشرات العائلات، ما يهدد مستقبل القطاع الزراعي في طوباس والأغوار الشمالية.
12: تستمر سلطات الاحتلال في استهداف مصادر المياه عبر هدم آبار المياه الزراعية في سهل عطوف والبقيعة، في خطوة تتجاوز كونها إجراء ميدانيا إلى سياسة ممنهجة تستهدف تجفيف مقاومات الحياة الفلسطينية وضرب القطاع الزراعي الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
13: وهدم الآبار هذا طبعا إشي أكيد رح حول منطقة في كارثة، يعني هذا كان المنفس الأخير والشريان الأخير للمنطقة هاي، اللي هو اللي بنطينا الأمل في الوجود في المنطقة، واللي بنطينا روح البقاء في هاي المنطقة. احنا اليوم لما هو قاعد قدامك الأحلام اللي بنونا إياها أبائنا والتعب اللي تعبوه أبائنا في بناء هاي الآبار اليوم قدامك قاعد بتنتصف.
12: ولا تنفصل عمليات هدم الآبار عن القرارات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى إحكام السيطرة على الأراضي، وفي مقدمتها قرار استئناف تسوية وتسجيل الأراضي الذي يمنح سلطات الاحتلال أدوات أوسع لفرض السيطرة على الأرض ومصادرها الطبيعية بما فيها المياه.
14: واضح انه هاي الابار كليات اللي في منطقة البقيعة يعني في عين الهدف، واذا لا سمح الله استكملت اجراءات الهدم في كل منطقة البقيعة هذا يعني كارثة على المنطقة، لانه عندنا الاف من الدنمات مزروعة بالعنب ومنتجة الان لا يمكن اعادة ضخ المياه لها في ظل ظروف من المنع الموجود حاليا، وبالتالي هاي خسائر ضخمة، خسائر يعني كبيرة جدا للمزارعين.
12: وفي الأغوار الشمالية حيث تشكل المياه شريان الحياة للزراعة وتربية المواشي، يرى المزارعون أن هدم الآبار وتجفيف مصادر المياه يسير بالتوازي مع التوسع الاستيطاني، بما يهدد مستقبل آلاف الدنومات المزروعة ويحول الأراضي الخصبة إلى بيئة طاردة لأصحابها. تشن حكومة تل أبيب المتطرفة حربا على المياه ضمن سياسة تعطيش ممنهجة تستهدف الأرض والإنسان، ما يدفع أبناء شعبنا إلى الرحيل القصري. من سهل البقيع إلى الشرق من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: في الذكرى 59 لانطلاقات جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس وقفة دعم وإسناد للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال في ظل ما يعانونه من انتهاكات مستمرة.
15: دعما وإسنادا للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحركة الأسيرة من قمع وتنكيل وقتل بطيء، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى هذه الوقفة بمشاركة أهالي الأسرى الذين يعيشون في قلق شديد على مصير أبنائهم داخل المعتقلات.
16: يعني الأم شو بيبكي؟ يعني طلبة غيرنا تسمع ابنها تشوفه تطمن عليه، مش عارف يعني لو أنت هالوضع بيضل فينا، يعني إما محروك قلوبنا على أولادهم. وأنا أول شيء يعني بحكي عن حالي، يعني تركوا فراغ كبير عندي في البيت.
17: قدت بكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي، كان من خلال سياسات التجويع المفروض على الأسرى، سياسة الإهمال الطبي، سياسة التنكيل، سياسة عزل الأسرى، سياسة التجويع، سياسة كسر الأيدي والأطراف للأسرى. نقول بأن هذه السياسة يعني سياسة إجرامية تنم عن الحقد الدفين على الشعب الفلسطيني. لذلك نطالب كل منظمات حقوق الإنسان، نطالب أحرار العالم الضغط على الكيان الإسرائيلي أن يكف جرائمه عن الشعب الفلسطيني وعن أسرى الشعب الفلسطيني.
15: منذ أحداث السابع من تشرين الأول من العام 2023 منع الأسرى من الزيارات العائلية وصولا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تفردت إدارة مصلحة سجون الاحتلال بالحركة الأسيرة وتمارس عليها شتى أنواع الانتهاكات النفسية والجسدية بعزل مستويات سياسية وأمنية في دولة الاحتلال وعلى رأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
18: اليوم في محافظة نابلس رتبنا فعالية لنصرة الأسرى داخل سجون الاحتلال، وأيضا هناك فعاليات كافة المحافظات لمواجهة أيضا سرطان الاستيطان لهذا الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا من أجل دعم صمود شعبنا في كافة المستويات سواء في المخيمات أو في القرى أو في المدن.
19: الحكم 32 شهر و 4000 شيكل غرامة، بعد ما الحكم 32 شهر و 4000 شيكل غرامة تحول إداري، بعد ما تحول إداري المفروض يروح أول من ثلاث أيام، ردوا حولوه كمان مرة إداري، وانبارح كانت محكمة التثبيت ثبتوه.
15: وأكد المتحدثون خلال الوقفة على ضرورة توسيع رقعة المشاركة في الفعاليات الشعبية المساندة والداعمة للأسرى وتحرك المؤسسات الدولية لوقف سياسات الاحتلال تجاه الأسرى.
17: إجراءات تعسفية وتنكيلية تقوم بها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرانا البوازل، تبدأ من منع الزيارات والتلكؤ في تقديم العلاج وصولا إلى سياسة القتل البطيء. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
2: انطلقت في رام الله والبيري فعالية الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. جاء ذلك بمشاركة مؤسسات الأسرى ومؤسسات حقوقية، والهدف تسليط الضوء على ما توثقه هذه المؤسسات من شهادات وتقارير حول الانتهاكات الجنسية وغيرها من أشكال سوء المعاملة التي يكابدها الأسرى.
20: ليست قيود سجن وحدها ما يثقل أجساد الأسرى الفلسطينيين، بل الانتهاكات التي تتجاوز حدود الأسر إلى المساس بالكرامة الإنسانية ذاتها وبين جدران مغلقة. مؤسسات الأسرى تؤكد أن روايات الضحايا تتزايد، فيما يبقى الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة رهينة غياب الرقابة الدولية الفاعلة. من هذا الواقع انطلقت في محافظة رام الله والبيرة الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، في محاولة لنقل هذا الملف من حدود التوثيق إلى دائرة المساءلة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي لا يجوز أن تبقى بلا تحقيق أو عقاب.
1: السؤال الأكبر والأضخم، هل لو كانت الضحية اللي كمان شوية من نسمعها بالمؤتمر بتحكي كانت إسرائيلية أو كانت هولندية أو كانت بلجيكية أو كانت أمريكية، هل العالم سيقف صامت متفرج على هذه الضحايا بنفس الطريقة؟

0: اللي عم بيتفرج عليها على الضحايا الفلسطينيين. الضحايا الفلسطينيين بيموتوا يوميا. الإنسان اللي تعرض لعملية اعتداء هو في الثانية يموت 1000 مرة. لماذا يتعامل العالم بازدواجية؟ بل وقاحة العالم، وعذرا على هذا التعبير، وقاحة العالم تجاوزت إلى دعم الجلاد ضد الضحية.
1: وفق ما وثقته مؤسسات الأسرى، العنف الجنسي ليس مجرد انتهاك فردي، بل جزء من منظومة أوسع من الممارسات التي تستهدف الإنسان في جسده ونفسيته وكرامته، وذلك ما يستدعي تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة وتوفير حماية قانونية عاجلة للأسرى ومحاسبة المسؤولين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. وترى أن ما يجري داخل السجون لم يعد يختزل في الحرمان من الحرية، بل تجاوز ذلك إلى ما تصفه بمنظومة متكاملة من الانتهاكات الجسيمة. فتعرض الأسرى والأسيرات لانتهاكات ذات طابع جنسي لا يستهدف الضحية وحدها، بل يمتد للنيل من الهوية الفلسطينية والقيم المجتمعية الفلسطينية في مجتمع يرفض هذه الأفعال رفضا قاطعا.
2: في ظل هذا الصمت الدولي المطبق من قبل كافة المؤسسات الحقوقية، وخاصة أن عمليات الاغتصاب داخل السجون الإسرائيلية أصبحت سياسة مبرمجة ممنهجة لكسر إرادة الأسرى الفلسطينيين، وكجزء من العقاب الجماعي الذي يتعرض له أكثر من 9600 أسير وأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: هذا وخلال الحملة حملت مؤسسات الأسرى السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع الأسرى، محذرة من تصاعد المخاطر التي تهدد حياتهم، وفي مقدمتهم الأسير مروان البرغوثي ومحاولات استهدافه. تبقى الرسالة واضحة: لا عدالة مع الإفلات من العقاب، ولا قيمة للقانون الدولي إن بقي عاجزا عن حماية الأسرى. وبين الشهادات والنداءات ينتظر هذا الملف ما هو أكثر من بيانات الإدانة، والمطلوب مساءلة حقيقية وحماية فعلية وعدالة لا تتوقف عند حدود الكلمات والبيانات. قد تغلق أبواب السجون على الأجساد، لكنها لا ينبغي أن تغلق ضمير العالم. من أمام بلدية البيرة، بنزير أيخمان، تلفزيون فلسطين.
3: تشهد الخليل ارتفاعا في وتيرة اعتقال النساء من قبل جيش الاحتلال في ظل ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات متواصلة.
4: لم تعد حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال تقتصر على فئة دون أخرى، بل امتدت بشكل متزايد لتطال النساء في محافظة الخليل. اعتقالات تترافق مع اقتحامات للمنازل وعمليات تفتيش وتنكيل، لتجد المعتقلات أنفسهن لاحقا في ظروف احتجاز صعبة داخل سجون الاحتلال.
5: إذا أبى الاحتلال على استهداف المرأة الفلسطينية منذ عام 67 وحتى الآن، دخل السجون من النساء الفلسطينيات أكثر من 10,000 امرأة فلسطينية. بعد 7 أكتوبر تحديدا كان هناك استهداف واضح بشكل مباشر للمرأة الفلسطينية، تم اعتقال ما يقارب 700 امرأة فلسطينية في سجون الاحتلال. تعرضنا لكل أساليب التعذيب والتنكيل، أفرج عن العشرات منهن ضمن صفقات التبادل، فيما تبقى عدد من الأسيرات. بعد بداية عام 2026 كان هناك ظاهرة واضحة في استهداف المرأة الفلسطينية واعتقال العشرات. نحن نتحدث الآن عن ما يقارب 100 امرأة فلسطينية قابعات في سجن هاشارون في ظروف صعبة جدا.
4: وتقبع داخل سجون الاحتلال 26 أسيرة من محافظة الخليل، معظمهن محتجزات في سجن هاشارون، حيث تتواصل معاناتهن في ظل إجراءات عقابية مشددة تشمل الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، إلى جانب العزل والإهمال الطبي والتضييق اليومي، حيث تتدهور أوضاع الأسيرات داخل السجون.
5: تعامل الأسيرات أكثر إجراما وأكثر تنكيلا من معاملة الأسرى الذكور ضمن استهداف واضح. مثلا الأسيرات بحاجة إلى طبيبة خاصة، لا توجد هذه الطبيبة، إن وجدت توجد لفترة معينة، وإن قدمت العلاج تقدم العلاج عن بعد للأسيرات، معينة عن بعد. أيضا المعاملة صعبة جدا. عمليات التنكيل التي نفذت في الفترة الأخيرة حسب شهادات المحامين، كان هناك اقتحام لغرف الأسيرات، إجبارهن إلى الخروج إلى الساحة وتكبيلهن ورميهن على الأرض بطريقة وحشية وإجرامية والاعتداء عليهن.
4: استمرار استهداف النساء

0: في حركة الشبيبة الفتحاوية بتنظيم وترتيب بيت الأجر للقائد المناضل والوطني الكبير ماهر عبد اللطيف يونس أبو أيمن، والذي تم اعتقاله عام 83 وهو كان عمره 15 عام بالمناسبة، وأمضى قرابة 40 عام على خلفية انتمائه لحركة فتح. وهذا يأتي في إطار واجبنا الوطني والأخلاقي تجاه هذا القائد، هذا الرمز، وهو أحد يعني أبرز قادة الحركة الوطنية الأسيرة.
1: يعني هو نوع من الوفاء لهذا العملاق المناضل ماهر يونس الذي وافته المنية وخطف من بين أبناء شعبه ومن بين ذويه، الرحمة له، وجماهير شعبنا الفلسطيني اعتدنا عليها بأن تكون وفية لهؤلاء المناضلين الذين قدموا سنوات طويلة من الأسر داخل سجون الاحتلال دفاعا عن حرية وكرامة هذا الشعب.
2: وأما بيت العزاء حشد كبير من الشخصيات السياسية والرسمية وممثلين عن المؤسسات والفعاليات والأطر النسوية في المحافظة الذين قدموا واجب العزاء بحق الأسير يونس.
3: فقدانه شكل جرح عميق بالنسبة لنا، بغض النظر عن الحياة والموت، لكن هذا بالنسبة لنا أحد مناضلي هذا الشعب الفلسطيني. وأهميتهم كأسرى أنهم ضحوا بما هو أغلى من الروح، هم ضحوا بحريتهم من أجل حرية الوطن، من أجل حرية الشعب.
2: وكان الأسير يونس قد أمضى زهرة شبابه خلف القضبان، والذي أمضى سنوات طويلة في الأسر داخل سجون الاحتلال. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
4: أعلن وزير الزراعة رزق سليمية أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من اليوم صرف الدفعة الثانية من برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 2,200,000 شيكل، من بينها 1,120,000 شيكل خصصت لصالح 25 مشروعا زراعيا متنوعا في محافظات نابلس، طول كرم، طوباس وقلقيليا. وأوضح أن هذه المشاريع تستهدف دعم المزارعين المتضررين وتعزيز صمودهم، إلى جانب تمكينهم من مواصلة استثمار أراضيهم وتحسين إنتاجهم الزراعي. يأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الزراعة لمتابعة تنفيذ برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة مع الهيئات المحلية والمزارعين، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية ودعم صمود المواطنين وتحقيق التنمية الزراعية في المحافظات. وأشار إلى أنه سيتم استكمال توزيع مشاريع هذه الدفعة في اليومين المقبلين لبقية محافظات الوطن.
5: هذا البرنامج مشى في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نفذنا منه 318 مشروع بقيمة حوالي 14 مليون شيكل، تم توزيعهم في شهر 1/2 على كافة محافظات الضفة الغربية. احنا تم تطبيقها في الميدان، واعتقد كان في هناك نجاحات في تنفيذ هذه المشاريع، وهي بالمناسبة مشاريع بما يسمى مساعدات أو تعويضات لأضرار لحقت بمزارعينا الفلسطينيين، وبالتالي تم الاستعاضة عن هذا الأضرار بمشاريع، إما مشاريع مشابهة أو مشاريع حقيقة تحاكي السوق الفلسطينية. هذه هي الدفعة الثانية. الدفعة الثانية اليوم احنا نحكي عن 52 مشروع قيمتنا الإجمالية تتعدى 2.1 مليون شيكل. بدأنا بالشمال إن شاء الله، شمال الضفة الغربية، وبالتالي غدا سنوقع اتفاقيات للوسط، وبعد غدا سيكون للجنوب.
6: وزارة الزراعة بالتعاون مع المانحين الأوروبيين سيتم تقديم رزمة من المساعدات لتمكين المواطن الفلسطيني على الأرض. وسياستنا على الأرض أن نبقى مع المزارع، نقول للمزارع وللمواطن وللتاجر والتصادر وللطالب لن نتركك وحدك، الكل في خندق واحد، وهي خندق مواجهة الاحتلال وتثبيت وتعزيز صمود المواطن على الأرض. ونقول نحن ذاهبون بإذن الله إلى دولة فلسطينية مستقلة إن شاء الله.
4: إلى موضوع آخر، وهذه المرة في الشأن العربي والدولي، حيث جولة سادسة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر تعقد برعاية أمريكية وتحتضنها العاصمة الإيطالية روما، وكل ذلك في ظل خرق إسرائيلي واعتداءات يومية بحق الجنوب اللبناني. يتزامن ذلك مع تصعيد بين واشنطن وطهران وتصريحات إسرائيلية تؤكد عدم نية تل أبيب الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها في الجنوب وكان قد اتفق سابقا على الانسحاب منها.
7: على وقع الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران واستمرار

0: الخروقات الإسرائيلية اليومية في الجنوب اللبناني. تعقد الأربعاء والخميس الجولة السادسة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. وبحسب التصريحات الرسمية اللبنانية عقب لقاء جمع بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، فإن أهم ما ستتناوله هذه الجولة هو بدء عمليات الانسحاب من المناطق التجريبية المتفق عليها، وهو المطلب اللبناني الرئيسي في هذه المرحلة، إضافة إلى وقف الخروقات الإسرائيلية اليومية التي لم تتوقف منذ توقيع الاتفاق في 26 من الشهر المنصرم. وفي هذا السياق، وخلال الساعات 24 الماضية، نفذت قوات الاحتلال عشرات التفجيرات الضخمة في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، حيث أقدمت على تفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في بلدتي مجدلزون وحداثة في قضائي صور وبنت جبيل، بالإضافة إلى تفجيرات في محيط بلدتي الطيري وكونين. كما قام الاحتلال بتنفيذ عملية تفجير ضخمة في منطقة صافيتا على الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر شقيف، تسببت بإحداث تصدع وانشقاق كبير في مرتفع جبلي ودوي هائل تردد صداه في المناطق الجنوبية كافة. كما شهدت بلدة برعشيد توغلا بريا نفذ بعده الاحتلال مجموعة من التفجيرات داخل منازل البلدة، إضافة إلى تفجيرات طالت بلدة كفر تبنيت ومحيطها. هذه التفجيرات تنفذ تحت غطاء ناري كثيف، حيث تنفذ مدفعية الاحتلال مجموعة من الضربات قبل وبعد عمليات النسف، إضافة إلى إطلاق نار كثيف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه القرى والبلدات التي يتم تفجير منازلها. كما يشهد الجنوب اللبناني وبشكل يومي تحليقا مكثفا للطيران المسير، إضافة إلى تحليقه فوق المدن الساحلية صيدا وصور والزهراني وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت. ويضاف إلى هذه الخروقات المتواصلة التصريحات المتوالية للمسؤولين العسكريين والسياسيين للاحتلال، وكان آخرها تصريح وزير الحرب كاتس الذي أكد أن الاحتلال يطبق في لبنان الاستراتيجية ذاتها التي طبقت في قطاع غزة، وأن الانسحاب البري ليس واردا في هذه المرحلة على حد تعبيره. بالحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: نظمت نقابة الصحفيين المصريين معرضا لتوثيق المدن والقرى الفلسطينية تحت عنوان خرائط فلسطين في 2000 عام. شارك في افتتاح المعرض العديد من الشخصيات الفلسطينية والمصرية البارزة.
2: نظمت نقابة الصحفيين المصريين معرضا توثيقيا للأراضي الفلسطينية وأسماء المدن والقرى تحت عنوان خرائط فلسطين في 2000 عام.
3: الجغرافيا تكتب من خلال الخرائط، والتاريخ يكتب بالحقائق، وأما فلسطين فستبقى بأهلها وبنسها وبالمقاومة وبكل من يدافع عن وطن حر ومستقل. النهاردة رسالة توثق لتاريخ الأرض وتاريخ الشعب وتاريخ الجريمة كمان بحق الشعب الفلسطيني. دي رسالة هي استمرار لكل الرسائل اللي احنا بنحاول نوثق بها ما يجري.
4: فكرة كل فلسطيني هجر من أرضه ومن بلاده يعرفها، إنه بلادنا العريقة في التاريخ 4000 سنة، الصهاينة اللي اعتدوا على أرضنا سمونا شعب بلا أرض، يعني إنه فلسطين أرض خالية. هذه يعني جريمة تاريخية والعالم لا يمكن يصدقها. فلسطين ليست أرض خالية، فلسطين فيها التاريخ وفيها الجغرافيا. ما في سجل تاريخي لأي أمة من الأمم في العالم من قبل الحرب العالمية الأولى إلا فلسطين لها دور.
2: شارك في افتتاح المعرض العديد من الشخصيات البارزة التي أكدت على أهمية هذه الفعالية في الحفاظ على الهوية والتأكيد على أن فلسطين لم تكن يوما أرضا بلا شعب، بل وطنا موثقا في سجلات التاريخ.
5: الخريطة هي دليل على إنه هذه أرض فلسطينية، والقرى الموجودة على هذه الوثيقة موجودة بأسمائها الفلسطينية، وموجود بقى أعداد يعني سكان هذه القرى، وموجود أيضاً الأسماء اللي تحولت ليها هذه القرى من أسماء فلسطينية إلى أسماء إسرائيلية، وبالتالي الحق الفلسطيني لما يرجع هيستند إلى أدلة تاريخية من هذه الخرائط.
6: لابد أن يكون تاريخ فلسطين وجغرافيتها تحت سمع وبصر كل فلسطيني وكل عربي، وهذه هي المساهمة الحقيقية التي قام بها الدكتور سلمان أبو ستة بجهد خرافي الحقيقة.
7: كل من خرج من مكان يعرف أن مكانه موجود، بل وأنه خالي وينتظره ومرسوم له طريق العودة، مش اللي بس قانوني ولا مقدس، لكنه كمان ممكن عمليا بالخرائط المثبتة.
2: ضم المعرض عشرات الخرائط التي تؤكد على الجغرافيا الفلسطينية والحق التاريخي في الوجود والحقوق. نظمت نقابة الصحفيين معرضا مهما لتوثيق حق الفلسطيني في أرضه ومدنه وقراه. نضال الناطور، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
1: نذكركم في ختام النشرة بأبرز العناوين. شهداء وجرحى، بينهم أطفال، يترقص الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة. منظمة التعاون الإسلامي ترحب بما أنجز في خطة الإصلاح الفلسطينية. حكومة الاحتلال تقر ميزانية ب$434 مليون لإنشاء 34 مستعمرة جديدة بالضفة. المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في مختلف محافظات الضفة، والاتحاد الأوروبي يقول إنه يعد قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. هذا ختام نشرة الثالثة فجرا، إلى اللقاء.

حتى حبه الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبه الاكامول انا بضطر اني اشتريها من برا، فانا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وانه يرجع افضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار، هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

تكون في الحارة تفاجأ في الحكي هذا وسكر وأسر المنبر لحظة.

Ja, das ist.

0: جديد في خلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر صورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف وبكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه. احنا بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق ان احنا نستمر نقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الصباح لليوم الثلاثاء 14 من تموز. نطل عليكم اليوم بباقة من المواضيع المختلفة بين مبادرات للتكافل الاجتماعي، تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والحراك الثقافي والفني الذي يواصل حضوره في كافة المحافظات. سنبقى معكم على مدار ساعتين من الزمن أنا وزميلتي هبة. صباح الخير هبة.
1: يسعد صباحك دلال، وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين، وأهلا بكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين بملفاتنا المتنوعة والمختلفة بين المبادرات والإنجازات، وأيضا رصد لاستمرار العدوان على جميع محافظات الوطن. ومن ملفاتنا الحاضرة لهذا اليوم نتحدث عن فرع جديد لمنتدى فنون البصرية والذي يخدم المناطق المهمشة، وأيضا نتحدث عن أمسية غنائية تفاعلية تجمع الجمهور والموسيقى الفلسطينية، وأيضا في زاوية طبيبك الحاضرة لهذا اليوم نتحدث عن البلوغ المبكر عند الفتيات وقصر القامة أيضا.
0: إذن العديد من المواضيع بالإضافة إلى وقفات مع شبكة المراسلين في كافة المحافظات. سنبقى وإياكم كما ذكرت على مدار ساعتين من الزمن، لكن نذهب الآن وإياكم في وقفة قصيرة مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت لليوم.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مشاهدينا من جديد. وكالعادة لا يبدأ البرنامج الصباحي إلا بجولة إخبارية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. وهبة الرماوي.

يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذه الجوله الاخباريه في الصحف والمواقع المحليه. والبدايه مع وكاله وفا للانباء والمعلومات الفلسطينيه. وفي اولى الاخبار، فلسطين تشارك في اعمال اللجنه العربيه الدائمه لحقوق الانسان. وفي تفاصيل هذا الخبر، شاركت دوله فلسطين بالامس في اعمال الدوره 58 للجنه العربيه الدائمه لحقوق الانسان، اللجنه الام في منظومه حقوق الانسان، وذلك في مقر الامانه العامه لجامعه الدول العربيه بالقاهره. وترأس الدوره رئيس اللجنه السفير طلال المطيري بمشاركه مندوب دوله فلسطين لدى الجامعه العربيه السفير مهند العكلوك وممثلي الادارات المعنيه بحقوق الانسان في الدول العربيه ومنظومه العمل العربي المشترك. وقال المطيري ان ما نشهده في الاراضي الفلسطينيه المحتله يعد اختبارا حقيقيا لمدى التزامنا بقيم حقوق الانسان، ويضع امامنا مسؤوليه اخلاقيه وانسانيه لا يمكن التغاضي عنها، مؤكدا ان القضيه الفلسطينيه تظل في مقدمه اهتمامات اللجنه. وبدوره قال السفير العكلوك ان القضيه اليوم لم تعد تتعلق بمجرد انتهاكات لحقوق الانسان، وإنما تتعلق بمستقبل النظام القانوني الدولي ذاته. فإذا عجز المجتمع الدولي عن وقف جريمة إبادة جماعية تبث وقائعها يوميا أمام العالم، فكيف يمكن إقناع الشعوب بأن القانون الدولي ما زال قادرا على حماية الإنسان وصون كرامته؟ ودعا جميع الدول إلى دعم الدعاوي والإجراءات القضائية الدولية وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية أينما وجدوا. كما أكد أهمية الدور الذي تتضلع به لجنة التحقيق الدولية المستمرة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مطالبا بتمكينها من مواصلة أعمالها والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة ما يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال من تعذيب وتجويع وإخفاء قسري وعنف جنسي وإهمال طبي، بينما يضمن محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة. وإلى خبرنا التالي، وأيضا من وكالة وفا، نبيل فهمي، القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوياتنا. وفي تفاصيل هذا الخبر، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الجامعة، وقال سنواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال. وشدد فهمي خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية بالأمس على أن مدينة القدس ستبقى في صدارة اهتمامنا في مواجهة كل محاولة لتغيير وضعها أو طمس هويتها العربية. وقال إن ما ترتكبه إسرائيل في غزة والضفة الغربية جريمة إبادة جماعية مستمرة يستدعي موقفا عربيا ثابتا وتحركا يتناسب مع حجم المسؤولية التاريخية، وسندعم الملاحقة القانونية لمرتكبيها، فالإبادة لا تسقط بالتقادم، ومن يرتكبها اليوم سيقف أمام العدالة. وأضاف أن المنطقة العربية تقف أمام مرحلة دقيقة تفرض تبني عملا عربيا أكثر يقظة ومبادرة يقوم على حماية المصالح العربية وصون مقدرات المنطقة، مشيرا إلى أن معالجة قضايا العالم العربي يجب أن تنطلق من إرادة عربية خالصة، وأن ما يتم التوافق عليه عربيا هو وحده القادر على تحقيق الاستدامة. وننتقل إلى خبرنا الأخير من وكالة وفا، وفي هذا الخبر، مصطفى يلتقي عددا من المسؤولين الأوروبيين والدوليين في بروكسل. وفي تفاصيل هذا الخبر وهذا اللقاء، التقى دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى بالأمس على هامش الاجتماع الثاني الوزاري لمانحي فلسطين في بروكسل عددا من المسؤولين الأوروبيين والدوليين بحضور وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة وسفيرة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسبروغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله.
وشملت اللقاءات كلام كلا من وزير الدولة النرويجي لشؤون الخارجية ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية ووزيرة خارجية إيرلندا ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ومديرة العمليات في البنك الدولي. واستعرض مصطفى خلال الاجتماعات المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية والاجتماعية المتدهورة في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية بوضع القيود على حرية الحركة والاقتحامات اليومية وعنف وإرهاب المستوطنين والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بالإضافة للأوضاع الصعبة في قطاع غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص الإمدادات والدواء ومستلزمات الإعمار والتعافي. وأكد رئيس الوزراء أن الواقع على الأراضي على الأرض في قطاع غزة يثبت أن الأونروا تمثل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية إلى جانب مؤسسات دولة فلسطين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية وأن هذه الجهات مجتمعة هي التي تقوم فعليا بتقديم الخدمات لسكان قطاع غزة ولا يوجد بديل عملي عنها في المرحلة الحالية. وننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة وفي هذا الخبر الاحتلال يلاحق بيوت دير أبو ضعيف وأبارها. وفي تفاصيل هذا الخبر أخطر جيش الاحتلال بالأمس بيوتا ومنشآت زراعية وأبار مياه بالهدم والإزالة في بلدة دير أبو ضعيف شرقي جنين. وأكد الموظف في المجلس البلدي جهاد شروف وهو أحد المستهدفين بالهدم أن جيش الاحتلال أخطر 10 منازل بالهدم عرف من أصحابها بسام عليات ورائد عليات وأحمد عليات ومحمد عليات وطارق جلامنا ونصر عليات. وأضاف بأن الإخطارات طالت بئرين زراعيين أحدهما للمواطن معين ياسين وطالبهما الاحتلال بإعادة أرضهما إلى الوضع الذي كانت عليه سابقا بمهلة 45 يوما. وبين شروف للحياة الجديدة أن من ثلاثة من البيوت المهدمة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

محددة مسكونة وتأوي قرابة 20 مواطنا في وقت توفر الآبار ري لأكثر من 100 بيت بلاستيكي. وتقع المنشآت والمباني المستهدفة في منطقة الخمايل أو السدرة كما يطلق عليها الاحتلال. وسبق أن أخطر عزبة زراعية للمواطن منير عليات بالهدم قبل عدة أيام بدعوى قربها من المستوطنة التي عاد الاحتلال إليها بعد 21 عاما على إخلائها. ويخشى الأهالي من استهداف الأبار الزراعية التي تعد عصب الحياة، تغذي مساحات شاسعة من الدفائيات وتوفر فرص عمل لمئات الأسر. وقال المواطن أحمد عليان إن بلديته تعيش في محنة كبيرة، في بيوتها مهددة ومزارعها في مهب التجفيف وأراضيها تنتظرها المصادرة. وننتقل إلى هذا الخبر من صحيفة الحياة. التربية تطلق المدارس الصيفية لتعويض الفاقد التعليمي. وفي تفاصيل هذا الخبر، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بالأمس برنامج المدارس الصيفية في مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية، مستهدفة حوالي 600 مدرسة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعويض الفاقد التعليمي وتعزيز مهارات وكفاءات الطلبة الأساسية وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد. جاء ذلك خلال فعالية مركزية في عدد من مدارس الخليل.

شركة وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم ومديرية التعليم في اليونسف ورئيس بلدية الخليل والممثلة عن مكتب اليونسف أخصائية التعليم والوكيل المساعد لشؤون الطلابية وعدد من المديرين العامين في الوزارة والمديريات ومدير عام تربية الخليل وكادر أيضا من الأسرة التربوية وممثلين عن المؤسسات الشريكة. وفي كلمتها أكد برهم أن الوزارة تضع تعويض الفاقد التعليمي في مقدمة أولوياتها وأن المدارس الصيفية تمثل استجابة تربوية فاعلة لاحتياجات الطلبة في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن وأن الوزارة ماضية في توفير الإمكانيات اللازمة بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وجودتها. وشدد أيضا برهم على أن النجاحات التي تحققها المدارس الصيفية تعكس أهمية الشراكة والتكامل بين الوزارة وشركائها، وفي مقدمتهم اليونسف والهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية والدولية، مؤكدا أن توحيد الجهود يسهم في توسيع فرص التعليم وتعزيز صمود الطلبة وتوفير بيئات تعليمية آمنة ومحفزة بما يضمن وصول الخدمات التعليمية إلى جميع الطلبة خاصة في ظل التحديات الراهنة. وننتقل إلى صحيفة القدس وآخر التطورات في قطاع غزة. شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي ومدينة غزة. وفي تفاصيل هذا الخبر وآخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية وميدانية باستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفلة في هجمات متفرقة شنتها قوات الاحتلال بالأمس. وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل استمرار الخروقات الممنهجة للاتفاق الساري منذ 10 تشرين لعام 2025، مما يهدد حالة الهدوء الهشة التي يحاول السكان التشبث بها. وفي تفاصيل العدوان، شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت منزلا مأهولا في منطقة بركة اللوز الواقع بين مخيم المغازي وسط القطاع، وأسفر القصف المباشر عن استشهاد طفل كان يتواجد داخل المنزل، فيما تسبب الانفجار بأضرار مادية جسيمة في الممتلكات المحيطة وسط حالة من الذعر بين المواطنين في المخيم المقتل. بالتزامن مع غارة المغازي، فتحت قوات الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية في المستشفى المعمداني أن طواقم الإسعاف نقلت ثلاثة جرحى من بينهم طفلة أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء تواجدهم قرب منازلهم، حيث وصفت إصابتهم بالمتفاوتة. وننتقل إلى خبرنا الأخير في هذه الجولة ونبقى في قطاع غزة. والمفوضية الأوروبية تطلق صندوقا بمليار دولار لدعم تعافي قطاع غزة. وفي تفاصيل هذا الخبر، أعلنت المفوضية الأوروبية رسميا من العاصمة البلجيكية بروكسل عن إطلاق حزمة تمويلية أولية ضخمة تحت مسمى مبادرة فريق غزة بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعم جهود التعافي المبكر في القطاع الذي يعاني من دمار واسع جراء الحرب المستمرة، حيث تأتي هذه المبادرة استنادا إلى تقييمات الأضرار الشاملة التي أجريت بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي. وتركز الحزمة المالية الجديدة على معالجة الانهيار الحاد في الخدمات الأساسية، مع إعطاء الأولوية القصوى لمشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي المتضررة بشدة، كما تشمل الخطط التنفيذية للمبادرة إزالة كميات هائلة من الأنقاض والنفايات الصلبة التي تراكمت في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى العمل على إعادة تشغيل الأنظمة الحيوية في قطاعات الصحة والطاقة والزراعة لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية والطبية للسكان. إذن مشاهدين الكرام، هيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية في الصحف والمواقع المحلية، والآن فاصل ونستكمل مشوارنا الصباحي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى محطات برنامج فلسطين هذا الصباح، التي سنتحدث فيها عن إطلاق الشرطة الفلسطينية لخدمة الكروكة الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بحوادث السير وتنظيم عملية تقديم التقارير بعيدا عن المعاملات الورقية بما يواكب التطور التقني ويعزز كفاءة العمل الشرطي.
1: نعم، يعني في خطوة مهمة جدا من الشرطة الفلسطينية وإطلاق هذا نحكي الرسم الكروكا الذي تم إطلاقه بالشراكة مع مجموعة من الجهات نحكي الرسمية والخاصة اللي كانت حاضرة في فعالية إطلاق من أجل مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية بما ينسجم مع رؤية المؤسسة في تعزيز الأمن وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين. للحديث أكثر في هذا الموضوع وآلية عمل هذا النظام وأهميته ينضم إلينا في الاستوديو العقيد أمجد الوزمي مفتش الحوادث في إدارة المرور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
0: يسعد صباحك وأهلا بك في برنامج فلسطين هذا الصباح. يعني بداية سيادة العقيد أمجد، دعنا نتحدث ما مفهوم الكروكة الإلكترونية وما الذي يميزها عن الكروكة التقليدية؟
2: صحيح، هي حوادث طرق أصبحت يعني هي تشكل عبء على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني. من هنا بدأت قيادة الشرطة في تطوير عمل نظام الشرطة في التعامل مع حوادث الطرق، وتوصلنا إلى بدء العمل وإطلاق العمل على نظام الإيكروكا. الإيكروكا هو نظام إلكتروني بيتم من خلاله التعامل مع حوادث الطرق، يعني هو مختص في حوادث الطرق، بتم التعامل مع الحادث إلكترونيا بدون الورق كالمعتاد سابقا. وأيضا من خلال هذا النظام بتم إدخال بيانات الحادث في موقع الحادث وتصديرها من مكان الحادث إلى أنظمة الشرطة وإلى الجهات الشريكة. الإيكروكا في جهات عدة شريكة ذات علاقة في أي حادث طرق، مثل الاتحاد العام لشركات التأمين، هيئة سوق رأس المال، وزارة المواصلات، والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. جميع هذول الشركاء بتوصلهم نسخة عن بيانات الحادث اللي وقع في أي منطقة وصلت إلها الشرطة.
1: نعم، يعني نتحدث سيادة العقيد عن أهمية هذا النظام للمؤسسات كما تحدثت الشريكة، وأيضا للشرطة في نحكي في موضوع الحوادث اللي بتاخد دائما بالعادة وقت ممكن طويل، ممكن تساعد هذا النظام في مثلا تقليل مدة الانتظار وكمان تسريع الإجراءات سواء القانونية أو موضوع التأمين.
2: نعم، بداية هي الإيكروكا اللي في الدرجة الأولى تعمل لحفظ حقوق المواطن في حال وقوع حادث سير.
1: نعم،
2: أي مواطن بتعرض لحادث سير هو يتعرض إلى خسائر مادية وأيضا إصابات جسدية في بعض الأحيان، بحاجة إلى حفظ هاي الحقوق. بتم حفظ هاي الحقوق من خلال إبلاغ الشرطة. تعامل الشرطة مع وقسم الحوادث مع هذا الحادث هو حفظ الحقوق هذا المواطن. عندما يتم إدخال البيانات إلكترونيا، أنا حفظت حق المواطن، ثبتت حقوقه من خلال ملف سيتم إحالته إلى النيابة والقضاء فيما بعد. أي مواطن بيشترك بحادث سير والشرطة بتحضر لهذا الحادث هو سيحصل على تقرير شرطة في هذا الحادث، وهو باعتبار وثيقة لحفظ حقوقه. هاي الوثيقة

0: كان في السابق الشخص احنا نستلم اوراقه، نتعامل مع الحادث، نستدعيه على مكتب الحوادث لاستكمال الاجراءات. حاليا اصبح بالامكان انه من خلال من موقع الحادث ننهي دوره، ما في داعي انه يجي معنا على مكتب الحوادث، وبالتالي بنختصر عليه جهد.
1: نعم.
0: ايضا عند استلامه التقرير في اليوم التالي ما في داعي انه يحضر لطرفنا مثلا على محافظه ثانيه، احيانا بكون معلوماته بتكون وصلت لشركة التأمين أو للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق أو للجهات اللي هو معني بمراجعتها.
1: طب هل يحتاج المواطن إلى مثلا تحميل تطبيق معين أو مثلا اتباع خطوات محددة لحتى يستفيد من هاي الخدمة ولا ما
0: هو حاليا معين؟ هذا البرنامج احنا يعني في المرحلة الأولى منه، في تطويره سيتم مستقبلا بما يتلائم مع خدمة أفضل للمواطن. احنا بتعليمات قائد الشرطة اللواء علام السقة يجب استخدام التكنولوجيا بأوسع نطاق في الشرطة، في كافة إدارات الشرطة مش بس في إدارة المرور، وإحنا بنعمل على ذلك. سيتم تطوير هذا البرنامج بما يتلائم مع خدمة أفضل للمواطن. هذا النظام بتم استخدامه فقط من قبل الشرطة، يعني المواطن ما بقدر إنه يدخل على هذا النظام،
1: يعني مش بحاجة لأي
0: ويدخل أي معلومات. صحيح، لأنه في بعض الإجراءات تستدعي إنه الشرطة اللي تقوم فيها، مثل الكشف على المركبة، فحص رقم شخصي المركبة، هاي المواطن ما بقدر يتعامل معها ويقوم فيها.
2: نعم، يعني هاي النقطة اللي حضرتك تحدثت عنها انه هذا البرنامج هو خاص بالشرطة، يعني كيف رح يساعد في الشفافية هذا النظام الالكتروني الجديد، وايضا منع التلاعب في مثل هذه الامور تحديدا في الحوادث؟
0: نعم، في بعض الحوادث كنا نتعرض او نكتشف فيها تزوير من قبل المواطن في تقرير الشرطه، في البيانات الوارده في تقرير الشرطه بتم تغيير تاريخ، احيانا بتم تغيير اسم شركه التامين، بتم تغيير في بعض الامور. هاي الامور اصبحت صعبه في استخدام هذا النظام. ليش؟ لانه هذا النظام مرتبط زي ما حكينا مع وزاره المواصلات، مجرد انا ادخل رقم المركبه بيطلع عندي المركبه الاصليه وكافة تفاصيلها، فانا بكتشف انا في موقع الحادث انه هاي المركبه مش هي نفسها المسجلة في وزارة النقل والمواصلات.
1: نعم.
0: هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه التقرير ما بيصدر إلا من خلال النظام، ما في ورقة تصدر من خارج النظام.
1: يعني سيادة العقيد أمجد، يعني كل الشكر للجهاز الشرطي ممثلا بقائد الشرطة اللواء علام سقة، لكن تعرف إحنا دولة تحت احتلال.
0: نعم.
1: وظرفنا لا يشبه أي ظرف، يعني قديش بتحاول، في سيارات مشطوبة في البلد، في سيارات تحمل أرقام إسرائيلية، كيف بتتحروا دقة المعلومات في هذا النظام في ظل الظرف الخاص اللي إحنا بنمر فيه؟
0: يعني إحنا بنتعامل مع هذا الظرف بأنه الشخص منا أو الشرطي أو خبير الحوادث الموجود في أي منطقة، حتى لو ما كانش على رأس عمله، أحيانا بنوجهه من قريته لقرية أخرى لأنها بتكون قريبة عليه، يعني أقرب خبير حوادث أو محقق حوادث على هذا الحادث حتى لو ما كانش على رأس عمله بنتصل عليه في حال أن احنا ما قدرناش نوصل هذا الموقع، من كله توجه على الموقع الفلاني، صور من خلال جوالك، افحص السيارة وابعث لنا المعلومات من خلال المواقع المعروفة بيننا.
1: نعم.
0: فبتم التعامل مع كثير من الحوادث بهاي الصورة، وأحيانا بنتعاون مع الشركاء من شركات تأمين محققة حوادث تأمين، بإمكانهم يوصلوا هاي المواقع، بصور الحادث، بنقل المعلومات، ببعث لنا إياها. المركبات بتم إحضارها على الونش إذا كانت معطلة، وبنفحص أرقام شخصياتها وبنفحص هيكلها.
2: نعم، يعني مهمة جدا هذه الخطوة مع التطور التكنولوجي اللي بتقدم يوم بعد يوم. شكرا جزيلا لك العقيد أمجد الوزني على هذه الإضاءات والإيضاحات، وشكرا لجهودكم في هذا النظام من أجل تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا، شكرا لكم، هذا واجبنا، وإن شاء الله نقدم خدمة أفضل ونتقدم أكثر إن شاء الله.
1: شكرا، نتمنى أن تكون خطة أوسع للتحول الرقمي في عمل المؤسسة الأمنية.
0: وللعلم إحنا خطوطنا مفتوحة مع المواطن لأي تعديل لأي ملاحظات، هو برنامج في بداية انطلاقته، إحنا نستوعب أي اتصال وأي تعليق بخصوص
1: جهودكم. مشكورة، وشكرا على تواجدك معنا اليوم وعلى هذه الإيضاحات.
0: شكرا.
1: مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن بعد الفاصل.

صباح الخير للمشاهدين الكرام. صباح الخير دلال وهبة. وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم القضايا الداخلية في إسرائيل، خاصة بكل ما يتعلق بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة وإقرار ذلك في قوانين، الأمر الذي أثار لنقل غضب رئيس الأركان أركان الجيش الإسرائيلي، وأيضا التصعيد في الخليج والعمليات العسكرية ضد إيران. صحيفة إيديوت أحرونوت برك في الأحمر مكتوب: حالة استنفار في إسرائيل بعد التصعيد في الخليج. ترامب أمر أمس فرض الحصار على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية. في طهران يهددون لهب الحرب سيصل إلى كل دول المنطقة. ترامب أعلن أن السفن التي ستعبر في المضيق عليها أن تدفع رسوم بنسبة 20% من حمولتها. يعني ترامب اليوم هو كان هدفه فتح المعبر، فتح المضيق فقط، لكن اليوم بده يدفع السفن. ترامب عندما قالت إيران أنها تريد تدفيع ثمن العبور صار جنون لترامب، لكن اليوم هو يريد 20% من ثمن كل سفينة تمر من مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني رد بتهكم على ترامب وقال أنه على حق، كل سفينة تحصل عليها تحصل على الحماية عليها أن تدفع 20%، وهذا أكثر من اللازم، هذا كثير يعني يقول، ونحن سنكون أكثر استقامة من ترامب. ومن جهته ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستسمي نفسها الآن حامية المضيق، وعلى السفن كما قلت أن تدفع مقابل العبور، ولا أحد يتوقع كما قال ترامب أن نفعل ذلك بالمجان كما فعلنا خلال 50 عاما. شو عملت خلال 50 عاما على مضيق هرمز؟ مضيق هرمز ولا مرة ذكر في التاريخ بالنسبة لا للمعارك ولا لا كمضيق مهم جدا، يعني غير بعد الحرب. وقرار إيران إغلاق أمام السفن التي تشارك في الحرب عليها، الأمر الذي أثار الرأي العام الدولي وضربت البورصة وارتفعت أسعار البترول في العالم، وهذا أثر على حياة المواطن الأمريكي. عندها بدأوا يتحدثون على عن أهمية هرمز. 50 سنة يعني أمريكا وبتحرس هرمز؟ يعني أنا متأكد إنه ترامب ما كان يعرف شو هرمز، أنا متأكد يعني، لأنه إذا بقول إنه 50 سنة هو بحرس هرمز ببلاش، يعني إشي غريب يعني. وكما تشاهدون في الصورة في إيديوت أحرونوت صورة رئيس الأركان الذي أرسل برسالة شديدة اللهجة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن ولجنة ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وحضر كما تقول إيديوت أحرونوت في النداء الأخير من أن القانون تعليم التوراة الذي أقر بالقراءة الثالثة، ويوم الجمعة سيتم إقرار قانون تجميد اعتقالات طلاب الحريديم الذين يرفضون الخدمة في الجيش. وكتب رئيس الأركان أيال زمير في رسالته إلى نتنياهو كاتس وبسموت رئيس اللجنة، ويطالب بإلغاء البند

أن الجهاز العسكري برئاستي تطالب من يخدم في الجيش التضحية غير المسبوقة، وفي نفس الوقت يوقع على منح إعفاءات واسعة النطاق لمن لا يخدمون، خاصة في هذه الفترة، فترة الحرب. ونتنياهو استطاع أن يفرض على الليكود الموافقة على اقتراحي بالسماح له بتعيين مرشحين، 8 مرشحين هو يختارهم ولا يشاركون في الانتخابات التمهيدية. وأثار ذلك غضب بين صفوف أعضاء الكنيسة من الليكود الذين سيجدون أنفسهم خارج القائمة. والعنوان أقل ليكود أكثر نتنياهو، يعني مجموعة نتنياهو. ونتنياهو طالب وبشكل استثنائي حراسة أبناء عائلته وعائلة كل رئيس حكومة سابق لمدة 5 سنوات بعد انتهاء فترة سلطته. هذا جاء على ما يبدو أن يعني كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو سيفشل في تشكيل الحكومة القادمة. اللي طلب هذا صار نتنياهو بالأساس هي تريد الحماية لمدة 5 سنوات بعد إنهاء زوجها فترة سلطته في إسرائيل. وإسرائيل حاولت تتويج أحمد نجات الرئيس الإيراني السابق على إيران، يعني رئيسا على إيران. مصادر في الاستخبارات الأمريكية، رئيس الموساد قدم لنا تقريرا عام 2024 أنه قد تمكن من تجنيد أحمد نجات، وأن يعني تجنيده للموساد، وبنوا عليه أنه هو اللي يكون يعني يثير، تطلع المظاهرات خلال 3 أيام كما يعني أقنعوا الرئيس الأمريكي. وخلال هذه الفترة الشعب الإيراني سيخرج للتظاهر ويسقط النظام. حتى أن يعني طائرة إسرائيلية قصفت منزل أحمد نجات الذي أصيب بجروح كانت وصفت في حينه بالخطيرة، لكن اسمعوا يعني تم إنقاذه من تحت الأنقاض من قبل عملاء الموساد. معقول هذا الكلام؟ بالمناسبة يعني صحيفة نيويورك تايمز تكشف تفاصيل جديدة حول الخطة للاتصال مع الرئيس الإيراني السابق ولتتويجه رئيسا للبلاد مع سقوط النظام. وهذا كان الفشل الكامل، كان فشل كامل. هاي نيويورك تايمز، إسرائيل بتفاخروا يعني. الكاريكاتير في صحيفة يديعوت أحرونوت، أحمد نجاب بتتفرج على تلفزيون إيران، مرته بتقول له هذا ديدي هو ديدي برنيع رئيس الموساد، قولي له أنا مش في البيت، وهو مكلبش، شايفين يعني أنه السلطات كلبجته في البيت. بالمناسبة هذا ما ذكر في الخبر أحمد نجات، لو كان هذا صحيح لما شارك في جنازة علي خمينائي وظهر بشكل علني. ومن المفروض أنه لو كان هذا الكلام صح الذي ينشر يعني صحيح لكان هو الآن في السجن، لكن يعني صورة غير واضحة. صحيفة معريف، رئيس الأركان إقرار القوانين تمس بالمقاتلين، زمير أرسل رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو ووزير الأمن وحذر من أن المس بالخدمة العسكرية، هذه القوانين تمس بالخدمة العسكرية، يعني وهناك تفرقة بين من لا يريد أن يخدم لأسباب دينية ومن لا يريد أن يخدم بدون أي سبب، يعني لا بدوش يروح على الجيش، يعني اللي بده يدعي أنه بتعلم توراة مسموح له. واللي بقول أنا حتى من ناحية ضميريا، في كثير ناس في إسرائيل يعني بقول لك ما خدمش في الجيش من ناحية ضميرية كانوا يعاقبوا.
لكن الآن يعني الحرديم هن فوق القانون يعني.

0: والمعارضة تهاجم وتقول أن هذه القوانين هي خيانة بأمن إسرائيل. رئيس الشباك يعترض على موقف الخبراء داخل الشباك ويقرر السماح لقائمة كهانة المشاركة في الانتخابات القادمة للكنيست. يعني لجنة الانتخابات في حينه والمحكمة العليا الإسرائيلية منعوا هذه القائمة من المشاركة لأنها قائمة يقف وراءها عدد من الإرهابيين اليهود. المحكمة العليا من المفروض أن تنظر اليوم في طلب مسجل القوائم الحزبية بعدم إقرار قائمة إسرائيل كبرى ويهودية وقوية، لأن من يقف وراءها كما جاء في قرار الشباك نشطاء يدعمون الإرهاب اليهودي. ممثلة النيابة في المحكمة طالبت تأجيل البث في هذا القرار لأن رئيس الشباك الحالي غير موقف الشباك من القرار بمنع هذه القائمة من المشاركة في الانتخابات. هنا يعني هنا أريد أن أشير أن زمير زيني رئيس الشباك هو مستوطن ومن عائلة من أكثر العائلات والنشطاء في الاستيطان تطرفا، حتى أنه حذر زيني من أن ابنه يشارك في العمليات الإرهابية ضمن ما يسمى شبان الهضاب. يعني عمليا هو يعني ما بيختلف كثير عن هذول اللي بدهن شيان، هو يريدهم أن يدخلوا إلى الكنيست، لكن أكثر واحد اليوم هو غير معني بأن يدخلوا هؤلاء الكنيست اللي واحد فاشي أكثر من منهم، يعني اللي هو بن غفير. يعني هؤلاء إذا تشاركوا في الانتخابات هم سيحصلون على أصوات من قائمة بن غفير. وترامب يعلن أنه سيطر على مضيق هرمز ولم يبقى لهم شيء لإيران، يعني بعد 50 عاما من حراسة المضيق ولم نحصل على مقابل ذلك، هذه المرة سنحصل على أموال كثيرة جدا، يقول ترامب. ويعني فيش حاجة أكرر، يعني كيف يعني أمريكا 50 سنة تحرس مضيق هرمز. وردا على القصف الأمريكي لإيران لليوم الثالث على التوالي، إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين، عمان، الكويت والأردن على خلفية المفاوضات مع لبنان. شوفوا يعني شوفوا التصرفات الإسرائيلية، في مفاوضات اليوم في روما للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل. وعلى خلفية هذه المفاوضات يقول الخبر الجيش أحرق مناطق شاسعة في جنوب لبنان ومن بينها 100 دولم أراضي زراعية في مرج عيون وجديدة، ويفجر البيوت في قرى الجنوب اللبناني. يعني على ما يبدو أن الجيش بده يطلع، المفروض أن ينسحبوا يعني ويدخل مكان الجيش اللبناني، فبدأوا بتدمير والحرق وهدم البيوت اللي بقيت، يعني إن هدموا قرى كاملة لكن ما بقي بدهم يهدموا أيضا. وطبعا يعني نتنياهو معني بلقاء ترامب خلال جنازة لينزي عضو الكونغرس جرام، لكن ليس واضح حتى الآن إذا كانت ستجري له جنازة رسمية أم جنازة عائلية فقط. والاتحاد الأوروبي يفحص فرض قيود على بضائع المستوطنات في إسرائيل، يعملون على إيجاد كتلة مانعة لكي لا يتحول القرار إلى قرار قانوني ملزم لكافة أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهذا سيؤثر على الشركات التي تعمل، الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة المحتلة. إسرائيل تحاول إقناع ألمانيا وإيطاليا بعدم التصويت إلى جانب القرار، لأنه في هذه الحالة لن يحصل القرار على 65% من الأصوات، وفي هذه الحالة لا يتم طبعا اعتماد هذا القرار. وخبر آخر، الهدف القنصلية التركية في القدس العربية، العربية مني ما كتبوش إني، هي المحرك الرئيسي للسياسة المعادية لإسرائيل. وثيقة نشرها مركز القدس للسياسيات، وقدم فيها 10 توصيات للحكومة التي تدعو إلى سحب الامتيازات الكاملة من القنصلية ومنع الدخول إلى إسرائيل، يعني ما يعطوا تأشيرات للعاملين في القنصلية، وتقييد نشاطها خاصة مع السلطة الوطنية الفلسطينية. يعني مقلقين أنه في علاقات بين القنصلية والسلطة الوطنية. الكاريكاتير في صحيفة مغرب بجانب نتنياهو بتفرج على التلفزيون على استطلاع للرأي، أيزنكوت 24 نتنياهو 23، هذا آخر استطلاع للرأي لأول مرة، يعني أيزنكوت يحصل على مقاعد أكثر من نتنياهو والليكود. وطبعا باقي الأحزاب شو بحكي من وراء الحرب الإيرانية الأمريكية، ولكن هو يقول يعني نحن نتابع بترقب شديد، نتابع نتائج الانتخابات مش الحرب اللي بتصير الآن في الخليج. وصحيفة هارتس، الكنيسة تقر نهائيا قانون أساسي تعليم التوراة بصياغة غامضة، نتنياهو يمتنع عن التصويت. دينا زيلبر محامية وناشطة تكتب: الصياغة غير الواضحة لهذا القانون قد يؤدي إلى تحويل إسرائيل لدولة ذات طابع ديني أو دينية. يعني هذا هو الموجود، إسرائيل تتحول دولة ذات طابع ديني دينية، ساعتها تولع المشاكل بين المتدينين الحرديم وبين العلمانيين في إسرائيل. هكذا حاول نتنياهو وبرنيا، برنيا رئيس الموساد، تتويج أحمد نجات رئيسا على إيران، وفشلوا فشلا ذريعا. في تحقيق كامل حول هذا الموضوع كيف فشلوا. ترامب يبلغ الكونغرس أن الحرب، أنه يجدد الحرب على إيران والولايات المتحدة هذا المساء، سنفرض مرة أخرى الحصار على هرمز، هو المفروض بلش مبارح 11 بالليل، وإيران تحذر سنقصف إذا تدخلت أمريكا بكل ما يتعلق بإدارة المضيق. نيويورك تايمز: إيران تفتح وتغلق مضيق هرمز كما يحلو لها، المسؤول عن ذلك هو الرئيس الأمريكي ترامب. خلال سنين طويلة حرية الملاحة في المضيق كانت دون قيود من إيران، يعني حتى الحرب على إيران. يعني هذول بقولوا لترامب وانت حرصت هناك، إيران دائما هي اللي كانت تقرر. وتحقيق يعني مطول لنيويورك تايمز اللي اقتبست منه بعض المقاطع صحيفة هارتس. والاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة من المساعدات كمليون دولار لبرامج إعادة تأهيل قطاع غزة، التمويل سيخصص لإخلاء الهدم والخدمات الحيوية، لكن إسرائيل تقول أن هذه الأموال فقط للمساعدات الإنسانية. يعني إسرائيل مش معنية بالبدء في العمل الفعلي على أرض الواقع لإعادة الإعمار في القطاع. الكاريكاتير نتنياهو في آخر طبعا طابق من مكاتب حزب الليكود وزادت على سطولة الزبالة أعضاء الكنيسة اللي هو ما بده يعني اليوم، واللي هن هدول أعضاء الكنيسة أكثر أعضاء كنيسة كانوا موالين ويخدمون نتنياهو، لكنهم كانوا على المستوى السياسي والاجتماعي يعتبروا يعني غير لائق أن حتى أن يتواجدوا في الكنيسة. الصراخ والشتائم والمسبات هو بزتهن على سطل الزبالة وعلى مزبلة التاريخ للليكود. هذا هو نتنياهو اللي بدش إياه بزته بالمزبلة. شكرا لحسن متابعتكم.
1: شكرا فايز عباس على كل هذه الإيضاحات والتحليلات في الصحف الإسرائيلية. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونستكمل المشوار الصباحي.

0: لكم مشاهدينا الكرام، في محطتنا التالية سنتحدث عن تواصل المبادرات الرامية إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية. في هذا السياق تتواصل اللجنة الرئاسية العليا للمساعدات بالتعاون مع عدد من المؤسسات لتنفيذ برامج إغاثية وإنسانية تستهدف الأسر المتعففة في كافة المحافظات.
1: نعم، يعني نتحدث عن أهمية هذه البرامج الإنسانية والإغاثية في ظل الظروف الصعبة، الظروف الاقتصادية الصعبة في جميع محافظات الوطن، بالإضافة إلى النازحين في محافظات الشمال وأيضا في قطاع غزة والذين يعانون من ظروف صعبة. نتحدث عن أهمية هذه البرامج الإغاثية والإنسانية في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي في ظل هذه الظروف وحجم العمل المبذول لخدمة هذه الأسر المحتاجة في مختلف محافظات الوطن. للحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو الأستاذ خالد حنتولي، رئيس جمعية فائض ما لديكم وممثل اللجنة الرئاسية للمساعدات. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحكم، صباح المشاهدين.
0: أهلا بك. بداية دعنا نتحدث عن طبيعة عمل اللجنة الرئاسية للمساعدات وما البرامج التي تقدمونها لدعم الأسر المحتاجة والمتعففة.
2: تعليمات السيد الرئيس وتوجيهات الدكتور محمود الهباش في أنه إحنا نبحث عن هذه الأسر، وأنت في عنا أسر هي متعففة، في عنا أسر عايشة في بيوتها، في عنا أسر في بتعيش في مناطق بعيدة، في عنا أسر بتعاني في ظروف وما بتطلب ولا بتسأل. فكانت توجيهات السيد الرئيس أنه لازم إحنا نبحث عن هذه الأسر لنقدر نوصلهم ونوفر لهم احتياجات. فاللجنة الرئيسية للمساعدات هي ما بتقدم فقط مساعدات ضمن جدول معين، ولكن انه احنا بنبحث عن الاسر المحتاجه في كافه المحافظات، بنزورها على البيت وبنوفر الاحتياج. فما عندنا حدود المساعده بقدر ما انه في اللحظه اللي احنا بنزور فيها الاسره فاحنا بنشوف اذا كانت الاسره بحاجه لترميم بنرمم، لو كانت بحاجه لادويه، بحاجه لاجهزه كهربائيه، يعني كل مناحي الحياه. ودائما رساله الخير والعطاء اللي دائما احنا نتواصل فيها والتوجيهات السيد الرئيس والدكتور محمود الهباش قديش احنا كنا قادرين نكون مع هذه الاسر في كافة المحافظات وخاصة في التجمعات الأبعد عن مراكز المدن، لأن هذه التجمعات هي أي حدا من الأسر المحتاجة مش سهل عليه يوصل للمدينة لا يقدر هو يطلب المساعدة. ولكن الحمد لله بالهمة والخير والعطاء والتعاون اللي بنكون فيه مع كافة المؤسسات احنا بنبحث عن هذه الأسر، بنوصلها في بيتها، بنقدم لها المساعدة، وأهم شيء انه احنا نوفر الحياة الكريمة. ودائما احنا في عندنا رسالتين في الخير، هو الدفء والامان، لانه احنا هذه الاسره لما بيكون ظروف الحياه صعبه، ظروف المعيشه صعبه، الطفل صغير بنام جوعان، بنام بردان، فاحنا دورنا كدور باقي المؤسسات اللي موجوده في الوطن انه احنا نوفر لهذه الاطفال خاصه وللمسنين بشكل اكثر، لانه هم اكثر فئتين احنا بنهتم فيهم، الدفء والامان، لنقدر احنا يكونوا هم عايشين حياه كريمه زي اسرنا. نعم. واطفالنا وباقي المجتمع.
1: نعم، يعني استاذ خالد، في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بعيشها المواطن الفلسطيني في جميع المحافظات، نحكي عن يعني اتساع رقعه الاسر المتعففه والاسر المحتاجه، وكما تحدثت محاولاتكم دائما للوصول الى هذه الاسر في كل المناطق حتى في المناطق المهمشه. يعني كيف ممكن للاسر اللي محتاجه حاليا واللي بتسمعنا تتواصل مع المؤسسة وتتعامل معكم من أجل مساعدتها في ظل هذه الظروف؟
2: تمام، يعني احنا التواصل أرقامنا إذا حتى ممكن تدروها على الشاشة أو حتى صفحة الفيسبوك اللي موجودة، وإحنا جاهزين. هلا عادة الأكثر شيء مهم إنه ممكن أسرة بتكون بتعرف أسرة محتاجة فممكن كمان تبلغ عنها بطريقة، ولكن انه احنا يعني وجودنا في كافه المحافظات، بحثنا عن الاسر، يعني انت لما بتيجي تطلع انه في تجمعات بدويه تهجرت بالكامل، لما تهجرت هم ما اخذوا معهم يعني حتى الملابس ما قدرت تطلع. احنا من فتره 3 أسابيع سوينا كسوه كامله لبعض التجمعات اللي تهجرت برعايه محافظ عليها الدكتور حسين حمايل. احنا بنيجي نتطلع انه قديش احنا قادرين نكون جنب هذه الاسر. يعني الاشي اللي كثير يعني انه مثلا هي هذه الاسر بتزيد، لانه مثلا
1: صحيح كل يوم بزيد عدد الاسر
2: المتضررين، سواء بنحكي عن الوفاه اللي الاسره بتصبح بدون معيل، او بنحكي عن انه فيش عمل. فإحنا بنحاول قدر الإمكان إنه نقدر نكون مساندين وجنب هذه الأسر. ولكن إنه أنا أكثر شيء بأمن فيه في أي زيارة للأسرة اللي هو التمكين. إحنا اليوم بنزور الأسر، أول ما بنفكر مع الأسرة بنفكر عن التمكين. التمكين هو مشروع يقدر يوفر الاحتياجات الأساسية اللي هي بيقدر يوفر، خلينا نسميها الأساسيات للبيت، من أكل ومن أدوية. وفي التمكين إنه هو العمل، إحنا دائما نؤمن
0: بتوفر عمل،
2: العمل بدل نضرب بسعادات. إحنا بنعمل مشاريع، نعمل مشاريع للأسر، وفي بعض الأسر بنساعد في تعيينات في أماكن معينة في القطاع الخاص،
1: مهم الاستدامة الخاص،
2: لأنه صحيح. لما بيكون رب الأسرة بغسل كلى أو مريض سرطان ويوجد أطفال والزوجة هي بدها تكون بين الرعاية وبين الاهتمام في زوجها وما فيش دخل، احنا بنروح لمشروع بيتي. مشروع بيتي سواء بتحكي ماكنة خياطة، سواء بتحكي، احنا بنروح على المشاريع اللي هي اغلبها زباينها ستات، زي الادوات المنزلية، مواد التنظيف، كوزماتيكس. احنا بالامس في يطا فتحنا مشروع لاب عنده ابن احتياجات خاصة. كثير الزيارات للاطباء والمساعدات والعلاجات، وطبعا هذا الحكي بيحتاج منه بشكل دوري، فعملنا له مشروع.
0: يعني مشروع التمكين يعني جميل جدا، لأنه من مبدأ لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف أصطاد، لأنه السمكة بأكلها وبتروح، بس لو علمني كيف أصطاد أنا بقدر أني أكمل في هذا المشوار الصعب، لأنه الظروف الاقتصادية يعني صعبة. كتير ناس أصبحت عاطلة عن العمل بفعل كان عملها في الداخل المحتل، والآن صار في تضييق عليهم. عندنا نتحدث عن جمعية فائض ما لديكم، هذه الجمعية العريقة وتعاونها مع اللجنة الرئاسية، شو اللي أثمر عن هذا التعاون في خدمة العمل الإنساني؟
2: يعني اتسعت رقعة المساعدات في كافة المحافظات، بقينا نؤمن في التطوع ولا زلنا كل الطواقم اللي عندنا متطوعين، متطوعين في وقتهم وجهدهم وسياراتهم، يعني ما في عندنا حتى الموظفين، وحتى الموازنات اللي احنا طبعا سنويا بنصدرها احنا ما عندنا اي مصروف اداري. فصفينا اللجنه الرئاسيه للمساعدات وجمعيه فائض ما لديكم وكل محبي الخير، ودائما احنا بنسميه همام الخير، انه احنا موجودين ايد واحده في كافه المحافظات نبحث عن هذه الاسر ونعزز ثقافه الخير. احنا الخير في بلدنا هو ما بيحتاج لا جمعيات ولا مؤسسات، الخير ثقافي في كل بيت.
0: بلد الفزعه والنخوه،
2: احنا امنا انه نعزز ثقافه الخير في كل حاره، في كل عماره، في كل قريه. واليوم احنا بنفتخر بنماذج موجوده في المجتمع، هي بتساعد، هي بتعمل بطريقه انه نبحث. مش ضروري انه اي مساعده تيجي تتقدم لمؤسسه والمؤسسه. طبعا اللجنه الرئاسيه للمساعدات هي المظله، احنا نؤمن انه اللجنه الرئاسيه بتكون مظله للتوجيه، للمتابعه، لتكون هي موجوده جنب اي حدا
0: والدعم الاكبر
2: ولكن انه احنا بنعزز ثقافه همم الخير. همم الخير انه كلياتنا ممكن يكون عندنا مناسبه بزيد اكل بتوزع للمحتاجين. أنا بروح على في العيد في المدارس بشتري شنطي لأولادي، فبشتري شنط لأولادي وبشتري شنطي كمان لأسرة هي محتاجة. إحنا جاهزين إنه نكون إنه نأشر للمواطن إنه هذه الأسرة اللي هي بدها تأخذ. وتعزز ثقافة الخير في برنامجنا اللي هو على تلفزيون فلسطين الراعي دائما.
1: صحيح،
2: اللي
1: يعني أهمية دور الإعلام فيه.
2: إحنا دائما نفتخر بتلفزيون فلسطين ودوره معنا في توصيل رسالة الخير. فبرنامج من الناس للناس وكان ساند ومسميات من 2014، إنه إحنا كنا قادرين بإيمان التلفزيون طبعا وكل الاحترام والتقدير لأخونا المشرف العام دكتور أحمد عساف وكل الطواقم اللي في التلفزيون، لنقدر احنا نوصل لهذه الاسر ننقل رسالتها بكرامه. احنا لما حتى بناخذ الحلقه احنا بنظهرش حتى الاسره ولا بنظهر اي تفاصيل، لانه احنا بنحكي عن وجع. وما زاد من الخير ايماننا من خلال المؤسسات والتلفزيون واللجنه الرئاسيه انه في رسالة خير، إنه ممكن وصل المجتمع إنه هاي الناس اللي بتعاني، هذه الناس اللي بتعيش بظروف، هذه الناس اللي قديش هي قادرين أن نكون سند إلها، وهذه ثقافة إحنا بنعزز فيها في كل مجتمعنا، سواء بنحكي عن رئاسة وإعلام ومجتمع محلي بيساعده ويكونه.
1: يعني مهم جدا يعني هذه الجهود المتوازية من أجل ترك أثر إنساني واضح، سواء من المساعدات ونحكي الخدمات المبذولة من جهتكم للأسر المحتاجة والمتعففة، وأيضا دور الإعلام دائما في تغطية هذا الأثر الإنساني وتوثيق هذا الأثر الإنساني. يعني أستاذ خالد، في النهاية رسالة من حضرتك لكل مواطن محتاج أو غير محتاج ممكن تقدمها لإله، يكون له أثر برضو دور مهم في خدمة المجتمع وتمكين المجتمع في ظل الظروف اللي بنعيشها واللي بتزيد صعوبة يوم بعد يوم.
2: يعني احنا أكدنا دائما بنأكد على قصة التمكين، يعني أي مساعدة هي تنتهي، يعني حكينا أنه أي طرد غذائي ممكن أسبوع أسبوعين وينتهي، وإحنا بنروح للتمكين. التمكين هو مش ضروري يكون مشروع تجاري كبير، هو ما كانت الخياطة اللي بتوفر في آخر النهار احتياجات الأسرة فإحنا جاهزين. إحنا رسالتنا لكل حدا أكثر بيعرف أسر هي محتاجة، فإحنا جاهزين ونتواصل، ولكن أنه إحنا عشان نكون بكثير في المتابعة بنبحث عن الأحوج. يعني دائما لما بيكون مثلا رب الأسرة بيغسل كلى أو مريض سرطان وبيحتاج جلسات علاج أو زيارة كل يومين للمستشفى وتكلفة، فإحنا بنكون أكثر وقوفا مع أسرة ممكن يكون احتياجاتها ضمن الطرد الغذائي أو العادي. ولكن إحنا بنؤمن إنه ثقافة الخير اللي موجودة في مجتمعنا، بنتطلع على تعزيز الكفالات الأيتام اللي إحنا اليوم عندنا الحمد لله رب العالمين مغطين عدد كبير من كفالات الأيتام، وإحنا بنروح للأيتام الأسرة اللي فيها أكثر من 4-5 أيتام، وفي أسر توصلت العدد 10، فبنكفل على الأقل النص منهم.
0: طب أسر خالد اللي مثلا جمعية فائض ما لديكم اليوم أول يوم بيسمع عنها على سبيل المثال، كيف ممكن يتوجه لكم يتطوع؟ وأيضا دعنا نتحدث عن باختصار كفالة الأيتام، ما الحد الأدنى وهل يوجد سقف للحد الأعلى أم لا؟
2: الخير ما إله يعني ما إله حدود. أنا دائما أي حد بده يقدم كفالة أيتام أقول له قدم، القليل أفضل من العدم. يعني إحنا لو قدمنا للأسرة ربطة خبز أو قدمنا لهم طرد غذائي أو قدمنا
0: يعني
2: لهم
0: مش بالضرورة
2: نقضي. تكون الرقم يعني إما عيني أو نقدي، مش بالضرورة تكون هي
0: رقم. كيف يوصلوا لكم الناس؟
2: صفحتنا على الفيسبوك، سواء إحنا بنحكي عن صفحة اللجنة الأساسية للمساعدات أو صفحة فائض ما لديكم هي أكثر تواصلا، والأرقام اللي ممكن تظهر على الشاشة أو إذا بتحبوا هلا بنحكيها.
0: اثنين بيصبوا في نفس
2: كلياتهم بنفس هذا، ولكن إنه إحنا نتمنى من أي حدا بده يبعث لنا تفاصيل نقدر إحنا نزور. الكلمات العامة إنه الأسرة الوضع صعب هي ما بتعطيناش انطباع إنه كيف نتبع، ولكن إنه إحنا لما بنعرف إنه في غسيل كلى مريض سرطان، في احتياجات خاصة، في فوات، في احتياج زاد الاحتياجات الطبية، لما إحنا بنحكي أي طالب بده على المدرسة بده كرسي كهرباء فإحنا جاهزين، ولكن إنه أي مسن بده كرسي كهرباء بيكون أولوية أكثر. فعشان هيك إحنا فكرتنا في الأحوج، لأنه إحنا ما يقدم بنبحث عن الأحوج، لأنه أنا يعني إحنا نساعد في كافة المحافظات مش في محافظة فواحدة، فإحنا من الخليل لجنين فكل المحافظات وفي المناطق البعيدة، فبنحاول إحنا في كل هذه المناطق نوصل للأحوج. ودائما رسالة الخير وثقافة الخير وهم التلفزيون فلسطين معنا اللي موجود في الحمد لله رب العالمين كإدارة وموظفين في كل رسالة الخير اللي إحنا بنكون فيها، إحنا نعتز إنه نقدر نوصل مع بعض لهذا الأسر لنحول الألم لأمل ونرسم بسمة على وجوه الأطفال. ودائما إحنا نؤمن إنه هذا الطفل اللي بده يبني فلسطين لازم يعيش حياة كريمة، لازم ما يجوعش، لازم ما يبردش، لأنه هذا هو اللي بده يبني بلدنا، وإحنا كلياتنا إيد واحد إن شاء الله لنكون إحنا جنب هذا الأسر على مدار العام، وليس مساعدة لمرة واحدة تقدم وبعد هيك تنتسى.
1: نعم، يعني دائما إلى جانب هذه الأسر سواء مؤسسات أو إعلام، وهذا واجبنا لدعم المواطنين في ظل ظروف صعبة، وإن شاء الله بنجاوزها وبنحول كما تحدث الألم إلى أمل دائما. شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد حندولي على كل هذه التفاصيل، وأكيد جهودكم مشكورة دائما وأبدا.
2: شكراً لكم. يعطيك العافية.
0: مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، نذهب إلى النافذة المباشرة من جنين والحديث عن عام دراسي حافل بالتحديات. تتواصل الجهود لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة وأيضا الجمع بين التعليم والترفيه، لذلك أطلقت مديرية التربية والتعليم في جنين مبادرة ببرامج تعليمية وأنشطة متنوعة تمتد على مدار الشهر في العطلة الصيفية.
1: نعم دلال، نتحدث عن إطلاق وزارة التربية والتعليم العالي للمدارس الصيفية من أجل تعويض الفاقد التعليمي والتركيز على أربع نحكي مواد اللي هي اللغات والعلوم والرياضيات. بدأت هذه المدارس الصيفية بالأمس في محافظات الوطن، نتحدث عن 600 مدرسة على مستوى الوطن. تفاصيل أكثر في هذا الموضوع تنضم إلينا من جنين الزميلة آمنة بلال. وآمنة يسعد صباحك.
3: نعم يسعد صباحك زميلاتي، وصباح الخيرات لكافة السادة المشاهدين. بالفعل محافظة جنين لا زالت حقيقة صابرة وصامدة في ظل هذا العدوان المتواصل عليها في عامه الثاني على التوالي، لكن يعني في كل مرة تتحدى هذه الظروف الاستثنائية وتحاول لملمة الجراح والآلام. يعني الجهود حقيقة تواصلت في الأيام الماضية من قبل وزارة التربية والتعليم وكل الكوادر الأكاديمية والتعليمية للوقوف بجانب الطلبة خاصة المتضررين في محافظة جنين في ظل هذا العدوان المتواصل الذي ألقى بظلاله على كل مناحي الحياة، خاصة المنحنى التعليمي التي تضرر بشكل كبير، واستهداف جيش الاحتلال لمبنى مديرية التربية والتعليم في محيط مخيم جنين وأيضا المدارس داخل المخيم وأيضا في مركز المدينة وفي القرى والبلدات استهدفت من قبل جيش الاحتلال، ناهيك عن الاقتحامات المتواصلة والتأثير على نفسيات الطلبة. ارتأت مديرية التربية والتعليم في مدينة جنين بالتحديد كباقي محافظات الوطن أن تعوض الطلبة عن الفاقد التعليمي نتيجة التعطيل المتكرر في ظل هذا العدوان المتواصل من خلال الأنشطة الترفيهية والأنشطة التعليمية والتعليم الأكاديمي. هذه الأنشطة لا تقتصر فقط على التعليم الأكاديمي وإنما أيضا على الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي من أجل يعني تحضير الطلبة للعام الدراسي القادم بثقة أكبر وبصورة أفضل. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وهذه الجهود من قبل مديرية تربية مدينة جنين أكيد مع الأستاذ طارق علاوني مدير عام مديرية تربية مدينة جنين. في البداية يعني يسعد صباحك أستاذ طارق.

0: ويعطيكم الألف عافية على جل جهودكم.
1: الله يعافيك، شكرا. صباح النور.
0: أستاذة طارق، بالأمس هي بالفعل انطلقت المدارس الصيفية في محافظة تعجين من أجل تعويض الفاقد التعليمي في ظل التعطيل المتكرر للطلبة، خاصة أن محافظة جنين تمر حتى هذه اللحظات في ظروف استثنائية. نتحدث عن الأنشطة، نتحدث عن البرامج، ونتحدث عن هذه المرحلة. حقيقة هي تحدي واضح أن جنين لا تنكسر ولا تميل.
1: صباح الخير لك وللمشاهدين جميعا. نعم، كما تفضلت فقد انطلقت المدارس الصيفية، مدارس ستيم ومدارس التعافي، وبإشراف وزارة التربية والتعليم العالي وفي جنين والوطن، وبالطبع بالشراكة مع اليونيسف. اليوم نشاهد طلبتنا في عديد المدارس، ونحن اليوم متواجدون هنا في مدرسة حسن الحرازين لننقل هذه الصورة التي تعبر عن واقع الحال، عن الحضور القوي لطلبتنا، وعن المتابعة أيضا لمشرفينا وللعاملين كافة أيضا ولأسرة التربية والتعليم في متابعة المدارس الصيفية التي انطلقت بهمة معلمين أيضا. هذه المدارس تهدف بالطبع إلى العمل على الحد من الفاقد التعليمي والتعافي أيضا من تبعاته، خاصة في ظل الظروف التي عاشتها جنين والتي ما زالت تعيشها، وأيضا بقية محافظات الوطن. يهدف هذا البرنامج بالطبع إلى تمكين الطلبة من القدرات الأكاديمية ومن المهارات الأساسية والمفاهيم أيضا التي ربما تكون فاتتهم في فترات الانقطاع السابقة. لأسرتنا التربوية إن شاء الله كل التقدير. هناك برنامج واضح وخطة أيضا تعليمية واضحة تم تعميمها على المعلمين، ويتم متابعتها من قبل المشرفين التربويين من أجل تحقيق الهدف العام، وهو تهيئة الطلبة أيضا للتعليم اللاحق وتمكينهم من المهارات والمفاهيم الأساسية التي تلزمهم طبعا للتعلم اللاحق.
0: أستاذ طارق، ما حجم الفاقد التعليمي التي تعرضت له تحديدا المدارس هنا في محافظة جنين، وكيف لهذه المدارس الصيفية أن تعالج حجم هذا الضرر لكل طلبة المدارس؟
1: نعم، الفاقد التعليمي يتراوح بين مدرسة وأخرى وبين منطقة وأخرى. هناك مدارس كانت فيها فترات الانقطاع بفعل الإغلاقات المتكررة لهذه المناطق، يعني كان فيها حجم الفاقد أكبر ربما من مدرسة أخرى، ربما من مدرسة لمدرسة داخل البلدة، وربما أيضا داخل منطقة جغرافية معينة. لكن هناك البيانات واضحة، ونحن بناء عليها نتعامل مع هذه المدرسة أو تلك بناء على حجم الفاقد التعليمي، وبالتالي الإجراءات بشكلها موحدة، لكن بالمضمون الاختلاف بالطبع يكون من خلال التعامل مع حجم الفاقد التعليمي بين مدرسة وأخرى. وبالتالي إن شاء الله نحن نسعى إلى أن نصل بطلبتنا إلى تعاف وكامل مستقبلا. خطة الفاقد التعليمي غير مرتبطة زمنيا، بل هي عبارة عن سلسلة من الإجراءات المتواصلة، لا تقتصر فقط على الفترة الزمنية محددة، بل هي طويلة الأمد إن شاء الله. وإن شاء الله يعود طلبتنا أيضا إلى مدارسهم مستقبلا بدوام كامل بعيدا عن القطاعات التي شاهدناها سابقا.
0: طارق، لو تحدثنا أيضا عن أبرز الأنشطة والفعاليات التي تقدمها هذه المدارس الصيفية، وهل هنالك يعني طلبة من الطلبة النازحين الذين أجبروا على النزوح قصرا من داخل المخيم؟
1: بالطبع، نحن نستهدف جميع الطلبة، والتعليم هو أيضا يشمل هؤلاء الطلبة النازحين من أهلنا الذين حالت الظروف دون التحاقهم بمدارسهم الأصلية. اليوم نستضيفهم في المدارس الحكومية، وهم أيضا جزء من هذا البرنامج التكاملي أيضا ما بين المفاهيم والمهارات الأساسية، سواء كانوا في معظم المدارس التي التحقوا فيها في المدينة أو في محافظة جنين بشكل عام. وهذه هي رسالة التربية والتعليم، أن التعليم مسؤولية للجميع، وأيضا يعني بالطبع الاستهداف يكون لجميع الطلبة. وكما تشاهدون هنا أيضا هذه حصة تربية رياضية تقوم بها معلمة التربية الرياضية، وهي جزء أيضا من البرنامج الترفيهي المرافق للبرنامج الأكاديمي، تعزيز القدرات الأكاديمية والمفاهيمية لدى طلبتنا.
0: نعم، أخيرا أستاذ طارق بشكل مقتضب رسالتك لكافة الأهالي من أجل أن يشارك أطفالهم في هذه المدارس الصيفية.
1: نحن نشكر حقيقة الأهالي على استجابتهم وسرعة استجابتهم وتعاونهم أيضا معنا في هذا البرنامج. العدد الحمد لله بازدياد في هذه المدرسة، وصل العدد إلى 130 طالب وطالبة، ونحن بالطبع تستقبل المدرسة من خلال إدارتها ومن خلال المشرفين. هذه رسالة شكر أيضا لهذا البرنامج الذي عده المشرفون التربويون، كل منسق لمدرسة معينة من أجل المتابعة ومع الطلبة والمعلمين وإدارات المدارس. هناك رابط تم تعميمه من خلال المدارس، يقوم الطلبة بالتسجيل من خلال هذا الرابط والالتحاق في هذا البرنامج الذي يمتد لمدة شهر كامل.
0: أشكرك جزيل الشكر الأستاذة طارق علاون مدير عام مديرية تربية مدينة جنين. إذن زميلاتي، هي كانت رسالة واضحة من مديرية التربية في مدينة جنين أن مديرية التربية تقف بجانب كافة الطلبة خاصة المتضررين من الفاقد التعليمي، وخاصة الطلبة النازحين الذين أجبروا على النزوح قسرا من داخل مخيم جنين نتيجة العدوان المتواصل في عامية الثانية. على التوالي عودة إليك زميلاتي.
2: للزميلة أمنة بلالو على هذه الإضاءة، والشكر أيضا موصول لضيوفك. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، ننتقل الآن وإياكم إلى فقرة طبيبك والحديث عن البلوغ المبكر عند الفتيات وتأثيره وما يرافقه من أعراض عند الفتيات. هبة،
3: نعم، نتحدث في هذه الزاوية عن الأسباب والتشخيص والعلاج في موضوع البلوغ عند الفتيات وموضوع قصر القامة. في هذه الزاوية طبيبك مع الدكتورة أشرف سلامة.

0: أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا فيكم في الوقفة الطبية من برنامج طبيبك. في برنامجنا لهذا اليوم راح نناقش موضوع مهم جدا، أصبح في ازدياد وظاهرة وعرض قد يكون ناتج عن بعض التغيرات الفسيولوجية، وقد يكون ناتج أحيانا عن بعض التغيرات أو الأمراض المتوارثة أو الموجودة عند الفتيات. موضوعنا في حلقة اليوم راح يكون عن البلوغ المبكر عند الفتيات وقصر القامة. البلوغ المبكر هو واحد من الظواهر التي أصبحت في ازدياد وأعداد أكبر وأكبر كل يوم في ارتفاع هذا المعدل عند الفتيات، ورح نعرف حلقة اليوم إيش بنقصد في البلوغ المبكر ولماذا يحدث وكيف نتجاوز هذا الموضوع مع ضيفنا لحلقة اليوم الدكتور حسن عيدي، أخصائي أمراض السكري والغدد الصماء عند الأطفال. بنقول له يسعد صباحك دكتور حسن.
1: صباح الخير لك دكتور أشرف ولجميع المستمعين والمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. هذا الموضوع كتير مهم.
0: نعم.
1: جدا،
0: وعشانه مهم أنا من امبارح كتير ناس حكولي، وحتى اليوم أنا داخل على الاستوديو الكل بقول إنه هذا موضوع مهم منتشر موجود. عندما نتحدث عن البلوغ المبكر دكتور حسن عند الفتيات، شو بنقصد بالبلوغ المبكر؟ ماذا يعني، شو يندرج تحت هذا المسمى؟
1: يعني موضوع البلوغ المبكر احنا اللي بنصنفه انه الفتيات اللي بيصير عندهم بروز في صدرهم، او انه بيصير في عندهم الشعر في المناطق اللي هي اللي بيكون في المناطق اللي عندهم تحت الابط عندهم، او في المناطق الحساسة بيكون عندهم اللي هو مش في الموعد تاعها. شو قصد مش نوع التاحة؟ اللي هي ما قبل عمر 8 سنوات، لأنه إحنا أي طفل بيصير فيه عنده هاي الأعراض اللي هي بروز الصدر عندهم البنت، معناه قبل 8 سنوات بنسميه بلوغ مبكر.
0: قبل 8 سنوات.
1: قبل 8 سنوات. ولكن أنا في فلسطين هنا بصراحة، يعني هذا الكتب اللي بيحكوه والناس لما بدهم يقروا على الشات جي بي تي أو على جوجل بتطلعوا إنه 8 سنوات إذا البنت صار عندها بعد 8 سنوات إنه يكون طبيعي. ولكن أنا هنا بصراحة بعتبر في فلسطين هنا بعامل حتى البنات اللي بيصير عندهم قبل 9 سنوات إنه إيش مبكر.
0: نعم.
1: لأنه إحنا إذا الطفلة بلش عندها بروز صدرها على عمر 9 سنوات أو 8 سنوات، معناته بعد 1.5 سنة راح إيش البنت تجيها الدورة الشهرية.
0: تمام.
1: فالقصد موضوع بتكون يعني صغيرة جدا، مش واعية الطفلة في هذا العمر على أنه تكون تتعامل. نعم. مع البلوغ المبكر.
0: يعني أفهم من هيك دكتور، هو ظهور العلامات الأنثوية عند البنت أقل من 8 سنين، وذلك مش شرط يكون مربوط بوجود الدورة. يعني البلوغ المبكر مش علامته هو وجود الدورة الشهرية عند البنت،
1: لا،
0: هو ظهور العلامات الأنثوية.
1: العلامات الأنثوية، ولكن كمان بنتفاجئ أحيانا أنه الأهل بيكونوا مش يعني بيكون فيش

0: عندهم دراية على هذا الموضوع،
1: متجهزين لهذا
0: الموضوع. فالبنت كمان ممكن تجينا على عمر 8 سنوات ونص او 9 سنوات انه هي جايتها الدوره والاهل بكل، احنا ما انتبهناش على كده.
1: دكتور حسن، انا الكل بيقول لي موضوع مهم موضوع مهم، برايك وانت يعني اصبحت احد المرجعيات في هذا الموضوع في فلسطين وفي رام الله، برايك يعني فعلا هل هي ظاهره؟ هل هو في ازدياد كبير في هاي الاعداد؟
0: اي نعم، في ازدياد حتى عالميا، في ازدياد في الموضوع اللي هو ازدياد البلوغ المبكر عند البنات يتضاعف اكثر من عند الاولاد.
1: نعم.
0: ولكن وعندنا فلسطين هنا نشوف ازدياد في هذا الموضوع. معظم الاحيان احنا لما نشوف انه هذا البلوغ المبكر لازم ندور على الاسباب، وبصراحه نعم. الاسباب احنا اللي بندور عليها انه يكون في عندنا كتله في الغدة النخامية اللي هي بتفرز الهرمونات زيادة على اللازم مش في الموعد تاعها. نعم. أو يكون في عندهم مشاكل اللي هي محيطية بسموها في الغدة القضرية أو في الرحم أو في المبايض، بكون في عندهم بعض زيادة الهرمونات عندها، فبصير ندور على السبب. القصد الموضوع احنا لازم نعالج السبب
1: الرئيسي
0: الموجود الرئيسي. هسا حاليا يعني انت بتعرف الكل، العالم كلياته بيعرف، بس احنا ما في عندنا اثباتات علميه انه اكيد التغذيه والمأكولات اللي بناكلها احنا اغلبيتها مهرمنه، مزبوط لا؟
1: نعم.
0: يعني بصراحه يعني بتعرف الاكل اللي بناكله او الشرب، بس ما في عندنا اثبات علمي انه
1: بيقول انه هذا هو السبب.
0: انه هذا هو السبب.
1: هل هذا الموضوع الوراثي له علاقه بهذا الموضوع بشكل او باخر؟
0: اي نعم، يعني العامل الوراثي احنا دائما بنسال الام وقتها صار البلوغ عندها، والاب كمان متى صار عنده البلوغ،
1: الخالات العمات
0: طبعا هذا له عامل وراثي في الموضوع.
1: نعم.
0: هاي في لها شغله وراثيه، ولكن الاهم من ذلك انك تدور على اسباب اللي هي عضويه داخليه، انه هل البلوغ المبكر سببه شيء عضوي ولا لا. طبعا 99% احنا بنحكي عنها،
1: بس مش بالضروره يكون في مرض عضوي او كتل، مش بالضروره.
0: لا مش بالضروره.
1: نعم.
0: 99% عند البنات اللي هي بسموها ايديوباتيك، يعني بدون سبب، ولكن احنا اكيد في سبب معين زي ما تفضلت انه شغله فيها في الوراثه والجينات عند الاطفال هذول صار عندهم بلوغ مبكر، ولكن احنا لحد اللحظه هاي احنا ما بنسوي فحص الجينات للعائله كلياتها، ولكن الاهل بتطلعوا انه والله اختها ابلغت مبكر، بجيب البنت الثانيه بجيب البنت الثالثه على اساس نعمل فحوصات مبكر. والناس هسه حاليا صاروا اوعى بصراحه بهذا الموضوع. اي بعض العلامات يعني حتى احيانا بيقول لك انه بنتي صار عندها تعرق زياده عن اللازم، صار في ريحه للعرق تاعتها زياده عن اللازم ما كانتش هي موجوده. هذا مزعج للاهل في الموضوع، يعني هل هي هذه علامات بلوغ؟ طبعا علامات بلوغ، احيانا بتطلع بروز الصدر من جهه واحده بس من جهتين.
1: نعم.
0: كمان ايش هي من علامات البلوغ الموجوده. فلهذا السبب احنا دائما بنقول للاهل، لانه احيانا من الصعوبه جدا احيانا الاهل اذا كان الطفل عنده سمنه او كان عنده وزنه زائد انك تحدد انه هل هو هذا بروز او بلوغ في الصدر ولا انه بلوغ مبكر ولا لا. فلهذا السبب احنا
1: بس اكيد لما بيكون يعني لما براجعه الدكتور المختص بيقدر يحدد هل هي سمنه ام هي بلوغ مبكر
0: 100% في الفحص السريع.
1: طب انت بتقول بدنا نعمل فحص جينات، بدنا نعمل، طب انا شو بدي استفيد كاب لما اعمل فحص جينات واعرف انه بنتي بده يصير عندها بلوغ مبكر، بايش بفيدني هذا الموضوع؟
0: يعني احنا نطلع اول شغله هي فحص الجينات، انه بتعرف شو الاسباب اللي صار عندها، لان هذا هو سبب جيني ولا لا. الشغله الثانيه للمستقبل تاع البنت، انه بكره في في الحمل او في الجيزه، انه هل راح اولادها نفس الشغله يتورطوا هذا الموضوع ولا لا.
1: نعم.
0: يعني فحص الجينات بدل لك ان عرفت السبب انت، هل في حلول لهذا الموضوع ولا لا.
1: نعم.
0: لانه احيانا الاهل بيسالوك في نهايه شو السبب.
1: نعم.
0: ليش يكسر مع الطفل.
1: صحيح. طبعا مشاهدينا لابد ان ناكد على الكلام اللي حكاه الدكتور حسن، ونقول انه بانه البلوغ المبكر وظهور علامات الانثويه عند الفتيات قبل سن الثامنه، والدكتور حسن بيقول في فلسطين قبل سن 9 سنين، وهي العلامات تبدا بالظهور مما يشكل مشكله قد يكون نفسيه عند الفتاه قبل ان تكون مشكله عضويه. المهم بدكم تعرفوا انه الدكتور حسن بيقول انه قد يكون هناك في اعراض او البلوغ ناتج عن بعض الامراض او الكتل الموجوده في الدماغ او في بعض الغدد الموجوده بالجسم، ولكن ليس بالضروره انها تكون هي سبب. في الغالبيه العظمى بتكون هي اسباب غير معروفة وما بيكون في كتل، ولكن يجب الفحص والاستكشاف والتأكد بعدم وجود هذه الغدد أو الأورام، لأنه دكتور حسن إذا كان في أورام إحنا بندخل في موضوع مختلف تماما عن البلوغ المبكر.
0: أي نعم، لأنه إحنا من ضمن الأشياء اللي بنعملها، إحنا بنعمل دائما بعد ما نعمل فحوصات بنعمل غدد مغناطيسي للغدة النخامية.
1: نعم،
0: في أطفال وفي بنات بيطلع عندهم في كتل موجودة في الغدة النخامية. نعم، في كتلة موجودة، وبنحولهم للأخصائي اللي هو جراحة الأعصاب.
1: نعم،
0: أساس المتابعة، أو أحيانا إذا كان الكتلة كبيرة أو ضغط على الغدة النخامية بنحتاج إنه يعملوا عمليات لهذه الفتيات.
1: نعم،
0: ولكن الأهم من ذلك الأهل كمان بيجي بيقول لك يا دكتور أنا بعرف إنه طولها كويس البنت وأضحها منيح، بعرف إذا أبلغت مبكرا راح يوقف الطول تاعها، فهو بيأثر على الطول تاع البنات في المستقبل. يعني قصد الموضوع
1: كسر القامة مربوط دكتور بشكل أو بآخر؟
0: أي نعم، كسر القامة مربوط عند البنات في موضوع البلوغ، يعني كل ما
1: يعني
0: أبلغت مبكرا
1: بكر بتصير أقصر،
0: بتصير قصيرة البنت، إنها بيكون في عندها كسر القامة. لهذا السبب حتى بعد البنت بعد ما تجيها اللي هي الدورة الشهرية هي ممكن تطول من 7 إلى 8 سنتي فقط بعد ما تجي الدورة الشهرية، لأنه طبعا عندنا احنا الطول مربوط في عمر العظم وليس في العمر ايش
1: في السن الحقيقي،
0: في السن الحقيقي.
1: نعم،
0: يعني حسب عمر العظم تاع الطفل. اذا كان عمر مرات احيانا بيجونا اطفال عمرهم 11 سنه عمر العظم تاعهم 15 سنه، وفي عندنا بالعكس واحد 23 سنه اجتنا عمر العظم تاعها 13 سنه،
1: فبتكون هاي اقصر،
0: فيكون اقصر، فقدرنا نساعدها هاي البنت اللي عمرها 23 سنه ونطولها ماشي الحال. نعم، فإلى هذا السبب يعني الشغلة إنها مربوطة في عمر العظم وليس في العمر السن الحقيقي.
1: يعني ما في رقم نقدر نعتمد عليه ونقول إنه قصر القامة هو هذا هو الستاندرد الموجود عند الفتيات في مرحلة المراهقة؟
0: لا، يعني إحنا دائما بنقول للأهل إنه أولادكم راح يكونوا طولهم بين طول الأب والأم زائد ناقص 8 سنتي، وفي معادلات
1: 8 سنتي كتير يعني.
0: طبعا، لكن في معادلات اللي بنعلمها إحنا للطلاب الطب، المعادلة إنه طول الأب طول زائد طول الأم طبعا زائد ناقص 13 عند البنات تقسيم 2، هاي المعادلة بنقولها، ولكن احنا دائما بنقول الأهل إنه أولادكم راح يكونوا بينكم زائد ناقص 8 سنتي إذا ما فيش عندهم مشاكل، أي مشاكل خلقية أو نقص هرمون النمو أو عندهم حساسية قمح أو مشاكل في الغدة الدرقية.
1: نعم دكتور حسن، ما احنا وين ربطنا قصة قصر القامة عند الفتيات بالبلوغ المبكر؟ حكينا انه ظاهرة موجودة وعم بتزيد في العالم وفي فلسطين. قصر القامة بحسب مراقبتك احنا كشعب فلسطيني نتجه الى قصر القامة عند الفتيات؟
0: لا شك. اي نعم، يعني احنا تقريبا في عندنا 5% ل10% طولهم في الجامعات 150 ل 155، فالقصد الموضوع انه الكسر القامة عندنا موجود حاليا.
1: نعم،
0: طبعا له دخل بالتغير المناخي، له دخل بالتغير بالاكل،
1: بالتغذية
0: في الموضوع هاي، في السيكولوجيكال كمان، يعني في اشياء كثير في الموضوع، العامل الوراثي بيلعب دور. نعم، كبير في هذا الموضوع، والتدخل الطبي اللي هو بيكون المتابعة
1: المدرس المبكر.
0: اي نعم، لانه احنا في فترة من الفترات عملنا دراسات على الاطفال اللي كانوا اللي هم قبل البري سكول، نشوف قديش النسبة عندنا اللي بيكونوا كسر القامة عندهم.
1: دكتور حسن، لما الأب والأم يواجهوا مشكلة مع البنت في البلوغ المبكر أو قصر القامة والتنين مربوطين ببعض، كيف يعني هل في علاج؟ هل في طرق للتداخل الطبي يعني، ولا زي ما بقولوا يعني الله خلقه هيك خليه هيك؟
0: احنا في البداية بنقول للأهل دائما لازم نعمل فحوصات تشخيصية على أساس ندور على السبب. الأسباب مهمة جدا، إذا أنت عرفت شو السبب ومن ثم إيش العلاج. نعم، بيكون سهل جدا. أول ما بيجي عندنا الأهل إحنا بناخذ منهم التاريخ المرضي تاعهم، إنه كتش بلش عندهم الأمور.
1: نعم،
0: على أساس نعرف بالضبط. والفحص السريري زي ما تفضلت قبل شوي، إنه ممكن أحيانا الأهل شاكين إنه عندها بلوغ مبكر بسبب السمنة وكذا، ولكن بالفحص السريري تبين إنه فيش عندك أي إيش
1: أي
0: عوارض أو علامات بلوغ مبكر. فلهذا السبب بنطمن الأهل بنقولهم إنه ما فيش داعي تقلقوا، الفحص السريري كويس تاع البنت البنات، لأنه إحنا لازم دائما نعالج المريض وليس نعالج فحوصات.
1: نعم.
0: الفحوصات هي بتساعدنا على إيش؟ على التشخيص وعلى إنه هل
1: طرق العلاج،
0: طرق العلاج تاعتنا.
1: نعم.
0: فلهذا السبب دائما المريض فحص السرير والأخذ.
1: نعم.
0: التاريخ المرضي مهم جدا من الأهل.
1: هل هناك في حلول لهذه المشكلة طبية؟ يعني بنعطي أدوية؟
0: طبعا.
1: شو الحلول اللي موجودة اللي في العالم، وهل إحنا في فلسطين مواكبين لهذه الحلول؟
0: يعني احنا يعني بكل فخر بصراحة احنا متقدمين، مش كمان بهاي العلاجات، والعلاجات متوفرة موجودة، وموجودة كمان وزارة الصحة بصراحة، يعني لأنها مكلفة جدا وغالية.
1: نعم.

0: احيانا بيصير يعني انقطاع، ولكن انقطاع مش كثير ولكن موجود، موجوده. العلاجات عباره عن ابر شهريه موجوده عندنا، نعم. وفي ابر كل 3 شهور وفي كل ابر كل 6 شهور. الابر هي بتمنع البلوغ المبكر عند البنات. الناس احيانا يعني حابب انوه لنقطه معينه، طبعا. دائما لما احنا نيجي نعطي الابر هاي تاخير البلوغ عند بعض البنات بعد ما نسوي الفحوصات الشامله والكامله على اساس نشخص هل في بلوغ مبكر ولا لا، بنعطيهم اياها. ما بنعطي هاي الابر على اساس موضوع النمو والطول، احنا بنعطيها على اساس ناخر البلوغ، على اساس الطفله يصير البلوغ تاعها المتوسط اللي عندنا في فلسطين هنا تيجي الدور عند بنات 12 سنه و8 شهور او 10 شهور، يعني تقريبا بين 12 ونص و13 سنه.
1: هل هذا بياثر يعني تاخيرها على الطول؟
0: طبعا. نعم. بياثر كيف؟ بياثر انه احنا بناخر تسكير العظم عند البنات.
1: نعم.
0: فانت متاخر تسكير العظم عند البنات فبتخلي في مجال للبنات
1: عشان الوقت. دكتور، الفتيات اللي بيعانوا من قصر القامه هل برضه في لهم علاجات ادويه غير اذا مش مرتبطه بقصه الدوره؟ عفوا، بقصه البلوغ المبكر
0: 100%. ولكن لازم انت تدور على السبب ليش قصر القامه. الناس كلها لازم يعرف انه قصر القامه هو عباره عن عرض وليس ايش تشخيص، وليس مرض. فانت في عندك اللي هي قصر القامه عباره عن يكون ممكن يكون
1: وراثي،
0: نقص في هرمون النمو، حساسيه القمح، كسل في الغده الدرقيه. شو الاسباب الموجوده عندك بتعطي علاج لها؟ نعم. حسب شو السبب الموجود. نعم. ولكن هرمون النمو موجود، وهسه حاليا في فلسطين عندنا الهرمون النمو الاسبوعي موجود، كل اسبوع بياخذ الطفل ابره على اساس انه ينمو، وفي هرمون النمو اللي هو اليومي اللي بياخذ. نعم. الطفل، كل واحد حسب شو التشخيص تاعه. نعم. بنعطيه العلاج.
1: ولكن احنا في فلسطين زي ما تفضلت احنا مواكبين لهي التطورات، لهذا العلاجات واللي هي اصلا متوفره في فلسطين. موضوع يطول كثيرا الحديث فيه دكتور حسن، ولكن وقتنا ادركنا. ان شاء الله في لنا حلقات قادمه نناقش بالتفصيل اكثر هذا الموضوع. اشكرك جزيل الشكر وبتمنى لك صباح جميل ويوم جميل ان شاء الله.
0: شكرا لك جميعا المشاهدين والمستمعين، وشكرا لتلفزيون فلسطين.
1: قبل ما نختم مشاهدينا لابد أن نؤكد على أنه التأثير النفسي على الفتيات عند حدوث البلوغ المبكر هو تأثير كبير، وعلى الوالدين والأهل مراقبة الطفل ومساعدة الطفل من خلال اللجوء إلى المساعدة الطبية التشخيصية، وكذلك إلى الدعم النفسي لهذه الفتاة وتبيين طريق الحياة أمامها. لأنه البنت الصغيرة اللي بتكون 8 أو 9 سنين هي لا تدرك ماذا يحدث في جسمها، قد يؤدي هذا إلى بعض المشاكل النفسية، فقد نحتاج أحيانا إلى الدعم النفسي في هذا الموضوع من أجل تجاوز وتخطي هاي المعضلة. إن شاء الله نكون قدرنا أنه إحنا نجاوب على أهم الأسئلة في هذا الموضوع، ولكن الحديث يطول ولنا لقاءات أخرى بهذا الموضوع إن شاء الله. والآن نعود بعد الفاصل إلى الاستوديو لاستكمال فقرات فلسطين هذا الصباح مع الزميلات العزيزات.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لأننا شعب يحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا، فكرت فرقة أوتار الموسيقية بقيادة المايسترو يعقوب الأطرش بإدخال الفرح على قلوب المواطنين من خلال فعالية شد الهمة الجمهور يغني. هذه الفعالية بتجمع نخبة من الموسيقيين والجمهور بتشاركوا تجربة الغناء، تجربة تفاعلية بتغني

0: يعني اللي موجود معنا اليوم في الاستوديو نتحدث عن هذه الأمسية. معنا يعقوب الأطرش مايسترو فرقة أوتار الموسيقية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
1: الله يسعد صباحك ويسعد صباحك دلال.
2: أهلا فيك. يعني هاي حفلة موسيقية غير تقليدية، جرت العادة أنك أنت تروح تحضر الحفلة تسمع الأغاني، بس هذه فكرة جديدة أنه الجمهور يغني مع الفرقة الموسيقية. حدثنا عن هاي الأمسية، عن الفكرة من وين انطلقت؟
1: أوكي، هلا هي يمكن الفكرة جديدة، أول شيء نجيبها لفلسطين إحنا هون. أنا كنت أشوفها بالعالم العربي، وكنت الصراحة هيك حاسة إشي غريب، لأنه عادة المايسترو يكون ظهره للجمهور مش هو اللي بيكون يقود الجمهور، وبيكون يقود الفرقة الموسيقية. فحبيت الفكرة، ولكن حبيت أغير فيها إشي بسيط، هي نوعية الأغاني اللي راح نغنيهم
2: إنها وطنية،
1: فأغاني تشبهنا، أغاني بتحكي عنا، أغاني إحنا عشنا عليها، تربينا عليها، حافظينها باللاوعي بدون حتى ما نقرأ عن كتاب. فحبيت إن نعمل هاي التجربة لأول مرة في فلسطين مع الفرقة الموسيقية، وإن شاء الله يعني بتلاقي يعني نجاح كتير كبير. أنا تفاجأت الصراحة بكمية الرسائل والمسجات، وحتى بالإقبال على التذاكر، لأنه كنا متخوفين، لأنه فكرة جديدة الناس عادة ما يعني بتتردد إنه تحكي يعني تجي على هيك إيفنت، بس الحمد لله الناس كلها مبسوطة. راح الناس تغني معنا، راح يكون هم النجوم، إحنا موسيقيين لنعزف معهم، لنعمل أحلى ليلة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: يعني نتحدث عن فرقة أوتار اللي أصبحت حاضرة دائما في المشهد الموسيقي الفلسطيني منذ تأسيسها، يعني نتحدث عن دورها اليوم في هذه الأمسية، يعني توقعاتكم على تفاعل الجمهور في هذه الأمسية الغنائية، كيف رح يكون الحضور؟ يعني أكيد هلا في تفاعل ما قبل هاي الأمسية، كيف شايفين التفاعل كمان؟
1: والله زي ما حكيت لك انه الناس كتير متحمسه لهذا الاشي، انها تحكي يعني تيجي تغني وتفرغ طاقتها بايفنت مثل هذا الايفنت. احنا عم نحضر له صار لنا فتره طويله الصراحه، بس للظروف اللي عم نعيشها بالبلاد والظروف السياسيه اجلنا العرض اكثر مره ما اعلنا عنه، ولكن هالمره ان شاء الله العرض قائم. الجمهور بده يغني معنا، نكون جسم واحد احنا وياهم، لنسهل عليهم. احنا شو عملنا؟ عملنا كتيب صغير في كلمات الأغاني راح يتوزع على كل واحد موجود، في الترتيب إمتى راح يغنوا، إمتى الموسيقى، ليكونوا مرتاحين أكثر
0: على كمان تحظى بصمة الأغنية كمان.
1: نعم صحيح. وفي شاشات راح يكونوا موجودين عليهم كلمات الأغاني المقاطع الأساسية عشان نسهل عليهم أكثر وأكثر. وأنا طبعا راح أعطيهم إمتى راح يكون دورهم بالغناء وإمتى لا، وما حدا يخاف إذا صوته مش حلو، يعني أكيد كلهم صوتهم أحلى من صوتي، فأنا راح أغني معهم، الفرقة راح تغني معهم، صوتنا مع بعض راح.
2: لا أنا مش راح أحضرها إلا إذا بتعطيني مايك وخلي الجمهور ينزعج من صوتي.
0: المهم المشاعر توصل بالنهاية.
1: صحيح صحيح.
2: أستاذ يعقوب، يعني إعادة تقديم أعمال لفنانين كبار مثل فيروز، مارسيل خليفة، أحمد قابور وجوليا بطرس، ما أهمية اختيار هذا النوع من الأغاني في هذا التوقيت؟ تعرف إحنا مرقنا به وما زلنا نمرق فيه تبعات حرب، إبادة جماعية، حصار مطبق، أوضاع صعبة. يعني هل اختيار الأغاني جاء منسجم مع الواقع الفلسطيني؟ وأيضا يعني أهمية إنه الأطفال والمراهقين اللي يعني يظلوا متواصلين مع هذا النوع من الأغاني الوطنية.
1: نعم صحيح. هو طلع يعني احنا عارفين عبر التاريخ احنا هاي الأغاني والواقع اللي عم نعيشه هو واقع مستمر. رغم هيك احنا ناس بنحب الحياة ومنغني ومنطلع صوتنا للعالم كله، ويعني شاركنا احنا كفرقة أوتار مع كثير فنانين بالوطن العربي وفنانين فلسطينيين، ودائما كان ان حضورنا وتواجدنا ونوصل كلمتنا وغنينا للوطن العربي. هلا اختيار الأغاني كان في اعتبارين له. الاعتبار الأول تكون أغاني سهلة للدان ومحفوظة، وأغاني تكون ملتزمة بتعبر عنا زي ما حكيت، وتكون سلسة للغناء، ما فيها أي تعقيد بالجمل اللحنية اللي هو ممكن أي شخص ممكن يرددها يغنيها.
2: زي ما حكيت بتدندنها بسرعة، يعني كأنها
1: مش بحاجة لتكوني موسيقية لحتى تغني هاي الأغنية، أنت بحاجة لفرقة موسيقية ترافقك بهاي الأغنية.
2: خلاص
1: جاهزين الفكرة. فإحنا دايماً موجودين بالمشهد الفلسطيني، دايماً عنا حاملين رسالة من أول يوم إنه إحنا وين ما نروح نحمل أغانينا وتراثنا وثقافتنا ونطورها بطريقة جميلة ومعاصرة لتوصل لجميع العالم. وطبعا زي ما حكيت هو امتداد للجيل الجديد، نذكرهم انه هالأغاني موجودة، هذا الماضي والحاضر والمستقبل
2: عشان ما ينسوا.
1: نعم اكيد ما بينسوا.
0: يعني مهم جدا دائما يعني الاحتفاظ بهذه الأغاني اللي بتحمل كما

0: نتحدث تراثنا وهويتنا الوطنية، يعني نتحدث عن أهمية الموسيقى وأهمية مثل هذه الأمسيات الموسيقية ما بين المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة في حمل هاي الذاكرة الفلسطينية سواء محليا أو حتى إلى العالم العربي وأيضا الدولي.
1: يعني الفن والثقافة هي أساس من أسس أي مجتمع وأي دولة وأي وطن، فإحنا هذا حقنا أنه إحنا ندافع عنه ونخليه موجود رغم كل الظروف اللي عم نعيشها. فما في شيء بيمنعنا أنه دائما نكون موجودين بالمشهد الثقافي الفني، ودائما إحنا متواجدين، ولازم دائما نكثر من أي فعالية بتعزز هاي الثقافة والفن المحترم ده نحكي بين قوسين غير مشوه، لأنه عم نشوف أشياء كثيرة بعالمنا هذا، وعم بجر الجيل الجديد لمكان بحيده عن المسار. إحنا مع التطور الموسيقي، مع الموسيقى الإلكترونية، مع كل إشي جديد بتقدم، ولكن يكون له بصمة وطابع جميل وفني محترم بين قوسين.
2: نعم مايسترو يعقوب، نذكر المشاهدين اللي ما بيعرف عن هاي الفعالية بالضبط التاريخ واليوم والساعة تفاصيلها وأيضا التذاكر أين تباع. مش نحكي عن سعر التذاكر، خليها مفاجأة لهم. وهل بتخططوا لنقل هاي التجربة في محافظات أخرى؟ بس خلينا نحكي عن تفاصيل العرض أكثر للمشاهدين اللي بيسمعوا عنه لأول مرة، ما قرأوا على السوشيال ميديا.
1: تمام، العرض راح يكون يوم 18/7 يوم السبت في قصر رام الله الثقافي، الساعة 7:30 راح يبتدى الحفل، يعني أكيد 7:30، فبنتأمل أن الكل يكون موجود قبل الساعة 7:30. بالنسبة للعرض إذا راح ينتقل لمكان تاني هذا العرض هو اللي بيحدد.
2: طب والتذاكر أين تباع؟
1: التذاكر موجودة أونلاين على موقع تذكرتي، وموجودة بالمحافظات برام الله، مثلا عندنا فانيلا الطيرة والمصيون وزعتر زيت، وموجود كمان بنابلس بعد الطريق اللي مقابل الأكاديمية، وموجود في بيت لحم، في زوادة بيت جالة وبيت سحور.
2: إن شاء الله أنها كل التذاكر بتنباع وبتكون أمسية جميلة.
0: إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق في هذه الأمسية الموسيقية وتكون ناجحة وتنقلوها لجميع المحافظات. شكرا لوجودك معنا يعقوب الأطرش، وشكرا على كل هذه التفاصيل.
1: شكرا لكم ويسعد صباحكم.
2: شكرا لك، أكيد إحنا راح نكون في العرض كمان. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن بعد الفاصل.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وفي المناطق المهمشة لا يقتصر الاحتياج فقط على الخدمات الأساسية، يمتد أيضا إلى المساحات الثقافية التي تمنح الأطفال والشباب فرصة للتعبير عن أنفسهم واكتشاف مواهبهم. من هذا المنطلق افتتح منتدى فنون البصرية فرعا جديدا بين سطح مرحبا وكفر عقب ليكون مساحة لهؤلاء الأطفال والشباب ليبدعوا منها.
1: نعم، يعني مساحة إبداعية مهمة دلال من خلال برامج فنية وثقافية تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية الحس الفني. للحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو ضيفتنا ديما الرشيد رئيسة منتدى الفنون البصرية والفينا عواد فنانة تشكيلية. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم معنا.
2: أهلا
0: فيك. نبدأ من السيدة ديما، يعني ما الدافع وراء افتتاح فرع جديد في هذه المنطقة تحديدا؟
2: سؤال جدا مهم. هلا المنتدى تأسس خلينا نقول من 24 سنة بال2002 نتيجة الانتفاضة الثانية، وفرعه الرئيسي هو موجود في مجمع رام الله الترويحي، ولكن رؤية المنتدى ورسالته هو تعزيز الهوية والثقافة الفلسطينية، إيمانا بأنه الفن هو وسيلة للتغيير والتأثير والتفكير الحر.
0: نعم.
2: ولهيك فكرنا أنه لازم نفتح فرع في منطقة مهمشة من حيث التعليم، الثقافة، المؤسسات، الأنشطة والفعاليات، وكان المكان هو الأنسب. شفناه في البلدة القديمة في كفر عقب، هو ينتهي بنهاية سطح مرحبا بداية كفر عقب، وكان هو بعيد عن الأزمات ومتاح للوصول إليه من كلا الجهتين، سواء رام الله والبيرة أو القدس ومنطقة كفر عقب. ولهيك تواصلنا إحنا مع مؤسسة رواق اللي هم رمموا هذا المكان اللي هي البلدة القديمة في كفر عقب ضمن برنامج اسمه طوق النجاة، والهدف منه هو إحياء البلدات القديمة وبنفس الوقت يكون حي، مش بس انه يترمم. فبالتالي في مؤسسات مختلفة من ضمنها منتدى الفنون البصرية لانه يكون مساحة لتعليم الفنون، ثقافي، جمع الفنانين واكتشاف المواهب، سواء في مجال الرسم اللي بنعرفه اللي هو الحبر والمائي والأكريليك والزيت، او في مجال الحرف اليدوية. الحرف اليدوية واللي هي بتشمل النحت، الخزف، التشكيل اليدوي، زجاج معشق، والحرف تطول. والهدف الرئيسي منه هو انه يكون مكان لاكتشاف الموهبة ورعايتها وإتاحة الفرصة للشباب والنساء لأنهم ياخذوا مهارة معينة يستفيدوا منها، سواء من حيث الاستمتاع في وقتهم أو يكون مهنة لهم.
1: نعم، يعني نتحدث عن المواهب للأطفال والعائلات، نتحدث مع الفنانة الفينا عواد ونتحدث عن تجربتك الشخصية. يعني أنت درستي ما بين تركيا وفلسطين هذا الفن، حدثينا عن تجربتك وكيف شكلتي هويتك كفنانة اليوم.
3: أنا تجربتي بفلسطين تركيا، بين الفلسطينيين درست فن في تركيا، درست فن في فلسطين كمان، فدمجت بين الثقافتين بفن تبعتي كمان. مثلا مرات بستخدم لوحاتي وأعمل فني النحت تبعتي على منهوتات الرمز، بحطهم رموز من الرمزات الفلسطينية، رمزات التركية، بشتغل من النمط التركي مع الثقافة الفلسطينية، بدمجهم مع بعض. لكن كمان اللي تجربتي هون حلو بالنسبة لي جديد، بنفس الوقت اشي قريب عشان من ابوي من هون، انا كمان نفس الوقت عرفت مع ثقافة ابوي ثقافة فلسطينية، يعني دمجت هويتي تنان، أنا هوية تركي وفلسطين أدمجهم مع بعض، تنان هويتي.
0: يعني ما شاء الله توليفة جميلة، تركية مع فلسطينية، وإحنا استفدنا من تعليمك في تركيا ورح نحكي عن تركك للتعليم الأكاديمي وتفرغك للفنون. لكن بعد سؤال سيدة ديما، المناطق المهمشة بتعرف الأطفال فيها بيعانوا من ظروف نفسية صعبة، بتعرف إنه إحنا في فلسطين، يعني الطفل في فلسطين ما بيعيش مثل أي طفل في أي بقعة من بقاع العالم. فحكينا عن كيف إنه بيساهم الفن في التأثير النفسي الإيجابي على الأطفال والتحسين من نفسيتهم، لا سيما أطفال فلسطين.
2: أصبتي يعني على الوجع. هو بطبيعة الحال زي ما حكينا هو أنشئ بفكرة استخدام الفن في الشارع وقت الانتفاضة الثانية للطفل يفرغ يعبر عن مشاعره، وفي حينه انتقلوا من شارع لشارع مدينة لمدينة في كل الضفة الغربية، وهذا دليل قديش في تعطش للفنون، تعطش للتفريغ، والفنون كانت هي أحد الوسائل. ممكن تكون كمان عادي الموسيقى، الرياضة، بس إحنا شفنا لأنه تخصصنا فنون اشتغلنا بالفنون. عنا برنامج متكامل اسمه برنامج الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الفنون، بنقدم الدعم النفسي مع الأطفال ومع النساء ومع اليافعين والشباب. الفكرة إنه في برنامج متكامل يتأقلم مع احتياج العمر والمكان، ففي الشمال غير عن الوسط غير عن الجنوب. وبطبيعة الحال الفن سهل سلس وما في صح وخطأ. يعني هالأيام بقول لك الفن التجريدي، فما في حكم على إيش أنت بتنتج. الفن بزيد من ثقة بالنفس، بزيد من التركيز، بزيد من الإدراك البصري، وبصير في نوع من التقدير للذات، وهذا مهم جدا لأنه بيعكس على شخصية الإنسان إن كان طفل ولا كبير. بيعطي ثقة بنفسه أنه أنتج إشي جميل وبيقدر يأثر على المجتمع والناس والجمهور اللي حواليه، بيعطوه هاي الفيدباك التغذية الراجعة أنه أنت عم تعمل إشي جميل لنفسك وللي حواليك.
1: نعم، يعني الفن دائما هو بيحمل رسالة إنسانية دائما ووطنية أيضا من خلال هذا الفن. يعني نتحدث معك الفينا ونحكي عن نقل تجربتك لفلسطين من خلال تفرغك لعمل التطوعي مع منتدى الفنون البصرية. يعني ما هي الرسالة اللي بتسعى انك توصليها من خلال هذا التطوع وحضورك في فلسطين من اجل مساعدة كل الفنانين سواء الاطفال او الشباب؟
3: رسالتي قصدك يعني شو للأطفال؟
1: للأطفال اللي موجودين في المنتدى. أنت بتتعاملي مع، نحكي مع فنانين رح يكونوا للجيل المستقبل. صحيح
3: هم أصلاً أنا أكتر شيء بحكي لهم ما بتخافوا، يعني كيف في أطفال بحطي الشباب كمان بحبوا فن، بحبوا رسم، بحبوا أعمل أشياء، بس بحافوا بتجربوا. فدايماً أنا بحكي لهم لا جربوا، حتى عملنا غلط، حتى مش ثابتات، بس جربوا. فالأصلا فان لما بلشتي بتعطيك طاقة مختلفة، بتعطيك كتير حلوة. يعني أكبر دليل اللي أنا مثلا اللي بحكي لهم قصتي اللي أنا المريضة مثلا بالقلب، لما بلشت فان
4: سلامت قلبك،
3: شكرا كتير. لما بلشت فان من أنا كنت في الطفولة بلشت فان صارت أحسن مع الفن، يعني كل كله الموجزة زي زنجير تربطيني مع بعض. فعشان هيك يعني فن عن جد زي العلاج كمان. بحكي لهم هاي الشيء.
4: طب الفينا، يعني تركتي العمل الأكاديمي ورحتي تتطوعي في منتدى الفنون البصرية. يمكن اللي بسمع هذا الكلام بقولك ما لا الفينا، طب الواحد يعني عمل أو مثلا ممكن تجمعي بين التنين، تكوني متطوعة وتشتغلي بنفس الوقت، شو اللي خلاكي تتركي شغلك؟
3: أنا المنتدى في المصرية لما إجيت في الفرع الكفور أكب أصلا تعرفنا مع ديما، فرجتني المكان. لما أول ما شفته المكان أصلا عشقت فيها. يعني كتير الجميل المكاننا اللي بمبنى قديمة، فكرة هلو طاقتها حلوة. يعني فكرة الإشي هل يعني إذا عملنا عمل فني جوا هاي المبنى كيف نقدر نبدأ؟ يعني كتير اللي يطلع أشياء كتير حلوة عشان المبنى كتير حلو، طاقتها كتير حلو، بأنجت اللي تقدر يطلع فنانين جواتها.
4: يعني حلو انك تعلمي الاولاد الفن، وكمان علميهم شوي اللغه التركيه لانهم بيتابعوا كثير مسلسلات تركيه، فعلميهم بعض المصطلحات بيطلعوا اثنين في واحد.
3: بيتعلمون عربي كمان احسن.
1: صحيح، وكمان الطاقه الايجابيه اللي موجوده عندها اكيد يعني دائما احنا بحاجه لها تحديدا في هذا الفن. يعني ديما نحكي عن الخطط المستقبليه للمنتدى في التوسع، فتحديدا في المناطق اللي المهمشه اللي بحاجه مثل هذه نحكي الفنون، ورسالتكم اليوم للمجتمع من أجل دعم هذه المبادرات المهمة.
2: لا يعني التوسع طبعا في ظل الأوضاع الحالية اللي بتعيشها البلد، مش إشي سهل. مؤسسات صحيح. بشكل عام والثقافية بشكل خاص طبعا بتعاني دائما من التمويل وشح التمويل وكل هاي الأمور. وطبعا إحنا ما بناخد من اليو اس ايد وما بنخضع على التمويل المشروط من الايو، فهذا بحطنا في خانة مش سهلة. إحنا بنفس الوقت بنقدم منح دراسية مع مؤسسة فلسطين النداء الموحد، نقدم هاي المنح خاصة لطلاب المدارس الحكومية والوكالة. في نفس الوقت هلأ صار في مذكرة تفاهم رح تتوقع قريبا مع جامعة بيرزيت لتقديم منح 50% لمدة الدراسة كلها لأي طالب بتخرج من المنتدى. فإحنا بالمنتدى بنحاول نسعى أنه نفتح مجالات. من حيث التوسع كمان قدرنا نطلع 4 من خريجي المنتدى ومدرباتهم لإيطاليا بولونيا لمدة شهر، وكمان 2 قبلهم لروما. في شهر 8 رح نطلع على قطر لأنه فازوا من المنتدى 5 طلاب في جائزة التينز أرت أورد. فالتوسع من حيث إتاحة الفرص لطلابنا مهمة عشان يصير في نوع من التبادل الثقافي والتوعية. وزي ما دائما أنا وإلفينا بنحكي التقنية مهمة بس كمان الفكر هو مهم. فالواحد لما يتعرض لثقافات مختلفة بيصير عنده زخم من المعلومات والقدرة على يعني عكس هاي الأفكار بدلالات مختلفة على من خلال الرسم. وبدي أكد هون إنه إحنا كتير سعيدين بوجود إلفينا معنا. يعني إلفينا فنانة جدا مشهورة بتركيا، بتعمل مجسمات ومنحوتات في الأماكن العامة في كل تركيا، وبالتالي كمان هلأ عم نحكي في مجالات مختلفة مع البلديات في مجال تجميل المدينة من خلال الأفكار والمهارات الموجودة عند النحت تحديدا الموجودة عند إلفينا. فإحنا كتير سعيدين بوجودها،
4: وإحنا كمان كتير سعيدين بوجودك معنا وسعيدين بأنه أنت أصلك الفلسطيني ردك وجابك هون لتستثمري في الطفل الفلسطيني والشباب الفلسطيني. شكرا لك ديما، وشكرا لك إلفينا على الاستثمار في الأطفال لأنه هم مستقبل هالبلد.
2: بدي أضيف اللي هو المكان للأطفال وللشباب، ففي عنا ناس بالخمسينات وستينات وسبعينات بيجوا يتعلموا فنون في مجال التفريف.
1: الفن لا يعرف عمر سواء كان طفل أو صحيح. شباب أو حتى كبار في صحيح. السن. شكرا جزيلا لحضوركم معنا، يعني كنا حابين نكون معكم أطول ولكن الوقت يعني داهمنا. شكرا لكم على كل هذه الإيضاحات والإضاءات.
4: شكرا. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا لختام برنامج فلسطين هذا الصباح، وختام مسك مع ديما وألفينا. مستمرون معكم، التغطية مستمرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين، لكن البرنامج انتهى الوقت وداهمنا أيضا. إلى أن نلقاكم في صباح الغد في أمان الله. يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية دلال. لقاء يتجدد غدا في نفس الموعد.

مجلس السلامة حكى عنه، وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين مع خيوط الشمس. ندعو الله أن يملأ يومكم أعزائنا بالخير والبركة. ومع بداية يوم جديد اجعل يومك عزيزي المستمع لوحة فنية مليئة بالألوان الجميلة، وابدأ يومك بابتسامة وكن مصدر سعادة للآخرين. صباح الخير لكم أعزائنا أينما كنتم. نبدأ مشوارنا معكم وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأربعاء 15 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل فيه. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، بكل الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. اليوم الأربعاء 15 من تموز من العام 2026 الموافق الأول من صفر من العام الهجري 1448. تتابعون نهار جديد مستمعين عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشر. وفي أبرز العناوين على أجندة نهار جديد لهذا الصباح: استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها المتواصل لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال. حكومة الاحتلال تقر ميزانية ب 434 مليون دولار لإقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة. أيضا نتابع في نهار جديد اختتام أعمال الاجتماع الثاني للمانحين الذي عقد في بروكسل. ترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات. هذه أبرز الموضوعات على أجندة نهار جديد، وملفات أخرى سنأتي عليها بالمتابعة، إضافة إلى وقفة ميدانية مع أبرز التطورات في مختلف المحافظات في نهار جديد الذي يرافقني فيه في الإعداد ليت القدومي، في التنفيذ والمتابعة جيداء أبو سرور، في الهندسة الإذاعية هيثم شنابلة، وفي الإخراج حسان زبند. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. نبدأ كالمعتاد مستمعينا ومشاهدينا بنشرة إخبارية موجزة مع الزميلة ميساء أبو عرقوب. صباح الخير ميساء.
2: صباح الخير لك رحمة، أهلا بكم. سيداتي سادتي، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كان قد استشهد 12 مواطنا بينهم سيدة، وأصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة في قصف طيران الاحتلال كافة مناطق القطاع منذ فجر أمس. وبذلك ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,233 شهيدا و173,707 مصابين منذ 7 أكتوبر عام 2023. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد. في المحافظات الشمالية أصيب شابان بجروح وردود أمس في مواجهة اندلعت إثر هجوم لمستوطنين على بلدة بيتا جنوب نابلس، وقطعوا خلاله أعمدة كهرباء في منطقة الظهرة على أطراف البلدة ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل. وفي القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر لمخيم قلنديا شمال المدينة، كما حولت مبنى اللجنة الشعبية إلى مركز تحقيق ميداني. في الخليل هدمت قوات الاحتلال أمس منزلا في خربة أم الخير بمسافة يطا جنوب المدينة، وآخر في قرية الديرات شرق بلدة يطا، كما هدمت قوات الاحتلال أمس منشآت سكنية وزراعية في قرية متين شرق قلقيلية. إلى ذلك أجبرت قوات الاحتلال المواطن ياسر الشني من سكان مخيم الجلزون شمال رام الله على هدم محل حلويات خاص به ذاتيا. في ملف الأسرى، حذر رئيس نادي الأسير عبد الله الصغاري من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة داخل سجون الاحتلال، والتي شملت الضرب والعزل الانفرادي ما أدى إلى إصابته بنزيف مرات عدة، في إطار سياسة انتقامية تستهدف الأسرى وتهدد حياتهم. أعلن ما يسمى بوزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بيتسلائيل سموتريتش تخصيص ميزانية قدرها 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة. وكانت محافظة القدس قد حذرت من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جفعات زئيب المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى

0: مدينة. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات، معتبرا ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه السليم ويعكس إدراكا متزايدا لعدم شرعية الاستيطان وضرورة موائمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. بدورها اعتبرت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال خطوة الاتحاد الأوروبي من أهم الإجراءات العملية الهادفة إلى مكافحة الاستيطان وأثاره المدمر على شعبنا وحقوقه الوطنية. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو والمفوض العام للأنوروا بالإنابة كريستيان سوندرز كل على حدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحث آخر التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس في ظل إجراءات الاحتلال تجاه أبناء شعبنا. أكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامي أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، مشيرا إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع. بدورها أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإنجازات الملموسة التي حققتها دولة فلسطين في تنفيذ أجندة الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي بما في ذلك المسار الديمقراطي والانتخابي الذي انتهجته. من أخبار الرياضة، بلغ المنتخب الإسباني الليلة الماضية نهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزه السهل والمستحق على منتخب فرنسا بهدفين نظيفين، ولم يواجه لاعبو الماتادور الإسباني أي صعوبة في تجاوز وصيف النسخة الماضية المنتخب الفرنسي الذي كان تائها خلال مجريات المباراة في شوطيها، رغم أن معظم الترشيحات كانت تصب في صالح منتخب الديوك لإحراز اللقب للمرة الثالثة. ختاما إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى هنا نصل وإياكم سيدتي سادتي إلى ختام النشرة الموجزة، عودة إليك رحمي والبدء بملفات نهار جديد.
1: شكرا لك ميساء، من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، نبدأ وإياكم متابعتنا الإخبارية صباحية نهار جديد بمستجدات الأوضاع من قطاع غزة. 3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة فجر هذا اليوم. نتابع آخر المستجدات والتفاصيل مع مراسلنا شادي الباز. أهلا بك شادي، صباح الخير.
2: طبعا خير لك رحمة وللسادة المستمعين. 3 شهداء وطفل وحيد ناجي من هذه الأسرة التي استهدف هذا الاحتلال من قبل الطيران المروحي في شقة سكنية في وسط مدينة دير البلح، حيث تم استهداف هذه الشقة بشكل مباشر. اشتعال الشقة السكنية، طواقم الدفاع المدني توجهت إلى المنطقة وقامت بانتشال 3 شهداء وطفل كما تحدث هو الناجي الوحيد من هذه العائلة التي تم استهدافها من قبل الاحتلال وهي من عائلة أبو قاسم. أيضا الطيران المروحي كان قد حلق في أجواء القطاع قبل أن يقوم بهذا الاستهداف بشكل مباشر، حيث تم يعني كما تحدثنا الاستهداف في مدينة دير البلح. قسم الدفاعي أيضا تواصل في مناطق غربي رفح جنوب قطاع غزة وإطلاق نار كان أيضا مكثف من آليات الاحتلال جنوب خان يونس جنوب القطاع، ويعني كانت هناك أيضا إطلاقات نار في مناطق شرق مدينة غزة، تحريك مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء القطاع. الآن الأمور هادئة نسبيا في أجواء القطاع مع صباح أو مع الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، لا يوجد استهدافات أو قصف أو حتى عمليات نصف من قبل الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ولكن الملاحظ أيضا في مناطق عدة من القطاع خاصة في مناطق جنوب القطاع وأيضا في مناطق شرق مدينة غزة هناك توسيع للخط الأصفر باستمرار. يعني الاحتلال وصل إلى مشارف قلب مدينة غزة حيث هناك وسع منطقة يعني ما يعرف بالخط الأصفر حتى يعني استولى الاحتلال على

0: مناطق حي الشجاعية بالكامل تقريبا، ووصل إلى المنطقة كما تحدثنا إلى وسط البلدة القديمة في مدينة غزة، وأيضا مناطق القريبة من سكن المواطنين خاصة في مناطق جنوب محافظة خان يونس، حيث وسع الخط الأصفر بشكل كبير في هذه المنطقة. اليوم يعني معبر رفح يغلق لليوم الثاني على التوالي. بالأمس كان هناك فتح جزئي للمعبر وعبور يعني ربما شاحنة واحدة من المسافرين العائدين إلى قطاع غزة، فيما أرجعت أو أرجع طبعا الباص الثاني الذي كان من المفترض أن يدخل، وبالتالي نتحدث عن إغلاق لهذا المعبر هذا اليوم. ربما غدا سوف يتم فتح المعبر لإدخال هذه الدفعة المرجعة من العائدين إلى قطاع غزة. مع حاجز كرمه بسالم هو الوحيد الذي يعمل اليوم باتجاه إدخال المساعدات والشاحنات التجارية إلى قطاع غزة، رحمة أيضا تسجيل عدد كبير من المرضى الذين يصلون إلى المستشفيات في قطاع غزة، كان بالإصابات بمرض الجدري أو حتى بإصابات بالطفح الجلدي الذي بدأ يظهر على الأطفال خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام الماضية. ويعني هناك حالات من الإغماءات التي وصلت إلى المستشفيات نتيجة أيضا لدرجات الحرارة العالية بشكل عام. أوضاع يعني ميدانية تبقى خطيرة للغاية. بالأمس سجلنا 12 شهيدا في قطاع غزة، وبالتالي نقدر أن الأوضاع الميدانية ذهب نحو تصعيد أكبر خلال الأيام القادمة. وأيضا على الجانب الإنساني لا جديد في هذا الملف الذي يبقى يتراجع ويئن تحت وطأة السياسات والحصار الذي يفرضه الاحتلال على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة.
1: شكرا لك شادي الباز مراسلنا في قطاع غزة على كل هذه التفاصيل حول مستجدات الأوضاع. إذن 3 شهداء وناج وحيد هو طفل إثر استهداف الاحتلال وطيران الاحتلال شقة سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة فجر هذا اليوم. بالأمس أيضا ارتقى 12 شهيدا في مجازر الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في القطاع. نتابع أيضا مستمعينا ومشاهدينا الحديث حول الأوضاع الإنسانية، تحديدا نتحدث اليوم عن أوضاع الأسر النازحة داخل الخيام في قطاع غزة. نرحب يا دكتور بسام سعيد الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة، أهلا بك، صباح الخير دكتور.
2: صباح النور، يا هلا يا مرحبا.
1: أهلا بك دكتور بسام. يعني في ظل هذه الأوضاع القاسية التي فرضها الاحتلال على أبناء شعبنا، تحديدا المعاناة التي يعيشها النازحون داخل الخيام، كيف تصف لنا واقع هذه الأسر التي تعيش داخل خيام منذ ما يقارب 3 سنوات؟
2: حقيقة يعني وضع الخيام مزري كثيرا، وخاصة في فصل الصيف الذي نعيش فيه. يعني زي ما بنقول ذهب صيف وذهب صيف آخر وجاء صيف جديد، وما زالت الأوضاع المأساوية للنازحين الذين يشكلوا نسبة كبيرة من سكان قطاع غزة يعانون، وخاصة في حرارة الشمس في شهر تموز الذي نعيش فيه. يعني بنعرف أن الخيمة هي عبارة عن قطعة من القماش، هذه الخيمة لا تقي من حر الشتاء من حر الصيف، وبالتالي يعاني من يجلس داخل هذه الخيمة من الحرارة من كل اتجاه، من السقف ومن الأرض ومن الهواء نفسه، يعني هذا على صعيد النهار. أما بالليل فتصبح عملية النوم زي ما بيقولوا معركة حقيقية، إذ يضطر صاحب الخيمة، يعني بتعرفي إن الخيم متراصة بجانب بعضها البعض، لا مكان للخصوصية، فتخيلي أن تنام أسرة داخل خيمة وهذه الخيمة مغلقة، ولكن يضطر صاحب هذه الخيمة إلى اللي هو رفع هذه الخيمة لكي يتنفس الموجودون داخل هذه الخيمة. طبعا هذا الأمر يؤثر على الأطفال، يؤثر على الشيوخ، ويؤثر على المرضى، ويصبح النوم مستحيلا في هذه الظروف، خاصة في هذا الفصل يعني مع ارتفاع درجة الحرارة وكذلك ارتفاع درجة الرطوبة. احنا نعرف انه قطاع غزة ساحلي وبالتالي الرطوبة مرتفعة جدا. هذا يؤثر على المرضى المصابين بالحساسية. يعني زي ما تفضل مراسلكم انه في هناك يعني امراض جديدة طفح تظهر من حين لآخر على الأطفال وعلى كبار السن.
1: يعني دكتور بسام أشرت إلى التصاق الخيام بعضها ببعض وتأثير ذلك على خصوصية المواطنين النازحين الذين يعيشون داخل هذه الخيام، كيف أثر ذلك أيضا على الحياة الاجتماعية لهؤلاء المواطنين؟
2: يعني هو حقيقة لا توجد خصوصية لتزاحم هذه الخيام والتصاقها ببعضها البعض، وبالتالي يعني تنعدم الخصوصية بشكل مطلق. هذا الأمر يؤثر حتى على اللي هو الوضع الاجتماعي، الوضع السلوكي من الناس بعضهم البعض. تعرف أنه حتى تكثر المشاكل الاجتماعية ما بين النازحين بعضهم مع بعض نتيجة للاكتظاظ والتزاحم في هذه الخيام وما حولها. يعني بتعرف أنه الخيام أصبحت مجتمع جديد، مجتمع متلاصق لبعض البعض، يتكدس فيه الناس أطفال شباب شيوخ ونساء وما إلى ذلك. طبعا في ظل هذا الوضع الإنسان يعني بالدرجة الأولى يحاول أن يبحث عن طريقة لكي يتخلص من اللي هو الواقع الذي يعيشه، وبالتالي بنلاقي أنه مثلا للهروب من هذا الواقع يخرج الناس يعني ساعات إلى البحر هربا من اللي هو الحرارة، وخاصة في وسط النهار للهروب من الاكتظاظ، للهروب من المساحة الضيقة اللي تعرفي أنه السلوك يعني أو حالات الغضب تزداد نتيجة للحرارة. تخيلي في هذا الجو لا يوجد كهرباء ولا توجد مراوح، يعني الناس حاولوا يعني يتكيفوا مع هذا الواقع، برش شوية مية بحطوا قش على رؤوس وأجساد الأطفال اللي الموجودين داخل هذه الخيام أو حتى خارج الخيام.
1: دكتور بسام، يعني في ظل هذه الأوضاع انعدام الخصوصية، يعني أوضاع قاسية يعيشها النازحون، انتشار أمراض، غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة، لكن برأيك هل استطاعت هذه الأسر داخل الخيام يعني أن تحافظ على تماسكها رغم كل هذه الظروف؟
2: يعني هو مجبر أخاك لا بطل، في النهاية هذه حياة بدها تعيش، يعني هذه حياة يجب أن تعاش وهذه الحياة يجب أن تستمر، والإنسان يحاول أن يتكيف مع هذا الواقع أو يحاول أن يصمد يعني بقدر المستطاع يعني مع هذا الواقع الذي يعيش فيه الواقع المرير. بتعرف الإنسان الفلسطيني دائما يحاول أن يبحث عن حلول حتى للإشكالات التي تحدث، يحاول أن يخرج يتعلم يتسوق يمارس حياته بشكل طبيعي، وحتى أنه هناك كثير من يتزوج في هذه الخيام، لأنه في النهاية هذه الحياة يجب أن تسير، وبالتالي لا مفر من اللي هو أن يقف الإنسان في وجه هذه الشدائد. لكن يعني رغم ذلك الناس تعاني، الناس يعني تحاول الخروج من هذا الواقع السيء باللي هو التحايل على هذا الواقع زي ما قلنا، يعني بالتواصل حتى الاجتماعي مع بعض البعض، بحاولوا يوجدوا مجتمع يعني إلى حد ما متآلف، رغم أنه في هناك إشكالات، رغم أنه في هناك اضطهاد، رغم أنه في هناك معاناة حياتية من كافة يعني الصعد.
1: جزيل الشكر لك دكتور بسام سعيد الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. إذن نتابع مستمعينا ومشاهدينا الحديث حول مسجدات الأوضاع في قطاع غزة وحول واقع التعليم. نتحدث مع السيد محمد أبو جاسر نائب الأمين العام لاتحاد المعلمين في قطاع غزة، أهلا بك، صباح الخير.
3: يسعد صباحك.
1: أهلا بك، نتحدث بداية عن ما هو الواقع الذي يعيشه الطلبة في قطاع غزة، واقع التعليم مع استمرار حرب الإبادة.
3: يعني بداية أسعد الله صباحكم وصباح جميع مستمعين الكرام الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ونوجه يعني تحية خاصة لأهلنا في الضفة، وأتوجه يعني بالشكر لإذاعة يعني صوت فلسطين على اهتمامها الدائم بقضايا غزة وقضايا التعليم، خاصة باعتبار التعليم يعني قضية وطنية ترتبط بمستقبل شعبنا وليس يعني مجرد ختمات عادي. إذا تحدثنا يعني أنا كنت أستمع إلى ضيفك السابق يعني الأكاديمي، لا نستطيع يعني أن نفصل ما بين الحال العام وحالة التعليم. إذا تحدثنا يعني اليوم عن التعليم في قطاع غزة فأننا يعني لا نتحدث عن مدارس تعرضت للدمار يعني ولا عن عامين دراسيين تأثرا بالحرب، وإنما يعني نتحدث عن منظومة تعليمية بالكامل واجهت واحدة من أصعب الأزمات في تاريخها، وما زالت هذه المنظومة التعليمية تقاوم وتواصل يعني رسالتها. وإذا تحدثنا يعني لقد أثبت المعلم الفلسطيني كما أثبت الطالب والأسرة الفلسطينية في قطاع غزة أن التعليم في فلسطين ليس نشاطا اعتياديا، بل هو شكل من أشكال الصمود الوطني على أرضه والتشبث فيها، ورسالة حضارية نتمسك بها رغم كل الظروف التي مررنا يعني بها. لكننا في الوقت الحالي يعني لا نستطيع أن نتجاهل حجم اللي هو التحديات الكبيرة التي يواجهها في قطاع غزة تحديدا يعني. طبعا أنا تحدثت في مقابلات سابقة عن الأرقام يعني
1: حجم الدمار
3: حجم الدمار، لكن يعني هالمرة يعني راح نتحدث بطريقة مختلفة. التقارير يعني الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية تؤكد يعني أن الدمار طبعا طال معظم البنية التحتية التعليمية والتي شملت المدارس والمعاهد والجامعات، وأن مئات آلاف الطلاب خلال هذه الفترة طبعا تعرضوا لانقطاع طويل عن التعليم، والذي يعني الأمر الذي أوجد فاقدا تعليميا كبيرا جدا وأثار نفسية واجتماعية عميقة تحتاج إلى سنوات عمل إلى معالجة. وإذا يعني وصفنا الحالة العامة، ما زالت حالة الفجوة ما بين ما هو قائم وما يجب أن يكون ما زالت متسعة، وهذه التقارير السابقة التي تؤكد أن أكثر من 200 طالب وطالبة لم يلتحقوا لغاية الآن في مقاعد الدراسة، وهذا من شأنه أن يعمق طبعا الفجوة في الوصول والشمول. كويس. لدينا يعني لو وصف هيك بسيط مش وصف، هو وصف عميق لهذه الحالة. لدينا إشكالية في الفاقد التعليمي كويس، والنزيف التعليمي ما زال قائم حتى يعني الآن. الطلبة يتلقوا 3 أيام دراسية من أصل 6 أيام كويس، ويتلقوا 9 حصص دراسية من أصل 30 أو 26 حصة، ويتلقوا 4 مواد من أصل 8 أو 9 مواد. إذن ما زال الفاقد التعليمي قائم، علاوة على افتقار الطلاب كثير من المهارات اللي هو الأساسية. فالمرحلة
1: أمام كل هذه التحديات التي تحدثت عنها سيد محمد، يعني مستمرون أنتم في يعني توفير أماكن مراكز ربما للعودة للتعليم، لو تضعنا أيضا بصورة هذه المراكز.
3: صحيح، أن الآن التعليم في قطاع غزة يعني يقوم على المساحة التعليمية أو ما يسمى النقاط اللي هو التعليمية، والتي يعني تأتي يعني ضمن يعني أحيانا يعني ضمن إشراف وزارة التربية والتعليم وترتيبها، وتكون ضمن مبادرات شخصية بالإضافة إلى وكالة الغوث، بالإضافة إلى مؤسسات محلية ودولية تقوم على هذا الأمر. لكن هذه النقاط التعليمية يعني ليست بالكافية كويس. حتى النقاط التعليمية لو جينا نعمل وصف الآن للبيئة المدرسية فأنها ما زالت يعني في تحديات يعني كبيرة جدا، طبعا بعد تعرض اللي هو المدارس لأضرار اللي هو كبيرة، وما زالت تستخدم كمراكز إيواء للنازحين، وهذا يعني يفرض على الجميع وليس يعني جهة محددة مسؤولية تسريع إعادة التأهيل وتوفير بيئة تعليمية آمنة يعني تحفظ كرامة الطلاب والمعلم. وإحنا دائما بنعتبر المدرسة ليست يعني هي عبارة عن جدران فقط، بل هي مساحة أمان واستقرار وبناء اللي هو شخصية. لكن لو جينا نعمل وصف قائم الآن للخيام والمساحات التعليمية، حيث أن البيئة التحتية، البنية التحتية، يعني غير مهيئة في ظل اللي هو حرارة الصيف العالي الآن. هناك طبعا معاناة كبيرة جدا من الطلاب والمعلمين داخل اللي هو الخيام، داخل اللي هو الخيام التعليم، وهي يعني تفتقر إلى أدنى مقومات الصف الدراسي. يعني الطالب يد خيمة التعليمية يجلس على الأرض، وأحيانا يحضر خلينا نحن مصلية أو بنسميها سجادة ليجلس عليها. أحيانا يحضر الطالب طاولة صغيرة ليضع اللي هو دفتر وقلمه يعني عليها. كويس.
1: يعني هي البيئة غير يعني غير مناسبة في ظل كل هذا الدمار والأوضاع. أيضا ما يتعلق سيد محمد أبو جاسر بامتحانات الثانوية العامة، إصرار وزارة التربية والتعليم على عقدها إلكترونيا للعام الثاني. الآن يعني بعد أن انتهت الامتحانات إلكترونيا في غزة، يتم الآن يعني رصد العلامات وإدخالها. متى تنتهي هذه المرحلة؟ ولو تحدثنا عن حجم التحديات التي واجهت طلبة الثانوية العامة وهم يتقدمون للامتحان هذا العام.
3: يعني الطالب الفلسطيني في قطاع غزة يعني يعاني اللي هو الأمرين، حتى لو كان يعني احنا بداية يعني نتقدم بجزيل الشكر لوزارة التربية والتعليم والقائمين عليها لإنجاز امتحان الثانوية العامة للعام الثاني، وإن كان يعني اللي هو إلكتروني، ونأمل أن يكون في الأعوام القادمة إن شاء الله يعني وجاهي وورقي إن شاء الله. لكن التحديات يعني لها علاقة بانقطاع التيار الكهربي، بعدم توفر الإنترنت، بعدم توفر الأجهزة الخاصة لتقديم الامتحان الطالب عليها. يعني نحن نعيش أزمة يعني غير عادية في موضوع توفير اللي هو أجهزة التاب أو أجهزة اللي هو الهواتف اللي هو الطالب التي يعني من خلالها يتم تقديم الامتحان. هذا يعني أثناء اللي هو الامتحان واجه الطلاب العديد من المشاكل. طبعا كان هناك يعني في نقاط خصصت طلبة يعني بجهود كويس مؤسسات وبجهود يعني ذاتية لتوفير اللي هو خدمة الإنترنت ولتوفير اللي هو الكهرباء، وليجلس يعني بطريقة اللي هو آمنة ويستطيع أن يتقدم بالامتحان بطريقة يعني بطريقة سهلة وسلسة. ولكن كانت التحديات اللي هو كبيرة. يعني بعض الطلاب كان يعني بيحتاج إنه يمشي لمسافات طويلة، بعض الطلاب يعني واجهوا خلال العام الدراسي مشكلة في تلقي اللي هو الدروس والوصول إلى النقاط التعليمية أو المساحات اللي هو التعليمية. طبعا انقطاع التيار الكهربي للعام الثالث على التوالي يعني يلقي بضلال، وحاجته أن الطالب لا يستطيع الدراسة إلا في النهار لأنه لا يوجد يعني مكان وقت للدراسة في الليل، وهكذا. إذن الطالب يعني يعاني اللي هو الأمرين في قطاع غزة بالنسبة للامتحانات اللي هو بالنسبة للامتحانات بشكل عام وامتحان الثانوية العامة بشكل خاص وطالب الامتحان.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه اللقاحات والمشاركة
3: يعني
1: تفضل.
3: إذا في يعني من موقعي في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطيني أؤكد أن المعلم كان في قلب هذه الأزمة، يعني فهو شأن وشأن بقية أبناء شعبنا، تعرض للنزوح، فقدان البيت وفقدان المنزل، فقدان الأحبة، لكن هذا المعلم الفلسطيني قطاع غزة يعني بقي يحمد رسالته ويبحث عن أي مساحة يستطيع أن يلتقي طلبته، وهذا يستوجب توفير طبعا برامج اللي هو دعم نفسي ومهني وتحسين حقوق وتعزيز مكانة المعلم، لأن نجاح أي خطة للتعافي، ومع أنه إحنا الآن يعني مرحلة نسميها مرحلة إسعاف تعليمي أول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوقت الحالي، ولكن نأمل أن يكون يعني توفير برامج دعم نفسي ومهني وتحسين ظروف اللي هو العمل وتعزيز مكانة المعلم، لأن نجاح أي خطة للتعافي دائما يبدأ يعني من تمكين هو المعلم. هذا يعني ما وددت يعني
1: يعني بوركت جهودكم، وأشكرك جزيل الشكر سيد محمد أبو جاسر نائب الأمين العام لاتحاد المعلمين في قطاع غزة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. إلى محافظة جنين مستمعينا ومشاهدينا، ونتابع آخر مستجدات الأوضاع هناك مع مراسلنا نزار سمودي. صباح الخير نزار.
4: تمام خير لك رحمة ولكافة السادة المستمعين.
1: نعم، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع لديك في جنين.
4: نعم رحمة، للعام الثاني على التوالي أو للشهر التاسع عشر على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال واعتداءاته بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين كباقي محافظات الوطن وسط أعمال التدمير والتخريب والاقتحام ومداهمة منازل المواطنين بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها، ووسط الاستهداف اليومي لمنازل المواطنين والبنية التحتية كرة وبلدات برقين وكفرذان والجربة وعجة وجدع وجلكموس والزبادي وزبوبة وأم التوت ومركي، كلها كرة وبلدات كانت على موعد مع اعتداءات وجرائم لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتفتيش لمنازل المواطنين ومداهمة وتخريب محتويات هذه المنازل. والحجة دائما هي البحث عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. بالعودة إلى مخيم جنين، يتواصل حصار المخيم للعام الثاني على التوالي وسط أعمال من خلال السواكر الترابية والبوابات الحديدية، وسط أعمال التدمير والتخريب وهدم المزيد من منازل المواطنين، ووسط تهجير أهل هذا المخيم البالغ عددهم أكثر من 22 ألف مواطن. أيضا رحمة، لا بد من الإشارة هنا إلى أن استمرار الاستيطان في محافظة جنين هو سيد الموقف من خلال مصادرة المزيد من أراضي المواطنين واقتلاع أشجار الزيتون في كرة وبلدات زبوبة وكباطية وقرب قرية حداد السياحية التي شهدت إقامة أبراج وقاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والآن يجبر الاحتلال من خلال الإخطارات المواطنين والمزارعين على اقتلاع أشجار الزيتون القريبة من هذه القاعدة العسكرية التي باتت تشكل كابوسا لأهالي المنطقة. بقي أن نشير إلى أن حصيلة العدوان العسكري الاحتلالي الواسع النطاق والمتواصل على محافظة جنين خلف حتى هذه اللحظة التقاء 70 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين، ناهيك عن الاستهداف اليومي للبنية التحتية وممتلكات المواطنين. نعم رحمة،
1: شكرا لك نزار سمودي مراسلنا في جنين على هذه التفاصيل حول مستجدات الأوضاع. نشير مستمعينا من الأخبار التي تردنا إصابة 3 مواطنين جراء اعتداءات المستوطنين عليهم بالضرب خلال هجومهم على منازل تعود لعائلة شناران في وادي الرحيم جنوب يطا جنوب محافظة الخليل. أيضا هذه العصابات الاستيطانية اعتدت على منطقة العقبة في بلدة بيت دجان شرق نابلس، وقامت هذه العصابات الاستيطانية بإعطاب إطارات مركبات عدد من المواطنين. ونشير أيضا مستمعينا إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها منذ ساعات فجر هذا اليوم لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، تشن حملة مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين، كما حولت مركز اللجنة أو مقر اللجنة الشعبية في المخيم إلى مركز تحقيق ميداني. وحول هذه الاعتداءات من عصابات المستوطنين تحديدا في محافظة نابلس قراها وبلداتها هذه الأجمع الاستيطانية وهذا التغول من قبل هذه العصابات، نرحب بها سيد بشار القريوت الناشط ضد الاستيطان، أهلا بك صباح الخير.
5: صباح الخير، يا أهلا بكم.
1: أهلا بك. بداية نتحدث عن حجم هذه الاستهدافات، تصاعد هذه الجرائم من قبل هذه العصابات الاستيطانية، بما تصف لنا الأوضاع جراء ذلك؟
5: يعني الأوضاع صعبة جدا للأسف، يعني في منطقة جنوب نابلس وكل الضفة الغربية التي تتعرض لهجمة غير مسبوقة من قبل هؤلاء المتطرفين الذين يحاولون استهداف واستيلائهم على كل شيء فلسطيني في الضفة الغربية. في هذه المرحلة أصبح المواطنين في منطقة يعني جنوب نابلس ومنطقة شمال رام الله يعني يتعرضون لهجمة كبيرة جدا، استيلاء المستوطنين على منازل، استيلاء المستوطنين على أراضي، بالإضافة أن هناك إرهاب ممنهج من قبل هؤلاء المستوطنين الذين يحاولون أيضا استهداف كل فلسطيني، الاعتداء عليهم بكل الإمكانيات المتطرفة. في هذه المرحلة المستوطنين أصبحوا يسيطرون على أحياء سكنية، يقيمون بؤر استيطانية داخل منازل فلسطينية، داخل منشآت فلسطينية، ويحاولون أيضا يعني استهداف أي منشأة فلسطينية قيد الإنشاء ليقيموا بؤر استيطانية داخل هذه المباني، مما يمهد لمرحلة خطيرة جدا. حاليا الاستيطان أصبح داخل الأحياء الفلسطينية.

0: أماننا ويهددون إخلاء كل مناطق سي، يبلغون أصحاب أراضي بإخلاء حتى البيوت البلاستيكية الزراعية الموجودة في مناطق سي بأن يقوموا بإخلائها فورا، لأنها كل مناطق سي تتبع للمستوطنين. بالإضافة أن هناك أيضا منشآت زراعية وبركسات تم السيطرة عليها من قبل المستوطنين وأقاموا فيها وأنشأوا بؤرة استيطانية داخلها. حاليا المرحلة خطيرة جدا، عندما يعني لا يعني ينظرون لأي قوانين ولا أي تقسيمات ولا أي شيء يعني يردعهم أو يعني يوقف هذا الاستيطان الكبير جدا، مما يعني يستدعي وقوف كبير وضغوط ضغط دولي على هؤلاء المتطرفين. نحن في هذه المرحلة أيضا يعني نحاول تعزيز والتواجد مع المواطنين المحاصرين في هذه المناطق. هناك عائلات تعاني من اعتداءات المستوطنين، هناك عائلات محاصرة لا يمكن حتى إرسال الطعام لهم لأن المستوطنين سيطروا على منشآت قريبة جدا منهم وعلى الطريق الواصل ما بين الحي والحي. أصبح هناك مستوطنين يسكنون داخل منازل، يمنعون المواطنين حتى من الوصول لمنازلهم. هناك مناشدات يعني من عدة عائلات في منطقة جالود للوصول إليهم وإرسال الأدوية والطعام لهم، مما يعني قمنا بالتوجه لكل المؤسسات والنشطاء وكل الجهات الدولية لإنقاذ هؤلاء العائلات الذين يطالبون كل المناطق وكل القرى الفلسطينية للتكاتف معهم. نحن في مرحلة خطيرة جدا، نحن بحاجة ليكون مع المواطنين كل التعاون والتكاتف من قبل المؤسسات والجهات والنشطاء لنردع هذا الاستيطان، لأن هؤلاء المستوطنين أصبحوا لا يرضخون لأي قوانين ولأي حتى عقاب ولأي جهات دولية، حتى يعني أصبحوا يستهدفون كل مؤسسة وكل مسؤول كما حدث من الكونغرس الأمريكي، وهذا يعني يعتبر شيء كبير جدا ضد الحكومة الأمريكية التي تدعم هذا الاحتلال بكل الإمكانيات الأمنية والأسلحة، مما أيضا يعني أصبح أن هذا الاعتداء أصبح يعني رسالة لكل العالم أن هؤلاء المتطرفين يستهدفون كل البشرية، يستهدفون كل شيء. هذول المتوحشين يحاولون أيضا الاستيلاء على كل شيء والاعتداء على كل مواطن يقف أمامهم لكي يكملوا مسيرتهم الاستيطانية المتطرفة، وينفذوا مشروع استيطاني مدعوم أيضا من حكومتهم التي يعني تحاول فرض السيادة على الضفة الغربية بكل تقسيماتها وكل تصنيفاتها، وأيضا الاستيلاء على كل المنشآت الفلسطينية وتضييق الخناق على القرى الفلسطينية بكل الوسائل، واستغلال هذا الوضع وهذه الفترة قبل الانتخابات الإسرائيلية لينفذوا هذا المشروع الاستيطاني ويفرضوا واقع جديد في الضفة الغربية.
1: نعم، وما يدلل على ذلك يعني قيام حكومة الاحتلال بتخصيص ميزانيات يعني بمليارات الشواكل من أجل يعني تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني.
0: نعم، يعني هناك ميزانيات ضخمة جدا، ميزانيات لإقامة مشاريع استيطانية. كان في شمال الضفة الغربية الإعلان عن مشروع استيطاني وإقامة مستوطنات جديدة، وبالإضافة أن المستوطنين منحوا دعم كبير جدا في الفترة الأخيرة، منحوا إمكانيات، منحوا أيضا تركترونات ومعدات كبيرة جدا تم توزيعها يوم أمس من قبل وزراء مستوطنين حضروا لهذه المناطق، بالإضافة أن الوزراء يتوجهون لهؤلاء المستوطنين الذين ينفذون جرائم ضد الفلسطينيين ويقومون بمكافأتهم، وهذا يعني يستدعي وقوف جاد من كل العالم، من كل المؤسسات الدولية لمعاقبة حكومة الاحتلال، معاقبة كل هؤلاء المتطرفين وهؤلاء الوزراء الذين هم المسؤولين عن كل الجرائم التي تنفذ ضد أبناء شعبنا في كل مناطق الضفة الغربية.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد بشار القريوتي، ناشط ضد الاستيطان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. إذا نتابع مستمعينا ومشاهدينا الحديث حول هذا التسارع في الاستيطان بالضفة والكشف عن مصادقة الاحتلال على ميزانية لتعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة بقيمة 434 مليون دولار. نتحدث مع السيد أمير داود مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير رحمة، صباح الخير لكافة المجتمعات والمستمعين.
1: أهلا بك. يعني الكشف عن هذه الميزانية بملايين الدولارات.

0: من أجل تعزيز وتنفيذ مشروع الاحتلال الاستيطاني في الضفة. كان الاحتلال أيضا قبل أشهر قد أقر شرعنة وإقامة 34 مستوطنة في الضفة. هذه الموازنة اليوم التي تم الكشف عنها يعني تخدم تنفيذ هذه المستوطنات؟
1: صحيح صحيح تماما. ولكن هو ما حدث أن كابينة الاحتلال في شهر آذار الماضي أي قبل تقريبا 4 شهور أقر هذه الموازنة وأقر إقامة 34 مستوطنة. ولكن كما قيل في تلك الفترة أن هذه الإقرارات هي تم إنجازها بالسر ولم يتم تسريبها من محاضر كابينة الاحتلال. ونحن حصلنا على المعلومات المرتبطة بإقامة المستوطنات 34 من خلال تسريبات صحفية إسرائيلية. كان يراد لها أن تسرب صحفيا ولا يراد لها أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي نظرا لاعتبارات سياسية أو اعتبارات انتخابية في ذات اللحظة. الآن دولة الاحتلال تكشف تماما وتعلن تماما أنها فعلا قررت إقامة 34 مستوطنة جديدة وقررت موازنة تصل إلى 1 مليار شيكل من أجل تعزيز البنى التحتية في المواقع 34. ونحن في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في حينها نشرنا المواقع وقلنا أن هذه المواقع تغطي كافة الأراضي الفلسطينية مع تركز واضح في محافظتي الخليل وجنين ب6 مستوطنات لكل منها بالإضافة إلى رام الله والأطار الشمالية وما تبقى من محافظات الضفة الغربية. وقلنا أن دولة الاحتلال يعني موضعت الكثير من المواقع الاستيطانية على تخوم المناطق المصنفة ألف، والأهم أيضا أنها موضعت الكثير من المواقع الاستيطانية على الحدود الأراضي 67 من أجل أن تذيب الحدود السياسية لكي تعدم أي إمكانية للتفاوض على أي أفق سياسي في المستقبل. وبالتالي ما حدث أن حكومة الاحتلال مرة أخرى قررت بالسر هذا النوع من القرارات، والآن تكشف أمام العالم ما هي قراراتها، وهي قرارات مرتبطة بإقامة مواقع استيطانية بالجملة. وهنا نريد أن نسجل قضية مهمة جدا، أن ما كشف عنه قبل 4 شهور هو حظي بصمت دولي لم يواجه بموقف دولي حقيقي يرتقي للإعلان الإسرائيلي المرتبط بإقامة عشرات المواقع الاستيطانية. الآن دولة الاحتلال أمنت جانب العالم وسربت الخبر وامتص العالم يعني صدمة هذا النوع من الأخبار. الآن هي تعلن رسميا أنها خصصت موازنات وتريد أن تقيم مواقع استيطانية، والعالم يدرك تماما أن النية المختبئة لدى دولة الاحتلال في إقامة هذا النوع من المواقع الاستيطانية وإقرار هذا النوع من المخصصات الضخمة الهدف منه هو القضاء على الأفق السياسي المرتبط بدولة الفلسطينية، وهي تعتبر واحدة من مقررات المجتمع الدولي.
0: يعني هذا ضم فعلي تنفيذ للضم للضفة.
1: هو كل ما تفعل دولة الاحتلال حرفيا كل ما تفعل دولة الاحتلال هو يؤدي إلى فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وهذه قضية يتغافل عنها المجتمع الدولي. المجتمع يريد إعلانا كبيرا وواضحا من حكومة الاحتلال أنها الآن فرضت السيادة. دولة الاحتلال ماضية بشكل فعلي في مسألة فرض السيادة من خلال جملة كبيرة ولا تنتهي من إجراءات فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، وهذه أيضا معضلة أخلاقية يتورط فيها المجتمع الدولي فيما يجري في الأراضي الفلسطينية. أن هذا المجتمع الدولي هو ينتظر الإعلان الكبير ودولة الاحتلال لا تعلن الإعلان الكبير، بل هي ماضية بالتنفيذ دون إعلان من أجل أن لا تضع نفسها في مواجهة وأسئلة المجتمع الذي ينتظر هذا الإعلام بخبث شديد وازدواجية معايير معيبة يمارسها هذا المجتمع الدولي.
0: نعم سيد أمير الدري، يعني في ظل هذا التسارع الكبير في الاستيطان تنفيذ الاحتلال لمشاريعه الاستيطانية تخصيص الموازنات، أيضا هناك انتشار واسع لعصابات المستوطنين في الضفة، إذا ما حدثتنا عن تقديراتكم في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لعدد المستوطنين في الضفة الآن، يعني بالنظر إلى أن الاحتلال يخطط لأن يصل عدد هؤلاء المجرمون إلى 1 مليون مستوطن في الضفة؟
1: صحيح، يعني هذه خطة أيضا معلنة وهي خطة 1 مليون مستوطن، والتي تنضوي أسفل هذه الخطة مجموعة كبيرة من المخططات الكبيرة على رأسها موضوع إقامة المستوطنات والبنى التحتية من أجل أن يتم استجلاب هؤلاء المستوطنين. اليوم وصل عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية ما يقترب من 800 ألف مستوطن بما فيهم مستوطنات القدس والأحياء الاستيطانية في القدس، وبالتالي نحن نتحدث عن أعداد كبيرة يتم تغذية المستوطنات في الضفة الغربية والقدس

0: بهذه الأعداد الكبيرة كل البنى التحتية التي يتم إقامتها من مستوطنات وشوارع ومرافق، الهدف منها هي أن تصبح هذه المستوطنات والمرافق أداة استقطاب لجلب أكبر قدر ممكن من المستوطنين للقدوم إلى الضفة الغربية. لذلك عندما أقرت حكومة الاحتلال قبل عامين ونصف قرار موازنة بنى تحتية في الضفة الغربية تصل إلى 7 مليار شيكل، كان القصد من هذه الموازنة أن يتم تطوير بنى تحتية قابلة لاستقطاب المستوطنين، لأن الدعاية الاستيطانية الآن تقول أنه عندما يتم تطوير الشوارع الالتفافية وشوارع المستوطنين والبنى التحتية المرتبطة بهذه الشوارع، استطيع أن نقول للمستوطن الذي يسكن في تل أبيب أنه بإمكانك الآن أن تتنقل من أي مستوطنة في الضفة الغربية إلى قلب مدينة القدس أو قلب تل أبيب في 10 دقائق أو في 15 دقيقة. وبالتالي جوهر العملية عملية بناء البنى التحتية هي فكرة استقطابية من أجل استقطاب المستوطنين، ولكن مراكز الأبحاث الإسرائيلية ومراكز الإحصاء الإسرائيلية تشير في المرحلة الماضية أن هناك تراجعا حادا في النمو الطبيعي للمستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية. هذا التراجع الحاد هو يعكس نفسه باعتباره نقص في النمو الطبيعي في المستوطنات، أي أن المستوطنات لا تنمو بل تتراجع، وهناك بعض المستوطنات مثل مستوطنة بيطار عليت ومدعين عليت سجلت انخفاضا في السنوات الخمسة الماضية، أي أن كل الدعاية وكل محاولات استقطاب المستوطنين بدأت بالفشل حتى هذه اللحظة. وهذه أيضا معضلة من معضلات اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال.
1: جزيل الشكر لك على كل هذه التوضيحات وتفاصيل. أمير داود مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لك. أيضا نتابع مستمعينا ومشاهدينا في ملف آخر على أجندة نهار جديد عبر أثير صوت فلسطين وفضائية فلسطين، مباشر إلى محافظة طول كرم. الوضع الاقتصادي هناك بفعل إجراءات الاحتلال وتضييقاته. نرحب بالسيد سلام مرعي أمين سر الغرفة التجارية في محافظة طول كرم. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: أهلا بك. لو تصف لنا صورة الوضع الاقتصادي، الحركة التجارية، حالة الأسواق في طول كرم، يعني بالنظر لاستمرار عدوان الاحتلال الذي يستهدف المدينة ومخيميها.
2: يعني صباح الخير أخت رحمة. يعني أصبح هذا الموضوع كثير يعني تداول، وأصبح ما محافظة طول كرم تجاريا واقتصاديا واجتماعيا لا يخفي على أحد، أو أنها اللغة ستختلف مثلا، يعني مطالبات كثيرة. وضع طول كرم جدا كئيب تجاريا، نحن نحكي وغير تجاريا حتى اجتماعيا، يعني وضع كثير صعب بأسباب عدة. الأسباب هاي احنا لا قدرة لنا على تنفيذها او على ان نكون احنا سبب فيها، مع الأسف اغلاقات يعني غير مبررة، تدمير بطرق، أشياء كثيرة طبعا، ناهيك عن تجار، عزوف التجار أصبح اليوم، يعني كنا احنا قبل 3 سنوات نتغنى كل أسبوع نفتتح أكثر من محل، اليوم مع الأسف كل يوم في عنا إغلاق محلات طوعية، يعني طبعا من قبل أصحابها لعدم قدرتهم على السداد أو الالتزام بالتزاماتهم اليومية أو الشهرية أو السنوية. موضوع طال جدا. يعني مناشدات كثيرة، كتب، مراسلات، مع الأسف يعني أصبحنا بخذلان بخصوص موضوع أي شيء يقدم لهذه المحافظة إسوة في باقي المحافظات. ستة مطرحنا يعني حتى غرفة تجارية مطالبة بالعديد من الأمور تجاه تجارها، لأنه عجز التاجر، أصبح هناك عجز لدى هذه المؤسسة لتقديم الخدمات لهؤلاء التجار أو حتى للمجتمع بشكل عام. مؤسسات طول كرم قاطبة للمعلومة هي بانهيار. هي بانهيار. مطالبات كثيرة، الالتزام بأمور ترتبت على المواطن أنا هكذا كاهله.
1: نعم، أصبح ليس لديه القدرة الشرائية، يعني ما انعكس أيضا على أوضاع التجار. يعني هذه الحالة من الركود الاقتصادي في محافظة طول كرم وإغلاق هذه المحال التي تحدثت، يعني هل يوجد إحصاءات، أرقام معينة لعدد هذه المحال أو نسبة ربما، يعني الأمر الذي ينذر بخطر يتهدد يعني التجارة في طول كرم بشكل عام؟
2: يعني مع الأسف احنا صرنا باستحياء ننزل الشارع، لأنه أصبح يعني الهروب من الشارع بصراحة كمسؤولين، لأنه ما عندنا أصبح القدرة إنه إحنا ننفذ مطالب التجار. يعني حقيقة إحنا صرنا نسمع الأخبار من عبر التواصل الاجتماعي، لأنه نزلنا على الشارع رح نكون مهاجمين، هو حق التاجر إنه يهاجم. في الآخر إحنا أخذنا على عاتقنا إنه نكون إحنا جهة مسؤولة عن التاجر. بس للأسف في الفترة الأخيرة أنا ما بقدر أصرح له الأمور اللي كثيرة اللي خذلنا من إحنا كمؤسسة أو كغرفة تجارية وكمظلة لهذا التاجر الكرمي، إنه إحنا ما قدرنا نعمل له على مستوى خصومات، ما قدرنا نأمنه. مع الأسف يعني إحصائية مفاجئة. إحنا في البداية هناك في كان ب 27/1/2025 تم هدم أكثر من ما يعادل 150 محل، هذول محيطات. طبعا احنا انتم بتعرفوا انه الموقع الجغرافي لمحافظة الكرم هي يعني تبدا في مخيم نور شمس، او هو مخيم نور شمس هو على مدخل محافظة الكرم، هو على المدخل الرئيسي، وهناك في شارع واحد ووحيد ومغذي وهو الوريد لهي المحافظة اقتصاديا واجتماعيا وتجاريا، بحكم اتصاله في باقي المحافظات، بحكم انه يعني هو المدخل الوحيد كان لاخوتنا من 48 للتسوق، لانه اعتماد هاي المحافظه اكيد على هاي الناس اللي كانت تيجي تزور هاي المحافظه. الشارع هذا طبعا هو منطقه عسكريه مغلقانة هيك عن تدميره بالكامل. مخيم مرسمن هناك كان في على اطرافه سواء من الجهه اليمين او اليسار امتداد محلات تجارية عريقة موجودة ولها سجل تجاري في الغرفة التجارية ولها.
1: هل من تقدير سيد سلام لحجم الخسائر بالأرقام التي تكبدها التجار؟
2: بالأرقام حقيقة يعني رقم مهول. لما نحكي احنا راح يقطع ما يعادل تقريبا الخسارة بخصوص المحلات حوالي 150 مليون تقريبا، لانه احنا هذا الشارع كمان امتداده ما بينتهي فقط هي من شارع نابلس، يبتدئ من اول مخيم نور شمس لما انه ينتهي لاخر مخيم نور شمس، بالعكس ويبتدئ من اول مخيم نور شمس بينتهي لعند اللي هو بنسميه معبر 104. يعني
1: هو بمثابه شريان الحياه للمحافظه.
2: طبعا احنا حاولنا نوجد بديل واوجدنا البديل، الا انه غير كافي لهي المحافظه. هاي محافظة يعني فيها ما الكثير مما تملكه باقي المحافظات. حاولنا انه نفتح معبر شوفي، ومعبر شوفي هو كان كمان ولو خلينا نسميه شريان لانه نسميه وريد يعني بالاخر. معبر جبارة اللي هو كمان مغذي لهي المحافظة اقتصاديا واجتماعيا. احنا يربطنا علاقات اجتماعية اصيلة سواء كانت من قرابة درجة اولى او نسب او امور في المثلث العربي اللي موجود داخل الخط الاخضر. امور كثيرة يعني ويطول الحديث فيها.
1: بالتأكيد لكن يداهمنا الوقت. يعني نشكرك أكيد. بالتأكيد سنكون في متابعة معكم. جزيل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات السيد سلام مرعي أمين سر الغرفة التجارية في محافظة طول كرم، شكرا لك. أيضا نتابع في ملف آخر مستمعينا ومشاهدينا ما يتعلق بأوضاع العمال في ظل استمرار إجراءات الاحتلال بحقهم وملاحقتهم. نرحب بها سيد شهر سعد أمين عام اتحاد قبة عمال فلسطين، أهلا بك صباح الخير.
3: أهلا وسهلا بكم صباح النور.
1: أهلا بك، حدثنا عن واقع العمال في هذا العام 2026 في ظل استمرار الاحتلال باستهدافهم وملاحقتهم.
3: صباحكم. طبعا لا يزال مسلسل الاعتقال والملاحقة يعني اليومية للعمال. يعني أعتقد أنه أكيد يعني كنت على تواصل مع الاعتقالات المستمرة للعمال ومداهمة أماكن سكنهم أو أماكن إقامتهم، وهذا يعني كان بشكل كبير جدا لم يكن كما كان في السابق. يعني هناك مداهمات واعتقالات يوميا، إذا بنشوف أسبوعيا بتم اعتقال مش أقل من حوالي 250 عامل بتم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة الفورية، ومنهم من بتم تكفيله وإخراجه، ومنهم من بتم يعني إصدار عليه الحكم من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمه بشكل عام، لأن المحاكم هي محاكم

0: صورية فقط من أجل ردع العمال. وهناك يعني أحكي بكل صراحة لا أحد يملك يعني في أحد يملك كيفية يعني معالجة هذا الموضوع نتيجة الفقر ونتيجة يعني ما سبب الاحتلال نفسه لهؤلاء العمال. يعني العمال كان في عنا على الأقل وكما تحدثنا سابقا أكثر من 250 ألف عامل كانوا يعتمدوا بالكامل في عملهم في أراضي داخل 48 مرة واحدة. بتم إيقافهم عن أعمالهم, بتم يعني إنهاء كل علاقتهم في أصحاب العمل الذين كانوا يعملون معهم بدون أي مقابل, بدون أي تعويضات, بدون أي دفع خسائر وغير ذلك. اليوم احنا بنحكي عن خسائر بلغت مليارات الشواكل للعمال, بنحكي عن اعتقالات بلغت اكثر من 38 الف اعتقال, بنحكي عن عمال يعني لا يزالوا يتم اطلاق الرصاص عليهم وبتم يعني قتلهم, بلغ العدد اكثر من 62 عامل. في ايضا لا يقل عن هذا اللي معروف على هذا الرقم بالذات للعمال الجرحى, يعني لا يقل عن 500 عامل تعرضوا لإطلاق الرصاص والضرب من قبل الاحتلال. نعم. وهم جرحى ولا يقدرون أصلا على العمل, وعندنا أمثلة كثيرة جدا ومتعددة. نعم. ولكن لا يوجد هناك يعني أي برامج وخاصة من الجهات اللي على الأقل نقدر نقول إنها ممكن تكون راعية مثل يعني منظمات دولية ومؤسسات دولية من أجل إنها ترعى العمال وتساعدهم, لأنهم إحنا عارفين شو الأوضاع اللي متواجدين فيها هون في فلسطين. ولكن للأسف الكبير جدا يعني خسائر فادحة, اعتقالات واستمرار يومي للاعتقال والقتل بدون أي تعويض.
1: الخسائر سيد شهر سعد, هل يوجد رقم محدد لحجم هذه الخسائر التي تكبدها العمال يعني على مدار أكثر من عامين من هذه الحرب المتواصلة؟
0: احنا من خلال ألف يوم اللي مضوا حسبنا كانت يعني خسائر العمال لا تقل عن 7 مليار دولار يعني خسائرهم. هذا بالحساب اللي قمنا فيه خلال ألف يوم اللي مضت على يعني منذ 7 أكتوبر, يعني خسائر كبيرة جدا. نعم. يعني عادة يعني إذا تحسب مقتنيات العمال وإيش العمال باعوه وإيش يعني صرفوا على حالهم, يعني أموال هائلة تكبدها العمال يعني من خسائر كبيرة جدا. بس لكن الأرقام الواضحة أمام الجميع, وهذه مستندة إلى يعني الجانب الإسرائيلي وخاصة البنك المركزي الإسرائيلي اللي كان يحكي إنه عائدات العمال الشهرية من عملهم داخل إسرائيل مليار و350 مليون شيكل. فيعني في حسبة بسيطة بتوصل خسائر العمال إلى أكثر من 7 مليار دولار.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا سيد شهر سعد, أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين. شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام متواصلون وإياكم في متابعتنا الإخبارية صباحية نهار جديد, لكن الآن نتحول مجددا إلى استوديو الأخبار موجز بأهم الأنباء مع الزميلة ميساء أبو عرقوب. صباح الخير لك مجددا ميساء.
2: صباح الخير لك رحمة مجددا, أهلا بكم سيداتي سادتي. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة بسام سعيد يؤكد لإذاعتنا قبل قليل أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي. عضو الأمان العام للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر يقول إن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع الذي طال المدارس والجامعات والمعاهد واستمرار انقطاع مئات الألاف من الطلبة عن التعليم ما أدى إلى اتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة. إصابة شابين بجروح وردود أمس في مواجهة اندلعت إثر هجوم لمستوطنين على بلدة بيتا جنوب نابلس. الاحتلال يشن منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامه المستمر لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة, كما حول مبنى اللجنة الشعبية إلى مركز تحقيق ميداني. والاحتلال يحتجز 25 مواطنا صباح اليوم ويحقق معهم ميدانيا في مخيم دهيشة جنوب بيت لحم. والاحتلال هدم أمس منزلين في مسافر يطا جنوب الخليل ومنشآت سكنية وزراعية في قرية إمتين شرق قلقيلية. مستوطنون يعطبون فجر اليوم إطارات مركبات أمام منازل المواطنين في بيت دجن شرق نابلس. ما يسمى بوزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلائيل سموتريتش يعلن تخصيص ميزانية قدرها 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة. ومحافظة القدس تحذر من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جفعات زئيب المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة. المجلس الوطني وحركة فتح ترحبان بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات. اختتام أعمال الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين اليوم في بروكسل والذي عقد لبحث دعم الحكومة وخطط التعافي المبكر في قطاع غزة. إسبانيا تتجاوز فرنسا بأقل مجهود وتبلغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. ختاما إلى حالة الطقس، أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق ودرجات الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. إلى هنا موجز الأخبار، عودة مجددا إليك رحمي واستكمال ما تبقى من ملفات نهار جديد.
1: شكرا لك ميساء، من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا ونتابع وإياكم في ملفاتنا على أجندة نهار جديد الذي يأتيكم عبر أثير صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر وأيضا عبر البث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة. في ملف الأسرى مستمعينا، نتحدث تحديدا عن إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال. نرحب بمنسق الحملة سيد يوسف عميرة، أهلا بك صباح الخير.
3: صباح الخير إليك وإلى كافة السادة المستمعين والسيدات المستمعات، وإلى صباح الخير للجميع.
1: أهلا بك، بداية لو تحدثنا عن أهمية هذه الحملة في ظل الواقع القاسي والأليم الذي يعيشه أسرانا داخل السجون والشهادات التي تخرج وتدلل على حجم ما يرتكب بحقهم.
3: الحملة هي انطلقت من الواقع الأليم والواقع القاسي الذي يعاني به والذي عانى به وما زال يعاني به الأسيرات، أخواتنا الأسيرات وإخوتنا الأسرى داخل السجون، وما يعاني به وما عانى به أيضا الأسرى المحررين وعائلات الأسرى المحررين بعد الإفراج عنه. أهمية الحملة تكمن نحو الهدف الأساسي المنشود الذي سنصل إليه بإذن الله تعالى بعد تكاتف الجهود المحلية والدولية إلى وقف عمليات الاعتداء المستمرة والممنهجة ضد إخوتنا الأسرى والأسيرات وأخواتنا الأسيرات ونقل الضحايا وأسرهم إلى بر الأمان، لأن مسألة القضية لا تنتهي عند انتهاء الجريمة وعند انتهاء الحدث، بل لها امتدادات على مدى سنين قادمة. وللأسف الشديد بدأنا نلمس في المجتمع الفلسطيني آثار هذه الآثار السلبية لهذه الاعتداءات ولهذا البرنامج الممنهج الذي دفع ثمنه ودفع العديد من الأسرى والأسيرات في السجون. ويوميا يعني لحسن الحظ هو أنه امبارح انطلقت الحملة، بعد انطلاق الحملة مباشرة يعني تلقينا العديد من الاتصالات وتوجه بعض من الطواقم العديد من الأسرى للاستماع إلى أصواتهم. هنالك المزيد للأسف الشديد، طبعا عدد الضحايا هو كبير وموثق بالأرقام وبالتقارير وبالشهادات، هذا يدفع ويدعو إلى زيادة الضغط المحلي وزيادة الضغط الدولي للاهتمام بهذه القضية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة التي لا يسمع عنها العالم ولا يدري عنها العالم، لأنها أصبحت وكأنها مغلفة ومغطية ضمن إطار قانوني محدد أو ضمن سياسة ممنهجة. الهدف منها الإطاحة بكرامة الأسير، والهدف منها إهانة الأسير، والهدف منها قتل الروح للأسير على مدى سنوات متعددة. للأسف الشديد اليوم عندنا أطفال الأسرى بيعانوا، لأن زوجات الأسرى برضو بيعانوا، وهي مسألة ضروري للجميع يقف عندها والجميع يتوحد عندها من أجل العلاج ونقل الضحايا وإيصالهم إلى بر الأمان
1: إن شاء الله. يعني سيد يوسف عميرة، أشرت إلى هناك رقم محدد وموثق لعدد ضحايا هذه الجريمة، جريمة العنف الجنسي بحق أسرانا، يعني كم يبلغ هذا العدد؟ ولو تحدثنا أيضا عن تفاصيل هذه الحملة، ما الذي سيتخللها من نشاطات ربما وجهود مستمرة لفضح هذه الجريمة التي ترتكب بحق الأسرة؟
3: عدد الأرقام، العدد الذي وثق بهذا الخصوص هو حقيقة تجاوز 100 ضحية، وقد اقتربنا إلى تفكير 100 الثاني للأسف الشديد. هذا بخصوص الأعداد. الجهات اللي أشرفت على عمليات التوثيق هي جهات اختصاصية، وهي جهات معترف بها مسبقا دوليا، ويعني بكل صراحة يتلقى أساسا الدعم من الاتحاد الأوروبي، هيئة الأسرة، نادي الأسير، كل الشكر لأخوتنا في جهاز الشرطة الفلسطينية أيضا. هذه الجهات هي جهات حقوقية، جهات ذات اختصاص. عندما نتحدث عن توثيق سماع صوت الضحية، الحديث يتم عن إجراءات لا نقول معقدة بدرجة التعقيد، يوجد بعض الخطوات يجب أن تتخذ حتى تكون الشهادة هي شهادة دولية مصدقة معترف بها عند جميع دول العالم الأعضاء في مجلس الأمن وغير الأعضاء أيضا في مجلس الأمن وفق الأصول. هذا بخصوص مسألة الأرقام والتوثيق. بخصوص فعاليات الحملة، هي الحملة انطلقت عمليا، هي كانت الحملة يعني مستمرة قبل موعد الانطلاق بخصوص سماع الشهادات وتوثيق الشهادات ومحاولة حصر عدد الضحايا ومحاولة وضع الآليات، ولكن للأسف الشديد الجهود المحلية أنجزت شيئا ما، ولكن وجدنا أنفسنا أمام كم هائل وسيل هائل من هذه الضحايا، بأن لوحدنا لا يمكن مواجهة هذا الكم من الضحايا. لذلك التجأنا إلى مسألة إطلاق الحملة الدولية، فعالياتها رسميا انطلقت بالأمس. يوميا البرنامج هو برنامج دولي في معظمه، يعني انطلق والحمد لله رب العالمين، والفريق الأول قبل يومين أو ثلاث أيام يعني وصل الأردن وانطلق إلى دول أخرى خارج حدود الوطن. الجميع يعني إن شاء الله هيكون على اتصال مع الفريق صدر انطلاق الفعاليات. الفعاليات جزء منها انطلاق، وجاري التحضير واللقاءات منذ اللحظة الأولى اللي احنا أعلننا فيها كرم الله عن انطلاق المؤتمر. هم بلشوا كمان لقاءاتهم مع خبراء ومع مختصين ومع جمعيات حقوقية ومع مختصين نفسيين ومع مستشفيات أيضا ذات اختصاص، من أجل نقل عدد من الضحايا إلى خارج حدود الوطن من أجل علاجهم. أنا يعني بحكي بمرارة مطلقة إنه حقيقة إحنا بحاجة إلى طاقم يعني دولي كامل متكامل، ولحسن الحظ الجميع سمع صوتنا الحمد لله رب العالمين، الجميع مد إيديه لنا، وتلقينا العشرات بل المئات من الدعوات من أجل الوصول إليهم وإنهم يقفوا معنا، سواء كان في فعاليات شعبية أو فعاليات أيضا رسمية. كل الشكر لجميع الناس اللي تعاونت معنا والناس اللي ما تعاونت معنا أو رفضت أنها تتعاون معنا بحجج هي قد يكونوا محقين نوعا ما، وأنا لكن بوجهة نظرهم غير محقين. جزء كبير من الجمعيات المحلية للأسف الشديد مفروض عليهم قيود بعدم التعاطي مع مثل هذه الضحايا بحجة عدم دعم الإرهاب. أي إرهاب اللي احنا بنحكي عنه، لما نحكي عن طفل عمرها 8 سنين بدنا ننقذها من الموت، أو بدنا نتكلم عن طفل عمرها 4 سنوات بدنا ننقذها من أنه أبوها مثلا يعتدي عليها أو يضربها نتيجة الضغط أو العنف اللي هو يتعرض له، وهو مش قادر يعالج حاله ومش عارف لمين يتوجه كمان بالأساس. فالحملة الدولية هي أصبحت عنوان لكل أسير، وهي عنوان لكل حر وعنوان لكل شريف، حتى نتمكن مع الجميع من إنقاذ هؤلاء الأطفال. عندما أتحدث عن إنقاذ أتحدث عن برنامج كامل وشامل متواصل وليس مؤقت.
1: نعم.
3: الحديث عن أطفال بعمر الورد و 8 سنوات و 4 سنوات و 5 سنوات هم بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى مدارس، بحاجة إلى أمور حياتية أيضا أساسية. إلى حين استعادة أبوهم أو والدهم إلى وضعه الطبيعي وإمكانية الاندماج من جديد ضمن الأسرة. هذا الحكي بحاجة إلى مؤسسات الجميع يتعاون كما أسلفت والحمد لله رب العالمين. يعني

0: كان يعني قبل أسبوع أسبوعين تحديدا يعني من إنقاذ حقيقة حالي كادت أن تصل إلى مستوى الجريمي مكتملة الأركان. الحمد لله رب العالمين، الأمور بخير. جزء من الأسرى حاليا يتلقى العلاج في يعني أكثر من مستشفى بهذا الخصوص. مش حاب أحدد طبعا وين المستشفيات، لأنهم طلبوا معا نكشف وين أو ما يعني نحكي عنهم لأسباب خصوصيتهم وأسباب منهم أيضا أسباب التحقيق الدولي. أسباب التحقيق الدولي أيضا هاي في نقطة لازم إحنا ننتبه لها، مش كل ضحية إحنا بنقدر نطلع الإعلام ونقول هاي الضحية اللي تعرضت وهاي الضحية تعرضت وهاي الضحية تعرضت. نكتفي بالعناوين، نكتفي بالشهادات الحية التي بثت على بشكل مباشر لجميع دول العالم، الشهادات أيضا المسجلة اللي سبق وأنه تم الإعلان عنها. مجريات ومقتضيات التحقيق تلتزم في كثير من الحالات الالتزام بسرية يعني الوصول للهدف النهائي.
1: نتمنى النجاح لهذه الحملة وأن يصل صوت أسرانا إلى العالم، يعني وصوت هؤلاء الضحايا الذين تعرضوا لهذه الجريمة البشعة. شكرا جزيلا لك سيد يوسف عميرة، منسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف الجنسي، شكرا لك. نتابع أيضا مستمعينا في ملفاتنا في الملف السياسي، تحديدا الحراك المتواصل في مواجهة تغول الاحتلال وعصاباته الاستيطانية بحق أبناء شعبنا وأرضه. نرحب بك دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أهلا بك دكتور، صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: يعني كنا نتحدث مع منسق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى، يعني نتحدث عن أهمية هذه الحملة في هذا التوقيت بالتحديد في ظل حجم الجريمة التي ترتكب بحق الأسرى وتداعيات والآثار لهذه الجريمة على أسرانا.
2: بالطبع هذه حملة مهمة، وخاصة بعد الفضائح التي تم توثيقها من خلال قيام جيش الاحتلال وعصاباته بالاعتداء على ليس فقط على صعيد العزل والتعذيب والتنكيل، ولكن على صعيد حتى وصلوا إلى الاعتداءات الجنسية كما أشارت العديد من التقارير والشهادات أيضا. وبالتالي يعني ربما أنه هذه الزنازين تعتبر يعني تمارس سياسة قتل واعتداء جنسي وكل له علاقة بمحاولة كسر إرادة التحدي والصمود لدى شعبنا الفلسطيني ولدى أسرى ومعتقلين وعائلاتهم. أنا أعتقد مؤسسات الأسرى والفصائل جميعا ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الشخصيات التي يعني شاركت في هذه الحملة والتي تشارك أيضا بمؤسسة هذه الحملة لابد من أن يكون هناك توجها واضحا حول مسألة كيفية محاكمة هذا الاحتلال على جرائمه، كيفية فرض مقاطعة عليه، كيفية فضح هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي وليس فقط على صعيد المجتمع الدولي، على صعيد المؤسسات الدولية والحقوقية والقانونية والتي تتحدث عن حقوق الإنسان، والذي عندما يتعلق الأمر بالاحتلال يكون هناك الكلمة كيالين. إذن هناك لابد أن يكون هناك وضوح تام في الموقف إذا الاحتلال وما يقوم به من جرائم وصولا إلى الانتهاكات الجنسية والتعدي على الأسيرات والأسرى داخل الزنازين، وهذا الأمر الذي يجب أن يتم الاطلاع به في سياق الحملة بمواصلة الجهود مع كل المؤسسات الدولية كما قلت ومع أطراف المجتمع الدولي. الآن فضائح الاحتلال واضح تماما وجرائمه المتصاعدة ضد أسرانا ومعتقلينا وضد شعبنا الفلسطيني تأتي في إطار حرب الإبادة المستمرة، في إطار سياسة القتل والحصار والتدمير الذي يجري في قطاع غزة وأيضا في الضفة الفلسطينية والاعتقالات الجماعية للأسيرات والأسرى وكل ما يقوم به الاحتلال في محاولة كما قلت مرة أخرى لكسر إرادة الصمود والتحدي والوحدة في مواجهة هذا الاحتلال. وهذا الأمر لم ينجح سابقا ولا ينجح الآن ولا ينجح مستقبلا، لأن شعبنا الفلسطيني ماض بكفاحه ونضاله وقوته من أجل حريته واستقلاله.
1: نعم دكتور واصل، يعني مع قرب الانتخابات الإسرائيلية تتسارع مخططات الاحتلال الاستيطانية استهداف شعبنا وأرضه، القتل المستمر وحرب الإبادة في غزة، الأسرى، يعني تكثيف الاستيطان، إقامة بؤر استيطانية جديدة، يعني ما طبيعة الحراك الذي يمارس ويتم اليوم في مواجهة هذا التغول من قبل الاحتلال؟
2: يعني أنا بعتقد مرة أخرى أنه الاحتلال معظم باتجاه تصعيد هذا العدوان والجرائم، وربما أنه في هذه الحملات الانتخابية التي تجري الانتخابات داخل الاحتلال في 27 من شهر أكتوبر القادم، واضح تماما أنه يعني يمحو نحو مزيد من التصعيد، مزيد من الدم، لأنه هم يعتبروا أن الدم الفلسطيني سيكون وقود لهذه الحملات الانتخابية اليمنية المنطرفة والجرائمية. وبالتالي ما يجري في قطاع غزة بقتل يومي باستهداف لأبناء شعبنا الفلسطيني وتدمير وحصار مسكن وكل ما له علاقة بمحاولة فرض هذه الأجندة الاحتلالية، وما يجرى أيضا في الضفة الفلسطينية والقدس واضح تماما أنه يعني يأتي في إطار حرب الإبادة، حرب الشامل ضد الشعب الفلسطيني. لذلك أنا بعتقد اليوم أكثر من أي وقت مضى لابد أن يكون هناك تأكيد على أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ولن يرفع الرايه البيضاء، بالعكس من ذلك تماما سيبقى متمسكا بحقوقه وطوابته في تسييد دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس، وطبعا حق العودة للاجئين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني في أرضه وفي بلاده. وبالتالي بطبيعة الحال مطلوب مزيد من الصمود، مزيد من الوحدة، تسديد ما له علاقة بمشاركة الجميع في إطار لجان الحراسة والحماية للتصدي لهؤلاء المستعمرين الذين يعني يقوموا بحرق البيوت والاعتداء وقتل الأشجار والاعتداء على الممتلكات وغير ذلك، وخاصة في البلدات والقرى القريبة من المستعمرات الاستيطانية. وأنا بعتقد اليوم أيضا على صعيدنا الصمود والوحدة وكل ذلك هذا أمر يعني مفروغ منه، ولكن على الصعيد أيضا الدولي لابد أن يكون هنا يعني صحيح أننا يعني شاهدنا وسمعنا تقارير تصدر عن عديد من دول أوروبا حول مقاطعة المستوطنات الاستعمارية وضائعها، مقاطعة المستعمرين وضع العديد من أسمائهم على لائحة الإرهاب ومنعهم من الدخول ما فيهم وزراء لدى الحكومة اليمين المتطرف الاحتلالية. أنا بعتقد هذا الأمر مهم، ولكن الأهم من كل ذلك هو وضع آليات عملية لتفضي إلى مقاطعة شاملة لهذا الاحتلال وعلى هذه الحكومة الإرهابية ومحاكمة مسلمي الحرب الذي يقوم بهذه الجرائم القطع الطريق على مصر هذه الجرائم. هذا الأمر المهم الذي لابد أن يستمر في العمل من خلال كل المؤسسات الدولية وكل أيضا المجتمع الدولي الذي لابد أن ترتقي موقفه ما في الدول العربية والإسلامية وطبيعة الحال إلى مستوى هذه التحديات والمخاطر الكبيرة على صعيد القضية الفلسطينية والثوابت الفلسطينية وأيضا الحقوق الفلسطينية.
1: أيضا دكتور واصل، ماذا تعكس تصريحات وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس التي أعلن فيها نيته يعني إنشاء وإقامة مستوطنات في شمال قطاع غزة؟
2: يعني هذا الأمر يعني يندرج يعني هم يتحدثوا ليس فقط عن سبيل قطاع غزة على سبيل المثال، يتحدثوا عن أيضا مستعمرات في جنوب لبنان وفي سوريا وفي يعني هذا الأمر يندرج في إطار ما يسمى إسرائيل الكبرى الذي يعني يعتقدوا أن أحلام اليقظة لديهم يمكن أن تتحقق في هذا السياق. لذلك هذه الجرائم تتواصل. خلال الأيام الماضية وخلال الشهور الماضية كانت هناك ما يسمى عطاءات استعمارية إسبانية وقال حكومة الاحتلال ما فيها أمس عندما تم تخصيص مئات ملايين الدولارات من أجل إقامة ما يقارب 50 مستعمرة استيطانية في أراضي دولة فلسطين واقعة تحت الاحتلال ما فيها في القدس المحتلة. وأنا بعتقد أن من يشاهد ما يقوم به الاحتلال من توسع للشوارع وقتل الأشجار ومحاولة إعطاء مجال واسع للمستعمرين المستوطنين للاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني، وكل ذلك يندرج في إطار هذه الجرائم. لذلك الاستعمار الإسرائيلي الذي يحاول من خلال تشريعه من خلال حكومة الاحتلال واضح تماما أنه يندرج ويقوم هذا الاحتلال أمام منظر المجتمع الدولي، على الرغم من قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ما فيها القرار الأخير المهم رقم 2334 فتوى محكمة العدل الدولية التي تحدثت عن عدم جواز بقاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين في القدس المحتلة، إضافة إلى المحكمة الدولية ومعاهدة روما المؤسسة المحكمية تتحدث عن استعمال الاستيطاني بأنه يرتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لذلك دون أن يكون هناك محاكم لهذا الاحتلال وعقاب لهذا الاحتلال هناك ضوء أخضر من قبل حكومة الاحتلال وبحماية وتغطية من الإدارة الأمريكية التي يعني يعتقد الاحتلال أنه ممكن أن ينجو من قبل مسألته في إطار الفيتو الأمريكي في إطار الحماية الأمريكية. لذلك لابد من وضع آليات عملية فورية من أجل وضع حد وقطع الطريق على موصلة هذه الجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا في نهار جديد، شكرا لك. نشير مستمعينا أيضا من الأخبار الميدانية، قوات الاحتلال قامت اليوم باحتجاز 25 مواطنا خلال اقتحامها مخيم دهشة جنوب بيت لحم. مصادر أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين واحتجزت 25 مواطنا في قاعة لمدة ساعات وحققت معهم ميدانيا قبل أن تطلق سراحهم. نتابع أيضا مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا إلى بروكسل، حيث اختتم الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لدولة فلسطين الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى. نرحب بي دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية، أهلا بك دكتور، صباح الخير.
3: أهلا بكم، صباح الخير لكم والسيدات والسادة المستمعين.
1: أهلا بك دكتور، يعني هذا الاجتماع اختتمت أعماله، يعني لو تجمل لنا مخرجات ما جاء فيه.
3: يعني في واقع الأمر، بداية توقيت هذا الاجتماع في حضور عديد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، ما شمل أكثر من 70 دولة وجهة ومنظمة أممية لتأتي من أجل أن تتحدث لدعم الشعب الفلسطيني وأن تكون مجموعة من الدول المانحة للشعب الفلسطيني في وقت تعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة وإلى حصار اقتصادي ومحاولات لتقويض عمل حكومة دولة فلسطين. كان هناك إجماعا دوليا وتغيرا حقيقة في اللغة التي تدعم وتثمن الجهود التي تقوم فيها حكومة دولة فلسطين برئاسة الدكتور محمد مصطفى، والتي تأتي عملا بالجهود التي تقودها القيادة الفلسطينية من أجل الحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني بما فيها حقوق الاقتصادية والمالية. الاجتماع بلا شك أنه جاء في وقت ذلك ليس فقط على الصعيد الفلسطيني ولكن على صعيد الاتحاد الأوروبي، لأنه رافقوا اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وهذا التناغم ما بين وجود وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعقد هذه اللجنة يعطي زخما إضافيا سياسيا في وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي من أجل أن يضع مجموعة من العواقب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعلى المستوطنين بشكل عام لوقف ولجم جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. الإجماع الذي شاهدناه حول مجموعة من القضايا، أولا القضية الأولى بأن الشريك الوحيد هي حكومة دولة فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي يجب أن يتم تعزيزها باعتبارها الشريك الأساسي للمجتمع الدولي على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. القضية الأخرى أن المجتمع الدولي ينتبه لما تريد أن تقوم فيه إسرائيل بتقويض عمل الحكومة الفلسطينية من أجل زعزعة صمود أبناء الشعب الفلسطيني على الأرض. لذلك جاءت الدول وكذلك قدمت المنح والمساعدات، خاصة للملف الذي يعتبر أولوية للقيادة الفلسطينية وللسيد الرئيس وللحكومة الفلسطينية، وهي قطاع غزة، حيث جاء هناك مليار دولار تقريبا لمساعدات التعافي والتعافي المبكر لقطاع غزة، خاصة في ظل منع إسرائيل إدخال المساعدات وكذلك إدخال المأوى و المساكن المؤقتة، بالإضافة إلى بعض الدعم إلى الموازنة الفلسطينية. الحوار والنقاش الذي جرى داخل الاتحاد الأوروبي يعيد التأكيد على أن الحكومة الفلسطينية وأن السلطة الفلسطينية ليس كما تروج ويروج لها بأنها ليست شريكا. الشريك الأوحد كان موجود على الطاولة بوجود بلا شك، حتى الولايات المتحدة الأمريكية كانت على الطاولة، وكذلك كان مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر جزءا من هذا الاجتماع، ليستمع الولايات المتحدة الأمريكية وممثليهم في هذه اللجنة، لجنة مانحي فلسطين، مجموعة مانحي فلسطين، يستمعوا إلى المطالبات الفلسطينية وإلى ضرورة التحرك إلى تنفيذ النقاط 20 بخطة الرئيس ترامب وإعلان نيويورك باتجاه الأفق السياسي الذي تحاول أن تغيبه إسرائيل، خاصة في ظل موسم الانتخابات الإسرائيلي الذي يأتي على حساب الدم الفلسطيني والجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية.
1: نعم يعني دكتور عمر، يعني هل جاءت نتائج هذا الاجتماع وفق توقعاتكم يعني بالمستوى المطلوب، وما هي الخطوات الآن التالية لترجمة مخرجات هذا المؤتمر والبناء عليه؟
3: يعني في واقع الأمر نحن توقعاتنا دائما يعني من المجتمع الدولي أعلى مما نشكي، كي نكون واضحين يعني رغم كل هذا الحضور الهام والدول والمواقف الدولية الهامة، المطلوب من المجتمع الدولي أكثر بكثير حقيقة مما شهدناه، ولكن نحن نرى هذا التحرك هو كخطوة أساسية على على على الطريق الصحيح للوصول إلى الأهداف المشتركة بيننا وبين مجتمع المانحين وبين الدول، كي لا نربط الأمور فقط في بعدها الاقتصادي، البعد السياسي في غاية الأهمية بأن تجتمع الدول جميعا من أجل فلسطين في هذا الوقت الهام، وبوجود كذلك اللاعب الكبير الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الجميع من الأصدقاء والأشقاء الذين تواجدوا على الطاولة. الآن تراكم العمل على هذا المستوى وحضور دولة رئيس الوزراء مترأسا لهذا الاجتماع هو يقوض كل المحاولات التي تريد أن تخرج فلسطين عن الطاولة وتخرج فلسطين عن الجغرافيا وتخرج فلسطين خارج الإطار العام لتعود فلسطين إلى مكانتها الطبيعية كلاعب أساسي على الطاولة السياسية والطاولة الاقتصادية. هناك الكثير من العمل، هناك عمل سوف يتابع سفرائنا من خلال أركمناه في هذا الاجتماع الهام من أجل أن يكون هناك أولا إيجاد الأفق السياسي والعمل الأفق السياسي، ثانيا تدفكة الموضوع الاقتصادي وعلى رأسه حقيقة الإفراج عن أموال المقاصة ورفع الحصار الاقتصادي عن الشعب الفلسطيني، وتحت العنوان الأكبر وقف الإبادة والقتل ضد أبناء شعبنا وحمايته. هذه الثلاث قضايا وهذه الثلاث مكونات الأساسية التي جاء فيها هذا الاجتماع بحاجة إلى بناء، لذلك هناك اجتماعات أخرى، دولة رئيس الوزراء لديه اجتماعات أخرى كذلك في أذربيجان قريبا من أجل استكمال الجهد من أجل تأمين الحماية وتأمين الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة محاولات التقويض ومحاولات التهديد الوجودي التي تحاول من خلاله إسرائيل يعني تفكيك الوجود الحكومة وتقويض عملها.
1: نعم يعني هذا الاجتماع دكتور عمر قال إن فلسطين حاضرة رغم كل المحاولات لتغييبها بحجة الحروب والأوضاع الإقليمية هنا وهناك في الآونة الأخيرة. يعني أيضا دكتور عمر، الاتحاد الأوروبي أعلن مواصلته إعداد القيود على التجارة مع مستوطنات الاحتلال. نتحدث عن طبيعة الجهد الآن لتطبيق ذلك وحشد الدعم يعني من أجل يعني لصالح هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي.
3: نعم، الحراك الدبلوماسي لم يتوقف، لأننا كنا نقول بأنه بدون مساءلة ومحاسبة للمجرمين سنجد الإجرام وإجرام المستوطنين يتزايد بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني. لذلك الحضور كذلك في عديد من الدول والاجتماعات الثنائية التي عقدها دولة رئيس الوزراء مع عديد من الدول الأوروبية كان النقاش الأساسي حول يعني المثال الذي أخذته إيرلندا والذي نريد أن نطوره باتجاه أن يكون هناك عقوبات وعواقب على منظومة الاستيطان وتجفيف منابع المستوطنات والدعم المالي للاستيطان. الدول بدأت تنضج لهذا الاتجاه وأن تجد حلول أخرى، يعني قضية الإجماع الأوروبي يجب أن لا تكون عائقا أمام اتخاذ المجتمع الدولي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي قرارا في منع الاتجار مع المستوطنات استنادا إلى فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2024 التي قالت بكل وضوح أن المستوطنات يجب أن تفكك وأن الاستيطان والمستوطنين يجب أن يخرجوا خارج الأرض الفلسطينية وأن الاحتلال غير قانوني وأن على الدول عدم تقديم المساعدة استمرار هذا الوضع غير القانوني. هذه الجملة هي التي كانت فحوى الحديث مع كل الدول أنه بدون عواقب على هذه المنظومة الاستعمارية سوف تستمر في وضع عقوبات على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه. هناك نضج، دعيني أقول هناك نضج، وما زالت الدبلوماسية تأخذ من هذا الأمر محورا أساسيا للتحرك على المستوى العالمي. المساءلة والمحاسبة تسهم في العدالة للشعب الفلسطيني.
1: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، شكرا جزيلا لك. في الملف الإسرائيلي مستمعينا ومشاهدينا، نتحدث حول ما نشرته تقارير الإسرائيلية عن اعتزام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زيارة واشنطن مطلع الأسبوع المقبل. نرحب

0: هي دكتورة محمد عواودة المختص بالشأن الإسرائيلي، أهلا بك، صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير عليك وعلى المستمعين.
0: أهلا بك دكتور. هدف هذه الزيارة لنتنياهو إلى واشنطن؟
1: هدف هذه الزيارة من المتوقع أن تجمل الولايات المتحدة مطالبها من نتنياهو فيما يخص ملف لبنان وملف سوريا وحتى في الموضوع الإيراني، لأن لدى الولايات المتحدة تقارير تقول بأن نتنياهو بدأ يوازن ما بين المطالب والاستحقاقات الانتخابية وبين علاقته مع الولايات المتحدة ومدى تناسق الموقف الإسرائيلي مع المطالب الأمريكية. ثانيا، نتنياهو كان قد طرح فكرة بأنه يريد أن يطرح على رئيس الولايات المتحدة أن يتم تنفيذ ضربات متناسقة سريعة على إيران لإسقاط النظام الإيراني خلال أسبوع أو أسبوعين، وأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنه هذا الموضوع ليس مطروحا وأن الولايات المتحدة هي التي ستقود هذه الحملة وهي التي ستقرر مستوى اللهب كيف سيرتفع وكيف سينخفض. إذن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مرتبطة الآن بثلاثة ملفات، غزة خارج الموضوع، مرتبطة بموضوع لبنان وسوريا والإيرانيين. أيضا الولايات المتحدة تخشى من أن نتنياهو سيغامر أو سيقوم بمغامرة غير محسوبة في موضوع ملف إيران حتى يورط الولايات المتحدة وحتى يخرج بشكل أقوى في استطلاعات الرأي في داخل الإسرائيل. لذلك هذه الزيارة يعني مبني عليها أهمية كثيرة في تنسيق المواقف ما بين تل أبيب وواشنطن في الملفات التي ذكرتها.
0: نعم، لما يستبعد نتنياهو غزة دائما خلال لقاءاته مع وزيارته إلى واشنطن ولقاءاته مع ترامب؟ يعني غزة دائما مستبعدة غائبة، رغم الحديث أيضا عن نية نتنياهو تصعيد العدوان على قطاع غزة مع قرب الانتخابات الإسرائيلية.
1: لأن إسرائيل فعلت كل ما تستطيع منذ احتلال الضفة الغربية وغزة عام 67 لكي تبقي الملف الفلسطيني ملفا غير سياسي، ملفا إنسانيا فقط، حتى لا تعطي هوية فلسطينية للفلسطينيين أو شعار سياسي للفلسطينيين. ولذلك عادة إسرائيل عندما يتم طرح أي فكرة من الخارج فيما يخص الحالة الفلسطينية تفرغها من محتواها وتعيدها إلى الملعب الإسرائيلي وكأننا أقلية نعيش وهي مشكلة داخلية إسرائيلية لا تريد أن يتدخل فيها الآخرون. ولذلك دائما وأبدا إسرائيل لها مطلب بأن الحديث عن الفلسطينيين، تعالوا نتحدث كحالة إنسانية إدارية خدماتية، لكن إياكم أن تتحدثوا عن هوية وطنية. وبعد 7 أكتوبر قررت إسرائيل بشكل نهائي أن تنتقل من حالة إدارة الصراع إلى إنهاء الصراع، وإنهاء الصراع تراه إسرائيل يجب أن ينتهي وفقا للمقادير والمقاييس الإسرائيلية. وكيف يعني أنت ترين والجميع يرى أن إسرائيل حتى الآن لا تسمح بدخول اللجنة الوطنية لقطاع غزة، وما زالت ترفض دخول 20,000 شرطي فلسطيني مدربين إلى قطاع غزة حتى تحرم غزة من أي طابع وطني، وتفضل أن تكون هناك قوات دولية تحت إشراف إسرائيل والولايات المتحدة بصلاحيات محدودة ضمن سقف أمني إسرائيلي دائم على قطاع غزة. لذلك نعم، إسرائيل لا تريد أن يتم طرح الملف الفلسطيني لا في البيت الأبيض ولا في أي محفل دولي.
0: نعم دكتور محمد عواودة، أيضا ما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية، آخر استطلاعات الرأي أشارت إلى وأظهر تقدم أيزنكوت على نتنياهو في الانتخابات القادمة، كيف تقرأ ذلك وإلى أي مدى يمكن أن نعتبر هذه الاستطلاعات تشكل تحولا حقيقيا في المجتمع الإسرائيلي؟
1: نعم، جاد أيزنكوت هو نجم لامع ولاعب جديد في الملعب السياسي الحزب الإسرائيلي، وبالفعل لديه مقومات يعني ترضي الشارع الإسرائيلي. أولا لكونه عسكري وضابط قديم، ثانيا لأنه شرقي ولأول مرة هذا يحصل في إسرائيل، وللأمر الثالث أن جاد أيزنكوت انضم إلى حكومة نتنياهو بعد 7 أكتوبر كحالة من الوحدة الوطنية وضحى بابنه وزوج ابنته في الحرب في قطاع غزة. لديه الكثير من العلامات المفضلة التي يفضلها المجتمع الإسرائيلي، وأيضا لديه الجرأة في طرح مواضيع مثلا إنهاء موضوع غزة والانفصال عن قطاع غزة والانفصال عن الفلسطينيين، لأن المجتمع الإسرائيلي سئم من أكاذيب نتنياهو الذي فتح العديد من الجبهات ولم يغلق أي جبهة. لذلك أنا أرى إذا صعدت كل الأحزاب المعارضة إلى الباص الذي يقوده أو الحافل التي يقودها جادي أيزنكوت فإن فرصه عالية، إلا في حالة واحدة أن المعارضة مرة أخرى تعود وتنقسم، وفي هذه الحالة فإن المستفيد سيكون نتنياهو. في كل الأحوال حتى الآن هذه الكتلة

0: يمكن القول بأن نتنياهو يواجه أزمة ثقة أدت إلى تراجع شعبيته؟
1: يعني نتنياهو حتى سارة ما بتصدقه، يعني ما في له شعبية نتنياهو إلا في أوساط المتدينين اللي بيعطيهم رشاوي. مثلا امبارح علشان ينتخبوه وما يزعلوا منه مرر قانون إعفاء المتدينين من التجنيد، في حين أنه رئيس الأركان بقول له أنا في عرض 12,000 جندي أنا مزنوق. تخيل أنه رئيس حكومة رئيس الأركان بقول له أنا بدي جنود وهو بيعفي المتدينين من التجنيد. امبارح مرر ميزانية 30% من ميزانية المواصلات، وزارة المواصلات ستنتقل إلى الضفة الغربية لإرضاء سموتريتش، ميزانيات خاصة للمستوطنات في ظل يعني نقص حاد في الميزانيات الخاصة مثلا بتطوير البلدات العربية في الداخل. لذلك نتنياهو يعني يقيم حكومته على الرشا والواسطة الخوات للأحزاب لكي تبقى حوله. نتنياهو بدون أموال وزارة المالية سينفض الجميع من حوله. لذلك يعني نتنياهو يقيم علاقة غير شرعية مع كل الأحزاب التي تلتف حوله، بعكس المعارضة التي حتى الآن جادي إيزنكوت يطرح مواضيع ومشاريع مستقبلية واضحة المعالم فيما يخص كل شيء، مثلا العلاقة مع الولايات المتحدة كيف ستكون مبنية، موضوع الانفصال عن الفلسطينيين، موضوع التعامل مع المتدينين وإجبارهم على التجنيد، خطة واضحة. لذلك أنا أرى بأنه نتنياهو علاقته مشبوهة مع كل الأحزاب. أضيف إلى ذلك إذا سمح لي الوقت، أنا نتنياهو مطلوب للعدالة ولديه 13 وزير في حكومته مطلوبين للعدالة، فيعني أي حكومة وأي شكل عبارة عن عصابة. المجتمع الإسرائيلي بدأ يرى في نتنياهو بأنه فتح عليهم جبهات وموصوم بالفساد ويكذب كثيرا، وعائلته تستولي على الكثير من مرافق الدولة بالخاوة وبفرض الأجندات الخاصة بعائلة نتنياهو. يعني باختصار الدولة كلها دخلت في أزمة كبيرة بسبب إدارة نتنياهو.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد عواودة المختص في الشأن الإسرائيلي على هذه المشاركة معنا في نهار جديد. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل الشكر لفريق العمل من الإعداد ليت القدومي في التنفيذ والمتابعة جيداء أبو سرور، في الهندسة الإذاعية هيثم شنابلة وحسن زبن في الإخراج، وأنا كنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق. تحياتي لكم ودمتم بخير.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا

0: هنا صوت فلسطين. سلام الله عليكم سيداتي سادتي، وأهلا بكم إلى النشرة الإخبارية المفصلة. البداية بالعناوين. استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح. حرارة الصيف تزيد معاناة النازحين، والتعليم في غزة أمام واحدة من أصعب مراحله. حملة دولية توثق شهادات نحو 200 حالة تعرضت لانتهاكات جنسية داخل سجون الاحتلال. اختتام أعمال مؤتمر المانحين في بروكسل بدعم خطة التعافي وإعمار غزة. إلى التفاصيل. استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وكان قد استشهد 12 مواطنا بينهم سيدة، وأصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة في قصف طيران الاحتلال كافة مناطق القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,233، والإصابات إلى 173,707. أكد الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة بسام سعيد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي. وأشار إلى أن تلصق الخيام وغياب الخصوصية انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية للنازحين، وأسهم في زيادة التوتر والمشكلات اليومية.
1: تنام أسرة داخل خيمة وهذه الخيمة مغلقة، ولكن يضطر صاحب هذه الخيمة إلى رفع هذه الخيمة لكي يتنفس الموجودون داخل هذه الخيمة. طبعا هذا الأمر يؤثر على الأطفال، يؤثر على الشيوخ، ويؤثر على المرضى، ويصبح النوم مستحيلا في هذه الظروف، خاصة في هذا الفصل، يعني مع ارتفاع درجة الحرارة وكذلك ارتفاع درجة الرطوبة. هذا يؤثر على المرضى المصابين بالحساسية. هناك يعني أمراض جديدة تظهر من حين لآخر على الأطفال وعلى كبار السن. لا توجد خصوصية لتزاحم هذه الخيام والتصاقها ببعضها البعض. هذا الأمر يؤثر حتى على اللي هو الوضع الاجتماعي، الوضع السلوكي للناس بعضهم البعض، حتى تكثر المشاكل الاجتماعية ما بين النازحين بعضهم مع بعض نتيجة للاكتظاظ والتزاحم في هذه الخيام وما حولها.
0: في سياق آخر، أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية، ما أدى إلى اتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة.
2: التعليم في قطاع غزة يعني يقوم على المساحة التعليمية أو ما يسمى النقاط اللي هو التعليمية، والتي يعني تأتي يعني ضمن يعني احيانا يعني ضمن اشراف وزارة التربية والتعليم وترتيبها، وتكون ضمن مبادرات شخصية بالاضافة الى وكالة الغوث، بالاضافة الى مؤسسات محلية ودولية تقوم على هذا الامر. لكن هذه النقاط التعليمية يعني ليست بالكافية كويس. حتى النقاط التعليمية لو جينا نعمل وصف الان للبيئة المدرسية فأنها ما زالت يعني في تحديات يعني كبيرة جدا. طبعا بعد تعرض اللي هو المدارس لأضرار اللي هو كبيرة، وما زالت تستخدم كمراكز إيواء للنازحين، وهذا يعني يفرض على الجميع وليس يعني جهة محددة مسؤولية تسريع إعادة التأهيل وتوفير بيئة تعليمية آمنة يعني تحفظ كرامة الطلاب والمعلم.
0: وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، قال أبو جاسر إن الوزارة أنجزت الامتحانات إلكترونيا للعام الثاني على التوالي رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الطلبة.
2: تحديات لها علاقة بانقطاع التيار الكهربي، بعدم توفر الإنترنت، بعدم توفر الأجهزة الخاصة لتقديم الامتحان الطالب عليها. يعني نحن نعيش أزمة يعني غير عادية في موضوع توفير اللي هو أجهزة الكتاب أو أجهزة اللي هو الهواتف اللي هو النقالات التي يعني من خلالها يتم تقديم الامتحان. هذا يعني أثناء اللي هو الامتحان واجه الطلاب العديد من المشاكل. طبعا كان هناك يعني في نقاط خصصت طلبة يعني بجهود كويس مؤسسات وبجهود يعني ذاتية لتوفير اللي هو خدمة الإنترنت ولتوفير اللي هو الكهرباء وليجلس يعني بطريقة اللي هو آمنة ويستطيع أن يتقدم بالامتحان بطريقة يعني سهلة وسلسة. بعض الطلاب يعني واجهوا خلال العام الدراسي مشكلة في تلقي اللي هو الدروس والوصول إلى النقاط التعليمية. طبعا انقطاع التيار الكهربي للعام الثالث على التوالي يعني يلقي بضلال حيث أن الطالب لا يستطيع الدراسة إلا في النهار.
0: في المحافظات الشمالية أصيب 3 مواطنين صباح اليوم أثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل. وفي القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر لمخيم قلنديا شمال المدينة المحتلة، كما حولت مبنى اللجنة الشعبية إلى مركز تحقيق ميداني. كما احتجزت قوات الاحتلال صباح اليوم 25 مواطنا خلال اقتحام مخيم دهيشي جنوب بيت لحم. وفي نابلس اعتبى مستوطنون فجر اليوم اطارات عدد من المركبات امام منازل المواطنين في بلدة بالدجن شرق المدينة. في ملف الأسرى، قال المنسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف الجنسي والاغتصاب يوسف عمايري، قال إن الحملة وثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي. وأوضح عمايري في حديث لإذاعتنا أن الحملة تهدف إلى وقف هذه الانتهاكات وتوفير الدعم النفسي والصحي للضحايا وعائلاتهم والعمل على نقل الحالات التي تحتاج إلى علاج متخصص. أعلن ما يسمى بوزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلائل سموتريتش تخصيص ميزانية قدرها 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة. وكانت محافظة القدس قد حذرت من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جفعات زئيب المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة، وأكدت أن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراء إداريا أو تنظيميا، بل تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع المخطط الاستيطاني وترسيخ السيطرة على الأرض الفلسطينية لا سيما في محيط مدينة القدس. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي سادتي من صوت فلسطين. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات، معتبرا ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه السليم ويعكس إدراكا متزايدا لعدم شرعية الاستيطان وضرورة موائمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. بدورها اعتبرت حركة فتح على لسان المتحدثين باسمها في أوروبا جمال نزال اعتبرت خطوة الاتحاد الأوروبي من أهم الإجراءات العملية الهادفة إلى مكافحة الاستيطان وأثاره المدمرة على شعبنا وحقوقه الوطنية. اختتمت في العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين والذي عقد لبحث دعم الحكومة وخطط التعافي المبكر في قطاع غزة. هذا وبحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو والمفوض العام للأنوروا بالإنابة كريستيان سوندرز، كل على حدة في العاصمة البلجيكية بروكسل بحث آخر التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس في ظل إجراءات الاحتلال تجاه أبناء شعبنا. وشدد مصطفى على أهمية دور الأونروا والحفاظ عليها في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع والتي تثبت أن عملها يمثل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية إلى جانب مؤسسات دولة فلسطين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية. أكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامي أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، مشيرا إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع. بدورها أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإنجازات الملموسة التي حققتها دولة فلسطين في تنفيذ أجندة الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي، بما في ذلك المسار الديمقراطي والانتخابي الذي انتهجته. من أخبار الرياضة، بلغ المنتخب الإسباني الليلة الماضية نهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزه السهل والمستحق على منتخب فرنسا بهدفين نظيفين، ولم يواجه لاعبو الماتادور الإسباني أي صعوبة في تجاوز وصيف النسخة الماضية المنتخب الفرنسي الذي كان تائها خلال مجريات المباراة في شوطيها، رغم أن معظم الترشيحات كانت تصب في صالح منتخب الديوك لإحراز اللقب للمرة الثالثة. ختاما إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل موجة الحر الحالية التي ترفع من احتمالية اندلاع الحرائق وتزيد من مخاطر الإجهاد وضربات الشمس. إلى هنا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة قدمناها من صوت فلسطين. في الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء بالنشرة من عناوين: استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح. حرارة الصيف تزيد معاناة النازحين، والتعليم في غزة أمام

أمام واحدة من أصعب مراحله. حملة دولية توثق شهادات نحو 200 حالة تعرضت لانتهاكات جنسية داخل سجون الاحتلال. اختتام أعمال مؤتمر المانحين في بروكسل بدعم خطة التعافي وإعمار غزة. انتهت النشرة، قراتها ميساء أبو عرقوب، بأمان الله.

قيثارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

أسعدكم صباحا بكل الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح، ودائما نتمنى لكم الخير في هذا اليوم وكل يوم. صباح جديد ويوم جديد مستمعينا الكرام، والفترة الصباحية بمواضيعها المختلفة نناقش فيها العديد من المواضيع الحياتية، ودائما عبر أثير صوت فلسطين. إذن مستمعينا الكرام، في هذه الفترة الصباحية نتواصل وإياكم لليوم الأربعاء الموافق 15/7/2026، وفي أبرز ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة. من أكثر ما يفسد العلاقات الإنسانية سوء الظن، وكيف نتجه لعلاقة أكثر صحة؟ رح نتحدث معها عن هذا الموضوع مع الدكتورة ربيحة أبو هلال الأخصائية النفسية والتربوية. أما في موضوع الحروق الجلدية وطرق العناية بالبشرة في فصل الصيف، فضيفنا دكتور صلاح صافي رئيس أطباء الجمعية الفلسطينية للأمراض الجلدية والتناسلية سيكون معنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع. ومركز التعليم المستمر في جامعة بير زيت يطلق الفوج الخامس من دبلوم إدارة سلسلة توريدات، سيكون معنا رانيا القاسم مسؤولة وحدة التطوير المهني وبناء المؤسسات في مركز التعليم المستمر في جامعة بير زيت. على سبيل الإنجازات أيضا مستمعينا، شاب محمود حمايل يفوز بالمرتبة الأولى في سباق الدرب البيئي الخامس على الفئة العمرية للعشرين كيلو، وسيكون معنا عداء فلسطين إذن محمود حمايل خلال هذه الفترة. وكتبت بقلمها الأستاذة لبنى الأشقر أستاذة الأعلام وخبيرة النوع الاجتماعي مقالا: عندما تسقط الهيمنة على عتبات الترند. ماذا قصدت بهذا العنوان وماذا خبأت في خفاياه؟ سنتحدث أكثر خلال الحلقة. وشركة توزيع الكهرباء بمحافظة غزة تطرح تصورات لتحسين جودة بناء الخدمات، سيكون معنا الأستاذ محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء في قطاع غزة. وإنجاز آخر مستمعينا الكرام، هذا الإنجاز الفلسطيني، الذكاء الاصطناعي يقود إنجازا بحثيا فلسطينيا في طب الأسنان، ودكتور براء دار عقل المحاضر في قسم تقويم الأسنان في كلية الأسنان في جامعة القدس لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. ختام الفترة الصباحية سنتحدث عن الأوضاع الاقتصادية ونقص السيولة، وأيضا هذا ما يؤثر على تفاقم أزمة الاحتياجات الأساسية في غزة، وستكون معنا مراسلتنا في قطاع غزة رجاء صالحة. إذن هذه أبرز

مواضيع الفترة الصباحية لليوم الأربعاء. مستمعينا الكرام تستمعون لصوت فلسطين على الموجات العاملة 90.701، هذه الموجتين الرئيسيتين إضافة إلى كافة الموجات العاملة في محافظات الوطن. وبإمكانكم متابعة كافة البرامج آخر وأهم الأخبار على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس bbc.bs الموقع الإلكتروني. وسنكون مستمعينا في البداية للترحيب بفريق العمل، هي مقاسم من الإعداد والتنفيذ أيضا، وهيثم سيكون معنا من الهندسة الإذاعية. هيثم شناب لزميلنا، يسعد صباحك، وفي على الهواء مباشر راح أكون معكم أنا إن شاء الله نهى الأشحادة. يسعد صباحكم. إذن مستمعينا نذكر بأن حالة الطقس لليوم، سيكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يترأى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل موجة الحر العالية اللي ترفع من احتمالية اندلاع الحرائق وتزيد من مخاطر الإجهاد وضربات الشمس. حماكم الله مستمعينا الكرام، ديروا بالكم بالتأكيد في ظل ارتفاع درجات الحرارة تحديدا لكل من يعمل تحت أشعة الشمس، فشرب الكثير من الماء والوقاية بقدر الإمكان من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

إذن مستمعينا في تذكير بحالة الطرق وطبعا لكل من يتوجهون لأعمالهم في هذه اللحظات. حالة الطرق كالتالي: البداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة كثافة سير، بوابة روبي سالكة، حاجز عن سينيا سالك، عن سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، وعيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل مغلق، وبوابة ترموس عيا سالك، بوابة النبي صالح سالك، دير نظام سالك، دير أبو مشعل سالك، المهلل سالك، دير جرير سالك، كفر عقب سالك، وحاجز قلنديا أزمة بالاتجاهين، جبع أزمة اندماج للخارج مع تواجد للشرطة، عناتة سالك، حزمة سالك، العسرية سالك، الطيبة سالك، الجفتلك سالك، المعرجات سالكة، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. انتقل إلى محافظات الجنوب. حجز الكونتينر سالك، عشغوراب سالك، بني نعيم سالك، فرش الهوى سالك، ترقومي المصانع سالك، كرما سالك، النشاش سالك، المنشية سالك، ومراح رباح سالك، جورة الشمعة سالك، ودورة سالك، زيف سالك، الفحص سالك، رأس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، العروب العجوري مغلقة. أما فيما يتعلق بحالات الطرق بمحافظات الشمال: مدخل سلفيتا الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، وزعترة سالك، قراوة سالك، دورة الطنيب سالك، وما يسمى يتسهار سالك، صرة سالك، وعنبتا مغلق للخارج سالك للداخل، عوارتا سالك، دير شرف سالك، بورين سالك، المربع سالك، النبلية سالك، بزاريا سالك، والفندق سالك، مدخل قلقيليا سالك، وأماتين سالك، عين شبلي سالك. رفقتكم السلامة مستمعين الكرام أينما توجهتم في هذا الصباح. وقبل البدء مع ضيوفنا وفقراتنا، إذا نذهب وإياكم إلى فاصل غنائي قصير، بعد هذا الفاصل نبدأ مع ضيوفنا، ابقوا معنا.

يسعد صباحكم مستمعينا الكرام عبر أثير صوت فلسطين، متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة بالفترة الصباحية وإلى أولى فقرات البرنامج وفقرة الصحة النفسية. في كثير من علاقاتنا بنحكم على غيرنا قبل ما نسمعه، بنقرر بيننا وبين حالنا إنه هذا الشخص عمل هيك لسبب معين بدون ما نسمعه، بدون ما نفهم منه أو حتى نقرب وجهة النظر، ويعني من نعرف هذا الشيء بسوء الظن. فكم من سوء ظن في علاقاتنا أنهى علاقات، وإذا ما أنهاها خرب هاي العلاقة وجعل فيها من كثير من المشاكل. مرات سوء الظن في علاقة بعيدة ممكن ما إلها أساس في حياتنا كتير تمشي، ولكن إذا كانت هاي العلاقة رئيسية بحياتنا، كانت علاقة قرابة، علاقة زواج، علاقة شراكة، كيف ممكن سوء الظن فعلا يأثر على هاي العلاقة، وكيف ممكن ما نوصل لمرحلة سوء الظن؟ اللي رح يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع دكتورة ربيحة أبو هلال، الأخصائية النفسية والتربوية والمستشارة التربوية

0: الأسرية أيضا. ودكتورة ربيحة صباح الخير.
1: صباحك أهلا وسهلا أستاذنا. أهلا أهلا حبيبتي.
0: يا أهلا فيكي. الحكم المسبق على العلاقات كم أثر على علاقاتنا، وليش ممكن نوصل لسوء الظن في شخص؟ هل هي نتيجة تراكمات لمواقف سابقة، أم هل فعلا زي ما بنسمع اليوم الإنسان بيعكس نفسه بتفكيره بالآخرين؟ أيهما أقرب برأيك دكتورة ربيحة؟
1: بالفعل أنه زي ما تفضلتي أنه كثير من هاي الظنون والسوء النية أدى إلى أسر أنها تفككت، أصبحت علاقة كم علاقة هدمت بسبب كلمة أو موقف فسر تفسير خاطئ. فسوء النية أو الظن من أخطر الآفات اللي إحنا عمالنا نعيشها ونشوفها في مجتمعنا اليومي وبين بعضنا كمان، لأنها بتفسد العلاقات الإنسانية، لأنه ببني الأحكام على شك، ما ببنيها على يقين، ما ببنيها على إشي واقعي، بالعكس هو ببنيها على أوهام أو على خلينا نحكي ما بكون بين إيدي أي حقائق. حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم، لأنه أجى الأمر الإلهي أجى واضح باجتناب أنه إحنا نتجنب كثير من هاي الظنون، لأن الظن السيء بيفتح أبواب للعداوة ما بين الأهل، ما بين الأخوة، ما بين الأصدقاء، وبزرع الشك بين الناس، وهون تنهدم الثقة اللي بتكون هي الأساس بأي علاقة بتكون بين الناس أو في العلاقات. وهذا بيمثل تصرفات أنه الآخر أنه كلماتهم بأقبح الاحتمالات. يعني أنا لما بدي أفكر بأي إنسان بسوء الظن طبعاً رح أخذ الإشي الحسن، رح أخذ الإشي القبيح لما أنا بدي أظنه بالحسن بدون أي ما يكون عندي أي حقيقة أو بينة. فهم بتهم الناس وبحكم على قلوب الناس وهم ما بعلم ما في القلوب إلا الله.
0: صحيح صحيح. طيب قديش ممكن احنا نتجنب سوء الظن بعلاقاتنا دكتورة ربيحة؟ لانه فعلا كثير من سوء الظن هدم علاقات، واذا ما هدمها اخل فيها. فكيف انا ممكن فعليا اذا حسيت شيء تجاه اي شخص بعلاقة انا معه اروح واحكي معه افهم الموضوع منه قبل ما ابني حكم مسبق بنفسي بناء على تصرف معين، كلمة معينة قد تكون غير مقصودة، قد تكون نتيجة ضغط أو ظرف معين، كيف ممكن ما نوصل لسوء الظن؟ وهل هذا يحتاج شجاعة؟ برات ناس تحكي لك لا أنا ما بدي أحكي، خلص أنا أخذت الموقف وخلصت بالنسبة لإلي.
1: طبعا لأن سوء الظن بنعمل زي ما حكينا ضعف الثقة، كثرة مشاكل، توتر. فهان المفروض إحنا كيف بدنا نحاول إنه نخفف من هاي الشغلة أو بالأحرى نتخلص من سوء الظن؟ في أكثر من وسيلة، أو بلاش خلينا نحكي بلاش وسائل، خلينا صف النية كبحكوها. صف النية مشان أنا أقدر أتعامل مع الكل وما نحكم إلا قبل ما نتأكد. المفروض إنه أنا مش من كلمة من أي تصرف لإنسان أخذ إيش أنا بفكر فيه. فالمفروض لا، إنه ما نحكم على إنسان إلا قبل إنه ما نتأكد. مش غلط إني أسأل، أنا أستوضح الأمر، ليش أنت عملت هيك؟ شو السبب؟ شو قصدك في هاي الكلمة؟ إذا أنا بدي أحافظ على الود اللي بيني وبين أي إنسان قدامي. وهون إنه أعطي كمان، أنا ما أعطيه ليش دائما أحمل الإشي للمحمل السيء، ليش ما أخذ الإشي الحسن؟ وهذا سمحين في الكلمة إنه بما معنى ببين على نفسية الإنسان شو أعتقد هو، شو أخذ وشو القصد من هذا الكلام. فهون المفروض إنه ما نجعل أي تجربة سيئة مع شخص سبب للحكم على الجميع أو بعض الأشخاص. وكثير مهم إنه نعزز الحوار اللي بيكون ما بين الأصدقاء، بين الأهل، بين الأهل، بين الأخوة. فكثير مهم إنه إحنا نستوضح الأمور بطريقة.
0: طيب سؤال أخير لك دكتورة ربيحة، طريقة التربية اليوم كثير من الدراسات والمختصين بيرجعوا كثير من الأمور لطريقة التربية. إذا أنا ربيت ابني على أنه قبل ما تحكم بناء على يعني من علاقتك بالمدرسة مع زملائك، إجا على البيت وحكى لي عمل صاحبي هيك هيك، وحكيت له أنا ما تحكي معه خلص هو أساء لك وكذا، وهل قديش بيفرق إذا أنا رحت حكيت له لا؟ طب هل أنت جلست معه سمعت منه؟ أساس بداية العلاقات في حياتنا من الطفولة، إذا تعاملنا معها صح في البداية وقدرنا فعلا نبني حوار يعني منطقي صحي، هل هذا بيوصل لمرحلة مع أزواجنا، مع شركائنا، مع زملائنا، إنه لما نكبر بيكون له الأثر الإيجابي؟ فأهمية التربية

0: أصلاً أوريدي بنكون عاملينه في البيوت معاهم من خلال الحوار، من خلال التقبل ما بين بعضينا، لأنه أي موقف صغير داخل البيت أنا برأيي لما يخرج لبرا بتحول لإشي أكبر. بس حلو إنه أنا بيني وبين أولادي أو لما ابني يقول لي أي صورة أنا أعطيه الإشي الإيجابي، أحكي لصدح الأمر، ما تخلي سوري النية أو سوء الظن يحملك أشياء أو أشياء سلبية تخسر كل صح. اللي حواليك.
1: صح، ذكرتيني دكتور الربيحة بشيء مهم كتير، حتى بالعلاقتنا إحنا كأهل مع أولادنا، لما يصير موقف أو الولد يخرب إشي بالبيت بيكون بده يجي يحكي، فالأب أو الأم خلص ما بدي أسمعك، أنت عملت غلط لو سمحت، فوكأنه هاي الطريقة بتربينا على إنه خلاص إحنا نحكم، نبلش نحكم حتى كأهل، فننتبه شو بنحكي لأولادنا، دائما نسمعهم حتى لو عارفين شو عملوا وليش عملوا، نسمعهم طب أنت شو عملت وليش عملت، ونعتقد إنه هذا زي ما أنت حكيت هو البنية التحتية الأساسية لعلاقات صحية لتكمل طول حياتنا. يعني موضوع جدا مهم، بتمنى أنه كل اللي بسمعنا اليوم عن جد قبل ما تحكم وتقرر رأيك الشخصي بعلاقتك مع أي شخص حاول اسمعه، لعل وعسى تكون أنت أسأت الظن في هذا الإنسان. الدكتورة ربيحة أبو هلال أخصائية النفسية والتربوية والمستشار الأسري أيضا، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الصباح.
0: أهلا وسهلا حبيبي. أهلا وسهلا،
1: إلى اللقاء. إذن مستمعينا دائما أحسنوا الظن واسمعوا من الآخرين، لعل وعسى أنه ما نخسر علاقة بسبب توقع منا أو تفكير معين بطريقة معينة في هذا الشخص، اسمعوا للآخر وبعدين قرروا. إذن متواصلين وإياكم في هذا الصباح وفي الفترة الصباحية، فاصل ومكملين بفقرتنا، يسعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين، متواصلين واياكم عبر اثيركم وصوتكم صوت فلسطين بالفتره الصباحيه، ومتواصلين بالحديث عن مواضيعنا. والى مركز التعليم المستمر في جامعه بير زيت، حيث اطلق الفوج الخامس من دبلوم اداره سلسله التوريدات. للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا رانيا القاسم، مسؤولة وحدة التطوير المهني وبناء المؤسسات في مركز التعليم المستمر في جامعة بير زيت. وصباح الخير لك أستاذة رانيا.
1: يسعد صباحك وشكرا كثير للاستضافة، ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا فيك. إذن بداية نتعرف

0: على دبلوم إدارة سلسلة التوريدات، وشو اللي بيميز هذا البرنامج وماذا يضيف للملتحق فيه؟
1: شكرا كثير كمان مرة لاهتمامكم بالدبلوم. الدبلوم هو يتم تنفيذه من قبل مركز التعليم المستمر في جامعة بير زيت بالتعاون مع مجلس الشاحنين الفلسطيني. مركز التعليم المستمر هو واحد من مراكز المعاهد المجتمعية التابعة لجامعة بير زيت، واللي بتقوم بدورها المتكامل مع الأكاديمية ببناء قدرات الأشخاص المهنيين اللي بيشتغلوا في قطاعات مختلفة. ومن هذا المنطلق فكان التوجه إنه في قطاع كتير مهم وأساسي بدعم الاقتصاد الفلسطيني وبدعم استمرارية عجلة الاقتصاد، هو القطاع اللي بيشتغل في مجال الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي والشحن، سواء كانوا منتجين محليين أو تجار يبيعون بيستوردوا بيبيعوا. وكان طبعا الدراسات اللي بنقوم فيها احنا بشكل مستمر في المركز مع مجلس الشاحنين أشارت لأنه في تحديات كبيرة بتواجه هذا القطاع، لأنه زي ما أنتم بتعرفوا إحنا اقتصاد مخطوف، ما عنا عملة خاصة فينا، ما عنا بنك مركزي، اتفاقية باريس قيدت كتير عجلة الاقتصاد، في قيود كتير قوية بحكم أنه كمان ما عنا سيطرة على المعابر. بكل هاي التحديات طبعا هون صار في حاجة لأنه يصير في بناء قدرات وتدريب للناس اللي بتشتغل بهذا المجال على أساس أنها تقدر تتعامل مع هاي التحديات بأفضل صورة ممكنة وتقدر تحقق منتجات أفضل مما هو يحصل مع الأفراد اللي ما عندهم المهارات والمعارف. ومن هون صار يعني الفكرة اللي يكون في دبلوم متخصص. هذا الدبلوم يعني بشكل رئيسي اللي بيشارك فيه وبيجوا عليه هم اللي بيكونوا يا إما من شركات كبرى موجودة في البلد بتستورد بضائع وبتسوقها محليا، أو من منتجين بيصدروا للخارج زي مثلا اللي بيصدروا الصابون، المنتجات الغذائية، المنتجات. وكمان بيكون في عنا اللي بيجوا من مكاتب الشحن والتخليص اللي هم بيكون مهمتهم انهم هم يدعموا سلاسل الامداد.
0: جميل. طيب يعني بنفهم انه هذا الدبلوم اجى استجابه لحاجه سوق العمل فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن هل ونكون واضحين هذا السوق بدعم، احنا شفنا انه بدعم احتياجات سوق العمل بحاجته، ولكن الخريجين من هذا الدبلوم هل بيكون في توجيه لوين ممكن يقدموا فيه ليستفيدوا من هذا الدبلوم ليشتغلوا فيه، خصوصا انه احنا بنحكي عن شيء نوعا ما خلينا نحكي مش متعارف عليه او بنسمعه لما يفكروا طلاب بانهم يدوروا على تخصص معين، صراحه ما بنسمعه بين عامه الناس انهم يتوجهوا له، فكيف انا من نطمن الاهل خصوصا انه في خريجين توجيهي، كيف نطمن الناس انه هذا الدبلوم رح يمنح لابنكم فرصه العمل، يعني شو بتطمنيهم كيف؟
1: اوكي، هذا سؤال كتير مهم ومهم نوضح كمان انه الدبلوم احنا عم نحكي عن هون دبلوم مهني متخصص وليس دبلوم اكاديمي. وعلى فكرة احنا كجامعة بير زيت اول مؤسسة اكاديمية بالمنطقة مش بس بفلسطين، يعني كمان بالاردن ما في برامج متخصصة بموضوع سلسلة التوريدات، بمصر جديد بلشوا يشتغلوا لكن مش بالتركيز اللي بتعمله جامعة بير زيت. جامعة بير زيت بعد ما عملنا الدبلوم كمان اطلقت برنامج ماجستير في ادارة سلسلة التوريدات، واللي بيشاركوا بهذا البرنامج سواء كان الدبلوم أو الماجستير لازم يكون في عندهم يعني سنوات خبرة. فهو الحقيقة مش معمول للخريج التوجيهي اللي هلأ خلص، لازم يعني يكون في شوية خبرة في مجال التجارة، في مجال التسويق، في مجال العمل مع الشركات. عشان هيك اللي بيجونا على البرنامج هم بالغالب بيكونوا يا إما موظفين في شركات تشتغل في مجال الاستيراد، أو هم من ضمن كتير تعرف إحنا عنا الاقتصاد العائلي قوي في فلسطين، فبيجوا من شركات الاقتصاد العائلي. جميل. يعني بيكون مثلا الأب أو الجد عنده تجارة من فترة طويلة وبده هلأ الجيل الصغير يدخل على هذه المهارة، فبتكون هي مهارة إضافية للعائلة.
0: يعني إحنا رحنا لمهارة أكتر، وعشان كمان المستمعين وإحنا نفهم أكتر الموضوع، هو مش موجه بشكل مباشر لطالب توجيهي بدور على دراسة، لا هو موجه للناس اللي بتشتغل إجمالا بالتجارة، الناس اللي عن جد بدها تدور على تنظيم هذا العمل

0: بطريقه مهنيه.
1: صح انت بالضبط لخصتيها بطريقه صحيحه زي ما حكيتي. عشان هيك احنا كمان يعني هو هذا بالبدايه انا قلت هو منسجم مع دورنا كتعليم مستمر انه احنا نسكر الفجوه ما بين الاكاديميه وما بين احتياجات سوق العمل. يعني لازم يجينا الطالب عنده خلينا نقول اساس معرفي او مهاري او خبراتي. مش بالضروره يكون في معاه بكالوريوس عشان ياخذ الدبلوم، ممكن يكون معاه توجيهي لكن على الاقل عنده 5 سنوات خبره عمل في المجال اذا ما عنده بكالوريوس. فهو يا اما بيكون في عنده بكالوريوس ويا اما بيكون في عنده على الاقل سنوات خبره. وبدي احكي لك كمان انه بصراحه يعني عبر السنوات احنا عم بيجينا من كل الفئات، يعني بتلاقي في عنا بالمجموعات في اطباء شاركوا اللي هم بدهم يروحوا لاستيراد اجهزه طبيه يعني استيراد اجهزه طبيه هذه بدها مهاره بتعرفي. عندنا صيادله، عندنا محامين، عندنا مهندسين زراعيين، عندنا ففي من كل التخصصات يعني بتلاقي وعشان هيك كمان التعلم ما بيكون بس من المدربين الاكفاء اللي احنا بنتعامل معهم، بس كمان هم المجموعات لانه بيجوا عندهم خبراتهم بتعلموا من بعد كثير منيح.
0: جميل، انا صراحه شايف كثير شيء حلو. انا يعني احنا لأول مرة بنسمع في هذا الاشي، يمكن لأنه الإنسان غير مهتم فيه ما بيكون عارف فيه كتير، ولكن إننا نتحدث عن هذا الموضوع اليوم بيفتح الباب لكتير ناس بتشتغل عن جد حتى لو كان بزنس صغير وبدها تورد. وعلى فكرة كتير ناس للأسف صار معهم عمليات نصب خلال التوريد، وهذا الشيء نتيجة إعلانات بنشوفها على السوشيال ميديا. وأنا شخصيا تطلع لي إعلانات إنه إذا بدك تستورد من كذا أو من هذا المكان تعال عندنا. فاليوم إحنا حتى أصغر يعني أول حدا بيفكر هلأ بمشروع وبده يستورد اليوم الناس كلها بتتجه للاستيراد الشخصي، بحكي لك أنا بشوف تاجر من برا وأنا بورد أو بصدر. فاليوم رسالتك قديش مهمة للناس اللي عن جد بدها توثق أو هي يكون عندها الخبرة في هذا الموضوع، قديش مهم لهم هذا الدبلوم.
1: اوكي، يعني انا مبسوطه انه انت اشرتي لموضوع الاعلانات اللي بتظهر على السوشيال ميديا والناس اللي بتروح، لانه هلا بتعرفي مع موضوع التجاره الالكترونيه صار هذا الموضوع كثير رائج وصار هون خلق احتياج اكبر كمان لموضوع الدبلوم. فرسالتي هي انه اذا بدك تحمي حالك او تحمي حالك من توقعي بفخ الاخطاء اللي ممكن ترفع التكلفه عليك بشكل كتير كبير او يعني دخلك اشكاليات تاخذ منك وقت وجهد عالي جدا، لازم المهاره والمعرفه تكون موجوده عندك سواء كان من الالتحاق ببرنامج الدبلوم عندنا او انه انتم يعني ابحثوا جيدا، لانه هذا المجال كثير متطور ومتحدث ومتغير. يعني بدي احكي لك احنا بلشنا بالدبلوم ب 2016 احنا اليوم ب 2026 كل سنتين بنعمل فوج واحد لانه نشتغل على تحديث المحتوى. جميل. يعني اللي بدينا فيه ب 2016 هو مش نفس اللي هلا مطروح ب 2026. الانكوتيرمز مثلا اللي هو مساق المصطلحات التجاريه بدينا ب 2010 اليوم كانت الانكوتيرمز موديل 2010 اليوم انكوتيرمز موديل 2020. اليوم الصيغه الجديده من الدبلوم في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ما كان موجود قبل. فدخلنا مجالات جديده على الدبلوم ما كانت موجوده قبل لانه المجال هذا متغير ومتجدد ومتحدث وبدك حدا يضل يواكب عشان يعرف الـ الـ الـ الـ القيود الجديدة. وهلأ كمان مع أزمة مضيق هرمز، أزمة المعابر، أزمة سعر الصرف على العملات، كل هاي الأمور كل هاي الأزمات بتم التعرض لها من قبل خبراء ومدربين أكفاء، يعني بيعطوك المعلومة اللي أنت بتلزمك إذا بتشتغل بهذا المجال.
0: صراحة الموضوع لافت مهم لكل الناس اللي بيسمعونا إذا معنيين في هذا الموضوع. بس سؤال الأخير لإليك أستاذ راني، لأنه ذكرتي أنه يشترط خلينا نقول خبرة أقل شيء 5 سنين لحدا عنده مشروع جديد وبده يبلش من الصفر، هل متاحة له هاي الفرصة ولا لازم يكون عنده خبرة في هذا المجال؟ وقديش ممكن يكون في مدى أو فليكسبل في هذا الموضوع في أنه تستقبله ناس جداد؟
1: هلا اذا في عنده مؤهل اكاديمي مثلا بكالوريوس بيقدر ينضم للبرنامج. بس اذا ما عنده بكالوريوس وهو خريج توجيهي جديد صغير يعني 18 سنه لا يعني بنقول له روح خد خبره تعلم بعدين تعال على البرنامج عشان يستفيد هو منه. يعني لانه بصراحه يعني احنا بالنسبه لنا مش بس بدنا نقبل اعداد، لا احنا بدنا نقبل الناس اللي فعلا راح تستفيد وتحس انه هي حاطه وقتها وجهدها بالمكان الصحيح. هذا الدبلوم عمليا مدته تقريبا 9 شهور والتزام على مدى 9 شهور كل

0: السبت من 9 إلى 3 في مشروع تخرج، في علامات ومعتمد من الوزارة، ففي متطلبات أساسية. فعشان هيك احنا بنقول للناس يعني بنحب نقبل الكل، بس كمان ما بدنا نضيع وقتكم انه تيجوا على شيء وما تستفيدوا منه.
1: اكيد يعني بعتقد حتى لو انه بدك تكون في هذا المكان، ادخل في سوق العمل، كن عارف انه في مكان محدد يوجهك. لا لا صحيح. على الاقل يكون عارف هاي الفكره. صحيح. انا بدي اشكرك جدا على وجودك معنا استاذ رانيا القاسم.
0: شكرا لكم للاهتمام.
1: مسؤوله وحده التطوير المهني وبناء المؤسسات في مركز التعليم المستمر جامعه بيرزيت، شكرا جزيلا لك. طيب احنا متواصلين وياكم بفقراتنا، واكيد الى فقره الصحه الجسديه، ولانه دائما في فصل الصيف خصوصا بتوجه الناس الى المسابح لتعرض لدرجه حراره عاليه، وخصوصا في ظل هاي الايام اللي فيها درجات الحراره عاليه، الحروق الجلديه يعني من اكثر الاشياء الشائعه في هاي الفتره الصيفيه. فكيف نتفادى هذه الحروق، كيف نتعامل معها؟ دكتور صلاح صافي رئيس اطباء الجمعيه الفلسطينيه للامراض الجلديه والتناسليه، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير، مرحبا، أهلا وسهلا فيكم.
1: إذن دكتور صلاح، مع فصل الصيف وتوجه للمسابح، تعرض لدرجات الحرارة، للناس اللي بتشتغل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس معرضين بشكل كتير كبير لحروق جلدية، فكيف نعتني بالبشرة بطريقة صح؟ واقي الشمس اللي الناس أحيانا تعتبره رفاهية، قديش هو ضروري خصوصا ليقلل من الأضرار اللي ممكن تسببها الشمس؟ تفضل.
2: نعم صحيح كلامك، واحنا بلشنا في عيادتنا نشوف بعض الناس اللي بتوجهوا لنا نتيجة حروق من أشعة الشمس، وخاصة في هذه الأيام. عادة احنا كما يعلم الجميع كوننا نفتقد إلى البحر بشكل أساسي، فالناس أكيد إذا صحت لها فرصة للسباحة فهي بتحاول أن تأخذ الحد الأعلى من هذا الوقت بدون النظر إلى ما قد يحصل بعد ذلك. طبعا إحنا الكلام الأول بننبه الناس وبنقولهم دائما التعرض للشمس يجب أن يكون تدريجي، يعني لا ينصح أي مواطن حتى إذا بده يسافر أو بده يروح على البحر إنه يطلع من اليوم الأول يقضي 5 ساعات متواصلة تحت أشعة الشمس، وخاصة إذا كانت أشعة الشمس عمودية في وسط النهار ما بين الساعة 11 إلى الساعة 4، هون بيكون ضرر كبير الحقيقة. والضرر الأهم والأول اللي بيحصل هو الحروق، حروق من الدرجة الأولى. صح. وأحيانا قد يحصل حروق من الدرجة الثانية، وهذا بطبيعته مؤلم جدا وقد يستغرق عدة أيام، وبعد ذلك ممكن أنه يترك بعض العلامات اللي أحيانا قد تكون مؤقتة واللي أحيانا قد تكون دائمة، ولكن أهم علامة لهذا الموضوع هو الألم اللي ممكن يعطله عن عمله عدة أيام. فعشان هيك احنا بنقول دائما انه لما تروح على البحر اذا كان الامور اما انك بدك تسبح في مسابح مغطية او انت تكون مغطي، او حتى خروجك للبحر يجب ان يكون لدقائق والعودة الى مناطق الظل، لدقائق والعودة الى مناطق الظل، وما تكون وقت التعرض لفترات طويلة. اليوم الثاني ممكن يكون تعود تدريجي على اشعة الشمس ونطول الفترة، هيك بتصير عملية ما تعرف البرونزاج اللي هي عملية الجسم يبدأ يعمل تانينج لنفسه بشكل تدريجي. أما التعرض المفاجئ فيؤدي إلى حروق وليس إلى تانينج.
1: يعني حروق أكثر، يعني هذا الشيء اللي أكيد ما بدنا نوصل له خصوصا مع الأطفال، وشفنا العديد من الأمهات صراحة اللي بيعانوا مع أطفالهم، لأنه التوجه للمسابح في كتير مرات هو بيكون عبارة عن رحل، هو عبارة عن مش بشكل يومي، وبالتالي متعود الجسم على تعرض للشمس، خصوصا أنه إحنا بنحكي إذا كانت المسابح مكشوفة دكتور صلاح وفي نسبة كلور بالماء، أشعة الشمس مباشرة على المسبح الطفل، يعني في مؤثرات على الجلد عمالها بتصير، الشمس، الكلور، المي، وخصوصا زي ما حكيت انه بنروح في رحلة معينة. فديش مهم ننتبه كمان كأهل لما نودي أولادنا لنتفادى هذه الحروق الجلدية.
2: تمام. من الملاحظات المهمة ايضا والتنبيه لها انه عوامل الحماية في الجسم تختلف من شخص لآخر، يعني دائما البشرة البيضاء لا يوجد عندها القدرة على تحمل الحرارة والتعرض الطويل لأشعة الشمس فتؤدي إلى حروق. البشرة الوسطية ربما تكون أفضل، البشرة الغامقة درجة تحملها بتكون أعلى. كما أسلفتي إحنا موضوعنا في البرك والمسابح مش بس هو موضوع

0: كانت بتعرض لإرهاصات أخرى، من ضمنها نعم التعرض للمواد الكيماوية اللي ممكن تكون الكلور اللي موجود في المسبح، وما قد يؤدي ذلك من تأثير على العيون، تأثير على الجهاز التنفسي، تأثير على الجهاز الهضمي. ممكن يصير في يعني إنه المرأة الطفل يبلع جزء من المي يؤدي إلى تلوث أمعائه، أحيانا قد يؤدي إلى إحمرار والتهاب في ملتحمة العين، أحيانا قد تكون إضافة إلى أحيانا قد يؤدي إلى نقل بعض الأمراض الدرق اللي منقولي في الصيف مثل أمراض الفطريات والأمراض صحيح. البكتيرية وأحيانا أمراض الفيروسية.
1: نعم.
0: في
1: نعم دكتور صلاح. طيب انقطع الاتصال بالدكتور صلاح صافي، وأكيد نكتفي بهذا القدر من المعلومات اللي أعتقد أنها جدا مهمة لكل حدا في فصل الصيف. نلتزم بواقي الشمس ونهتم بأنه نكون في أماكن الظل، ما نتعرض لدرجات الحرارة بشكل كتير كبير. كان معنا الدكتور صلاح صافي، رئيس أطباء الجمعية الفلسطينية للأمراض الجلدية والتناسلية. أما في هاي اللحظات مستمعينا الكرام بذكركم أنه رح نتواصل في الساعة الثانية من الفترة الصباحية، ولكن بعد ما نتوقف مع موجز لآخر وأهم الأخبار من دائرة الأخبار مع الزميلة ريم الدهودي. وريم صباح الخير.
2: صباح الخير نهلة، صباح الخير بجميع المستمعين. استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة. مختصون في شؤون الأسرة يؤكد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي. الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين في غزة تقول إن قطاع التعليم في غزة تواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع الذي طال المنظومة التعليمية، ما أدى إلى اتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة. إصابة 3 مواطنين من عائلة شنار صباح اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل. الاحتلال يشن منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامه المستمر لمخيم قلنديا شمال القدس، كما حول مبنى اللجنة الشعبية إلى مركز تحقيق ميداني. والاحتلال يحتجز 25 مواطنا صباح اليوم ويحقق معهم ميدانيا في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. مستوطنون يطلبون فجر اليوم إطارات مركبات أمام منازل المواطنين في بيت دجن شرق نابلس. الاحتلال يهدم بناية مكونة من 3 طوابق في عنزة جنوب جنين. وكابينت الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صنور جنوب جنين ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها 103. اختتام أعمال الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين اليوم في بروكسل والذي عقد لبحث دعم الحكومة وخطة التعافي المبكر في قطاع غزة. الولايات المتحدة تشن قصفا صباح اليوم استهدف برج مراقبة بحريا في مدينة تشابهار الإيرانية يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة. الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 2000، بينها 754 وفاة. إسبانيا تتجاوز فرنسا بأقل مجهود وتبلغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. وأخيرا إلى حالة الطقس، أجواء شديدة الحرارة في المناطق كافة ودرجات الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية. وصلنا إلى ختام موجز الأنباء والعودة للفترة الصباحية مع الزميلة نهلة. نهلة
1: شكرا لك ريم الدهودي. ومتواصلين وإياكم إذن مستمعينا الكرام بالفترة الصباحية وبمواضيعنا المتنوعة، وسريعا رح نذكر بأبرز مواضيع الساعة الثانية من الفترة الصباحية. إنجازات رغم كل الظروف الصعبة، والشاب محمود حمايل يفوز بالمرتبة الأولى في سباق الدرب البيئي الخامس على الفئة العمرية بعشرين كيلو في 27 دقيقة في 20 كيلو، وهيك بالضبط يعني قطع 20 كيلو في 27 دقيقة وفاز بالمركز الأول. وعندما تسقط الهيمنة على عتبات الترند، هذا المقال بعنوان مميز ولافت للأستاذة لبنى الأشقر أستاذة الإعلام وخبيرة النوع الاجتماعي، رح نكون معها لنفهم أكثر تفاصيل هذا المقال. أما في نطاق تطوير عمل شركة

توزيع الكهرباء بمحافظة غزة، فطرح التصورات لتحسين جودة بناء الخدمات. رح يكون معنا الأستاذ محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء في قطاع غزة. وأيضا على إطار الإنجازات الطبية، الذكاء الاصطناعي يقود إنجازا بحثيا فلسطينيا في طب الأسنان، ورح يكون معنا الدكتور براء درعقل المحاضر في قسم تقويم الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة القدس. أما ختام البرنامج رح يكون بالحديث عن الأوضاع الاقتصادية ونقص السيولة يلي عم بفاقمه أزمة الاحتياجات الأساسية في غزة، ومراسلتنا في قطاع غزة رجاء صالحة رح تطلعنا على كل هذه المواضيع. وقبل ما نكون مع فاصل مستمعينا، تعالوا سريعا نذكر وإياكم بحالة الطرق لكل من يتواجد على الطرقات، ونبدأ بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة البلد سالك، بوابة روابي سالك، حاجز عن سينيا سالك، الجلزون كثافة سيرة باتجاه رام الله، وبيت عور تفتيش للخارج، عيون الحرمية سالك، سلوادية برود سالك، مدخل سنجل مغلقة أو مداخل سنجل مغلقة، بوابة ترمصعية سالك، بوابة النبي صالح سالك، دير النظام سالك، دير أبو مشعل سالك، المهلل سالك، ودير جرير سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة واندماج للخارج، عناتة سالك، حزمة سالك، العيزرية سالك، الطيبة سالك، الجفتلك سالك، والمعرجات سالك، المدخل الجنوبي لمدينة أريحة تفتيش، باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالك، فرش الهواء سالك للداخل، أزمة للخارج، ترقومية المصانع سالكة، كرمة سالكة، النشاش سالك، المنشية سالكة، دوارة قوع سالك، مرأة حرب أحسالكة، جورة الشمعة سالكة، دورة سالكة، زيف سالكة، الفحص سالكة، رأس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نختم وإياكم بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي السالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، زعترة سالكة، قراوة سالكة، دورة أطنب سالك، ما يسمى إتصار سالك، صر سالك، وعنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، عورتة سالك، دير شرف سالك، وبورين سالكة، المربعة سالكة، النبلية سالك، وبزارية سالك، الفندق سالكة، مدخل قلقيلية سالك، وأماتين سالك، عين شبلي سالك. هذا فيما يتعلق بحالة الطرق لهذه اللحظات، وننوه بأن حالة الطرق تتغير من ساعة إلى أخرى، فدائما كونوا في متابعة لآخر وأهم أخبار الطرق مستمعينا الكرام. إذن رح نتواصل وإياكم مع ضيوفنا بعد هذا الفاصل القصير، قوانا

0: صباح الخير مجددا لكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين على الموجتين الرئيسيتين 90.7 و100.1 اضافه لموجتنا العامله في كافه محافظات الوطن. في ظل الوضع اللي بنعيش فيه والتقييدات على الحركة والتنقل، هناك الكثير من الشباب اللي بيثبتوا انه احنا بنمشي وبنركض في كل مكان في الوطن وخارج الوطن. واليوم سعيدين جدا لنلتقي بالشاب محمود حمايل يلي فاز بالمركز الاول في سباق الدرب البيئي الخامس وقطع 20 كيلو ب 27 دقيقة. يعني سعيدين جدا بهذا الإنجاز، رح نتعرف أكثر بتفاصيل مع محمود اللي انضم لنا على الهواء مباشرة. صباح الخير محمود وألف مبروك.
1: صباح النور، الله يبارك فيك كثير.
0: يعني تحكي لنا أكثر عن هذا السباق محمود، وين أقيم والفئة اللي شاركت عنها والتحديات اللي واجهتك؟
1: هذا والله اللي كان أول شيء في الأردن هو السباق، سباق درب البيئة الخامس. أنا أول مرة يعني بشارك فيه هاد. وصف شهيد وصف التل اسمه الغابة اللي شاركت فيها. سويت يعني كان في فئات عمرية، أنا على فئة العمرية الأول وشاركت على الكل.
0: جميل. عن أي فئة عمري كنت يعني اللي شاركت فيها وأخذت المركز يعني الأول عنها؟
1: يعني بين 20 إلى 28. وخلصته ساعة
0: وسبعة وعشرين. يعني هو كان رقم ساعة وسبعة وعشرين دقيقة لعشرين كيلو، لأنه المسافة كبير.
1: بس يعني ساعة 27.
0: جميل. طيب يعني احنا بنحكي عن 20 كيلو قطعتهم، وهذا المكان اللي ركضت فيه احكي لنا اكثر عنه، كونه في الاردن، شو التجربة اللي انضافت لك محمود؟
1: يعني عن جد اول شيء هذا انجاز بالنسبة لي وبهدية كل فلسطين. الطريق جد صعبة مش سهلة. يعني انا اول مرة بشرت فيه والحمد لله يعني كنت اركض فيه ومبسوط كثير، ويعني سويت فيديو واحسن فيه صراحة
0: الحمد لله. طيب شو اللي شجعك أخي محمود لتشارك بهيك سباق؟ كيف عرفت عنه وخلاك تحكي لأ أنا بدي أروح على هذا السباق وأشارك فيه؟
1: أنا صراحة رحت على ماراثون عمان، رحت على ماراثون العقبة، مش أول مرة بروح على الأردن. هذا بس أول مرة بشارك فيه، يعني شارك 12 وشارع 10 و12 بس كان عندي شارع 12 ساعة العقبة. وشارع 10 كان عندي تاع الأردن، وتاع أجي أخرى مرتون فلسطين، والحمد لله سويت فيه معنا أزمنا منيحة وورتون منيحة لي
0: الحمد لله. طيب بشكل عام احكي لنا أكتر، أنت بتركض بشكل عام هون، شو اللي بخليك تحب أكتر هاي الرياضة، وخصوصا أنه يعني لنمشي مسافات طويلة زي هاي عندنا هون بفلسطين في عليها كتير من الصعوبات، وفيها في بعض الأحيان الخطر يعني بيكون، خصوصا لتنتبه الأماكن اللي بدك تركض فيها وكل هاي الأمور. فهل أنت شخص بيركض بشكل عام من بدري بحب هاي الرياضة؟ احكي لنا أكتر.
1: والله أنا الصراحة بلشت من 2018 ركض. هاي الركض مش كل فلسطين بركض فيها، يعني هاي الركض يعني صعب مش سهل. في ناس يفكروا لا هاي صعب جد. انا بكون اركض كل يوم العصر، بطلع بين رام الله وبين السيارات عشان بكون يعني متعود خلص في العصر، يا بروح اسوي تمرين السرعات واسويهم في الاستقلال المرات. يعني الركض مش سهل جد، يعني احنا بنقعد مرات سنه وسنتين بس عشان انزل كتين ثلاث دقائق. يعني بتاخد جهد كثير معني عشان اوصل للديار.
0: اكيد. طيب بتركض في مناطق سهله مستويه ولا بتطور حالك تركض في مناطق جبليه؟ شو الاشي اللي بيخلي محمود اكثر يحب الركض، وشو اللي بيضيفه لإلك الموضوع الركض؟
1: والله خلص هي الركض انا هوايه صارت عندي. وكل تدريباتي عادي، يعني بروح في حرم الله على البلوح بضل هناك الفلف كل مسافاتي.
0: يعني بدل ما تطلع تاكسي، بدل ما تطلع بسكليت، انت شخص بقضي مشاويره على اجري بالركض.
1: انا هيك مشي وركض، يعني بلش من الدور نرد من الدور بطلع رام الله، مرات حتى بكل تدريب يعني مرات 20 مرات 25 هذا الشيء بقدر فيه.
0: جميل. طيب على المستوى النفسي محمود، انت لما تركض يعني مرات الانسان دائما الطب النفسي بينصح بالمشي، لانه الانسان بتتغير نفسيته.

0: مجرد ما انه يطلع ويمشي ويحرك جسمه. كمحمود شو بتحس لما تركض؟ لانه لسه الركض في اكثر طاقه وجهد. لما تركض قديش مرات بتطلع من عصبيتك بالركض او من حاله نفسيه معينه؟ شو اللي بضيفه لك لما تركض على مستوى نفسيتك؟
1: والله صراحة في بختلف الركض عن جد. يعني واحد كده ما بيكون متضايق بيطلع بس يركض أول كيلو عن جد يعني فش أول شيء بعد الرياضة وجد والركض حلو كثير وبتمشي كل شيء وراك زي ما بيحكوها.
0: جميل. طيب آخر إشي يا محمود، يعني قديش بتحكي إنه مهم لكل اللي بسمعونا الشباب حتى الصغار والكبار بالعمر، قديش مهم موضوع الركض على المستوى الجسدي والنفسي من تجربتك؟
1: والله أنا بنصح الجميع حتى تركض، لو الواحد فيه يطلع يمشي بس 5 كيلو أو كيلو يمون ممشو إيش بعد الرياضة، الرياضة بتحافظ على كل جسم.
0: ومحمود حقناه وتكمل بموضوع الركض، يعني ممكن توصل إن شاء الله لسباقات عالمية في الركض؟
1: إن شاء الله. أنا هدف الوحيد وحطه في راسي إن أخلي اسم فلسطين في العالمية.
0: يا سلام عليك يا محمود، إحنا يعني بهمتك بهمة هالشباب اللي دايما اسم فلسطين قبل يعني الإشي الشخصي عندهم بيكون هذا الإشي جدا جميل، فبنحييك عليه وألف مبروك كمان مرة، وإن شاء الله بنستضيفك المرات الجاية بتكون بسباقات عالمية كمان
1: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا لك. إذن محمود حماية اللي فاز بالمركز الأول في سباق الدرب البيئي الخامس عن فئة عمره، واللي قطع 20 كيلو بساعة و27 دقيقة، وأخذ المركز الأول عن فئة العمرية والمركز الثالث عن باقي الفئات. محمود بطاقته الجميلة هاي وصلنا رسالة إنه أنت ممكن تنجز وتبدع وتعطي إشي مميز بحياتك لما تحط هذا الهدف. وزي ما حكينا المشي والركض هو على مستوى الصحة النفسية والجسدية جدا مهم، فشكرا يا محمود ومبارك لإلك. إذا مكملين وياكم بفترتنا الصباحية عبر أثيركم وصوتكم صوت فلسطين، فاصل قصير ومكملين.

0: يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لأثير صوت فلسطين، متواصلين واياكم بفترتنا الصباحيه. عنوان مقال لافت كان هذا المقال بهذا العنوان: عندما تسقط الهيمنه على عتبات الترند. عنوان لافت للأستاذة لبنى الأشقر، أستاذة الإعلام وخبيرة النوع الاجتماعي، انضمت لنا على الهواء مباشرة لنناقش وإياها تفاصيل هذا المقال. وأستاذة لبنى يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك عزيزتي، صباح كل المستمعات والمستمعين الكرام.
0: بدأت المقال بجملة: عندما تسأل طفلة في غزة لم تتجاوز 8 أو 9 سنوات ما هي مواصفات زوجك المستقبلي، هنا بكل تأكيد تسقط المهنية الصحفية بكل تاريخها أمام سباق بعض الإعلاميين والمحطات الفضائية لتحقيق الترند وزيادة المتابعين وزيادة نسبة الوصول على حساب الأخلاق الإعلامية والمهنية. هذا جزء من مقال طويل كتبتي الأستاذة لبنى. ماذا استفز هذا اللقاء في الأستاذة لبنى اللي كتبت هذا المقال؟
1: هو صراحة هو مش قضية استفزاز بقدر ما هي يعني التقاطات لإخفاقات يقوم بها الإعلام، وبما أني يعني أعمل في مجال الإعلام أكثر من 26 عام أستاذة إعلام، يعني يستفزني فعلا أن يكون هناك أخطاء كبيرة مثل هذا الحجم من التقرير والخطأ الكبير الذي يعني صراحة عالج هذا الموضوع، وأن يخرج هذا التقرير من إعلامي كمان معروف ومرموق ومراسلة فضائية معروفة. تحديدا ما استفزني أن الإعلامي لديه مهنة وتاريخ طويل ووقع في هذا المطب ووقع في هذا الاستخفاف، ويعني رغبت في هذا المقال تحديدا أن أعيد التذكير بأخلاقيات العمل الإعلامي للزملاء والزميلات في هذا المجال أولا، وثانيا من منظور نسوي، بما أني يعني أنا كمان لدي هذا الاهتمام الكبير في القضايا النسوية والحقوقية، كمان بهمني دائما أنه الإعلام يغطي قضايا النوع الاجتماعي بمهنية عالية، أن لا يسيء لفئات النوع الاجتماعي سواء طفلات أطفال نساء كبار سن كل الفئات. هذا التقرير التلفزيوني بالتحديد للأسف سقط إعلامية كبيرة عندما تناول بالسؤال لطفلات صغيرات، يعني يمكن أنا ذكرت أنه طفلات صغيرات لم يتجاوزن 9 سنوات أمام خيمهن المهترئة في ظروف معيشية صعبة جدا، أن يسألهن عن ما هو مواصفة أو ما هي مواصفات زوجك المستقبلي، يعني بداية أنا السؤال لطفلة لا تفهم معنى
0: الزواج
1: ويعني العلاقة ومعنى الزواج أولا، فكيف لك أن تسألها مثل هذا السؤال؟ ثانيا المستفز أن هذه الفتاة في ظروف صعبة جدا، وهذه الطفلة في ظروف صعبة جدا، هذه الطفلة فقدت مدرستها، فقدت روضتها، فقدت بيتها، هذه الطفلة قد لا تكون يعني
0: تكون فقدت أهلها كمان
1: أو فقدت أهلها، وقد لا تكون تناولت وجبة طعامها صباحا، فيعني الاستخفاف بين قوسين بظروف الصعبة التي تعيشها الطفلات وعزلهن عن الواقع وسؤالهن عن شيء بين قوسين مش مسموح أخلاقيا للإعلامي السؤال لإلهن. أيضا تصوير الفتيات من دون إذن أهلهن، يعني إحنا في أخلاقيات العمل الصحفي طفل أقل من 16 عام ممنوع منعا باتا تصويره أو أخذ رأيه إلا بموافقة أهله في ظروف خاصة كمان. فصراحة يعني كل التقرير كان فيه إشكالية مهنية عالية جدا وإشكالية نسوية وحقوقية أيضا عالية جدا، وهذا بين قوسين يعني يمكن بخليني دائما أوقف وأقول أنه مهمتنا اليوم كأساتذة إعلام كخبرة في قضايا النوع الاجتماعي والإعلام أن نذكر أن نبقى نوعي الصحفيين والصحفيات، يعني إحنا قطعنا مشوار طويل في التدريبات نهلة، يمكن شاركتي في عديد
0: أكيد.
1: من
0: أكيد أنا واحدة من طلابك أكيد
1: يعني، فهي التدريبات هي فقط للتفكير، إحنا فتنا جامعات وتعلمنا أخلاق

0: التغطية المهني وأساليب العمل الإعلامي ما نقوم به تفكير بالأخلاقيات، ولكن عتبي صراحة نهلا لو سمحتي لي هون على المؤسسات الإعلامية، على قيادة المؤسسات الإعلامية، بمعنى أنه رئيس التحرير أين هو عن هذا المنتج؟ كيف يسمح رئيس تحرير بنشر مادة إعلامية بهذا المستوى؟ يعني هل اطلع على هذه المادة؟ هل راجع أخلاقيات العمل الصحفي؟ المشكلة هي ليست في الصحفي تحديدا فقط يا نهلة،
1: أكيد
0: المشكلة هي بمنظومة العمل الإعلامي.
1: طيب أنا أستاذ لبنى بدي أحل معك الموضوع سريعا، في خطر لأكثر من شغلة بهذا الموضوع، إما أنه ضعنا كإعلاميين مع خلينا نحكي رواد التواصل الاجتماعي، وديش أسميهم مؤثرين، مين بيمسك تليفون وبيصور وبيعتبر حاله مؤثر على السوشيال ميديا، وخلطنا الأدوار، يعني إحنا نسينا أنه إحنا إعلاميين، وإذا في إنسان عادي بيقدر يفتح المايك أو الكاميرا ويحكي شو ما بده، فإحنا مش بهذا مش بنفس الخط معهم. هل اختلطت الأدوار أولا؟ ثانيا هل فعلا إحنا صفينا؟ لأنه إحنا نعرف أنه كل شيء يبث على الإعلام التقليدي أصبح شئنا أم أبينا جزء موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا جزء من مواكبة التطور. فهل يعني صار هذا الخلط إما بين العمل أو حتى أنه أنا هذه المادة، وهنا أنا قصدي أستاذ لبنى، هذه المادة اللي صورت قد تكون موجهة للسوشيال ميديا لجلب المتابعين، وإذا كان هذا المقصود فممكن تكون هاي كارثة أكبر برأيك؟ شو
0: هي يعني تشخيصك في مكانه نهلة تحديدا فيما يتعلق بإنتاج هاي المادة؟ للأسف الإعلاميين اليوم صاروا يشعروا بنوع من الخطر بين منافسة المؤثرين والصحف المواطن، بين كوتين اللي بنسميه الصحف المواطن اليوم، اللي هو أي حدا فينا مواطن قادر أنه ينشر يصور على صفحته وينشر ما لديه، ولكن المشكلة أن ينجر الإعلامي للتسارع هذا في الترندات، التسارع في النشر دون التحقق من المعلومة، دون مراعاة أخلاقيات العمل الإعلامي، دون مراعاة يعني طبيعة عملنا الإعلامي. مش مسموح أخلاقيا للصحفي اللي درس هذه المهنة، شو الفرق بيني كإعلامي دارس هاي المهنة بعمل فيها لسنوات خبير في هذا الموضوع، شو الفرق بيني وبين أي مواطن آخر؟
1: صحيح.
0: الفرق هو المهنية، الفرق هو أنه تعلمنا دائما،
1: درسنا هذا الاشي كأخلاقيات، على الأقل درسنا طبعا هذا الاشي كأخلاقيات قبل
0: صحيح.
1: تخرجنا
0: غير مسموح للإعلامي بهذا الخطأ. المواطن صحيح. قد يكون مسموح له، ولكن الإعلامي غير مسموح له. للأسف الإعلاميين اليوم يعني بحاولوا يجاروا موضوع الترند والوصول وزيادة المتابعات ولكن هذا في كثير من الأحيان نهلة تحديدا يأتي على حساب المهنية.
1: ولكن أستاذة لبنى، هو لضيق الوقت أحيانا حتى المواطن اليوم يحاسب على السوشيال ميديا، اليوم صار المواطنين بحاسبوا بعض على اللي بقولوه، هذا أنا بالنسبة لي هذا مهم حتى ما تفلت الأمور. فإذا إحنا كإعلاميين بتربطنا أو بالأساس اللي هو أخلاقيات العمل والتزامنا بأخلاقيات العمل، حتى المواطن على السوشيال ميديا صار في مواطن آخر. وهون لفتني على موضوع التربية النمطية أو طريقة التربية أستاذ لبنى، في فيديو ظهر لطفل لا تتجاوز 6 سنوات لابسة اللباس، يعني ولا إشي منها مبين منقبة، وسألها أنه إحنا وجاي رجل بيعطي لباس لهدول الطفلات، في مواطنين تانيين طلعوا حكوا انه هذا الشيء لا يجوز، طفلة بعمر 5 سنوات تغطى بهذا الشكل وهي طفلة لا تمارس طفولتها، شو بتعرف اساسا عن الجسد والفتنة وكل هاي الامور، وهذا الموضوع مش بعيد، ولكن كلها تصب في امور انه عم نقحم الاطفال في اشياء هي مش بعمرهم، مش بوقتهم، مش بمرحلة ليستوعبوها. فاليوم المحاسبة مطلوبة، واعتقد ما قدمتي من مقال هو تذكير اولا ومحاسبة ثانيا.
0: هو صراحة في مهمة كمان على إحنا المؤسسات الإعلامية والجامعات الفلسطينية ومراكز التطوير الإعلامي الموجودة والمنتشرة في كل جامعاتنا اليوم، عليها مسؤولية التربية
1: أكيد.
0: الإعلامية
1: أكيد.
0: التربية الإعلامية للمواطنين، التربية الإعلامية للمواطن العادي، إنه شو محددات النشر، كيف يمكن أن
1: صح.
0: تنشر، شو حدودك في النشر، شو أخلاقياتك في النشر. يمكن هاي دور كمان على وزارة التربية والتعليم لإدخال هذه القضايا في المناهج التعليمية. ما هو مين رواد التواصل الاجتماعي؟ الأطفال الفتيان اليوم، هذا الجيل. فإذا إحنا فعلا بدنا إن نوصل لمجتمع عنده القدرة على ضبط النشر بأخلاقيات مهنية، وما يجب أن نقوم بالتربية الإعلامية في المدارس، التربية الإعلامية في الجامعات
1: أكيد.
0: وهذا مسؤولية وزارة التربية والتعليم، وزارة الجامعات الفلسطينية
1: أكيد.
0: ومراكز التطوير
1: أكيد. يا صراحة موضوع مهم نسترسل فيه أكثر، ولكن لضيق الوقت نكتب

0: العافية بهذا القدر. شكرا لأنه نشرت هذا المقال، ويمكن هذا تنبيه لباقي الإعلاميين، ينتبهوا لباقي القنوات إنها مش كل شيء يمكن أن نناقشه بهذه البساطة، وننتبه لأخلاقيات المهنة. إذن الأستاذة لبنى الأشقر، أستاذة الإعلام وخبيرة النوع الاجتماعي، شكرا جزيلا لوجودك معنا، ومتواصلين وإياكم عبر أثير صوت فلسطين بالفترة الصباحية. وإلى موضوع آخر مستمعينا الكرام، حيث بحثت شركة توزيع الكهرباء بمحافظة غزة تصورات لتحسين جودتها وجودة الخدمات المقدمة مع الأستاذ محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء في قطاع غزة. وأستاذ محمد، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت فلسطين.
1: صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم.
0: يا أهلا فيك. إذن أبرز هذه التحسينات اللي تعملون عليها وماذا ستقدم للمواطن؟
1: نعم، يعني هذا الأمر حقيقة هو يأتي في إطار التعاون المشترك أو الشراكة ما بين شركة توزيع الكهرباء والشركات العربية، يعني محاولة تطوير شبكات الكهرباء في قطاع غزة. حقيقة ورشة العمل التي جرت ما بين شركة توزيع كهرباء محافظة غزة وشركة السويدي إلكتريك، الشركة القابضة المصرية من أكبر الشركات الموجودة في جمهورية مصر العربية، حقيقة يعني خصص لبحث أفاق التعاون المشترك لإعادة بناء وتطوير قطاع الكهرباء في غزة طبعا، ووضع تطورات أولية لمنظومة الطاقة حديثة تستجيب للدمار الواسع اللي حقيقة طال البنية التحتية الكهربائية في غزة خلال الحرب. هذا الأمر طبعا يعني تدمير اللي صاب بشبكات توزيع الكهرباء يقدر حقيقة بتقريبا نسبته وصل أو تجاوزت 85%، وبلا شك أنه هذا دمار كبير جدا طال جميع مكونات شبكات الكهرباء في غزة. طبعا شارك في اللقاء اكيد يعني فرق متخصصه فنيه من شركه توزيع الكهرباء وشركه السويدة إلكتريك. الورشه تناولت ثلاث مسارات رئيسيه: شبكات التوزيع ومحولات الجهد وانظمه الشبكه الذكيه والعدادات الذكيه. يعني بلا شك انه الجانبان يعني خلال المناقشات اكدت انه المرحله الحاليه لا تقتصر فقط على اعاده تاهيل شبكات الشبكه الى وضعها السابق،
0: اكيد
1: الى يعني اعاده تطوير هذه الشبكه وبما تتناسب مع الواقع الحالي، تطوير يعني استغلال فرصه اعاده الاعمار ان شاء الله لاعاده شبكه، بناء شبكه حديثه يعني تواكب التكنولوجيا الحديثه في يعني التكنولوجيا العالميه خصوصا في هذا المسار.
0: نعم، فيما يتعلق بحلول الطاقه الشمسيه والتخزين، خصوصا انه يمكن هذا اقرب ما يكون الى الواقع للعمل عليه، قديش بتشوفوا انه هذا الشيء خلينا نحكي مهم مفيد، خصوصا لاستغلال الطاقه الشمسيه وبما انه احنا بفصل الصيف واهميه العمل عليها؟
1: صحيح، يعني هذا الامر بلا شك انه مهم جدا، وتبين لنا اهميته خلال العدوان، لانه تدمرت شبكات الكهرباء الاسلاك والكيبلات والمحولات، وبلا شك صار الاعتماد فقط على الطاقه المتجدده. نتحدث عن طاقه شمسيه، نتحدث عن مولدات، وهذا فعلا يعني ما تناوله الاجتماع، لانه الاجتماع ايضا يعني ركز على ايجاد حلول للواقع الكهربائي في غزه، وخصوصا الواقع الحالي والواقع المستقبلي. يعني الاجتماع حقيقه تناول طرح اولي لتطوير شبكه كهرباء تعتمد على مفهوم الشبكات الهجينه اللي بتدمج ما بين مصادر الطاقه التقليديه والمتجدده ضمن منظومه واحده متكامله. هذا الامر بيعزز من مرونه الانتاج والتوزيع، وبقلل الاعتماد على مصدر طاقه واحد. هذا شيء مهم جدا واحنا بنتعاله يعني كذا، يعني بلا شك انه كمان شملت الورشه طرح امكانيه انشاء محطات توليد متنقلة قابلة للتوسع والاستجابة للطوارئ بعيد عن النماذج المركزية التقليدية. واعتماد كذلك الأمر نموذج تشغيلي لا مركزي تدريجي يسمح بتشغيل أجزاء الشبكة بشكل مستقبلي قبل اكتمال الربط الكامل. يعني بمعنى الكلام أنه إحنا ما بدنا نستنى لأنه الشبكة نبني الشبكة بشكل كامل في محافظات القطاع الخمسة. إحنا حاليا بدنا نركز على توفير الكهرباء للناس خلال هذه المرحلة بالتدريج، يعني نبدأ نعطي الناس كهرباء.

0: وبالتوازي مع ذلك التوسع في يعني إعادة تأهيل وبناء الشبكات.
1: طيب هل هذه الحلول خلينا نحكي بشكل مؤقت ولا ممكن على المدى البعيد بما أنه هي زي تعيد للمواطن الكهرباء بأسرع الطرق، فهل هي حلول مؤقتة أم ممكن الاستدامة فيها والعمل عليها خصوصا بعد ما حل من تدمير للبنية التحتية فيما يتعلق بتمديدات الكهرباء؟
0: هي شوف الدمار اللي صاب شبكات توزيع الكهرباء دمار كبير، وانا اشرحت لك انه نسبة الدمار اكثر من 85%.
1: صحيح.
0: وبالتالي لا الشيء ركز اول شيء على دعيني اقول خطة تعافي. هذا الامر يتم بنا شبكات لتوفير التيار الكهربائي في المقام الاول للمرافق الحيوية الاساسية. واعتماد الشبكات او نظام الوصل الحلقي، بمعنى الكلام انه يتم بناء شبكات بشكل حلقي ومستقبلا يمكن إدماجها. عندي منطقة ممكن تكون شبكاتها متضررة بنسبة 30%، أنا بعمل لها شبكة مستقلة فيها، والمنطقة المجاورة إلها بأبدأ أوصل الشبكات إلها، لكن المنطقة اللي تقريبا الضرر فيها أقل نستفتحها كهرباء، والمناطق المدمرة كليا نبدأ بالتوسع التدريجي. في المستقبل طبعا هذا الأمر بالتوازي مع تطور للوصول إلى بناء متكامل، بناء شبكات مرنة ويعني يمكن ربطها، بمعنى الكلام أنه اللي ببنيه ما بدي بعد هيك أني أنا ألغيه أو أني خلاص لا بدي أستفيد منه،
1: نكمل عليه، هو الاستمرار في العمل عليه
0: بالضبط. وبالتالي حتى ما أخسر شيء، وهذا الأمر أيضا هذا التطور دعيني أقول تجارب سابقة. وتتعرض كثير أنه قطاع غزة تعرض لإعتداءات سابقة، وشركة توزيع الكهرباء وطواقمها لديها خبرة واسعة في التعامل مع في وقت الطوارئ والأزمات وتوصيل التيار الكهربائي في ظل ظروف صعبة جدا.
1: أنا بدي يعني أكتفي بهذا القدر. أستاذ محمد، نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يعني تعود غزة إلى ما كانت عليه وأفضل مما كانت أيضا، وبتأكيد هذه الحلول كبداية مهمة جدا إلى أن يكون حل جذري ونهائي بحجم الضرر الكبير اللي وقع لغزة. محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء في قطاع غزة، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا.
1: إذن فاصل ونستمر بفقرات الفترة الصباحية، ابقوا معنا.

0: صباح الخير مجددا لكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين، متواصلين وياكم على الهواء مباشرة بالفترة الصباحية. إنجاز علمي طبي مهم في متابعة ومواكبة الذكاء الاصطناعي تحديدا. فالذكاء الاصطناعي يقود إنجاز بحثي فلسطيني في طب الأسنان. معنا الدكتور براء دار عقل، المحاضر في قسم تقويم الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة القدس. ودكتور براء صباح الخير.
1: صباح الخير عليك أستاذ سعد وعلى جميع المستمعين.
0: أهلا فيك. أهلا. إذا دكتور براء، إذا بدنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ومواكبته اليوم، الذكاء الاصطناعي في تطور سريع، يعني بداية الذكاء الاصطناعي عن اليوم اختلفت كثيرا. فإذا ما ربطناه في طب الأسنان وتطوير طب الأسنان، قديش هذا الشيء مهم وشو هي الأشياء اللي قدرتوا أنكم تطوروها في مجال الذكاء الاصطناعي؟
1: بطبيعة

0: في العلاج، ولكن هل عم نعتمد عليه كشيء رئيسي أساسي أم إضافة إلى الطرق التقليدية؟ خلينا نحكي في العمل، يعني هل هو بموازاة للعمل التقليدي؟
1: الذكاء الصناعي لن يحل محل طبيب الأسنان، لكنه أصبح أداة قوية بتساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر دقة، أكثر سرعة. ممكن كان يساعدنا سابقا وحاليا في مثلا تحليل صور أشعية بشكل أسرع، أو مساعدة التشخيص، ممكن التنبؤ بنتائج العلاج وهذا كان أحد الأبحاث اللي شغلناها الآن. وفي كمان ممكن يساعدنا برضو على اقتراح خطط علاجية مبنية على بيانات وعلى تدريب، وهذا كمان كان جزء من أحد الأبحاث اللي اشتغلناها في فترة سابقة.
0: نعم، ونشرت هاي الأبحاث في مجلات عالمية دكتور. كيف ممكن أنها تنعكس نتائج هاي الأبحاث على جودة علاج المرضى في المستقبل؟ يعني
1: بالبداية هذه الأبحاث نشرت في مجلات تسمى بQ1 أو ذات الربع الأول، وهو بذلك اعتراف بجودة هذه الأبحاث وتأثيرها على المستوى الدولي. تأثير هذه الأبحاث لن يكون فقط على مستوى فلسطين أو على مستوى الوطن العربي، بل هو على مستوى دولي كامل، وهي منشورة بمجلات كما قلت في الربع الأول، وبالتالي هي أبحاث يعني تمت للمرة الأولى، وبالتالي تأثيرها حيكون عالمي. التأثير راح يشمل بطبيعة الحال هي أبحاث تقويم أسنان، فهي مركزة أكثر على تقديم خدمة علاجية ومساعدة في مجال التشخيص لأطباء تقويم الأسنان.
0: جميل.
1: وتساعد المرضى كذلك على معرفة مدى استعمالات الذكاء الصناعي في مجالات طب الأسنان، وبالتحديد في مجال تقويم الأسنان.
0: جميل. طيب بما أنه نتحدث عن طب الأسنان وتقويم الأسنان تحديدا، اليوم نحكي عن أبحاث وعن دراسات وعن مواكبة للذكاء الاصطناعي، أيضا التطور هذا في الذكاء الاصطناعي هل دمج في التعليم في الجامعات؟ يعني الطالب اللي بيدخل لكلية الطب الأسنان هل سيجد هذه المباحث موجودة أم هي لازالت في مجال ونطاق الأبحاث؟ دكتور براء،
1: بصفتي محاضر في جامعة القدس كلية طب الأسنان، وبكون الذكاء الصناعي خلينا نحكي هو مجال جديد، لم يتم دمجه حتى الآن في مناهج تعليم طب الأسنان بفلسطين، لكني أرى أنه يتم دمجه حاليا في مناطق مثلا في أمريكا وفي أوروبا أو في دول آسيا، لكن هناك خطط الآن لدمج مواد تتكلم عن الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان في برامج طب الأسنان بفلسطين، ونحن نعمل على ذلك الآن إن شاء الله.
0: يعني هذه أعتقد واحدة من التحديات للخريجين التوجيه حاليا اللي بتوجهوا لدراسة الطب بشكل عام وطب الأسنان بشكل خاص، بأنه مطلوب منهم طالما هذه خلينا نحكي المباحث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لم تدرج بعد. قديش نصيحتك دكتور لطلاب المتوجهين للدراسة، قديش مهم هم يكونوا على دراية على متابعة في ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي، كيف ممكن يشتغلوا عليه، كيف ممكن يستغلوه، كل هذه الأمور طالما لم تدرج لسه في مناهج التدريس الجامعي؟
1: متابعة تطور الذكاء الصناعي ومتابعة تطوره مهم جدا، ليس فقط لأي طالب توجيهي يريد الانضمام إلى كلية طب أسنان وكلية طب بشري. أنا أرى أنه ضرورة لكل شخص قد يستفيد من خدمات الذكاء الصناعي
0: بشكل عام.
1: لطلاب التوجيهي حاليا الداخلين على تخصص طب الأسنان وطب البشري، أرى أنها ضرورة قصوى للبدء بفهم مبدئي أو فهم أولي لاستعمال الذكاء الصناعي، والفهم المعمق باعتقادي سيكون أكثر في مرحلة السرارية، وبالتالي فهم من الآن خلال السنوات الأولى في طب الأسنان وطب البشري هو ضرورة قصوى، لأن العالم يتجه نحو أتمتة وذكاء صناعي قد يشمل كل مجال صغير وكبير في مجالات الطب.
0: نعم، يعني هذا البحث وهذا الإنجاز لك دكتور، يعني هذا دائما نحن فخورين بكل الإنجازات ومواكبة هذا التطور. ويعني لما نسألك أكثر عن ماذا أضافت تقنية الأشعة المقطعية CBCT في دراسة تناظر الفك السفلي دكتور براء؟
1: هذا كان أحد الأبحاث اللي عمل عليها مع فريق من الصين. أشعة المقطعية والCBCT هي تقنية أشعة لا تعتبر جديدة في طب الأسنان، لكن استعمالها في هذا البحث كان بطريقة جديدة، وهي تزودنا بدراسة عميقة.

0: للفك السفلي. البحث الذي نشر هو بحث لتناظر الفك السفلي لدى مرضى تقويم الأسنان، وهو البحث الأول الذي تم بهذه الطريقة، وزودنا بنتائج جديدة الآن في تقويم الأسنان، ومهمة جدا لأخصائيين تقويم الأسنان أو حتى لطلاب الاختصاص حاليا لتركيز البحث على الجانب الأناتومي والتشريحي للفك السفلي، وهو جانب مهم قبل فهم الجانب العملي.
1: جميل. يعني هذه الأبحاث متاحة للطلبة دكتور لمتابعتها، يعني الاستفادة منها؟
0: طبعا بحثين من الثلاثة أبحاث المنشورة هي ذات وصول مفتوح للجميع، يمكن لأي أحد قراءتها، وبحث ثالث هو وصول محدود لكن يمكن إرساله لأي شخص يطلب هذا البحث.
1: جميل. أنا سعيدة جدا بهذا الإنجاز، فخورين بكوادرنا الطبية، ونشكرك جدا على هذا الإنجاز الرائع. نتمنى لك التوفيق دائما. إذن الدكتور براء دار عقل المحاضر في قسم تقويم الأسنان في كلية طب الأسنان في جامعة القدس، وهذا الإنجاز العلمي البحثي الجديد لك، شكرا جزيلا وبالتوفيق دائما. فاصل ومتواصلين فيما تبقى لدينا من فقرات في الفترة الصباحية.

0: صباح الخير لكل من انضم للاستماع في الدقائق الأخيرة من الفترة الصباحية عبر أثير صوت فلسطين. مستمعينا الكرام، يعني غزة لتعيش أصعب الظروف على كل المستويات، وغزة التي يرتقي فيها الشهداء والتي لم يتوقف القصف عنها يوما، غزة اللي تعاني الأزمات الاقتصادية أيضا، يعني يزيد هذا الموضوع تعقيد الحياة في غزة. ورغم كل ذلك نشاهد كل أشكال الصمود والتحدي، وهذه الرسائل اللي تصل إلى كل العالم. لكن يعني الحقيقة المطلقة اللي نتعامل معها في غزة هي الأوضاع الاقتصادية ونقص السيولة، واللي فعلا هم اللي فاقموا أزمة الاحتياجات الأساسية في غزة. رجاء صالح مراسلنا في قطاع غزة، صباح الخير.
1: صباح الخير زميلتي نهلة ولكل الزملاء والسادة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا. يعني رجاء لنلخص، يعني دائما نتابع الوضع الاقتصادي والأمني وكل ما يتعلق بوضعنا أهلنا في غزة، ولكن لو نلخص اليوم في ظل كل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها غزة، كيف لا زالت تتأثر غزة بوضع اقتصادي صعب؟
1: نعم زميلتي، لم تعد يعني معاناة سكان قطاع غزة تقتصر على تداعيات الحرب والدمار، بل امتدت إلى أزمة اقتصادية خانقة تتفاقم يوما بعد يوم في ظل شح السيولة النقدية وتراجع الأنشطة التجارية وارتفاع معدلات البطالة والفقر. يعني شهد قطاع غزة أزمة خانقة غير مسبوقة نتيجة استمرار الحرب وتدمير البنية التحتية وتوقف غالبية المنشآت الصناعية والتجارية عن العمل، الأمر الذي أدى إلى فقدان مئات الآلاف لمصادر دخلهم ورزقهم، ويعني وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين إلى مستويات غير مسبوقة. يعني تفاقمت الأزمة مع نقص الحاد في السيولة النقدية داخل الأسواق والبنوك أيضا، مما جعل المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على أموالهم وإنجاز معاملاتهم المالية، كما اضطر كثيرون من اللجوء زميلتي نهلة إلى وسائل بديلة للحصول على النقد مقابل الحصول على معاملات مرتفعة، مما يستنزف مما تبقى

0: من دخولهم المحدود. يعني واجهنا خبراء في الاقتصاد وجلسنا معهم يتحدثون ويؤكدون أن نقص السيولة لا ينعكس فقط على الأفراد بل يمتد على حركة الأسواق، حيث يعاني التجار من صعوبة شراء البضائع أو دفع مستحقات الموردين والعاملين، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ النشاط التجاري وارتفاع الأسعار والعديد من السلع الأساسية وزيادة الأعباء على المواطنين، في ظل الواقع الذي يعيشه آلاف الأسر على المساعدات الإنسانية التي لا تكفي أساسا لتلبية احتياجاتهم المتزايدة. بينما يواجه الفئات الأكثر هشاشة أكثر صعوبة هم كبار السن والأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال وذوي الإعاقة والحاجة، تحديات مضاعفة في الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية. يعني مؤسسات الاقتصادية وأيضا القطاع الخاص يعاني في قطاع غزة من خسائر كبيرة بسبب تعطل الإنتاج وانقطاع الكهرباء وصعوبة إدخال المواد الخام، وأيضا الأكثر معاناة التدمير البنية التحتية للمنشآت والشركات والمصانع في قطاع غزة، الأمر الذي يحد من فرص التعافي الاقتصادي ويؤخر عودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها الأساسية والطبيعية. يعني استمرار هذه الحالة والأزمة الاقتصادية دون حلول عاجلة سيؤدي إلى اتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وزيادة معدلات البطالة، ويحد أيضا من إعادة نشاط الاقتصاد مما يستدعي تحركا سريعا من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والإنسانية. يعني نرى المواطنين والسكان في قطاع غزة زميلتي نهلة يرى السلعة ولم يمتلكها بيده نظرا لارتفاع أسعارها. يعني بين ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل يجد سكان قطاع غزة أنفسهم أمام معركة يومية لتأمين أساسيات الحياة وأبسطها، بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية ويبقى الحاجة وتبقى الحاجة أيضا ملحة إلى تدخلات عاجلة تضمن تدفق المساعدات وتحسين الحركة الاقتصادية وتوفير السيولة في قطاع غزة بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز قدراتهم على الصعود على الصمود زميلتي نهلة.
1: نعم، يعني رغم كل هذه الظروف الصعبة اللي يعني دائما نتابعها وأطلعتنا عليها رجاء، لأنه دائما شعبنا وأهلنا وناسنا في غزة صامدين رغم كل هذه الظروف، نتمنى أنه يتغير هذا الحال إلى أحسن حال بإذن الله عن قريب. أشكرك جزيل الشكر رجاء صالحة مراسلنا من قطاع غزة. شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الفترة الصباحية. أشكر كل ضيوفنا وأشكركم مستمعينا الكرام ومشاهدين أيضا. الشكر موصول لفريق العمل هدي الحنفية من المكتبة الموسيقية، هيثم شنابل من الهندسة الإذاعية، هي مقاسم من الإعداد والتنفيذ. كنت معكم على الهواء مباشرة أنا نهلة شحادة. أتمنى لكم بقية نهار جميل. إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

جيتارة تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى قيوب الأرجوان.

0: والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وبذلك ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,233 والإصابات إلى 173,707. أكد الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة الدكتور بسام سعيد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي، وأشار إلى أن تلاصق الخيام وغياب الخصوصية انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية للنازحين وأسهم في زيادة التوتر والمشكلات اليومية. في السياق آخر، أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية ما أدى إلى اتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة. في المحافظات الشمالية أصيب 3 مواطنين من عائلة شنران صباح اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يلطا جنوب الخليل. وفي القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر لمخيم قلنديا شمال المدينة، كما حولت مبنى اللجنة الشعبية إلى مركز تحقيق ميداني. كما احتجزت قوات الاحتلال صباح اليوم 25 مواطنا خلال اقتحام مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم. وفي جنين هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم بناية مكونة من 3 طوابق قرب مدخل قرية عنزة جنوب جنين تعود للمواطن حافظ أبو قياس. وفي نابلس أعطب مستوطنون فجر اليوم إطارات عدد من المركبات أمام منازل المواطنين في بلدة بيت دجن شرق المدينة. في ملف الأسرى، قال المنسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف الجنسي والاغتصاب يوسف عمايري إن الحملة وثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي. صادق ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم. اختتمت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس أعمال الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين الذي عقد لبحث دعم الحكومة وخطة التعافي المبكر في قطاع غزة. هذا وبحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو والمفوض العام للأنروا بالإنابة كريستيان ساندروس، كل على حدة في العاصمة البلجيكية بروكسل آخر التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.

0: في ظل إجراءات الاحتلال اتجاه أبناء شعبنا. في لبنان تجددت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار باتجاه اللبنانيين. شنت الولايات المتحدة قصفا صباح اليوم استهدف برج مراقبة بحريا في مدينة تشابهار الإيرانية يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة. هذا وقتل 7 عناصر من الجيش الإيراني في هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بامبور بمحافظة سيستان بلوشستان فجر اليوم. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن على واشنطن أن تتوقع إغلاق طريق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2011 إصابة، منها 754 وفاة. من أخبار الرياضة، بلغ المنتخب الإسباني الليلة الماضية نهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزه السهل والمستحق على منتخب فرنسا بهدفين نظيفين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل موجات الحر الحالية التي ترفع من احتمالية اندلاع الحرائق وتزيد من مخاطر الإجهاد وضربات الشمس. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الموجزة. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

0: ولا شبر حيفضل من أرضي في الدين الظالم والعادي.
1: يا بلادي
0: وحياة

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من

0: كثرة المحراب لا من سادة النجوم، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب، ولكن إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: تصف النهار في صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وقدموا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح. الاحتلال يعزل سنجل شمال رام الله بإغلاق كافة مداخلها. الاحتلال يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين. عودة الحصار البحري الأمريكي وطهران تستهدف البحرين والكويت والأردن. من العناوين إلى التفاصيل. استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وبذلك ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من 2 إلى 73,233 والإصابات إلى 173,707. أكد الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة دكتور بسام سعيد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام 3 على التوالي. وأشار إلى أن تلاصق الخيام وغياب الخصوصية انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية للنازحين وأسهم في زيادة التوتر والمشكلات اليومية.
1: تنام أسرة داخل خيمة وهذه الخيمة مغلقة، ولكن يضطر صاحب هذه الخيمة إلى رفع هذه الخيمة لكي يتنفس الموجودون داخل هذه الخيمة. طبعا هذا الأمر يؤثر على الأطفال، يؤثر على الشيوخ، ويؤثر على المرضى، ويصبح النوم مستحيلا في هذه الظروف، خاصة في هذا الفصل يعني مع ارتفاع درجة الحرارة وكذلك ارتفاع درجة الرطوبة. هذا يؤثر على المرضى المصابين بالحساسية. هناك يعني أمراض جديدة تظهر من حين لآخر على الأطفال وعلى كبار السن. لا توجد خصوصية لتزاحم هذه الخيام والتصاقها ببعضها البعض. هذا الأمر يؤثر حتى على اللي هو الوضع الاجتماعي، الوضع السلوكي ما للناس بعضهم البعض، حتى تكثر المشاكل الاجتماعية ما بين النازحين بعضهم مع بعض نتيجة للاكتظاظ والتزاحم في هذه الخيام وما حولها.
0: في سياق آخر، أكد عضو الأمان العام للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية، ما أدى إلى اتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة.
2: في قطاع غزة يعني يقوم على المساحة التعليمية أو ما يسمى النقابة اللي هو التعليمية، والتي يعني تأتي يعني ضمن يعني أحيانا يعني ضمن إشراف وزارة التربية والتعليم وترتيبها، وتكون ضمن مبادرات شخصية بالإضافة إلى وكالة الغوث بالإضافة إلى مؤسسات محلية ودولية تقوم على هذا الأمر. لكن هذه النقابة التعليمية يعني ليست بالكافية كويس. حتى النقاط التعليمية لو جينا نعمل وسط الآن للبيئة المدرسية فأنها ما زالت يعني في تحديات يعني كبيرة جدا. طبعا بعد تعرض اللي هو المدارس لأضرار اللي هو كبيرة، وما زالت تستخدم كمراكز إيواء للنازحين، وهذا يعني يفرض على الجميع وليس يعني جهة محددة مسؤولية تسريع إعادة التأهيل وتوفير بيئة تعليمية آمنة يعني تحفظ كرامة الطلاب والمعلم.
0: وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، قال أبو جاسر إن الوزارة أنجزت الامتحانات إلكترونيا للعام 2 على التوالي رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الطلبة.
2: تحديات لها علاقة بانقطاع التيار الكهربي، بعدم توفر الإنترنت، بعدم توفر الأجهزة الخاصة لتقديم الامتحان الطالب عليها. يعني نحن نعيش أزمة يعني غير عادية في موضوع توفير اللي هو أجهزة التاب أو أجهزة اللي هو الهواتف اللي هو النقالة التي يعني من خلالها يتم تقديم الامتحان. هذا يعني أثناء اللي هو الامتحان واجه الطلاب العديد من المشاكل. طبعا كان هناك يعني في نقاط خصصت طلبة يعني بجهود كويس مؤسسات وبجهود يعني ذاتية لتوفير اللي هو خدمة الإنترنت ولتوفير اللي هو الكهرباء، واللي يجلس يعني بطريقة اللي هو آمنة ويستطيع أن يتقدم بالامتحان بطريقة يعني سهلة وسلسة. بعض الطلاب يعني واجهوا خلال العام الدراسي مشكلة في تلقي اللي هو الدروس والوصول إلى النقاط التعليمية. طبعا انقطاع التيار الكهربي للعام الثالث على التوالي يعني يلقي بضلال حركة أن الطالب لا يستطيع الدراسة إلا في النهار.
0: في المحافظات الشمالية أصيب 3 مواطنين من عائلة شناران صباح اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل. وفي القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر لمخيم قلنديا شمال المدينة، كما حولت مبنى اللجنة الشعبية إلى مركز تحقيق ميداني. وفي جنين هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم بناية مكونة من 3 طوابق قرب مدخل قرية عنزة جنوب جنين تعود للمواطن حافظ أبو قياس. كما هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم مصنعا وغرفا زراعية وجرفت أراض في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. وفي نابلس أعطب مستوطنون فجر اليوم إطارات عدد من المركبات أمام منازل المواطنين في بلدة بيت دجن شرق المدينة. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. في ملف الأسرى قال المنسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف الجنسي والاغتصاب يوسف عمايري إن الحملة وثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي. وأوضح عميرة في حديث لإذاعتنا أن الحملة تهدف إلى وقف هذه الانتهاكات وتوفير الدعم النفسي والصحي للضحايا وعائلاتهم والعمل على نقل الحالات التي تحتاج إلى علاج متخصص.
3: لوحدنا لا يمكن مواجهة هذا الكم من الضحايا، ذلك التجأنا إلى مسألة إطلاق الحملة الدولية. فعالياتها عام رسميا انطلقت بالأمس، يوميا البرنامج هو برنامج دولي في معظمه، يعني انطلق وانطلق إلى دول أخرى خارج حدود الوطن، فعاليات جزء منها انطلق، وجاري التحضير واللقاءات منذ اللحظة الأولى اللي احنا أعلننا فيها في رام الله عن انطلاق المؤتمر. هم بلشوا كمان لقاءاتهم خبراء ومع مختصين ومع جمعيات حقوقية ومع مختصين نفسيين ومع مستشفيات أيضا ذات اختصاص من أجل نقل عدد من الضحايا إلى خارج حدود الوطن من أجل علاجهم. أنا يعني بحكي بمرارة مطلقة إنه حقيقة إحنا بحاجة إلى طاقم يعني دولي كامل متكامل، وتلقينا العشرات بل المئات من الدعوات من أجل الوصول إليهم وإنهم يقفوا معنا، سواء كان في فعاليات شعبية أو فعاليات أيضا رسمية.
0: صادق ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم. ويأتي القرار الذي تقدم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف سموتريتش ووزير جيش إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في أذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة والأغوار. اختتمت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس أعمال الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين الذي عقد لبحث دعم الحكومة وخطة التعافي المبكر في قطاع غزة. هذا وبحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو والمفوض العام للأنروا بالإنابة كريستيان ساندروس كل على حدة في العاصمة البلجيكية بروكسل آخر التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس في ظل إجراءات الاحتلال اتجاه أبناء شعبنا. وشدد مصطفى على أهمية دور الأنروا والحفاظ عليها في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع

تثبت أن عملها يمثل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية إلى جانب مؤسسات دولة فلسطين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية. في لبنان تجددت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار باتجاه لبنانيين. شنت الولايات المتحدة قصفا صباح اليوم استهدف برج مراقبة بحريا في مدينة تشابهار الإيرانية يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة. هذا وقتل 7 عناصر من الجيش الإيراني في هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بامبور بمحافظة سيستان بلوشستان فجر اليوم. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن على واشنطن أن تتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. إلى ذلك قال الجيش الأردني إن الدفاع الجوي طرد 3 صواريخ باليستية فجر اليوم وأسقطها بعد دخولها المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2011 إصابة، منها 754 وفاة. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقاريره إنه تم اكتشاف 54 إصابة جديدة أمس الأول في 3 أقاليم من بينها إيتوراي وشمال كيفو. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعة المساء الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق، وغدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من عناوين. استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح. الاحتلال يعزل سنجل شمال رام الله بإغلاق كافة مداخلها. الاحتلال يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين. عودة الحصار البحري الأمريكي وطهران تستهدف البحرين والكويت والأردن. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم دائما حسن الاستماع وإلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعلم.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 1 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة آخرين فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة دكتور بسام سعيد يؤكد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي. عضو الأمان العام للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر يؤكد أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية ما أدى إلى اتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة. إصابة 3 مواطنين من عائلة شناران صباح اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل. وفي القدس المحتلة تشن قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر لمخيم قلنديا شمال المدينة، كما حولت مبنى اللجنة الشعبية إلى مركز تحقيق ميداني. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية شرطة الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وفي جنين جرفات الاحتلال تهدم صباح اليوم بناية مكونة من 3 طوابق قرب مدخل قرية عنزة جنوب جنين تعود للمواطن حافظ أبو قياس ومصنعا وغرفا زراعية في بلدة سبيت أولى شمال غرب الخليل. وقوات الاحتلال تغلق فجر اليوم كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. المنسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى يقول ضد العنف الجنسي والاغتصاب يوسف عمير يقول إن الحملة وثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي. ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صنور جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم. في العاصمة البلجيكية بروكسل تختتم أمس أعمال الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين الذي عقد لبحث دعم الحكومة وخطة التعافي المبكر في قطاع غزة. في لبنان خروقات الاحتلال تتجدد لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار باتجاه لبنانيين. الولايات المتحدة تشن قصفا صباح اليوم استهدف برج مراقبة بحريا في مدينة تشابهار الإيرانية يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة. ومقتل 7 عناصر من الجيش الإيراني في هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بامبور بمحافظة سيستان بلوشستان فجر اليوم. بيانات حكومية تظهر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2011 إصابة منها 754 وفاة. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعة المساء الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، وغدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده،

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من أرضنا

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عاد الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. في أحداث اليوم نتابع آخر المستجدات الميدانية المحلية وأيضا السياسية، فتتابعونها أحداث هذا اليوم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر صفحتنا على فيسبوك. في أبرز العناوين على أجندة أحداث هذا اليوم: استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة. الاحتلال يعزل بلدة سنجل برام الله ويغلق جميع مداخلها. وسلطات الاحتلال توافق على إقامة مستوطنة جديدة جنوب جنين وتهدم بناية في قرية عنزة. وزارة الزراعة تعلن صرف الدفعة الثانية من برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي. أيضا نتابع في أحداث اليوم التصويت خلال الشهر الجاري على قبول بلدة صبستي على لائحة التراث العالمية. هذه أبرز الموضوعات وملفات أخرى سنأتي عليها بالمتابعة في أحداث هذا اليوم الذي يرافقني فيه من الإعداد والتنفيذ والمتابعة جيدة أبو سرور، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، في الإخراج حسان زبن. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. الآن نكون وإياكم مستمعين مع آخر الأخبار في هذه النشرة الإخبارية، حيث استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر هذا اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية، ما أدى إلى اتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة. وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، قال أبو جاسر لإذاعتنا إن الوزارة أنجزت الامتحانات إلكترونيا للعام الثاني على التوالي رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الطلبة. في المحافظات الشمالية أصيب 3 مواطنين من عائلة شناران صباح اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل. وفي القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر لمخيم قلنديا شمال المدينة، كما حولت مبنى اللجنة الشعبية إلى مركز تحقيق ميداني. كما اقتحم 10 المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات وأغاني استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. في جنين هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم بناية مكونة من 3 طوابق قرب مدخل قرية عنزة جنوب المدينة تعود للمواطن حافظ أبو قياس. كما هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم مصنعا وغرفا زراعية وجرفت أراض في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. وفي نابلس أعطب مستوطنون فجر اليوم إطارات عدد من المركبات أمام منازل المواطنين في بلدة بيت دجان شرق المدينة. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. في ملف الأسرى، قال المنسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف الجنسي والاغتصاب يوسف عميرة إن الحملة وثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي. صادق ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة الصنور المقامة جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم. اختتمت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس أعمال الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين الذي عقد لبحث دعم الحكومة وخطة التعافي المبكر في قطاع غزة. في لبنان تجددت خروقات الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار باتجاه لبنانيين. شنت الولايات المتحدة قصفا صباح اليوم استهدف برج مراقبة بحريا في مدينة تشهبار الإيرانية، يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة. هذا وقتل 7 عناصر من الجيش الإيراني في هجمات أمريكية على سكنة في مدينة بنبور بمحافظة سيستان وبلوشستان فجر هذا اليوم. في حالة طقس في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيف في المناطق الجبلية دافئ، في بقية المناطق غدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. إلى هنا ختام هذه النشرة الإخبارية الموجزة، لحظات مستمعينا ومشاهدينا، ونبدأ وإياكم ملفاتنا على أجندة هذا أحداث هذا اليوم. البداية من قطاع غزة، حيث استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزل في دير البلح وسط القطاع. ينضم إلينا مراسلنا سمير خليفة من قطاع غزة. مساء الخير سمير.
2: مساء الخير رحمة، مساء الخير لجميع المستمعين.
1: نعم، مستجدات الأوضاع لديك في ظل مواصلة الاحتلال لاستهدافاته 4 شهداء من عائلة واحدة، بالأمس 12 شهيد، يعني هذا يعني بمثابة تصعيد من قبل الاحتلال لاستهدافاته وقصفه في قطاع غزة.
2: نعم رحمة، يعني الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف حتى منذ بدء وقف إطلاق النار، وربما وقف إطلاق النار كان على الورق فقط وإعلاميا فقط. ما يحدث في قطاع غزة هو استمرار لهذه الحرب الطاحنة، لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية. منذ صباح هذا اليوم 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء يعني قائم إطلاق نار وقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فجر هذا اليوم يعني بدأ عملية القصف فجر هذا اليوم عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية في مدينة دير البلح. الشهداء 3، يعني استشهد الأب والأم وطفلتهم، بالإضافة إلى كان له إصابة الطفل الآخر. يعني ما تبقى من يعني العائلة هو طفل وحيد فقط في مدينة في هذا القصف الإسرائيلي في مدينة دير البلح، وبقي وحيدا، يعني حيث كانت إصابته خطيرة، إلا أن يعني أدخل إلى غرفة العمليات وتم إجراء عملية جراحية له. إذا يعني 3 شهداء و يعني إصابة واحدة جراء هذا القصف الإسرائيلي فجر هذا اليوم على شقة سكنية في مدينة دير البلح. أيضا في مدينة خان يونس 6 إصابات جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق أو بقصف خيمة للمواطنين في منطقة مواصي مدينة خان يونس غرب المدينة. 6 إصابات إحداهما خطيرة أو أحدهم خطيرة جراء هذا القصف الإسرائيلي. في مدينة حمد أيضا يعني شمالي مدينة خان يونس أصيبت قبل ظهر اليوم سيدة جراء إطلاق النار المتواصل من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين في مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس. بالانتقال إلى مدينة غزة، يعني 6 إصابات أيضا جراء قيام القوات الاحتلال الإسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين بقرب مقر أنصار غربي مدينة غزة. إطلاق نار متواصل من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية أيضا لمدينة غزة، تحديدا حي التفاح، حي الشجاعية وحي الزيتون. رحمة.
1: نعم سمير خليفة مراسلنا في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات وتفاصيل حول مستجدات الأوضاع. إذن 3 شهداء في قصف الاحتلال منزل، هم من عائلة واحدة، وإصابة طفلة وطفل وحيد هو الناجي من هذه المجزرة للاحتلال في القطاع. حول أوضاع النازحين في قطاع غزة تابعنا ذلك مع الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة دكتور بسام سعيد، الذي أكد لإذاعتنا أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام 3 على التوالي.
3: وضع الخيام مزري كثيرا وخاصة في فصل الصيف الذي نعيش فيه، زي ما بنقول ذهب صيف آخر وجاء صيف جديد، وما زالت الأوضاع المأساوية للنازحين الذين يشكلوا نسبة كبيرة من سكان قطاع غزة يعانون، وخاصة في حرارة الشمس في شهر تموز الذي نعيش فيه. يعني بنعرف أن الخيمة هي عبارة عن قطعة من القماش، هذه الخيمة لا تقي من حر الصيف، وبالتالي يعاني من يجلس داخل هذه الخيمة من الحرارة من كل اتجاه، من السقف ومن الأرض ومن الهواء نفسه، يعني هذا على صعيد النهار. أما بالليل فتصبح عملية النوم زي ما بيقولوا معركة حقيقية، إذ يضطر صاحب الخيمة، يعني بتعرف إن الخيم متراصة بجانب بعضها البعض، لا مكان للخصوصية. فتخيلي أن تنام أسرة داخل خيمة وهذه الخيمة مغلقة، ولكن يضطر صاحب هذه الخيمة إلى رفع هذه الخيمة لكي يتنفس الموجودون داخل هذه الخيمة. طبعا هذا الأمر يؤثر على الأطفال، يؤثر على الشيوخ، ويؤثر على المرضى، ويصبح النوم مستحيلا في هذه الظروف، خاصة في هذا الفصل، يعني مع ارتفاع درجة الحرارة وكذلك ارتفاع درجة الرطوبة. احنا نعرف انه قطاع غزة ساحلي وبالتالي الرطوبة مرتفعة جدا، هذا يؤثر على المرضى المصابين بالحساسية. في هناك يعني امراض جديدة طفح تظهر من حين لاخر على الاطفال وعلى كبار السن. يعني هو حقيقة لا توجد خصوصية لتزاحم هذه الخيام والتصاقها ببعضها البعض، وبالتالي يعني تنعدم الخصوصية بشكل مطلق. هذا الأمر يؤثر حتى على اللي هو الوضع الاجتماعي، الوضع السلوكي من الناس بعضهم البعض. تعرف أنه حتى تكثر المشاكل الاجتماعية ما بين النازحين بعضهم مع بعض نتيجة للاكتظاظ والتزاحم في هذه الخيام وما حولها.
1: إذن متواصلون وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا، نشير مستمعينا إلى حصار قوات الاحتلال لبلدة سنجل شمال رام الله. قام الاحتلال بإغلاق مداخلها كافة وكذلك البوابات الحديدية المحيطة بها، وفق ما تابعنا مع رئيس البلدية معتز طوافشة، فإن الاحتلال يفرض حظرا للتجول في داخل البلدة، يغلق المحال التجارية. سنأتي بالتفصيل على متابعة ما يجري في بلدة سنجل خلال هذه المتابعة من أحداث اليوم.

0: نبقى حول هذا الإغلاق لبلدة سنجل ونتابع الحديث حول تفاصيل ما يجري في البلدة. نرحب بالدكتور معتز طوافشة رئيس بلدية سنجل. أهلا بك، مساء الخير.
1: حياك الله يا أختي، يسعد مساك يا رب ومساء جميع المستمعين.
0: أهلا بك، حدثنا ما الذي يجري في البلدة الآن؟ يعني احتلال أغلق جميع مداخل البلدة وعزلها بالكامل عن محيطها.
1: يعني استمرار قوات الاحتلال في عزل وإحصار بلدة سنجل واستهداف بلدة سنجل وتطبيق كافة سياسات العقاب الجماعي تجاه بلدة سنجل، من إغلاق مداخل، من منع مزارعين الدخول للأراضي، من جدار عازل، من اقتحامات يومية. صباح هذا اليوم بحجة أن هناك يعني ضرب للأحجار على القطعات المستوطنين المارين من شارع 60، وأن هناك يعني مستوطنة تم ضربها في على شارع 60، قامت قوات الاحتلال بإغلاق كافة مداخل البلدة واقتحمت البلدة وأغلقت كافة المحال التجارية واقتحموا يعني مجموعة من البيوت وصادروا مجموعة من السيارات واعتقلوا مجموعة من الشبان. يعني اللي بدي أقول لك يا أختي، يعني الاحتلال بتهم أهالي بلدة سنجل بضرب الحجار، وهناك قطعان المستوطنين اللي بيقوموا بالاعتداء على أهالي بلدة سنجل في الليل وفي النهار.
0: نعم، الاقتحام لا يزال مستمر دكتور.
1: صحيح يا أختي، حتى اللحظة يعني لا زالت قوات الاحتلال متواجدة في بلدة سنجل في كافة الأنحاء.
0: عزل للبلدة وفرض حالة حظر التجول في داخلها وبينها.
1: صحيح.
0: نعم
1: صحيح.
0: يعني هذا تفضل.
1: هذا الواقع يا أختي يعني أصبح مش غريب على أهالي بلدة سنجل. الاعتداءات والاقتحامات أصبحت جزء من حياتنا اليومية في بلدة سنجل، كل ذلك بهدف عزل البلدة وتهجير مجموعة من الأهالي، خصوصا يعني البيوت الواقعة خارج الجدار وخارج البوابات المغلقة. الاحتلال اللي بيسعى للسيطرة على مساحات واسعة من أراضي البلدة، الهدف إبعاد الناس وإبعاد المزارعين عن أراضيهم المستهدفة أكثر من 8000 منذ بداية العدوان على غزة، والاحتلال يمنع الأهالي وأصحاب الأراضي والمزارعين من الدخول إلى هذه الأراضي، والاحتلال يعني بلاك الحجة المناسبة لإبعاد الناس عن أراضيهم.
0: نعم. أيضا يا دكتور معتز، لو تحدثنا أكثر عن هذا الواقع الذي تعيشه البلدة، هناك بوابات حديدية، هناك سياج شائك وضعه الاحتلال يحيط بالبلدة، هناك أيضا منازل للمواطنين معزولة بفعل هذه الحواجز.
1: صحيح يا أختي، يعني بلدة سنجل أصبحت وكأنها أثر جماعي كبير.

0: المحاط في جدار عازل، هذا الجدار العازل اللي بيفصل مع الأسف الشديد مجموعة من بيوت البلدة، أكثر من 45 بيت، من خلال أيضا إغلاق البوابات والمداخل، 5 مداخل للبلدة تم إغلاقها منذ بداية العدوان على غزة. هناك بوابة يعني بيتم فتحها وإغلاقها حسب أهواء الاحتلال، من خلال بور استيطانية جديدة في المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية، بقوم قطعان المستوطنين بالاعتداء على ممتلكات البلدة وأهالي البلدة والمزارعين يوميا، كل ذلك من أجل حصار البلدة وعزلها عن محيطها ومحاولة السيطرة على مساحات واسعة من أراضي بلدة سنجل وأراضي بلدة عبوين وأراضي بلدة المزرعة الشرقية المجاورة للبلدة. يعني هناك أكثر من 45 بيت معزولة بالكامل وأصبحت هدف سهل لقطعان المستوطنين للاعتداء عليها، وهذا ما يكون في قطعان المستوطنين اللي بيكونوا لتنفيذ مخططات الاحتلال من أجل السيطرة على سلسلة الاحتلال الواسعة شمال البلدة، وهي الحكاية يعني نفسها في ترمسعية والمغير شمال شرق المحافظة.
1: نعم، لنذكر أيضا بأن الأراضي التي يستولي عليها الاحتلال في بلدة سنجل هي أراضي زراعية مزروعة بالمحاصيل.
0: صحيح يا أختي، يعني ضمن هذه 8000 دنم اللي ذكرناها هناك أكثر من 3200 دنم مزروعة بأشجار الزيتون.
1: نعم.
0: وهناك عشرات العائلات، أو خليني أقول أكثر من 100 عائلة من بلدة سنجل تعتمد في دخلها السنوي على هذا المحصول اللي محروم منه منذ بداية العدوان على غزة. وأيضا يعني هناك السوق الأصبر اللي بتم زراعة المحاصيل الصيفية والشتوية، أيضا المزارعين محرومين من الاستفادة من هذه الأراضي تحت قوة السلاح وتحديد قوان المستوطنين وتحت إدلات المستوطنين الجسدية ومن خلال النار ومن خلال قوات الاحتلال اللي تعتقل أي مواطن بتوجه إلى هذه المنطقة تحت إرسال قانون الحرب وقانون الطوارئ.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وتوضيحها دكتور معتز طوفش رئيس بلدية سنجل، شكرا جزيلا لك. إلى ملف الأسرى مستمعينا وما يتعلق تحديدا بإطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، المنسق العام للحملة السيد يوسف عميرة قال إن هذه الحملة وثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي.
2: حقيقة تجاوز 100 ضحية وقد اقتربنا إلى تفكير 100 الثاني للأسف الشديد. هذا بخصوص الأعداد. الجهات اللي أشرفت على عمليات التوثيق هي جهات اختصاصية وهي جهات معترف بها مسبقا دوليا بكل صراحة، يتلقى أساسا الدعم من الاتحاد الأوروبي، هيئة الأسرى، نادي الأسير، كل الشكر لإخوتنا في جهاز الشرطة الفلسطينية. أيضا هذه الجهات هي جهات حقوقية، جهات ذات اختصاص. عندما نتحدث عن توثيق سماع صوت الضحية، الحديث يتم عن إجراءات لا نقول معقدة بدرجة التعقيد، يوجد بعض الخطوات يجب أن تتخذ حتى تكون الشهادة هي شهادة دولية مصدقة معترف بها عن جميع دول العالم الأعضاء في مجلس الأمن وغير الأعضاء أيضا في مجلس الأمن وفق الأصول. بخصوص فعاليات الحملة، هي الحملة انطلقت عمليا، هي كانت الحملة يعني استمر قبل موعد الانطلاق بخصوص سماع الشهادات وتوثيق الشهادات ومحاولة حصر عدد الضحايا ومحاولة وضع الآليات، ولكن للأسف الشديد الجهود المحلية أنجزت شيئا ما، ولكن وجدنا أنفسنا أمام كم هائل وسيل هائل من هذه الضحايا، بأن لوحدنا لا يمكن مواجهة هذا الكم من الضحايا. لذلك التجأنا إلى مسألة إطلاق الحملة الدولية. فعالياتها عمل رسميا انطلقت بالأمس، يوميا البرنامج هو برنامج دولي في معظمه، يعني انطلق والحمد لله رب العالمين، والفريق الأول قبل 2 أو 3 أيام يعني وصل الأردن وانطلق إلى دول أخرى خارج حدود الوطن. جميعا إن شاء الله هيكون على اتصال مع الفريق صدر انطلاق الفعاليات. الفعاليات جزء منها انطلاق، وجاري التحضير واللقاءات منذ اللحظة الأولى اللي احنا أعلننا فيها سلام الله عن انطلاق المؤتمر. هم بلشوا كمان لقاءاتهم مع خبراء ومع مختصين ومع جمعيات حقوقية ومع مختصين نفسيين ومع مستشفيات أيضا، ذات من أجل نقل عدد من الضحايا إلى خارج حدود الوطن من أجل علاجهم. أنا يعني بحكي بمرارة مطلقة إنه حقيقة إحنا بحاجة إلى طاقم يعني دولي كامل متكامل. ولحسن الحظ الجميع سمع صوتنا والحمد لله رب العالمين، الجميع مد إيديه لنا وتلقينا العشرات بل المئات من الدعوات من أجل الوصول إليهم وإنهم يقفوا معنا، سواء كان في فعاليات شعبية أو فعاليات أيضا رسمية. فالحملة الدولية هي أصبحت عنوان لكل أسير، وهي عنوان لكل حر وعنوان لكل شريف، حتى نتمكن مع الجميع من إنقاذ هؤلاء الأطفال. عندما أتحدث عن إنقاذ أتحدث عن برنامج كامل وشامل متواصل وليس مؤقت.
1: نبقى مستمعينا ومشاهدينا في ذات الملف، إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى والأسيرة داخل سجون الاحتلال. نرحب بها سيد شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، أهلا بك، مساء الخير.
3: أهلا وسهلا فيك مساء النور.
1: أهلا بك سيد شعوان، هذه الحملة جاءت لإعلاء صوت ضحايا هذه الجريمة، صوت أسرانا داخل السجون، توثيق نحو 200 ضحية تعرضت لاعتداءات جنسية. نتحدث عن دوركم سيد شعوان في إنجاح هذه الحملة الدولية كمؤسسة حقوقية.
3: بصراحة احنا بنبارك يعني انطلاق هاي الحملة والجهود عندما تتكاثر تنتج، وهذا لا يمكن لجهة واحدة أن تقوم بكل جوانب العمل وتقوم بحملات واسعة تحتاج الجميع، يحتاج الجميع. وأنا برأيي هذه خطوة كثير مهمة، إحنا يعني نباركها وجاهزين للتعاون بأقصى درجة ممكنة. بالتأكيد مساحاتنا هتكون يعني محددة، لا نستطيع أن ننتشر في كل أنحاء العالم، ولكن مع بعض كلنا نستطيع. وبالتالي هناك بتحدد يعني الأمور ونتعرف أكثر على أهداف الحملة، لأنه أكيد كل حملة فيه لها أهدافها وفيه لها طاقاتها اللي بدها تتوظف في هذا المجال، أقصد يعني الجهود. إحنا يعني منفتحين في هذا المجال. موضوع الأسرة لا ندعي لنفسنا إنه إحنا وفقنا كل شيء أو شيء كبير. أستطيع أقول إنه موضوع الأسرى وما يعانون والأسيرات أطفال أو كبار هو له أوجه عديدة، والظاهرة أوسع كثير. وهذا ما كنت أقوله حتى من البدايات، أقول موضوع التحرش، موضوع الاغتصاب، موضوع كل أشكال العنف الجنسي في هذا المجال هو أوسع بكثير مما أشير إليه في الإعلام ومما تم التحدث فيه وحتى المعطيات.
1: يعني هذا ما يتم الكشف عنه سيد شعوان، ربما ما يرتكب بالفعل هو إبادة صامتة بحق أسرانا داخل السجون.
3: تماما.
1: يعني خاصة أيضا سيد شعوان في ظل غياب يعني زيارات الصليب الأحمر للأسرى داخل السجون، وهم الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
3: هذا بعد يعني أن الصليب الأحمر حتى الآن لم يسمح له بالدخول واللقاء بالأسرى وقيام بعمله كما كان يقوم به سابقا، وتضع تماما العوائق أمامهم رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية في هذا المجال بالسماح للصليب الأحمر. وطولوا يعني الأمر بشكل كبير، طول 2.5 أو 3 سنين أخذهم هذا الوقت حتى أعطوا الصليب الأحمر، وهذا شيء يعني بحد ذاته جريمة يعتبر. والسبب في ذلك هو حجم الجريمة المرتكبة وشناعتها، ولذلك لا يريد الصليب الأحمر أن يطلع بأي دور في هذا المجال. كان فقط بدهم الصليب الأحمر يدخل مشان يعني ينقل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ليس أكثر، والفلسطينيين دور يعني دور مساعد ليس أكثر. هذا هو الواقع. فأقول إنه الموضوع والجريمة أوسع كثير وأكبر كثير مما أشير إليها ومما وثقت حتى الآن بكل أبعادها بكل جوانبها، انعكاساتها على البعد النفسي للشخص، على الأسر، على الجانب الصحي، على كل هذه الأمور. هؤلاء وحوش صراحة، حتى أقول أنه أحد الحالات كان في هناك نقل لما تم مع أحد الضحايا تم النقل مع لجنة التحقيق الدولية الدائمة في الأمم المتحدة اللي شكلها مجلس حقوق الإنسان. استمع أحد أعضاء اللجنة ل 45 دقيقة، بعدها بكى طبعا طول الوقت وقال لا أستطيع أني أستمر استمع لمثل هذه الأمور، رغم أني أنا يعني عملت سنوات طويلة في هذا المجال وفي هذا الأمر في جوانب كثيرة في العالم، واستمعت لك واستمع إلى حالات مشابهة بهذا الشكل من ناحية بشاعتها وجريمتها. لهذه المستويات الناس يعني حتى تتوقع أنها تعرف أو تعلم عن هذا الموضوع، ولكن عندما تقل من الضحايا أنفسهم أو تسمع بعض التفاصيل والحيثيات، لا، أنت عندما تستمع لبعض التفاصيل لن تحتملي كمذيعة أن تستمري في هذا الأمر أن تسمعي يعني بتفاصيله. لذلك أقول ليست كل أوجه الجريمة واضحة بشكل كامل للناس أو للمهتمين أو للمؤسسات العاملة في المجال.
1: نعم، ذلك أيضا يعني لم يكمل أو تكمل هذه الضحية الحديث في هذا الموضوع نظرا لحجم التأثير والانعكاسات يعني النفسية والجسدية وما إلى ذلك على حياة هذه الضحية.
3: نعم، يعني شيء غير مسبوق صراحة. غير مسبوق في واقعنا.
1: نعم.
3: نهائيا. شيء ثاني، دائما كان ينظر والله الاحتلال يعني عنده مؤسسات وعنده منظومات وعنده قواعد وعنده حدود. لنكتشف إنه هذا الاحتلال ليس له حدود في جريمته، وأبعد ما يكون عن أي علاقة بالقيم الإنسانية، بالمبادئ، بالقوانين، بالنظم، بكل شيء. الأهم من ذلك أنا برأيي، وهي نقطة أثارتها سابقا البنيزة، فرانشيسكا البنيزة اللي هي المقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة، اللي قالت بصريح العبارة، قالت هذه سياسة الدولة، هذه ليست أعمال منفردة هنا أو هناك أو أشخاص، لا، هذه سياسة الدولة وجريمة الدولة، وبالتالي الجميع مسؤول عنها. هناك يعني سؤال يأتي تماما، إذا كانت الأمور يعني ناس مرضى من هذا الجنود والشرطة وغيره والمجندات وكلهم والأطباء، إذا كانوا هؤلاء مرضى، طيب شو عملت أنت في هذا المجال؟ هل أوقفت الجريمة؟ الجريمة مستمرة. شيء ثاني، هل اتخذت أي إجراءات بحق هؤلاء؟ إذا هؤلاء مرضى يجب أن لا يكونوا في هكذا مواقع، ولكن هؤلاء هم المقررين. صحيح. حتى الآن. ولذلك هذه جريمة تشارك فيها الحكومة، تشارك فيها الدولة بهيئات مختلفة وبأدوار مختلفة، والدور الأكثر والأخطر هو كمان موضوع الأطباء. صحيح. اللي بيغطوا على هذا الأمر، واللي أحيانا ممكن يسجلوا تقارير لا تمثل الواقع بسلا، ولذلك اليوم هناك حملة دولية لطرد إسرائيل من مجالات دولية مختلفة للأطباء العالمية على المستوى العالمي. هناك إسرائيل حاولت أن تجنب بعض الأطباء يدافعوا عن عدم طردها من هذه المظلة الدولية أو من تلك المظلة. ولكن أنا برأيي العمل في هذا المجال يجب أن يستمر.
1: جزيل شكر لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا السيد شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، شكرا جزيلا. إلى ملف آخر مستمعينا ومشاهدين على أجندة أحداث هذا اليوم، حيث من المقرر التصويت خلال الشهر الجاري على قبول بلدة سباستيا بنابلس على لائحة التراث العالمي. نرحب بي سيد محمد عازم رئيس بلدية سباستيا، مساء الخير.
4: مساء الخير لكم رحمة، مساء الخير لكافة مستمعي صوت فلسطين.
1: أهلا بك، لو تحدثنا بداية عن التحضيرات الجارية من أجل حشد الدعم من أجل التصويت لصالح إدراج سباستيا على لائحة التراث العالمي، ومتى سيكون موعد التصويت بالتحديد؟
4: نعم، يعني في ظل ما تتعرض له بلدة سباستيا من عدوان غير مسبوق، محاولات الاحتلال اليائس لتزييف التاريخ واللعب بالتاريخ الموجود في بلدة سباستيا، بدأت بلدية سباستيا والحكومة الفلسطينية جهود كبيرة وجبارة جدا على المستوى الدولي للعمل على ترشيح بلدة صبصي لقمة التراث العالمي. بالفعل هذا الشهر في 27 من هذا الشهر سيتم التصويت على ملف

0: التراتيب وقبول الملف ضمن قوائم التراث العالمي. هناك جهد كبير بذل من قبل الحكومة الفلسطينية وتحديدا وزارة الخارجية الفلسطينية مشكورة، ومن المتوقع أن يتم بالفعل قبول سباستيا على قائمة التراث العالمي، وهذا القبول له معاني كثيرة وكبيرة بالنسبة لسباستيا والفلسطينيين بشكل عام.
1: نعم، ما الأهمية لأن تدرج سباستيا على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر نتحدث، يعني بالنظر لحجم الاستهداف الذي يتهدد البلدة كما أشرت سيد محمد عازم؟
0: نعم، يعني كما تحدثت أيضا المهدد بالخطر، إدراج المواقع المهددة بالخطر. نعم، هناك خطر كبير يستهدف بلدة سباستيا بعد أن أصدر الاحتلال في شهر 2 من عام 2026 قرار بمصادرة أكثر من 55% من مساحة سباستيا، وهي فعليا المنطقة الأثرية. من هنا فإن إدراج سباستيا على قائمة التراث العالمي ينقل ملف سباستيا من الصراع مع الاحتلال الذي يعمل بكل إمكانياته للسيطرة على هذا الموقع إلى تدويل ملف سباستيا، أن تصبح بلدة سباستيا على طاولة المجتمع الدولي. من هنا فإن المجتمع الدولي بعد هذا القرار وبعد قبول سباستيا على قائمة التراث العالمي، هناك قوانين وأنظمة لدى هذه المنظمة يجب أن تستغل هذه القوانين وتطبقها على الاحتلال وتفرض على الاحتلال قيود وتطالب الاحتلال برفع يده عن بلدة سباستيا وعدم العبث بتاريخها وتراثها.
1: نعم، يعني من اليوم وحتى يوم التصويت في 27 من هذا الشهر، يعني أهمية تكثيف الجولات ربما للدبلوماسيين لمسؤولين إلى البلدة من أجل يعني حشد الدعم للتصويت لإدراجها على لائحة التراث العالمي.
0: نعم، تشهد بلدة سباستيا نشاط دبلوماسي كبير جدا للدول الأعضاء في منظمة اليونسكو والدول المساندة أيضا أوروبيا وعربيا لفلسطين. طبعا هذا النشاط توج من خلال زيارة دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء إلى بلدة سباستيا، ومن ثم عدد من الدبلوماسيين الذين أتوا من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين. هذه النشاطات هناك نتائج إيجابية ومعلومات إيجابية جدا عن أن بلدة سباستيا ستكون في 27 من هذا الشهر هي من الدول المقبولة أو من البلدات المقبولة على قائمة التراث العالمي. وأيضا ما زال العمل مستمر، بالأمس كان لنا لقاء مع وزيرة الخارجية، وأيضا بالأمس كانت وفد ألماني من الشخصيات الدبلوماسية الألمانية في بلدة سباستيا، وخلال الأيام القادمة أيضا ستشهد بلدة سباستيا زيارة لوفود أوروبية ما قبل التصويت أيضا وما بعد التصويت، وهذه رسالة من الدول الأوروبية التي تناصر الحق الفلسطيني بأن بلدة سباستيا بتاريخها وتراثها هي بلدة فلسطينية كنعانية وستبقى كذلك، وما يحدث على أرض بلدة سباستيا من إجراءات من طرف الاحتلال هي إجراءات مرفوضة وإجراءات هي مخالفة للقانون الدولي.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد محمد عازم رئيس بلدية سباستيا، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نتابع أيضا في ملفاتنا مستمعينا ومشاهدينا إلى موضوع آخر يتعلق بالاستيطان ومخططات حكومة الاحتلال التي وافقت أيضا على إقامة 6 مستوطنات جديدة في التجمع الاستيطاني المسمى غوش عطسيون. نتحدث مع الدكتور حسن برجية مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. مساء الخير دكتور حسن.
2: مساء الخير لكل الساده المستمعين.
1: ماذا تعكس هذه الخطوة وفي أي سياق تندرج أن توافق حكومة الاحتلال على إقامة 6 مستوطنات جديدة في هذا التجمع الاستيطاني الكبير المقام على أراضي بيت لحم؟
2: نعم، يعني بدءا يعني هذا يعكس التوغل الاستيطاني الاستعماري لسلب الأرض الفلسطينية، وهذا ضمن استراتيجية ممنهجة من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة. هذا يعني أولا. ثانيا، يجب أن يعلم المستمع والمواطن الفلسطيني أنه عندما يقولون تجمع مستوطنات غوش عطسيون هم لا يقصدون مجمع غوش عطسيون ذاته اللي احنا بنعرفه المتواجد ما بين محافظتي الخليل وبيت لحم. عندما يقولون تجمع مستوطنات غوش عطسيون هم يعنون يعني عصيون في نظرهم تمتد إلى البحر الميت وتمتد إلى يعني شمال محافظة بيت لحم وتمتد يعني إلى يعني معظم إفرات ومستوطنة يعني نقديم كل اللي هي شرق شمال بيت لحم، هذه تابعة لعصيون هم بيعتبروها. وكل

0: سلطنات جنوب شرق محافظة بيت لحم معالي عموس وآبها ناحل ويعني مثل ما ذكرنا تمتد للبحر الميت، هذه بيعتبروها قوش عطسون. فعندما يقولون قوش عطسون هذا ما يعنوه، انه بدهم يربطوا عطسون ببعضها البعض. هم قصدهم انه بدهم يربطوا افراط ببيت اخواع، بدهم يربطوا آبها ناحل بمعالي عموس، بدهم يربطوا القديم مع الباد مع آل دافيد مع معالي رحبعام. كل هذا يريدون ربطه من خلال بؤر استيطانية. تم وضع هذه البؤر كما يعني كنا نحكي دائما وابدا انه هي ليست عشوائية بل مدروسة. وفي ناس توجه المستوطنين في هذا الموضوع بالتحديد، يعني التغذية الراجعة وهي من قبل عصيون طبعا. واكيد من هذه البؤر الاستيطانية البؤرة التي وجدت في ام سعيد اللي هي بين مراح معلة وبين ام سلمونة وبين مراح رباح والمنشية. مثلا عندك دفعات حسام في خلة النحلة، عندك حتى هذه البؤرة التي تسمى في ابو نجيم اللي اخلوها بدل المرة 10 ورجعوا المستوطنين نصبوها. عندك مثلا نحل حيس اللي في بكير، عندك اللي في جبل ابو زيد في ارطاس، عندك البؤرة اللي في بانياس في نحلين والخضر. فيوجد هذه البؤر لم توجد عبثا بل لتوصيل المستوطنات ببعضها البعض ولتكون اساس لمستوطنة جديدة في مقبل الايام.
1: نعم. يعني أيضا دكتور حسن، الإعلان في كل يوم عن إقامة مستوطنات جديدة، في جنين أعلن عن إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صنور، في بيت لحم هذا التكتل الاستيطاني الكبير وما يخطط له الاحتلال، أيضا إقرار إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة، تخصيص موازنات يعني بملايين الدولارات من أجل تنفيذ هذه المخططات. ذلك يعني أن الاحتلال يخطط بالفعل لتغيير جذري لخريطة الضفة.
0: نعم، هذا يعني هذا ضمن المنهجية اللي هم بسلكوها، هذا والسلوك أيضا والاستراتيجية، وهذا يعني هم بقى أعلنوا عنه علانية، وهذا يعني مما يدين هذه الحكومة التي تنتهج الاستيطان بشكل علني رغم أنه غير قانوني. وتم يعني تبليغهم بأنه كل قراراتهم غير مقبولة دوليا، وهي يعني الآن في بعض الدول أو ضمن المجتمع الدولي تعمل على اتخاذ قرارات لاتخاذ عقوبات ضد النهج الإسرائيلي في الضفة الغربية. لكن نحن نقول دائما وأبدا بأنه هذا السلوك هو سلوك ممنهج من قبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والتي تستغل الأوضاع الدولية الآن لتنفيذ هذه المخططات. تستفيد من الدعم الأمريكي، تستفيد من الحالة الترامبية، تستفيد من إعلان الحرب، تستفيد من الذي يحدث في مريخ هرمز وانشغال المجتمع الدولي بقضية الطاقة الدولية. فبالتالي هم قاعدين يعني هم مستفيدين من كل هذه الأوضاع، فبعتبروا هذه فترة ذهبية لاستكمال مخططاتهم واستكمال أعمالهم في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة.
1: نعم دكتور حسن برجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا.

نتابع في ملف آخر مستمعينا ومشاهدينا. اختتمت في العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال الاجتماع الثاني لمؤتمر مانحي دولة فلسطين الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد

0: سفرتنا لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي الدكتورة أمل جادو. ومن أبرز المخرجات ربما زميلتي رحمة هي مبادرة غزة. هذه المبادرة التي ستدعمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهذه المبادرة تهدف إلى التعافي المبكر لقطاع غزة بمشاركة 65 دولة وعضو، ويعني ستكون فعليا أيضا هناك دول جديدة بعد إطلاق هذه المبادرة أعلنت عن نيتها إلى الانضمام لهذه المبادرة في وقت لاحق. وأيضا جدد الاتحاد الأوروبي التوأمة والاهتمام لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية والوقوف إلى جنبها في ظل الأزمة المالية التي نشهدها في هذه الأيام.
1: نعم وليد، لنتحدث أيضا عن لقاءات رئيس الوزراء على هامش هذا الاجتماع الوزاري للمانحين.
0: نعم، كان هناك العديد، يعني كان جدول دولة رئيس الوزراء ممتلئ، وكانت هناك بعض الاجتماعات التي فعليا تأكد فيها الدور الهام الذي تلعب دول الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين وجانب القضية الفلسطينية. وأيضا يعني تم التركيز على موضوع أموال المقاصة وتم الحديث عنها، ولكن يعني سيبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهوده ل فعليا لاسترجاع جزء او كامل هذه الاموال من قبل دولة الاحتلال، ونامل بان تكون هذه الحلول في المستقبل القريب.
1: شكرا جزيلا لك زميل وليد خروفي موفد إذاعة صوت فلسطين الى بروكسل، شكرا لك. إلى لبنان مستمعينا، حيث تجددت خروقات الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار باتجاه اللبنانيين. نتابع مستجدات الأوضاع من هناك مع مراسلتنا في بيروت هلا سلامة. مساء الخير. هلا
2: مساء الخير لك وللسادة المستمعين.
1: نعم هلا، لو تضعينا بصورة هذه الخروقات وتجددها من قبل الاحتلال على جنوب لبنان.
2: نعم بالفعل، هذه الخروقات الإسرائيلية لا تتوقف، واليوم تابعت القوات الإسرائيلية فجرا منذ ساعات الفجر عمليات التفجير في عدد من المناطق الحدودية، تفجير ضخم في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيلة، أيضا أقدمت على تجديد الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الراس الحدودية. وبالتوازي توغلت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة حداثة. اليوم أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في حي الصوان ببلدة حولة، وأيضا في بلدة كفر تبنيت، في بلدة الختام، وأيضا في بلدة القنطرة. هذه يعني الاستراتيجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط على المواقع العسكرية إنما على المدنيين وحياة المدنيين، بما يعني يفاقم التكلفة الإنسانية لهذه الحرب. وبالتالي الاحتلال يعني يواصل هذه الخروقات بالتوازي مع المفاوضات التي تجري في روما بين الوفد اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. منذ قليل انتهت الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر السفارة الأمريكية. كانت قد تركزت هذه المفاوضات أو هذه الجولة السادسة من المفاوضات حول تحديد المنطقتين المناطق النموذجية التي يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يخرج منها، وقد أصر الوفد اللبناني على ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من هذه المناطق التجريبية. منذ قليل أفيد أن المناطق التجريبية التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوتر الغربي والغندوري وفروت الأولى. هذه المناطق يعني تقع في غالبها في قضائي صور النبطي، وهي مناطق مختلطة، ما يعني أنها أين تحت وأخرى تحت النيران.

0: الإسرائيلية، وبالتالي هذا الذي اتفق عليه اليوم. المسألة الثانية، كان قد تم التباحث في موعد البدء بتنفيذ المنطقتين النموذجيتين، والاستعدادات يعني حسب المصادر تم ليكون البدء خلال أيام أو ساعات. يعني نحن نعلم أن إسرائيل ماطلت كثيرا، كان يفترض أن تخرج من هذه المناطق التجريبية بعد الجولة الخامسة التي تمت يعني في أشهر الماضي، إنما كان هناك مماطلة إسرائيلية كبيرة. وبالتالي يعني اليوم يترقب لبنان تنفيذ إسرائيل للانسحاب من هذه المناطق التجريبية في ظل يعني الطلب اللبناني بوقف التفجيرات الكبيرة التي تستهدف القرى الجنوبية، وكان آخرها يعني في المناطق التي تحيط في هذه المناطق التجريبية، وخصوصا في منطقة النبطية، كفر تبنيت، علي الطاهر، وأرنون وغيرها. وبالتالي هذا هو المسح
1: حتى اللحظة. إليكم، شكرا جزيلا لك. هلا سلامة، مراسلة إذاعة صوت فلسطين في بيروت، على كل هذه الإيضاحات. إذن مستمعينا الكرام، بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام هذه المتابعة الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. كل الشكر لفريق العمل من الأعداد والتنفيذ والمتابعة جهيدة أبو سرور، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، في الإخراج حسان زبن، وكنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق. هذه تحياتي لكم ودمتم بخير.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

وأنا عائل عائل من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائل عائل.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة آخرين فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع ترتفع إلى 73,246 شهيدا و173,727 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة دكتور بسام سعيد يؤكد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي. عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين في غزة محمد أبو جاسر يؤكد أن قطاع التعليم يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية ما أدى لاتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة. في المحافظات الشمالية إصابة 3 مواطنين من عائلة شنران صباح اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة خلال اقتحامه لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ويحول مبنى اللجنة الشعبية إلى مركز تحقيق ميداني. مستوطنون يعطبون فجر اليوم إطارات عدد من المركبات في بلدة بالدجن شرق نابلس. قوات الاحتلال تغلق كافة مداخل بلدة سنجل شمال رملة ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. المنسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف الجنسي والاغتصاب يوسف عمايرة يقول إن الحملة وثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي. ويسمى المجلس الوزاري للسياسية الأمنية المصغر في حكومة الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم. اختتام أعمال الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس لبحث دعم الحكومة وخطة التعافي المبكر في قطاع غزة. الاحتلال يجدد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار تجاه اللبنانيين. الولايات المتحدة تشن صباح اليوم هجمة استهدفت برج مراقبة بحريا في مدينة تشابهار الإيرانية يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة. الحرس الثوري الإيراني يقول إن على واشنطن أن تتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. بيانات حكومية تظهر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2011 إصابة منها 754 وفاة. في حالة الطقس في ساعة المساء والليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق بينما يكون الجو غدا حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. انتهت هذه النشرة وهذا الموجز، تحية وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
1: لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المقدر.
2: مستمعينا وسمعتنا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة هبة الشريف، الصحفية المستقلة من قطاع غزة وتعمل لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي. زميلتنا هبة، أهلا بك معنا في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين.
3: أهلا وسهلا بحضرتك.
2: قبل أن أتحدث عنك كصحفية وما كتبتيه وعايشتيه خلال المهنة، أود أن أستمع إلى قصتك كإنسانة ومواطنة عانت هي وعائلتها من ويلات الحرب والعدوان، أسوة بأبناء شعبنا، ومرارة النزوح المتكرر وحياة الخيام التي لا تزالين تواجهينها حتى يومنا هذا.
3: صحيح، إحنا في غزة، يعني قطاع غزة بشكل عام بيعاني الصحفي وبيعاني غير الصحفي خلال ما بعد 7 أكتوبر من أزمات وويلات. طبعا ما بنقدر أنه نحصيها، لأنه إحنا عانينا نزوح لأكثر من مرة كأمهات كعاملات في المجال الصحفي. النزوح كان عائق كبير عنا بنعاني منه أكثر من مرة. نزحنا بالبداية، أنا من سكان مدينة رفح، نزحت لخليوس على أكثر من منطقة. نعم. نظرا لصعوبة المكان أو خطورته، كنا ننتقل من منطقة

0: منطقة طبعا، يعني تقريبا يمكن 7 مرات.
1: وكل هذه الفترة عشتي في الخيام؟
0: صحيح، أنا في منطقة، من منطقة لمنطقة بنتنقل بالخيام. يعني حتى المنطقة اللي بنكون إحنا متواجدين فيها وبيصير فيها خطر نتنقل برضو لمناطق ثانية بتكون برضو خيام، بس يعني ممكن لجوء لأصدقاء لأقارب لحين مثلا عودة السلام للمنطقة. طبعا أنا أم لطفلين، والطفلين يعني كأطفال غزة يعني بيعانوا الخوف والرعب، في حين كان في قصف، كان في نزوح أو إطلاق رصاص أو ما شابه. يعني المعاناة ما وقفتش على بس النزوح، المعاناة كانت في أزمات تانية زي أزمة المياه اللي كانت بصعوبة بنحصل عليها، سواء كانت مياه يعني للشرب أو مياه عادية للاستخدام العادي. يعني طبعا أنا طالبة ماجستير أيضا، يعني وكان في عائق عندي في الدراسة بأنه كان لابد من تواجد الإنترنت بصفة مستمرة، شحن الجوال دائم يكون لتقديم فترة الامتحانات أو لمناقشة المحاضرات. ما زلنا نعاني يعني في هذه الأزمات، لكن بدأت بشكل يعني أقل.
1: نعم، ولكن يعني هي الحياة الخيام لا تختلف ولا تتغير، بل تزداد سوءا وصعوبة. يعني ربما تأقلمتي كما تحدثتي، ولكن حتى هذا التأقلم لا يستطيع الإنسان يعني أن يبقى في خيمة طوال حياته للأسف. وأنت أيضا لديك أطفال كما تحدثت، أصغرهم 4 سنوات، يعني ولد قبل الحرب قليل ولم يشهد حياة طبيعية حتى الآن.
0: صحيح، أنا لدي في 4 سنوات، طبعا الذعر والخوف كان متواصل دائما مع لو سمع صوت قصف، لأنه يعني لما إحنا نزحنا من تل السلطان كان عمره سنة وما يقارب سنة ونص، يعني ما عرف في بيت، ما عرف في أي مقومات، أي ألعاب، أي إشي، كان يفتقر لكل هذه الشغلات. أبسط مقومات الحياة ما توجدت عنده. إحنا كصحفيين كمان على صعيد إنه أنا بشتغل في العمل الصحفي، أبسط مقوماتنا للعمل ما كانت موجودة. الخيمة كانت عبارة عن يعني قرن متحرك، يعني حرارة كانت قاسية بشكل مش طبيعي في الصيف، كانت برودة الشتاء، والخيم غير مؤهلة لأنه تكون تتحمل المطر والغزارة الأمطار، كانت تقتلع الخيم لأكثر من مرة عندي، بالنسبة لي كانت تقتلع من, من, من أماكنها. كنا أغلب الوقت يعني نقضي عند جيران، عند أقارب، بسبب صعوبة الوضع اللي كنا بنمر فيه.
1: نعم.
0: شح المياه زي ما حكيت لك، وضعف خدمات الاتصالات كانت برضو عوائق بتعيق إنه إحنا ننجز أي شيء، سواء على مستوى عملنا كصحفيين أو على مستوى حياتنا الشخصية. يعني
1: نعم. ما الذي دفعك لنزوح أكثر من مرة؟ هل كان هناك خطر على المنطقة التي كنت تقيمين بها دائما فكان يجب أن نزوح إلى منطقة أخرى؟
0: صحيح، هو كان المنطقة اللي أنا نزحت فيها لأول مرة كان في تقدم لإلها من قبل القوات الإسرائيلية يعني، وتم نزوحنا للمناطق المواصي يعني، ومكثنا يعني قرابة 2 شهر ورجعنا ثاني لنفس المنطقة اللي تم مداهمتها يعني أكثر من مرة. كان في إطلاق نار متواصل بيصل لإلنا في الخيام، ممكن يصيب اللي حوالينا يعني، وهم احنا ماشيين في الشارع ممكن انه حدا تلاقيه تم اصابته في طلقات الطائشة اللي كانت تصلنا. هذه كانت يعني اهم اسباب انه احنا نتنقل من اكثر من مكان، انه زحف القوات الاسرائيلية او انه طلقات الطائشة اللي كانت تصلنا.
1: نعم، هل حاولت العودة الى منزلك مرة اخرى في تل السلطان او تقصيت اوضاع منزلك؟ هل لا يزال قائما تستطيعين العودة اليه ام ماذا؟
0: اول اشي انه منطقة رفح منطقة مصنفة انه هي لسه محتلة، يعني ما حدش بيصل الى نهائي سواء نعم. انا او غيري، بس في فترة من الفترات احنا تم رجوعنا في الهدنة لإلها، ونقلنا كل أساسنا وكل عفشنا وكل معداتنا لبيوتنا، لأنه كان بيتي شبه واقف يعني، إنه في عدة يعني مشاكل فيه، بس لكن إنه كان يعني الحمد لله إنه موجود، ضبطنا ويعني وجهزنا لإنه نرجع لإله. تم يعني رجوع القوات منطقة تل السلطان، وطبعا احنا

0: بنا على منطقة حلبات ورجعنا تاني لخان يونس، يعني ما كسنا كثير، يعني قرابة أسبوعين بس.
1: يعني عانيتي على الصعيد الإنساني الكثير كما تعاني الأمهات في قطاع غزة، وأيضا كصحفية بالتأكيد، يعني بالنسبة لك كأم وصحفية كيف توازنين بين عملك وبين واجبك؟
0: صحيح، هو في البداية كان الأمور صعبة، وكنت أنا يعني يمكن خليت عن توصيل أو توثيق القصص اللي أنا بكتبها والمعاناة، خشيت أنه أصل لأماكن قد تعرضني للخطر أو إشي زي هيك، كوني أم وبترك وراي أطفالي يعني. لكن ما يعني ما بدنا نستسلم لبعد لفترات طويلة، يعني لازم أنه نرجع ونمارس ونوصل الحقيقة والمعاناة المواطنين. يعني كنا بنتنقل من مواقع الأحداث، من مراكز صحية، من مخيمات النزوح، قد نعرض حياتنا للخطر، لكن ما بدنا نيأس وإنه نقول لا خلاص ما في شغل، وما بدنا نوصل المعاناة للناس أو تشوف الناس من حوالينا. يعني حاولنا إنه نوصل صوت الضحايا للعالم. معاناتنا كصحفيين في الخيام مش مجرد، يعني مش أحكي لك مش مجرد قصة النزوح أو الأزمات اللي كنا بنمر فيها، بس إنه كنا إحنا بنعاني كأمهات إنه بنترك أطفالنا خلفنا، بنعرفش إنه هيكون المنطقة فجأة مداهمة أو مش مداهمة، كيف هيكونوا تعرضوا لقصف بغيابنا أو لا، لأنه كل مكان في قصف وكل مكان في إشي مهدد.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفتنا لهذه الحلقة الزميلة هبة الشريف، الصحفية المستقلة من قطاع غزة والتي تعمل لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي. أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتك خلال عملك وحتى الآن؟
1: صعوبة التنقل من مكان لمكان، نزوح من أكثر من منطقة، صعوبة الوصول لمواقع الأحداث سواء كان بسبب دمار أو بسبب يعني تواجد الاحتلال في المنطقة، انقطاع الكهرباء زي ما حكيت لك، كل هذا كان بيعيق إنه نشحن مثلا الهواتف، الكاميرات أو أي شيء معدات بنحتاجه كأجهزة حاسوب. طبعا ضعف الإنترنت بسبب مداهمة الجيش أو انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات، كل هذا بيعيق إنه أنا مثلا أرسل المواد الصحفية بموعدها. نقص المعدات زي ما حكيت لك، إنه إحنا نقلنا كل معداتنا لمنطقتنا لكن إحنا رجعنا خاليين، ما فيش ولا إشي كان معانا. ناهيك على إنه في ضغوط نفسية كانت بنعاني منها إحنا كضغوط نفسية، إنه فقدنا بيوتنا، فقدنا معداتنا أو نزوحنا، أو كنا بنشتغل تحت التوتر والخوف. طبعا ما بدي أحكي لك إنه في كان يعني ما فيش كان في موازنة بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل في الميدان، يعني كان في هنا صعوبة كبيرة إنه أنا أوازن بين الاثنين، كوني كمان بدرس وأولادي برضو بيدرسوا، فبدك تواظبي بين كل الشغلات هذه يعني. وكمان كان ما فيش أماكن إنه يمكن فيها يعني آمنة تكون مثلا نجري فيها المحادثات المقابلات داخل مخيمات النزوح، لأنه كل مخيم مستهدف.
0: كم مرة كنت تحت الخطر أنت وعائلتك، وكم مرة أحسستي بعدم الأمان؟
1: كثير كثير، إحنا ما زلنا تحت الخطر، لأنه أنت مو مجرد ما تتنقلي من مكان لمكان، ما فيش إنه تحذير لضرب أو لقصف مركبة، قصف منزل، قصف شخص معين. أنت بتكوني بمكان، يعني أنا منذ قرابة شهر كنت حائز على جائزة أفضل عمل صحفي، أنا سكان الجنوب والتكريم كان في غزة، يعني أنا من الجنوب مقيمة هالجيت والتكريم في غزة، فمجرد التنقل كان للوصول لمكان التكريم كان صعب، احتاج مني 3 ساعات، وهو بالأساس كان مجرد نصف ساعة بكون في المكان. غير هيك أنه تم قصف أكثر من مكان في خلال بس مروري من الجنوب لغزة، وتم استهداف أكثر من حد. يعني
0: قبل أن أتحدث عن جائزتك والتكريم، بالتأكيد ألف مبروك عليها، أود أن أسألك من بين قصصك التي كتبتي عنها، قصص الصحفيات في قطاع غزة، وذكرتي الزميلة الصحفية بيداء معمر زميلتنا وقصتها كنموذج، حيث تقولين في غزة لا ينتهي يوم الصحفيات مع إطفاء الكاميرا أو انتهاء البث، هناك شيء يبقى يرافقهن إلى البيوت ويستقر في الذاكرة، تفاصيل لا تترك خلفهن في الميدان بل تعود معهن ثقيلة وصامتة. هبة الشريف الصحفية، كيف تمثلها هذه العبارة وكيف تنطبق عليك؟
1: سوء الجانب النفسي أو الحالة النفسية اللي أنا بمر فيها خلال عمل الصحفي أو خلال تفكيري في ما أترك خلفي خلال تغطية أو خلال عمل ميداني أو توثيق، كان هذه كلها يعني بترافقني حتى بعد ما أنا أنجز العمل اللي أنا أنجزته أو بعمل فيه أو بنجز بقصة معينة. أنا برجع للخيمة بكون حالتي النفسية جدا صعبة، يعني مش بجد انه انا رحت نقلت القصة او المعاناة، لا، لانه انت المعاناة اللي نقلتيها قد تكون لإلك، قد تكون لجارك، لأختك، لأي احد قريب منك. يعني تفاصيل القصة قد يعيشها اي انسان سواء صحفية او ما دون ذلك، يعني المعاناة بتسبب لك ارق. التفاصيل اللي انت بتذكريها للشخصيات اللي بتقومي بنقل قصصهم معاناتهم بترافقك حتى في نومك، ما بتخليك تنامي من مجرد التفكير في الحالة النفسية اللي انت بتصل لها بتكون ما دون الصفر يعني.
0: ما هي أكثر القصص التي أثرت بك وحملتها معك إلى المنزل؟
1: هي كانت قصة يعني شابة فاقدة للبصر منذ الولادة، كانت يعني بعد سنين تم تأقلمها على بيتها يعني ومحيطها، تنقلها من بيتها للمدرسة بدون مساعدة أحد. كانت هذه أكبر، يعني أنا بعتبرها أكبر معاناة، لأنه هي لما فقدت البيت تنقلت بين الخيام، كانت تحاول انه ما تخرج من الخيمة، ما تتعامل مع حدا، فاتت بحالة نفسية صعبة، انه صعوبة التأقلم مع منطقة الخيام، الحمام مشترك بين اكثر من عائلة وفي ظل وضعها هي، كان كتير صعب عليها.
0: وبقيت هذه القصة عالقة معك يعني فترة طويلة، وأنت تفكرين بهذه الشابة التي فقدت بصرها كيف ستتعامل مع الحياة.
1: صحيح.
0: بالتأكيد هناك قصص عديدة وكثيرة صعبة في قطاع غزة، منها من تم التحدث عنه ومنها ما لم نعلمه بعد للأسف الكثير والعديد. هبة، يعني نعود إلى موضوع الجائزة، نبارك لك مرة أخرى، فزتي مؤخرا بالمرتبة الثالثة في مسابقة أفضل إنتاج إعلامي حول حل النزاعات بالطرق البديلة ضمن مشروع نشر العدالة. عن ماذا حملت عنوان طلاق مؤجل تحت النار؟ كيف أعادت الوساطة صوت خديجة داخل خيمتها؟ يعني حدثينا عن محتوى هذا التقرير.
1: هي كانت عبارة عن قصة لسيدة كانت بتلجأ لأكثر من حل، تزوجت لديها عدة مشكلات داخل الأسرة، لديها أطفال، الزوج غير مكترث لاهتماماتهم لمصاريفهم، كانت لاجئة لنقطة الصفر إنه هي خلص تم بتحاول إنه تجد وسيلة الطلاق كحل إلها. لجأت لطرق في الحرب، يعني طبعا في ظل غياب منظومة العدالة، يعني لجأت إنه الطرق البديلة، إنه حل آليات حل النزاعات بالطرق البديلة. توجهت لعدة مخاتير، المخاتير تم حل
0: عن طريق العشائر يعني.
1: صحيح.
0: نعم.
1: الوساطة والحلول السلمية، تم حل قضيتها وعادت لأسرتها دون وجود طلاق يعني. فكانت هذه عبارة عن تحدي في ظل ظروف غياب العدالة والقانون والمحاكم وعملها يعني.
0: نعم، ولكن هذا موضوع أيضا، وهكذا مواضيع تبين خطورة الأوضاع الاجتماعية والأسرية الصعبة التي يعاني منها شعبنا في القطاع، المشاكل الموجودة داخل البيوت أو الخيام نتيجة الحرب والعدوان والتي أدت إلى طلاقات عدة وخلافات كبيرة.
1: صحيح، المشاكل متفاصلة وبشكل متزايد، الحرب خلقت مشاكل لم تكن موجودة بالمطلق. الأسر اللي في الخيام كانت عندها تحديات بشكل مش طبيعي، ضيق المساحة كان كتير بيخلق مشاكل، اكتظاظ الناس جنب بعضها

0: كله بيقلل الخصوصية داخل الخيام، مما ينتج كتير مشاكل وأغلبها بتنحل بطرق غير صحيحة بظل غياب العدالة والمحاكم وعملها في قطاع غزة أو شلالها. يعني
1: أيضا ما هي أبرز القصص الإنسانية والجوانب التي تناولتيها عن حياة الناس خلال فترة العدوان وحتى الآن يا هبة؟
0: كثير في قصص تناولناها، كان في بعضها تتحدث عن زوجات الشهداء، معاناتهم ما بعد الاستشهاد سواء في حضانة الأطفال أو في تحكم أهل الزوج في ما يعني ما يخص الطفل أو ما للطفل ما بعد ذلك. قصص إنسانية تناولت الزوجات اللي أزواجهم مفقودين لحتى اللحظة لم يتم التواصل معهم أو إعلامهم أين تواجد أزواجهم سواء كانوا معتقلين أو مفقودين تم مثلا استشهادهم. يعني كثير من القصص يعني في غزة القصص لا تعد ولا تحصى، المعاناة كبيرة قد ما نتناول القصص تبقى هناك يعني فجوة كبيرة يعني في تناول المعاناة الموجودة.

0: لا تزال الرواية مستمرة على لسان زملائنا الصحفيين والصحفيات من قطاع غزة لمجمل الأوضاع التي عايشوها ولا يزالون يعيشونها حتى الآن. الزميلة هبة الشريف ضيفتنا لهذه الحلقة هي صحفية مستقلة من قطاع غزة. ما هو واقع الحال الآن في قطاع غزة إذا نظرنا نظرة على المشهد العام؟
1: صراحة ما تم حل أي مشكلة في غزة. المعاناة زي ما هي ما انحلت نهائي. المشاكل اللي بنعاني منها ما زالت متواجدة. الحرب أثارها باقية. غالبية الأسر ما زالت تعاني من النزوح. فقدان مساكنها ما زالت لحتى اللحظة. البنية التحتية والخدمات الأساسية مش موجودة. الأمراض انتشرت بشكل مش طبيعي. صعوبة الحصول على الغذاء، المياه النظيفة، الخدمات الصحية، عدم توفر العلاج، انقطاع الكهرباء، كله ما زال متوفر. البطالة بشكل مش طبيعي يعني تفاقمت. الضغوط النفسية زادت، خلقت مشاكل أسرية. كثير من الاحتياجات الإنسانية اللي بيحتاجها الإنسان الطبيعي ما زالت نفتقرها في قطاع غزة. مع وجود فتح للمعابر إلا أنه هناك كم كبير بحاجة لتدفق كم كبير من المساعدات وحل بعض الإشكاليات الموجودة في قطاع غزة. كل هذا انعكس يعني على سواء على التعليم، على الصحة. طبعا التعليم بشكل يعني كبير متأثر. أطفالنا ما زالوا لا يتلقون التعليم بشكل وجاهي يعني إلكتروني، وهذا كله بيأثر عليهم مستقبلا. يعني
0: أنت هبة تحدثتي عن التعليم، وأنت بدأت رسالة الماجستير، هذا تحدي آخر في ظل الوضع الراهن الصعب. فكيف هي طبيعة يومك في ظل واقع التعليم في الوقت الحالي الذي نشهده بالطبع بالنسبة للمدارس أو الجامعات أو الدراسات العليا؟
1: صحيح، هو أنا التجأت لتقديم رسالة الماجستير ما بعد نزوحي يعني لمنطقة خان يونس. حكيت أنه لازم أنه أنجز إشي يعني خلال هذه الفترة. أثرت الحرب على مسيرة التعليم بما يخص رسالة الماجستير لإلي. طلبة الدراسات العليا بشكل عام واجهوا كثير تحديات، سواء كانوا نزوحهم من منطقة لمنطقة، تضرر جامعاتهم، وزي ما حكيت لك انقطاع الكهرباء والإنترنت. كمان في كان أهم إشي أنه إحنا ما قدرنا أنه نوصل للمراجع العلمية والمكتبات لو احتجنا لإلها. يعني كان في هناك تعطيل البحث العلمي وتأخير واضح في إنجاز الرسائل المطلوبة منا كطلبة دراسات عليا. لكن بدك الصحيح أنه كان في يعني كم كبير مقبل وبيتحدى الظروف وبيحاول أنه ينجز. يعني أنا أنجزت المواد الدراسية اللي عليا، أتممت خطة السيمينار. يعني خلال إن شاء الله شهر إن شاء الله أكون بلشت في بحثي يعني. بس إكمال البحث معتمد على توفر بس المصدر دخل منيح، مكتبة بحثية منيحة للمراجع اللي أنت بتحتاجيها، يعني منطقة هدوء واستقرار أنك تحاول تنجزي فيها بحثك. الخيام تفتقر لهذه الأشياء، تفتقر للخصوصية. الضغوط النفسية برضو أثرت علينا، وتحمل المسؤوليات الأسرية الثانية برضو كانت عائق في أنه نحاول نركز وننجز بشكل أوسع.
0: نتمنى لك التوفيق بالتأكيد في رسالتك وأن تكملين الماجستير، وإن شاء الله الدكتوراه بعدها. دائما هبة كل التوفيق. يعني إذا سألتك أيضا خلال عملك كصحفية، ما هي المخاوف التي دائما تراودك، وأيضا أصعب المواقف التي تعرضت لها وأنت تذهبين للعمل خلال نقلك لهذه القصص أو مع المواطنين الذين تعاملت معهم وتعاملت مع قصصهم؟
1: بدك الصحيح يعني المخاوف الأولية بتكون إنه أنت خايفة على سلامتك، على حياتك خلال تغطيتك الميدانية أو تغطية أي عمل صحفي بتقوم فيه. طبعا بيضلوا فيه هناك عنا خوف على الأسرة، على خلفك، ما تركتيهم خلفك إنه يصيبهم أي سوء أو أي يتم استهداف في منطقة قريبة لإلهم. الأوضاع كانت بتكون صعبة. بيكون عندي قلق في إنه مش مركزة في إطال المعاناة بشكل كبير، تفكيري خلفي موجود. برضو بسبب انقطاع الاتصالات أو فقدان المعدات، هذه كلها يعني كانت مخاوف بتواجهنا إنه نكمل عملنا. مثلا الجوال مش مشحون، إنه هنقدر نوصل الرسالة ولا لا، التسجيل موجود ولا مش موجود. وكتير في مواقف صعبة يعني في تغطية الأحداث واجهتنا أنه يتم قصف أو وجود ضحايا أمامنا يعني عصابات. توثيق معاناة الأطفال كانت برضو من المواقف الصعبة يعني اللي بتفقد منازلها أو أحد أفراد أسرتها. برضو كان في العمل لساعات طويلة في ظل طرق طويلة ومسافات طويلة بنجتازها في ظل تكسر الطرق ووسائل المواصلات يعني النادرة الموجودة. كلها كانت من المخاوف والإمكانيات، نقص للإمكانيات الأساسية لأنه ننقل المعاناة بشكل أكبر.

0: مستمعينا وسماعتنا الكرام، ضمن برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين لازلنا نتواصل وإياكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الزميلة الصحفية المستقلة من قطاع غزة هبة الشريف، والتي تعمل أيضا لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي. بالتأكيد أنت أيضا كصحفية وكإنسانة وكأم، من خلال معاناتك حاولتي وجاهدتي لإيصال الروايات الإنسانية لمعاناة المواطنين وألمهم. هل لا تزال آثار الحرب ومشاهداتها تؤثر في داخلك وتؤثر على نفسيتك وأيضا أطفالك؟
1: صحيح، ما زالت يعني على نفسية أطفالي ونفسيتي. المشاهد اللي بنشوفها مش بسيطة، يعني المعاناة اللي احنا بنشوفها او الضحايا او مجرد فقدان احد من اقاربنا او حوالينا لاشخاص معينين، كل هذه بتسبب يعني لإلنا اثار بتتركها بتخلفها لإلنا. بصفة صحفية او ام لطفلين، الحرب احنا عشناها من البداية للنهاية، او هي لسه ما انتهتش. معاناة الناس لما بننقلها كانت كل لهيتها فقدان، خوف. حاولنا أن نوصل رسالتنا ومعاناتنا للعالم كجزء من مسؤوليتنا يعني، أو عملنا الصحفي. توثيق قصص الناس وألامهم كلها أثرت في نفسياتنا لإلنا، لأنه إحنا معرضين لإلها. التجارب كانت صعبة اللي مرينا فيها، المشاهد الإنسانية اللي غطيناها كانت في لها أثر كتير كبير أنه تأثر علينا. حاولنا أنه نستمر في أداء رسالتنا، لكن قوتنا برضو كانت تضعف وتخر في بعض الأماكن وبعض المواقف اللي كنا نشوفها. لكن برضو ما زلنا أنه منحاول نقوي أنفسنا ونهتم أنه ننقل الكلمة الصادقة كإعلاميين. يعني
0: سألتك أيضا سابقا وسعيد السؤال، ما هي أصعب المواقف التي تعرضت لها؟
1: بداية يعني كان أنا فقدان سلفي، كان موقف صعب لأنه كان بيخصني شخصيا. فقدان خالتي وأسرتها بالكامل برضو كان موقف صعب. برضو في موقف إنه والدتي ما زالت بتعاني من عدة أمراض وبحاجة للسفر والتحويلة متواجدة، وما زالت تعاني في قطاع غزة دون أي إيصال لصوتها أو إنه تسافر وتحصل على فرصة علاج. تغطية الأحداث في الأماكن المؤلمة كانت بتخليني إنه مثلا إنه في مخاوف على أطفال، إنه هل هينحطوا في هيك موقف أو لا، هيعيشوا هذه اللحظة أو لا.
0: هل كان يتقبل المواطنين أيضا الحديث عن آلامهم وظروفهم أمام الصحفيين بشكل سهل، أم كنت أيضا تتغلبين في من هذه الناحية؟
1: هو مش كل المواطنين بيتقبلوا، خاصة لو كان الحدث يعني لحظي. المواطنين بعضهم بيحبوا انه يوصل صوتهم وقصتهم للعالم، وفي بعضهم يعني يتنحى عن ذلك. في بعضهم بيحكي بصراحة، بيحاول انه يوصل رسالته وصوته للعالم لانهم يتحركوا يعني ليلفتوا انتباههم. مثلا لو كان مثلا الشخص مثلا عنده معاناة بالسفر او في تحويلة او اشي، بيحب انه يظهر هذه الشغلة لتوصيل صوته للعالم لإيجاد حل لقضيته يعني. في بعض الأسر بتحافظ على خصوصية أسرهم، لكن الصحفي بتعامل مع الجميع يعني سواء الطرفين باحترام بتعاطف. بيحاول كان في مجال، كان ما كان ما بنقدر انه احنا نخصبهم على اجراء اي مقابله في هيك الظروف الانسانيه يعني الصعبه بنعاني منها.
0: كل الاحترام هبة. في الاخر اسالك، بالطبع كونك تكملين دراسه الماجستير يعني انك قررت ان الحياه ستستمر ولن تقف عند حد ولن يقضي عليها عدوان، حدثينا عن هذا القرار وهذا الاصرار والصمود.
1: صحيح، يعني انا ما اول إشي حكيت لك انه انا وقفت فتره طويله ببدايه الحرب، كوني كنت انا خايفه علي على نفسي وعلى اطفالي لضمان السلامه يعني. بس انه الحرب مستمره، ما زالت مستمره، فالحياه لازم تستمر. حكيت انه التعليم هو يعني اهم نقطه في اشكال الصمود اللي في قطاع غزه. الحرب ما خلتني انه انا اتخلى عن طموحي، بل زادت انه ان اوصل مسيرتي التعليميه رغم النزوح ورغم اني انا منجزه تعليمي منذ سنوات يعني طويله. رغم صعوبة الدراسة والقطاع الكهرباء والإنترنت، إلا إنه بعرف إنه العلم هو استثمار للمستقبل. فإنه حاولت إنه أعيد بناء نفسي بالتعليم، بزيادة المعرفة، في أحاول أني أسعى لدراسة الماجستير وأنجزها، لأنه بالنهاية النجاح يعني بالظروف الصعبة هذه يعتبر يعني إنجاز واضح يعني، وبتأكد أنه يعني الإرادة قادرة على تجاوز الصعاب والتحديات.
0: وهذا دليل أن لديك نظرة متفائلة إن شاء الله للمستقبل.
1: نأمل إن شاء الله إلنا ولا يعني كافة القطاع يعني.
0: أتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح واستكمال رسالتك على أتم وجه. زميلتنا الصحفية هبة الشريف من قطاع غزة، كل التحية والاحترام لك وشكرا جزيلا، كنت ضيفة معنا في شهود الحقيقة لهذا اليوم.
1: حبيبتي
0: مستمعينا وسمعتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت معنا ضيفتنا الزميلة الصحفية المستقلة من قطاع غزة هبة الشريف، وتعمل لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي. دائما في النهاية نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
2: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.
3: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة الرابعة المفصلة، نبدأها بالعناوين. استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح. الاحتلال يعزل سنجل شمال رام الله بإغلاق كافة مداخلها. قوات الاحتلال تصادق أو الاحتلال يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين. والحصار البحري والأمريكي يعود، وطهران تستهدف البحرين والكويت والأردن. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,246 شهيدا و173,727 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. هذا وأكد الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة بدكتور بسام سعيد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي، وأشار إلى أن تلاصق الخيام وغياب الخصوصية انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية للنازحين وأسهم في زيادة التوتر والمشكلات اليومية.
1: تنام أسرة داخل خيمة وهذه الخيمة مغلقة، ولكن يضطر صاحب هذه الخيمة إلى رفع هذه الخيمة لكي يتنفس الموجودون داخل هذه الخيمة. طبعا هذا الأمر يؤثر على الأطفال، يؤثر على الشيوخ، ويؤثر على المرضى، ويصبح النوم مستحيلا في هذه الظروف، خاصة في هذا الفصل، يعني مع ارتفاع درجة الحرارة وكذلك ارتفاع درجة الرطوبة. هذا يؤثر على المرضى المصابين بالحساسية. هناك يعني أمراض جديدة تظهر من حين لآخر على الأطفال وعلى كبار السن. لا توجد خصوصية لتزاحم هذه الخيام والتصاقها ببعضها البعض. هذا الأمر يؤثر حتى على اللي هو الوضع الاجتماعي، الوضع السلوكي ما للناس بعضهم البعض، حتى تكثر المشاكل الاجتماعية ما بين النازحين بعضهم مع بعض نتيجة للاكتظاظ والتزاحم في هذه الخيام وما حولها.
0: أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية، ما أدى إلى اتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة.
2: في قطاع غزة يعني يقوم على المساحة التعليمية أو ما يسمى النقاط اللي هو التعليمية، والتي يعني تأتي يعني ضمن يعني أحيانا يعني ضمن إشراف وزارة التربية والتعليم وترتيبها، وتكون ضمن مبادرات شخصية بالإضافة إلى وكالة الغوث، بالإضافة إلى مؤسسات محلية ودولية تقوم على هذا الأمر. لكن هذه النقاط التعليمية يعني ليست بالكافية كويس. حتى النقاط التعليمية لو جينا نعمل وصف الآن للبيئة المدرسية فأنها ما زالت يعني في تحديات يعني كبيرة جدا. طبعا بعد تعرض اللي هو المدارس لأضرار اللي هو كبيرة، وما زالت تستخدم كمراكز إيواء للنازحين، وهذا يعني يفرض على الجميع وليس يعني جهة محددة مسؤولية تسريع إعادة التأهيل وتوفير بيئة تعليمية آمنة يعني تحفظ كرامة الطلاب والمعلم.
0: وفيما يتعلق أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر أن قطاع التعليم يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه. وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة قال أبو جاسر إن الوزارة أنجزت الامتحانات إلكترونيا للعام الثاني على التوالي رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الطلبة.
2: تحديات لها علاقة بانقطاع التيار الكهربي، بعدم توفر الانترنت، بعدم توفر الأجهزة الخاصة لتقديم الامتحان الطالب عليها. يعني نحن نعيش أزمة يعني غير عادية في موضوع توفير اللي هو أجهزة التاب أو أجهزة اللي هو الهواتف اللي هو النقالة التي يعني من خلالها يتم تقديم الامتحان. هذا يعني أثناء اللي هو الامتحان واجه الطلاب العديد من المشاكل. طبعا كان هناك يعني في نقاط خصصت الطلبة يعني بجهود كويس مؤسسات وبجهود يعني ذاتية لتوفير اللي هو خدمة الإنترنت ولتوفير اللي هو الكهرباء وليجلس يعني بطريقة اللي هو آمنة ويستطيع أن يتقدم بالامتحان بطريقة يعني سهلة وسلسة. بعض الطلاب يعني واجهوا خلال العام الدراسي مشكلة في تلقي اللي هو الدروس والوصول إلى النقاط التعليمية. طبعا انقطاع التيار الكهربي للعام الثالث على التوالي يعني يلقي بضلال حالة أن الطالب لا يستطيع الدراسة إلا في النهار.
0: في المحافظات الشمالية أصيب 3 مواطنين من عائلة شناران صباح اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل. وفي القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر لمخيم قلنديا شمال المدينة، كما حولت مبنى اللجنة الشعبية إلى مركز تحقيق ميداني. كما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية شرطة الاحتلال ونفذوا جولات وأغان استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. في جنين هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم بناية مكونة من 3 طوابق قرب مدخل قرية عنزة جنوب جنين تعود للمواطن حافظ أبو قياص. كما هدمت جرافات الاحتلال مصنعا وغرفا زراعية وجرفت أراضا في بلدة بتولة شمال غرب الخليل. في نابلس أعطب مستوطنون فجر اليوم إطارات عدد من المركبات أمام منازل المواطنين في بلدة بالدجن شرق المدينة. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. في ملف الأسرى قال منسق الحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف والاغتصاب يوسف عمايرة إن الحملة وثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي. وأوضح عمايرة في حديث لإذاعتنا أن الحملة تهدف إلى وقف هذه الانتهاكات وتوفير الدعم النفسي والصحي للضحايا وعائلاتهم.
3: لوحدنا لا يمكن مواجهة هذا الكم من الضحايا، ذلك التجأنا إلى مسألة إطلاق الحملة الدولية. فعالياتها عامل رسميا انطلقت بالأمس، يوميا البرنامج هو برنامج دولي في معظمه، يعني انطلق إلى دول أخرى خارج حدود الوطن. فعاليات جزء منها انطلق، وجاري التحضير واللقاءات منذ اللحظة الأولى اللي احنا أعلننا فيها رام الله عن انطلاق المؤتمر. هم بلشوا كمان لقاءاتهم خبراء ومع مختصين ومع جمعيات حقوقية ومع مختصين نفسيين ومع مستشفيات أيضا ذات اختصاص من أجل نقل عدد من الضحايا إلى خارج حدود الوطن من أجل علاجهم. أنا يعني بحكي بمرارة مطلقة إنه حقيقة إحنا بحاجة إلى طاقم يعني دولي كامل متكامل، وتلقينا العشرات بل المئات من الدعوات من أجل الوصول إليهم وإنهم يقفوا معنا، سواء كان في فعاليات شعبية أو فعاليات أيضا رسمية.
0: صدق ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صنور جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. ويأتي القرار الذي تقدم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلائيل سموتريتش ووزير الجيش إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 بعد إقرار بناء 24 مستوطنة جديدة في آذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة والأغوار. اختتمت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس أعمال الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين الذي عقد لبحث دعم الحكومة وخطة التعافي المبكر في قطاع غزة. هذا وبحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو والمفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان سوندرز كل على حدة في العاصمة بروكسل، بحث آخر التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس في ظل إجراءات الاحتلال تجاه أبناء شعبنا. وشدد مصطفى على أهمية دور الأونروا والحفاظ عليها في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع والتي تثبت أن عملها يمثل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية، إلى جانب مؤسسات دولة فلسطين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية. في لبنان تجددت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في عدد من البلدات وإطلاق النار أو بالتزامن مع وقوع تفجيرات في عدد من البلدات وإطلاق النار تجاه اللبنانيين. شنت الولايات المتحدة قصفا صباح اليوم استهدف برج مراقبة بحريا في مدينة تشابهار الإيرانية يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة. هذا وقتل 7 عناصر من الجيش الإيراني في هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بامبور بمحافظة سيستان وبلوشستان فجر اليوم. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن واشنطن تتوقع أو إن على واشنطن أن تتوقع إغلاق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. إلى ذلك قال الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية اعترضت 3 صواريخ باليستية فجر اليوم وأسقطتها بعد دخولها المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2011 إصابة منها 754 وفاة. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقاريره إنه تم اكتشاف 54 إصابة جديدة أمس الأول في 3 أقاليم من بينها إيتوري وشمال كيفو. في حالة الطقس أخيرا في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية. سيداتي سادتي كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين وهذا تذكير بأبرز عناوينها. استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح. الاحتلال يعزل سنجل شمال رام الله بإغلاق كافة مداخلها. الاحتلال يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين. وعودة الحصار البحري الأمريكي وطهران تستهدف البحرين والكويت والأردن. انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: وفي قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في غزة لا تنام المدينة كما تنام المدن الأخرى. هنا يبقى الخوف مستيقظا وتبقى الذاكرة مثقلة بما رأته من فقد وغياب وانتظار. وفي وسط كل هذا يختار بعض الناس أن يكتبوا، لا هربا من الواقع بل تمسكا به. ضيفتنا اليوم شاعرة وقاصة فلسطينية من حي الشجاعية، عايشت الحرب بكل تفاصيلها وتنقلت مع أسرتها من مكان إلى آخر داخل مدينة غزة، وفقدت عائلتها 14 فردا في مجزرة وقعت أثناء النزوح القصري. ورغم كل ذلك ظلت تكتب شعرا وقصة، كأن الكلمات طريقة أخرى لحفظ ما يغيب. هي الشاعرة والقاصة الفلسطينية شهد أمجد العالول. أحبائي المستمعين، مرحبا بكم عبر أثير صوت فلسطين وفي لقاء جديد من برنامج حبر على الركام. نرحب بضيفتنا الشاعرة والقاصة شهد العالول. مرحبا بك شهد.
2: أهلا بك دكتورة رابعة وبمستمعي برنامج حبر على الركام. هذا الاسم الذي يختصر حكاية كل كاتب وشاعر في غزة. نحن لا نكتب لنملأ الورق، بل نكتب أحياناً لنحاول أن نبني بالكلمات شيئاً مما هدمته الحرب. سعيدة جداً بهذه الاستضافة.
1: في الحروب لا يكون البقاء في المكان قراراً دائماً، أحياناً يكون قدراً. وحين تضيق المدينة بالقصف والخوف والجوع يصبح اليوم العادي إنجازا صغيرا يستحق أن يروى. شهد، منذ الأيام الأولى للحرب وأنت تعيشين داخل غزة وتنقلتم من مكان إلى آخر بحثا عن قدر من الأمان، كيف تصفين لنا تلك الأيام الأولى؟ وما أكثر تفصيل ما زال عالقا في ذاكرتك من تلك الرحلة الطويلة بين الخوف والانتظار؟ بعيدا عن الشعر والقصة وبعيدا عن صورة الكاتبة التي يراها الناس، ماذا فعلت الحرب بشهد العالول؟ وما الذي تغير فيك إنسانيا خلال هذه التجربة؟
2: لعلك تقصدين في سؤالك دكتورة، ما الذي لم تفعله الحرب بنا؟ ما الذي لم تغيره فينا هذه الإبادة؟ قطعا لا أنا ولا أحد ظل ناجيا في هذه الحرب، هو الشخص نفسه الذي كان قبل 3 سنوات. أنا الآن في 20 من عمري، وتعرفين يعني 3 سنوات السابقة ربما كان يفترض بها أن تمثل بداية الازدهار في حياتي. أنا الفتاة التي كانت تقبل على الحياة بكل ما فيها من قوة بكل ما فيها من حماس، بكل ما فيها من طموح. فجأة يوقفني الموت ليغير وجهتي نحو المجهول. وأي مجهول؟ المجهول الأكثر سوداوية على الإطلاق، المعبق برائحة الدماء، المليء بصرخات الضحايا. كان الأمر أشبه بأن أجبر على السير عمياء في سبيل طويلة من نار. لا شيء في اللغة يصف الأيام الأولى ولا الأيام الأخيرة ولا يوما واحدا في هذه الإبادة. ما حملته تلك الأيام ثقيل على اللسان حمله. أما عن تفصيل ما زال عالقا في ذاكرتي، فأذكر أول مرة شممت فيها رائحة الدماء، رائحة لحوم الموتى. لا زلت أشعر بتلك الرهبة. كنت أسير في حي عرفت سابقا أنه قد تم نسف بيوت منه على رؤوس ساكنيها. وقتها كان على حواسي الإدراكية كلها أن تقف كثيرا أمام لحظة عبثية كهذه. بشر مثلي ومثلك بطموحاتهم وأحلامهم وأعمارهم التي عاشوها والتي لم يعيشوها والكثير من الأمان التي حملتها قلوبهم. يكفي أن كل فرد منهم كان يملك ابتسامة على محياه في لحظة ما. كيف بكل سهولة انتهت بهم الحكاية ليصيروا مجرد رفات يحاول ألا ينسى تحت الركام.
1: في الحرب لا يرحل الناس وحدهم، تبقى أصواتهم وتفاصيلهم الصغيرة والأماكن التي كانوا يملؤونها بالحياة. وربما يكون أصعب ما في الفقد أن نكمل الحياة بعده. شهد فقدت عائلتكم 14 فردا خلال الحرب. كيف وصل إليكم خبر تلك المجزرة؟ وبعيدا عن الأرقام والأخبار، من هم الغائبون الذين ما زلت تحملين أثرهم في تفاصيل يومك حتى الآن؟ بعد هذا الفقد الكبير، كيف تغيرت نظرتك إلى الحياة وإلى الأشياء التي كنا نعدها يوما تفاصيل عادية؟ وما الذي أصبحت أكثر تمسكا به بعد كل ما حدث؟
2: يعني أنت حقا لا تعلمين على أي جرح وضعت يدك دكتورة، مذ قرأت سؤالك قبل هذا اللقاء وأنا أحاول أن أصيغ إجابة ما، لكن أجدني أهرب من ذاكرتي. تلك المساحة المؤلمة شيء في أجمل من أن يعود.

0: أنت إليها. أعذريني إن قلت أن قلبي يمنعني من الإجابة عن سؤالك الأول. لا أريد أن أتذكر شيئا من ذلك اليوم، لا أريد أن أسترجع شيئا من تلك الذاكرة الدموية. أعتقد أننا بحاجة لإيجاد طريقة لوصف الجرح دون أن نفتحه. ربما أستطيع أن أجيبك عن سؤالك عن غائب ما زلت أحمل أثره. في الحقيقة جميعهم تركوا فراغات لا تمتلئ في غيابهم، لكنني بطريقة ما أظل منحازة إلى جدتي بشكل غير مفهوم. جدتي رحلت وهي في الثمانين من عمرها، الوردة التي لم تذبل حتى ذلك الحين الذي قطفتها رصاصة فيه. أستطيع أن أراها في كل شيء، في الزعتر والزيتون على الفطور، في عكاز مهجور، في تجاعيد عجوز أقابلها كل يوم على الرصيف، في شال مطرز ألتحف به قبل النوم، في صوت أذان الفجر المبحوح، وفي رائحة زهرات الرياحين. بعد كل ما جرى صرت أنظر للحياة من مكان أبعد، مكان يجعلني أراها أصغر من أمنية طفل وأخف من دمعة، ما جعلني أزداد تمسكا بإيماني. الشيء الوحيد ذو القيمة الذي خشيت عليه أن يتفلت مني في تقلبات هذه الدنيا.
1: للأماكن ذاكرة وللأحياء أرواح تشبه أهلها، وبعض الأماكن لا نسكنها فقط بل تسكننا هي أيضا. وحين تمر الحرب على المكان لا تتغير الجدران وحدها، بل تتغير طريقتنا في النظر إليها. شهد، أنت ابنة حي الشجاعية، ذلك الحي الذي حمل نصيبا كبيرا من الوجع والصمود في هذه الحرب. كيف ترين الشجاعية اليوم؟ وما الذي تخشين أن يغيب من ذاكرة الناس عن هذا المكان بعد كل ما جرى له، بعد كل ما مر على حي الشجاعية من دمار وتهجير وفقد؟ كيف أثرت هذه التجربة في علاقتك بالمكان؟ وهل ما زلت ترين الشجاعية البيت نفسه الذي عرفته قبل الحرب؟
0: قبل كل شيء أنا أحب بشدة أنني ابنة الشجاعية، وأحب في كل مرة أعرف فيها عن نفسي أن أقول بأنني ابنة ذلك الحي، الحي الذي كلما شعرت أن الوصول إليه يزداد صعوبة ازددت تعلقا فيه. وبالتأكيد لا، لست أرى الشجاعية البيت نفسه الذي عرفته قبل الحرب، بل أصبحت أراها في منزلة أكبر مما تصفين. كلنا نتفق أن قيمة الأشياء تزداد وتتجلى حين نفقدها، بالتالي لست أخشى أن يغيب شيء من ذاكرة الناس عنها، بل على العكس، تلك الذاكرة أراها تزداد قوة وعنادا مع مرور الأيام. أما عن كيف أرى هذا الحي اليوم، في الواقع أنا شخص يحب أن يزرع الأمل في كل شيء، وأكاد أجزم أنني في كل مرة أزرع فيها الأمل في شيء ما فإنني أحصد ثمره. لذا بالطبع لا، لن أقول سوى أنني أرى عودتنا قريبة، بل قريبة جدا بإذن الله لأحيائنا ومدننا المحتلة. وصدقا لا أستطيع سوى أن أرى حي الشجاعية يعود بعد سنوات قليلة إن شاء الله، ليصبح مكتظا بالبيوت الجديدة التي بناها العائدون، بالأطفال يركضون مرحا في شوارعه، وأجواءه تملأها رائحة فطائر الزعتر في الصباح. وما ذلك عن الله بعزيز.

0: للنجاة منه. وهل مرت عليك لحظات شعرت فيها أن الواقع أكبر من الكلمات، وأن ما تعيشينه أعجز من أن يكتب؟ وحين تنظرين إلى النصوص التي كتبتها خلال هذه الأشهر، هل ترينها نصوصا أدبية أم شهادات إنسانية على زمن استثنائي؟ وما المسؤولية التي تشعرين بها وأنت تكتبين هذه التجربة للأجيال القادمة؟
1: في الحقيقة لا، لم تكن الكتابة وسيلة للفهم بقدر ما كانت وسيلة للنجاة. أساساً لم أكن أشعر أني أملك تلك السعة لفهم ما يجري، كنت أريد أن أنجو فقط. وليست لحظات تلك التي شعرت فيها أن الواقع أكبر من الكلمات، بل دائما كان الواقع أكبر وأقوى من الكلمة. أنا لا أذكر معركة خطها على الورق وخرجت منتصرة فيها. أي كلمات هذه التي ستملك وصفا حقيقيا لما عشنا؟ كل ما نكتبه مجرد هوامش، النص الحقيقي عصي على الكتابة. ما أراه في نصوصي أنها شهادات إنسانية بالتأكيد قبل أن تكون أي شيء آخر. وأنا أعتقد أن كونها شهادات إنسانية هو ما جعل منها نصوصا أدبية رفيعة المستوى. أرى أن جزءا كبيرا من مسؤولية الكاتب أن يصرخ بمثل هذه الشهادات ويملأ بصداها آذان الأجيال، أن ينقل الصوت والصورة بوضوح دون أن يظلم الإنسان بداخله، أن يثبت لهم أننا لم نكن مجرد ضحايا، بل كنا بشرا رغم الألم والموت، كنا نحاول أن نعيش ونكتب ونحلم ونحاول أن نخلق حبا من اللاشيء. نحن الذين نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
0: قراءة من قلب التجربة. نتوقف أحيانا عن السؤال لنصغي إلى الصوت كما هو، فبعض النصوص لا يحتاج إلى شرح، وبعض المشاعر لا يحتاج إلى تفسير. ندعوك لقراءة نص أو قصيدة كتبت في ظل هذه الحرب.
1: هذا مقطع من قصتي على أطلال الوجع، إحدى قصصي ذات الطابع الرسائلي. ما عدت أعرف أين أذهب بكل رسائل حبي التي لن تقرئيها، كل رسائل الوداع ووردات الجور التي جففتها لأجلك بين صفحات كتاب. لن أكون أنانيا وأقول لك عودي، عودي إلي لأقرأها عليك ممسدا حصولاتك الناعمة. فالعودة إلى حيث أنا لا زالت تحمل الأوجاع نفسها، لا زال وطني جريحا يوزع آلامه بيننا ويعتذر، لا زالت بنادقه تبحث عن الحرية وحماماته عن السلام ومفاتيح أهله عن طريق العودة. كل شيء هنا مرسوم بالدم من الحرية إلى رغيف الخبز. وأنت عزيزتي رأيت ما كفاك من أشواك الطريق، نامي قريرة العين بين أحضان الوطن وانتظريني، فلا بد أن يجيء يوم نطبطب فيه على جروح قلبينا، تعانق كفي كفك ونسير سويا في طريق ينيرها نور الله ويكسوها المسك والزعفران. وكتبت الشعر

0: لسان شهيد خطف قبل أن يستكمل فرحته. 3 أبيات أقول فيها: لا تكتم الزغرودة الحرة ولا تدع الورود تموت بين أصابعي، هز البلاد مشارقا ومغاربا، وذري صدى الأحزان بين مطالعي. لم يبق ذخر في عروقي للظما، فاسق الورود بما تفيض مدامعي.
1: في الحروب لا ينجو الناس بأجسادهم فقط، بل بما يحملونه من ذاكرة، وبما يتمسكون به من أمل، وبما يتركونه من كلمات. شهد العالول لم تكتب من خارج الحكاية بل من داخلها، كتبت من مدينة لا تنام ومن أيام ثقيلة بالخوف والفقد والانتظار، فصارت الكلمة وثيقة للذاكرة وشاهدا على زمن لم يكن عاديا. كانت معنا في هذه الحلقة القاصة والشاعرة الفلسطينية شهد العالول. كل الشكر لك شهد على هذا الحضور الصادق وعلى هذه الشهادة الإنسانية التي كتبت بالقلب قبل أن تكتب بالحبر. والشكر موصول لكم أحبائي المستمعين على حسن المتابعة والمحبة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى. هنا حيث يحتفظ الحبر بما يعجز الركام عن إخفائه. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام، وما زال للحبر بقية.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمره.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة آخرين فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع ترتفع إلى 73,246 شهيدا و173,727 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرى دكتور بسام سعيد يؤكد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي. عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر يؤكد أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية ما أدى لاتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة. إصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. جرافات الاحتلال تهدم بناية سكنية أو عددا من البنايات في بلدات عنزة وعرابة وزبوبة بمحافظة جنين، كما هدمت مصنعا وغرفا زراعية وجرفت أراض في بلدة بتولة شمال غرب الخليل. مستوطنون يعطبون فجر اليوم إطارات عدد من المركبات أمام منازل المواطنين في بلدة بيت دجن شرق نابلس. قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل بلدة سنجل كافة، ما يعني عزلها بشكل كامل. المنسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف الجنسي والاغتصاب يوسف عميري يقول إن الحملة توثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين تعرضوا لانتهاكات ذات طابع جنسي. الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة جديدة قرب صنور جنوب جنين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعتبر موافقة حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنات جديدة في تجمع غوش عطسيون في إطار سياسة استيطانية ممنهجة للسيطرة على مزيد من الأراضي. تجدد خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وتفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق نار تجاه لبنانيين. الولايات المتحدة تقصف برج مراقبة بحريا في مدينة تشابهار الإيرانية يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة. في حالة الطقس أخيرا في ساعات المساء والليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق، وغدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وآمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. كتب الشاعر المصري محمود طه عن فلسطين فقال: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. أنا أتركهم يخصبون العروبة، مجد الأبوة والسؤددة. أخي أيها العربي الأبي، أرى اليوم موعدنا للغدا. أخي أقبل الشرق في أمة ترد الضلال وتحيي الهدى. أخي إن في القدس أختا لنا، أعد لها الذابحون المدى. أخي قم إلى قبلة المشرقين، لنحمي الكنيسة والمسجدا. فلسطين تحميك منا الصدور، فإما الحياة وإما الردى. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور رامي توفيق حلس، الذي غادر الوطن قبل الحرب بعام تقريبا، إلا أن عائلته بقيت في قطاع غزة، صدم بما حصل فجأة في 7 أكتوبر عام 2023، ما قلب الحياة رأسا على عقب، ليفاجأ من زوجته بما تصفه من أحداث موجعة ومخيفة وتسلسل كبير للنزوح من مكان لآخر ومن حدث لآخر ومن صعوبة لصعوبة أكبر. فهذا ما حصل في قطاع غزة، الكل أصبح في حالة رعب، الكل أصبح في حالة خوف، الكل أصبح لا يعرف أين وجهته، ولا يعرف متى ينتهي الألم، ولا يعرف كيف يتعامل معه بسبب كل تلك الاستفهامات المبهمة التي عاشها ويعيشها المواطنون في قطاع غزة وحتى يومنا هذا.
2: يعني بالنسبة للمعاناة التي عايشتها منذ 7 أكتوبر، في اليوم الأول يعني اشتد القصف بشكل جنوني على جميع أبناء شعبنا في مدينة غزة. وأنا بالنسبة لي قد تكون قصة مختلفة، حيث كنت يعني مسافرا إلى أرض جمهورية مصر العربية ما قبل يعني الحرب بحوالي تقريبا 1.5 سنة، وإذا بي يعني على 8:00 صباحا أتابع الأخبار، وقد حصل ما حصل في يوم 7 أكتوبر، وظننت يعني الأمر سيكون شديدا. اتصلت مباشرة في الوالدين والإخوة والأخوات والزوجة، يعني أطمئن عليهم، فوجدت مباشرة تركوا البيوت إلى غرب غزة، من شرق غزة حي الشجاعية إلى غرب غزة في منطقة تل الهوى. فاطمأنت قليلا عليهم، ثم اشتد القصف في أيامه الأول حتى تم النزوح الأول لهم يعني في منطقة الوسطى. وأنا في هذه اللحظات يعني دائم الاتصال، وسبحان الله يعني إذا كان الواحد في سفر وفي غربة قلقه يكون أشد بكثير من الذين يتواجدون بين زوجاتهم وأبنائهم وآبائهم وأمهاتهم وأحبابهم. بدأت قصة المعاناة أني لا أنام الليل، نعم لا أنام الليل أبدا، لأن جميع ما يحصل من قصف يكون منذ الساعات الأولى من الليل وحتى الفجر، فلا أستطيع أن أغمض عيني خشية أن لا قدر الله أسمع مكروه يمس أحد من أحبابي. ودائما الاتصال مع جميع الأقارب والأصدقاء، وأتابع الأخبار بشكل مكثف حتى أن التلفاز لا أغلقه أبدا، وأنا متواجد كما ذكرت في مصر في القاهرة قبل الحرب 1.5 سنة. وكنت دائما أتمنى في يعني الرحلات الماضية، حيث كنت كثير التردد على جمهورية مصر العربية منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا، كنت دائما أتمنى إذا حصل لا قدر الله تصعيد أو حرب أن أكون متواجد مع والدي وأخوتي وأحبابي وأبنائي وزوجتي، حتى يعني أكون مطمئن عليهم أكثر ومتابع لجميع أمورهم.
1: في غزة حرم من النوم بسبب القصف والخوف والنزوح، وكل من هو خارج غزة أيضا حرم النوم بسبب الخوف على كل الأحبة البعيدين والموجودين في قطاع غزة تحت القصف وحرب الإبادة الجماعية، وكل من في غزة يعاني الأمرين، وكل من هو خارج غزة قلبه مع غزة ومع المواطنين هناك، مع العائلة والأصدقاء والأقارب والأحبة الذين يقبعون تحت القصف ونيران الاحتلال، لنسمع كل يوم عن قصص موجعة وقصص متعبة ومهلكة ومنهكة يعيشها المواطنون بتفاصيلها الأبشع والأكثر فظاعة والتي لا يحتملها عقل بشري. توالت الأخبار المحزنة حينا بعد حين، ولم يكن هناك متسع أساسا للحزن على أحد، فالفراق كان يتلوه فراق آخر موجع أكثر وأكبر. الدكتور رامي توفيق حلس فقد العديد من عائلته شهداء، عدا عن وداعه لأصدقائه وطلاب من الذين قام بتدريسهم وغيرهم من الزملاء والأحبة والجيران في هذه الحرب التي فتكت بكل من وما في غزة. فهذه الحرب فعلا كما وصفها الدكتور رامي حلس هي أشد من نكبة عام 1948.
2: بدأت القصة بهذه الحرب وهذه المعاناة، ونسمع يعني الكثير الكثير من الأقارب والأصدقاء سقطوا شهداء ضحايا من هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، وكنت يعني أتابع جميع ما يحتاجونه فرويدا رويدا حتى أجد أنهم وصلوا إلى الخيام في رفح، وهذا النزوح الثاني بعد النزوح الأول في منطقة الوسطى. وبعد موضوع رفح ودخول الاحتلال إلى مدينة رفح، نزحوا ورجعوا ثانية إلى منطقة الوسطى في دير البلح ثم الزوايدة، ومن نزوح إلى نزوح يعني أكثر من 10 مرات نزوح في الفترة الأولى فقط. استقروا في منطقة الوسطى حتى كانت العودة إلى غزة في بداية سنة 2025 في الشهر الثاني فبراير. وخلال هذه الفترة فقدت عمي شقيق والدي، فقدت كذلك عم والدي، وفقدت أصدقاء أحباب وطلاب لي وطالبات. فهذه المعاناة هي معاناة تخلع القلوب وتصيبنا بالحسرة وبالألم وبالهموم، وحتى في كثير من الأحيان يخارجنا البكاء على ما آلت إليه الأمور في هذه الأوضاع الصعبة، حيث أن المغترب دائما ينخلع قلبه بأقل خبر مباشرة، إذا غفت الأعين وغفلت الأعين مباشرة تستيقظ على الإنترنت وعلى الأخبار لمتابعة الصفحات الإخبارية والفيسبوك وما شابه ذلك، هذا ينعى ابنه وهذا ينعى أخاه والآخر ينعى أسرته بالكامل وثالثة ورابعة تنعى زوجها وأبنائها ووالدي، أمور وقصص تنخلع لها القلوب كما ذكرت من شدة وطأة الحرب، حيث هذه الحرب حرب 7 أكتوبر أشد من نكبة 48، هذه نكسة ونكبة ومصيبة حلت بشعبنا الفلسطيني.
1: هذه الحرب حرب الإبادة الجماعية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تترك مواطنا في منزله، كل من في غزة نزح قصرا من محطة لأخرى، كل من في غزة كانت تحاوطه كل الأساليب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لجعل سبل الحياة معدومة، فلا طعام ولا شراب ولا وسائل اتصال ولا أمن ولا أمان ولا شيء يشبه ما اعتدنا عليه في الحياة الطبيعية. فلا النهار يشبه النهار العادي، ولا الليل يحتوي ما نعرفه في الليل من نوم وأمن. لا شيء يطمئن الإنسان، لا شيء يبقي الإنسان سوى في حالة خوف وقلق على كل ما يجري وما هو من المحتمل أن يجري في الأيام القادمة.
2: ومرت الأيام حتى اصطدمنا بموضوع إيقاف النت والاتصالات، وهذا الأمر كان يقلقنا. إذا ما في نت نتصل مباشرة دولي، نطمئن على الوالدين والأحباب والأبناء والزوجة، ولكن انقطع اتصال الدولي، وبعد ذلك أصبحنا في فترة أيام متتالية لا نسمع شيء عن أحبابنا في قطاع غزة. وهذا الأمر كانت الأيام تلك أيام صعبة جدا، وقعها على قلبي بصراحة. يعني الواحد في غربة لا يعرف أخبارهم، لا يعرف ما جرى لهم. أصبحنا نرسل مناشدات للصليب الأحمر، مناشدات عن طريق الهلال الأحمر الفلسطيني، عن طريق الأصدقاء، فقط نريد خبر اطمئنان على تواجدهم في المنطقة. نسأل هل المنطقة تعرضت لشيء، لقصف، اغتيالات، لحرب، وهكذا. يعني جميع الأيام في الشتاء نطمئن عليهم من برد الشتاء وفي كذا، وفي المقابل يعني دائما كانت الأسعار مرتفعة، ونحاول بقدر الاستطاعة، كنت أحاول توفير ما يحتاجونه وأنا في الغربة، وهذا إرهاق كبير علينا، ولكن نحن مضطرون. يعني لا توجد بدائل، لا توجد بدائل في يعني حتى نوصل أو نرفع شيء من معاناة الأهل والأحباب في قطاع غزة.
1: يتمنى الدكتور رامي حلس أن تعود غزة كما كانت، وأن يعود إليها ويجتمع بأهله وعائلته. فالشوق للغائب يرهق، ومحاولة الوصول ترهق أكثر، وهي الآن شبه مستحيلة، ولا طريق مفتوح للوصل، ولا شيء سوى الأمل بالله تعالى أن يكرم هذا الشعب الذي صبر صبرا كبيرا، وأنهك وأهلك أوجاعا وآلاما أثقلته، وليس ذلك على الله بعزيز.
2: فهذه يعني أيام الحرب، أسأل الله أن لا يكررها، وأسأل الله أن يرفع الغمة عن شعبنا، وأن يحفظ أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة وفي كل مكان في الوطن، وأن يردنا إلى أهلنا سالمين غانمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشف الغمة، وأن يرجعنا إلى أهلنا وأحبابنا سالمين غانمين، وأن يقيم دولتنا دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأن يرفع ويكشف عنا الاحتلال وظلم الاحتلال في قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، وجعلنا وحدة واحدة وكلمة واحدة تحت خلف قرار السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله. ونسأل الله أن يجتمع جميع أبناء شعبنا من جميع أطيافه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، فهي الممثل الشرعي والوحيد.

هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، رافقتكم سماح أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية وائل جبريل، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وأمانه. إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساؤكم. هذه هي نشرة السادسة المفصلة، البداية بالعناوين. الاحتلال يعزل لوس أنجل شمال رام الله بإغلاق كافة مداخلها. الاحتلال يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين. عودة الحصار البحري الأمريكي وطهران تستهدف البحرين والكويت والأردن. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,246 شهيدا و173,727 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. أكد الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة دكتور بسام سعيد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي، وأشار إلى أن تلاصق الخيام وغياب الخصوصية انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية للنازحين وأسهم في زيادة التوتر والمشكلات اليومية.
1: تنام أسرة داخل خيمة وهذه الخيمة مغلقة، ولكن يضطر صاحب هذه الخيمة إلى رفع هذه الخيمة لكي يتنفس الموجودون داخل هذه الخيمة. طبعا هذا الأمر يؤثر على الأطفال، يؤثر على الشيوخ، ويؤثر على المرضى، ويصبح النوم مستحيلا في هذه الظروف، خاصة في هذا الفصل، يعني مع ارتفاع درجة الحرارة وكذلك ارتفاع درجة الرطوبة. هذا يؤثر على المرضى المصابين بالحساسية. هناك يعني أمراض جديدة تظهر من حين لآخر على الأطفال وعلى كبار السن. لا توجد خصوصية لتزاحم هذه الخيام والتصاقها ببعضها البعض. هذا الأمر يؤثر حتى على اللي هو الوضع الاجتماعي، الوضع السلوكي من الناس بعضهم البعض، حتى تكثر المشاكل الاجتماعية ما بين النازحين بعضهم مع بعض نتيجة للاكتظاظ والتزاحم في هذه الخيام وما حولها.
0: أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية، ما أدى لاتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة. وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، قال أبو جاسر إن الوزارة أنجزت الامتحانات إلكترونيا للعام الثاني على التوالي رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الطلبة. في المحافظات الشمالية أصيب 3 مواطنين من عائلة شنران صباح اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل. وفي القدس المحتلة شنت قوة الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها لمخيم قلنديا شمال المدينة.

0: كما حولت مبنى للجنة الشعبية إلى مركز تحقيق ميداني. هذا واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات وأغاني استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وفي جنين هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم بنايات في بلدات عنزة وعربة وزبوبة بالمحافظة، كما هدمت جرافات الاحتلال مصنعا وغرفا زراعية وجرفت أراض في بلدة بتولة شمال غرب الخليل. في نابلس أعطب مستوطنون فجر اليوم إطارات عدد من المركبات أمام منازل المواطنين في بلدة بالدجن شرق المدينة. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. في ملف الأسرى، قال المنسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف الجنسي والاغتصاب يوسف عمايرة إن الحملة توثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي. بدوره قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن الحملة الدولية لتسليط الضوء على الانتهاكات بحق الأسرى تمثل خطوة مهمة تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الحقوقية، مؤكدا أن حجم الجرائم المرتكبة بحق الأسرى وخاصة الاعتداءات الجنسية أوسع بكثير مما تم توثيقه أو الكشف عنه حتى الآن.
1: الأحمر حتى الآن لم يسمح له بالدخول واللقاء بالأسرى وقيام بعمله كما كان يقوم به سابقا، وصبح تماما العوائق أمامه رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية في هذا المجال بالسماح للصليب الأحمر. وطولوا يعني الأمر بشكل كبير، طول سنتين ونصف ثلاث أخذهم هذا الوقت حتى أعطوا الصليب الأحمر، وهذا شيء يعني بحد ذاته جريمة يعتبر. والسبب في ذلك هو حجم الجريمة المرتكبة وشناعتها، ولذلك لا يريد للصليب الأحمر أن يطلع بأي دور في هذا المجال.
0: صدق ما يسمى بالمجلس السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم. ويأتي القرار الذي تقدم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف سموتريتش ووزير الجيش إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في أثار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة والأغوار. بدوره قال مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان دكتور حسن بريجية إن موافقة حكومة الاحتلال على مستوطنات جديدة ضمن تجمع غوش عطسيون تأتي في إطار سياسة استيطانية ممنهجة تهدف للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية وربط المستوطنات ببعضها.
2: عندما يقولون تجمع مستوطنة غوش عطسيون هم يعنون تمتد إلى البحر الميت وتمتد إلى يعني شمال محافظة بيت لحم وتمتد يعني إلى يعني معظم إفرات ومستوطنة يعني نقديم كل اللي هي شرق شمال بيت لحم، هذه تابعة لعصيون هم بيعتبروها. وكل مستوطنات جنوب شرق محافظة بيت لحم معالي عموس وآبها ناحل ويعني مثل ما ذكرنا تمتد للبحر الميت، هذه بيعتبروها غوش عطسون. فعندما يقولون غوش عطسون هذا ما يعلوه.
0: اختتمت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس أعمال الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين الذي عقد لبحث دعم الحكومة وخطة التعافي المبكر في قطاع غزة. هذا وبحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو والمفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان سوندرز كل على حدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحث آخر التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس في ظل إجراءات الاحتلال تجاه أبناء شعبنا. وشدد مصطفى على أهمية دور الأونروا والحفاظ عليها في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع والتي تثبت أن عملها يمثل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية إلى جانب مؤسسات دولة فلسطين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية. أعلنت وزارة الداخلية إطلاق إجراءات حكومية جديدة لتنظيم قطاع المرافق السياحية وتعزيز معايير السلامة العامة لحماية أرواح المواطنين وتوفير بيئة سياحية آمنة للعائلات والأطفال. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة دراسة متطلبات السلامة العامة في المرافق السياحية برئاسة وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح ومشاركة ممثلي وزارات العدل والحكم المحلي والسياحة والأثار والتنمية الاجتماعية وجهاز الدفاع المدني والأمانة العامة لمجلس الوزراء. في لبنان تجددت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار باتجاه لبنانيين. شنت الولايات المتحدة قصفا صباح اليوم استهدف برج مراقبة بحريا في مدينة تشابهار الإيرانية يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة. هذا وقتل 7 عناصر من الجيش الإيراني في هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بامبور بمحافظة سيستان وبلوشستان فجر اليوم. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن على واشنطن أن تتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. إلى ذلك قال الجيش الأردني إن الدفاع الجوي اعترض 3 صواريخ باليستية فجر اليوم وأسقطها بعد دخولها المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2011 إصابة منها 754 وفاة. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقاريره إنه تم اكتشاف 54 إصابة جديدة أمس الأول في 3 أقاليم من بينها إيتوري وشمال كيفو. في حالة الطقس أخيرا في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا الخميس يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. سيدتي سادتي كانت هذه نشرة السادسة المفصلة وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهد 4 أفراد من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح. الاحتلال يعزل سنجل شمال رام الله بإغلاق كافة مداخلها ويصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين. الحصار البحري الأمريكي يعود وطهران تستهدف البحرين والكويت والأردن. انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديات.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان

أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم. هذا موجز السابعة، أربعة شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا على دير البلح. الاحتلال يصادق على مستوطنة جديدة جنوب مدينة جنين. قوات الاحتلال تجرف أراضٍ زراعية وتقتلع أشجار زيتون غرب جنين وتعزل سنجل شمال رام الله بإغلاق كافة مداخلها. وتلك القوات تغلق مدخل الريف الغربي بمحافظة بيت لحم. الرئيس محمود عباس يصل قطر ويلتقي الأمير تميم ويعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. ختام الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين في بروكسل. ورئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يبحث في بروكسل مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط والمفوض العام للأونروا آخر التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة. تجدد خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. عودة الحصار البحري الأمريكي وطهران تستهدف البحرين والكويت والأردن. غدا لا تغير على درجات الحرارة ويكون الجو حارا. تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان

0: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم في موجز 8:00. 4 شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح. قوات الاحتلال تهاجم رعاة في كيسان شرق بيت لحم.

أصابت مواطن جراء اعتداء مستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. سلطات الاحتلال تصدر وتجدد أوامر اعتقال إداري بحق 28 أسيرا. الاحتلال يصدق على مستوطنة جديدة جنوب جنين ويجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. السيد الرئيس محمود عباس يلتقي الأمير تميم في قصر لوسيل بقطر ويعزي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في بروكسل اختتام الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين. تجدد خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار بجنوب لبنان. عودة الحصار البحري الأمريكي وطهران تستهدف البحرين الكويت والأردن. غدا لا تغير على درجات الحرارة ويكون الجو حارا. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: شهود الحقيقة، حلقة توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال، تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
1: لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المطلق.
2: مستمعينا وسامعتنا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة هبة الشريف، الصحفية المستقلة من قطاع غزة وتعمل لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي. زميلتنا هبة، أهلا بك معنا في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين.
3: أهلا وسهلا بحضرتك.
2: قبل أن أتحدث عنك كصحفية وما كتبتيه وعايشتيه خلال المهنة، أود أن أستمع إلى قصتك كإنسانة ومواطنة عانت هي وعائلتها من ويلات الحرب والعدوان، أسوة بأبناء شعبنا، ومرارة النزوح المتكرر وحياة الخيام التي لا تزالين تواجهينها حتى يومنا هذا.
3: صحيح، إحنا بغزة، يعني قطاع غزة بشكل عام بيعاني الصحفي وبيعاني غير الصحفي خلال ما بعد 7 أكتوبر من أزمات وويلات. طبعا ما بنقدر أنه نحصيها، لأنه إحنا عانينا نزوح لأكثر من مرة كأمهات كعاملات في المجال الصحفي. النزوح كان عائق كبير عنا بنعاني منه أكثر من مرة. نزحنا بالبداية، أنا من سكان مدينة رفح، نزحت لخليوس على أكثر من منطقة نظرا لصعوبة المكان أو خطورته، كنا ننتقل من منطقة لمنطقة طبعا، يعني تقريبا يمكن 7 مرات.
2: وكل هذه الفترة عشتي في الخيام.
3: صحيح، أنا في منطقة، من منطقة لمنطقة بنتنقل بالخيام. يعني حتى المنطقة اللي بنكون إحنا متواجدين فيها وبيصير فيها خطر نتنقل برضو لمناطق ثانية بتكون برضو خيام، بس يعني ممكن لجوء لأصدقاء لأقارب لحين مثلا عودة السلام للمنطقة. طبعا أنا هم طفلين، وطفلين يعني كأطفال غزة يعني بيعانوا الخوف والرعب في حين كان في قصف، كان في نزوح أو إطلاق رصاص أو ما شابه. يعني المعاناة ما وقفتش على بس النزوح، المعاناة كانت في أزمات تانية زي أزمة المياه اللي كانت بصعوبة بنحصل عليها، سواء كانت مياه يعني للشرب أو مياه عادية للاستخدام العادي. يعني طبعا أنا طالبة ماجستير أيضا، يعني وكان في عائق عندي في الدراسة بأنه كان لابد من تواجد الإنترنت بصفة مستمرة، شحن الجوال دائم يكون لتقديم فترة الامتحانات أو لمناقشة المحاضرات. ما زلنا نعاني يعني في هذه الأزمات، لكن بدأت بشكل يعني أقل.
2: نعم، ولكن يعني هي الحياة الخيام لا تختلف ولا تتغير، بل تزداد سوءا وصعوبة. يعني ربما تأقلمتي كما تحدثت، ولكن حتى هذا التأقلم لا يستطيع الإنسان يعني أن يبقى في خيمة طوال حياته للأسف. وأنت أيضا لديك أطفال كما تحدثت، أصغرهم 4 سنوات، يعني ولد قبل الحرب قليل ولم يشهد حياة طبيعية حتى الآن.
3: صحيح، أنا لديت في 4 سنوات طبعا الذعر والخوف كان متواصل دائما مع لو سمع صوت قصف، لأنه يعني لما إحنا نزحنا من تل السلطان كان عمره سنة وما يقارب سنة ونصف. يعني ما عرف في بيت، ما عرف في أي مقومات، أي ألعاب، أي إشي، كان يفتقر لكل هذه الشغلات. أبسط مقومات الحياة ما توجدت عنده. إحنا كصحفيين كمان على صعيد إنه أنا بشتغل في العمل الصحفي، أبسط مقوماتنا للعمل ما كانت موجودة. الخيمة كانت عبارة عن يعني قرن متحرك، يعني حرارة كانت قاسية بشكل مش طبيعي في الصيف، كانت برودة الشتاء، والخيم غير مؤهلة لأنه تكون تتحمل المطر والغزارة الأمطار، كانت تقتلع. الخيم لأكثر من مرة عندي بالنسبة لي كانت تقتلع من من من أماكنها. كنا أغلب الوقت يعني نقضي عند جيران، عند أقارب بسبب صعوبة الوضع اللي كنا بنمر فيه. شح المياه زي ما حكيت لك، وضعف خدمات الاتصالات كانت برضو عوائق بتعيق إنه إحنا ننجز أي شيء، سواء على مستوى عملنا كصحفيين أو على مستوى حياتنا الشخصية يعني.
2: نعم. ما الذي دفعك للنزوح أكثر من مرة؟ هل كان هناك خطر على المنطقة التي كنت تقيمين بها دائما فكان يجب النزوح إلى منطقة أخرى؟
3: صحيح، هو كان المنطقة اللي أنا نزحت فيها لأول مرة كان في تقدم لإلها من قبل القوات الإسرائيلية يعني، وتم نزوحنا للمناطق المواصي يعني، ومكثنا يعني قرابة شهرين ورجعنا ثاني لنفس المنطقة اللي تم مداهمتها يعني أكثر من مرة. كان في إطلاق نار متواصل بيصل لإلنا في الخيام، ممكن يصيب اللي حوالينا يعني، وهم احنا ماشيين في الشارع ممكن انه حدا تلاقيه تم اصابته في الطلقات الطائشة اللي كانت تصلنا. هذه كانت يعني اهم اسباب انه احنا نتنقل من اكثر من مكان، انه زحف القوات الاسرائيلية او انه الطلقات الطائشة اللي كانت تصلنا.
2: نعم. هل حاولت العودة الى منزلك مرة اخرى في تل السلطان او تقصيت اوضاع منزلك؟ هل لا يزال قائما تستطيعين العودة اليه ام ماذا؟
3: اول اشي انه منطقة رفح منطقة مصنفة انه هي لسه محتلة يعني، ما حدش بيصل الى نهائي سواء انا او غيري، بس في فترة من الفترات احنا تم رجوعنا في الهدنة لإلها ونقلنا كل أساسنا وكل عفشنا وكل معداتنا لبيوتنا، لأنه كان بيتي شبه واقف يعني، إنه في عدة يعني مشاكل فيه، بس لكن إنه كان يعني الحمد لله إنه موجود، ضبطنا ويعني وجهزنا لإنه نرجع لإله. تم يعني رجوع القوات منطقة تل السلطان، وطبعا احنا عدينا على منطقة حلبات ورجعنا تاني لخان يونس يعني، ما كثنا كثير يعني قرابة اسبوعين بس.
2: يعني عانيت على الصعيد الإنساني الكثير كما تعاني الأمهات في قطاع غزة، وأيضا كصحفية بالتأكيد يعني. بالنسبة لك كأم وصحفية كيف توازنين بين عملك وبين واجبك؟
3: صحيح، هو في البداية كان الأمور صعبة، وكنت أنا يعني يمكن خليت عن توصيل أو توثيق القصص اللي أنا بكتبها والمعاناة، خشيت إنه أصل لأماكن قد تعرضني للخطر أو إشي زي هيك، كوني أم وبترك وراي أطفالي يعني. لكن ما يعني ما بدنا نستسلم لبعد لفترات طويلة يعني، لازم إنه نرجع ونمارس ونوصل الحقيقة والمعاناة المواطنين يعني. كنا بنتنقل من مواقع الأحداث، من مراكز صحية، من مخيمات النزوح، قد نعرض حياتنا للخطر، لكن ما بدنا نيأس وإنه نقول لا خلاص ما في شغل، وما بدنا نوصل المعاناة للناس أو تشوف الناس من حوالينا يعني. حاولنا إنه نوصل صوت الضحايا للعالم. معاناتنا كصحفيين في الخيام مش مجرد يعني، مش أحكي لك مش مجرد قصة النزوح أو الأزمات اللي كنا بنمر فيها، بس إنه كنا إحنا بنعاني كأمهات إنه بنترك أطفالنا خلفنا، نعرفش إنه هيكون المنطقة فجأة مداهمة أو مش مداهمة، كيف هيكونوا تعرضوا لقصف بغيابنا أو لا، لأنه كل مكان في قصف وكل مكان في إشي مهدد.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفتنا لهذه الحلقة الزميلة هبة الشريف، الصحفية المستقلة من قطاع غزة والتي تعمل لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي. أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتك خلال عملك وحتى الآن؟
1: صعوبة التنقل من مكان لمكان، نزوح من أكثر من منطقة، صعوبة الوصول لمواقع الأحداث سواء كان بسبب دمار أو بسبب يعني تواجد الاحتلال في المنطقة، انقطاع الكهرباء زي ما حكيت لك، كل هذا كان بيعيق أنه نشحن مثلا الهواتف، الكاميرات أو أي شيء معدات نحتاجه كأجهزة حاسوب. طبعا ضعف الإنترنت بسبب مداهمة الجيش أو انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات، كل هذا بيعيق أنه أنا مثلا أرسل المواد الصحفية.

0: موعدها، نقص المعدات زي ما حكيت لك انه احنا نقلنا كل معداتنا لمنطقتنا، لكن احنا رجعنا خاليين ما فيش ولا اشي كان معانا. ناهيك على انه في ضغوط نفسية كانت بنعاني منها احنا، كضغوط نفسية انه فقدنا بيوتنا، فقدنا معداتنا او نزوحنا، او كنا بنشتغل تحت التوتر الخوف. طبعا ما بدي احكي لك انه في كان يعني ما فيش كان في موازنة بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل في الميدان، يعني كان في هنا صعوبة كبيرة انه انا اوازن بين الاثنين، كوني كمان بدرس واولادي برضو بيدرسوا، فبدك تواظب بين كل الشغلات هذه يعني. وكمان كان ما فيش اماكن انه يكون فيها يعني امنة تكون مثلا نجري فيها المحادثات المقابلات داخل مخيمات النزوح، لانه كل مخيم مستهدف.
1: كم مرة كنت تحت الخطر أنت وعائلتك، وكم مرة أحسست بعدم الأمان؟
0: كثير كثير، إحنا ما زلنا تحت الخطر، لأنه أنت مو مجرد ما تتنقلي من مكان لمكان، ما فيش إنه تحذير لضرب أو لقصف مركبة، قصف منزل، قصف شخص معين. أنت بتكوني بمكان، يعني أنا منذ قرابة شهر كنت حائز على جائزة أفضل عمل صحفي، أنا كان الجنوب والتكريم كان في غزة، يعني أنا من الجنوب مقيمة هالجيت والتكريم في غزة، فمجرد التنقل كان للوصول لمكان التكريم كان صعب، احتاج مني 3 ساعات، وهو بالأساس كان مجرد نصف ساعة بكون في المكان. غير هيك أنه تم قصف أكثر من مكان في خلال بس مروري من الجنوب لغزة، وتم استجداف أكثر من حد. يعني
1: قبل أن أتحدث عن جائزتك والتكريم، بالتأكيد ألف مبروك عليها، أود أن أسألك من بين قصصك التي كتبتي عنها، قصص الصحفيات في قطاع غزة، وذكرتي الزميلة الصحفية بيداء معمر زميلتنا وقصتها كنموذج، حيث تقولين في غزة لا ينتهي يوم الصحفيات مع إطفاء الكاميرا أو انتهاء البث، هناك شيء يبقى يرافقهن إلى البيوت ويستقر في الذاكرة، تفاصيل لا تترك خلفهن في الميدان بل تعود معهن ثقيلة وصامتة. هبة الشريف الصحفية، كيف تمثلها هذه العبارة وكيف تنطبق عليك؟
0: سوء الجانب النفسي أو الحالة النفسية اللي أنا بمر فيها خلال عمل الصحفي أو خلال تفكيري في ما أترك خلفي خلال تغطية أو خلال عمل ميداني أو توثيق، كان هذه كلها يعني بترافقني حتى بعد ما أنا أنجز العمل اللي أنا أنجزته أو بعمل فيه أو بقصة معينة. أنا برجع للخيمة بكون حالتي النفسية جدا صعبة، يعني مش بجد انه انا رحت نقلت القصة او المعاناة، لا، لانه انت المعاناة اللي نقلتيها قد تكون لإلك، قد تكون لجارك، لأختك، لأي احد قريب منك. يعني تفاصيل القصة قد يعيشها اي انسان سواء صحفية او ما دون ذلك، يعني المعاناة بتسبب لك ارق. التفاصيل اللي انت بتذكريها للشخصيات اللي بتقومي بنقل قصصهم معاناتهم بترافقك حتى في نومك، ما بتخليك تنامي من مجرد التفكير في الحالة النفسية اللي انت بتصل لها بتكون ما دون الصفر يعني.
1: نعم، ما هي أكثر القصص التي أثرت بك وحملتها معك إلى المنزل؟
0: هي كانت قصة يعني شابة فاقدة للبصر منذ الولادة، كانت يعني بعد سنين تم تأقلمها على بيتها يعني ومحيطها، تنقلها من بيتها للمدرسة بدون مساعدة أحد. كانت هذه أكبر، يعني أنا بعتبرها أكبر معاناة، لأنه هي لما فقدت البيت تنقلت بين الخيام، كانت تحاول إنه ما تخرج من الخيمة، ما تتعامل مع حدا، فاتت بحالة نفسية صعبة، إنه صعوبة التأقلم مع منطقة الخيام، الحمام مشترك بين أكثر من عائلة وفي ظل وضعها هي، كان كتير صعب عليها.
1: وبقيت هذه القصة عالقة معك يعني فترة طويلة، وأنت تفكرين بهذه الشابة التي فقدت بصرها كيف ستتعامل مع الحياة؟
0: صحيح.
1: بالتأكيد هناك قصص عديدة وكثيرة صعبة في قطاع غزة، منها من تم التحدث عنه ومنها ما لم نعلمه بعد للأسف الكثير والعديد. هبة، يعني نعود إلى موضوع الجائزة، نبارك لك مرة أخرى، فزتي مؤخرا بالمرتبة الثالثة في مسابقة أفضل إنتاج إعلامي حول حل النزاعات بالطرق البديلة ضمن مشروع نشر العدالة. عن ماذا حملت عنوان طلاق مؤجل تحت النار؟ كيف أعادت الوساطة صوت خديجة داخل خيمتها؟ يعني حدثينا عن محتوى هذا التقرير.
0: هي كانت عبارة عن قصة لسيدة كانت بتلجأ لأكثر من حل، تزوجت لديها عدة مشكلات داخل الأسرة، لديها أطفال، الزوج غير مكترث لاهتماماتهم لمصاريفهم، كانت لاجئة لنقطة الصفر إنه هي خلص تم بتحاول انه تجد وسيلة الطلاق كحل لها. لجأت لطرق في الحرب، يعني طبعا في ظل غياب منظومة العدالة، يعني لجأت انه الطرق البديلة، انه حل آليات حل النزاعات بالطرق البديلة. توجهت لعدة مخاتير، المخاتير تم حل
1: عن طريق العشائر، يعني
0: صحيح. الوساطة والحلول السلمية، تم حل قضيتها وعادت لأسرتها دون وجود طلاق. يعني فكانت هذه عبارة عن تحدي في ظل ظروف غياب العدالة والقانون والمحاكم وعملها. يعني
1: نعم، ولكن هذا موضوع أيضا، وهكذا مواضيع تبين خطورة الأوضاع الاجتماعية والأسرية الصعبة التي يعاني منها شعبنا في القطاع، المشاكل الموجودة داخل البيوت أو الخيام نتيجة الحرب والعدوان والتي أدت إلى طلاقات عدة وخلافات كبيرة.
0: صحيح، المشاكل متفاقمة وبشكل متزايد، الحرب خلقت مشاكل لم تكن موجودة بالمسبق. الأسر اللي في الخيام كانت عندها تحديات بشكل مش طبيعي، ضيق المساحة كان كثير بيخلق مشاكل، اكتظاظ الناس جنب بعضها كله بيقلل الخصوصية داخل الخيام، مما ينتج كثير مشاكل وأغلبها بتنحل بطرق غير صحيحة بظل غياب العدالة والمحاكم وعملها في قطاع غزة أو شلالها. يعني
1: أيضا ما هي أبرز القصص الإنسانية والجوانب التي تناولتيها عن حياة الناس خلال فترة العدوان وحتى الآن يا هبة؟
0: كثير في قصص تناولناها، كان في بعضها تتحدث عن زوجات الشهداء، معاناتهم ما بعد الاستشهاد سواء في حضانة الأطفال أو في تحكم أهل الزوج في ما يعني ما يخص الطفل أو ما للطفل ما بعد ذلك. قصص إنسانية تناولت الزوجات اللي أزواجهم مفقودين لحتى اللحظة لم يتم التواصل معهم أو إعلامهم أين تواجد أزواجهم، سواء كانوا معتقلين أو مفقودين تم مثلا استشهادهم. يعني كثير من القصص، يعني في غزة القصص لا تعد ولا تحصى، المعاناة كبيرة، قد ما نتناول قصص تبقى هناك يعني فجوة كبيرة يعني في تناول المعاناة الموجودة.

0: لا تزال الرواية مستمرة على لسان زملائنا الصحفيين والصحفيات من قطاع غزة لمجمل الأوضاع التي عايشوها ولا يزالون يعيشونها حتى الآن. الزميلة هبة الشريف ضيفتنا لهذه الحلقة هي صحفية مستقلة من قطاع غزة. ما هو واقع الحال الآن في قطاع غزة إذا نظرنا نظرة على المشهد العام؟
1: صراحة ما تم حل أي مشكلة في غزة. المعاناة زي ما هي ما انحلت نهائي. المشاكل اللي بنعاني منها ما زالت متواجدة. الحرب أثارها باقية. غالبية الأسر ما زالت تعاني من النزوح. فقدان مساكنها ما زالت لحتى اللحظة. البنية التحتية والخدمات الأساسية مش موجودة. الأمراض انتشرت بشكل مش طبيعي. صعوبة الحصول على الغذاء، المياه النظيفة، الخدمات الصحية، عدم توفر العلاج، انقطاع الكهرباء، كله ما زال متوفر. البطالة بشكل مش طبيعي يعني تفاقمت. الضغوط النفسية زادت، خلقت مشاكل أسرية. كثير من الاحتياجات الإنسانية اللي بيحتاجها الإنسان الطبيعي ما زالت نفتقرها في قطاع غزة، مع وجود فتح للمعابر، إلا إنه هناك كم كبير بحاجة لتدفق كم كبير من المساعدات وحل بعض

0: الإشكاليات الموجودة في قطاع غزة. كل هذا انعكس يعني على سواء على التعليم على الصحة. طبعا التعليم بشكل يعني كبير متأثر, أطفالنا ما زالوا لا يتلقون التعليم بشكل وجاهي يعني إلكتروني, وهذا كله بيأثر عليهم مستقبلا. يعني
1: أنت هبة تحدثتي عن التعليم, وأنت بدأتي رسالة الماجستير, هذا تحدي آخر في ظل الوضع الراهن الصعب, فكيف هي طبيعة يومك في ظل واقع التعليم في الوقت الحالي الذي نشهده بالطبع بالنسبة للمدارس أو الجامعات أو الدراسات العليا؟
0: صحيح, هو أنا التجأت لتقديم رسالة الماجستير ما بعد نزوحي يعني لمنطقة خان يونس. حكيت أنه لازم أنه أنجز إشي يعني خلال هذه الفترة. أثرت الحرب على مسيرة التعليم بما يخص رسالة الماجستير لإلي. طلبة الدراسات العليا بشكل عام واجهوا كثير تحديات, سواء كانوا نزوحهم من منطقة لمنطقة, تضرر جامعاتهم, وزي ما حكيت لك انقطاع الكهرباء والإنترنت. كمان في كان أهم إشي أنه إحنا ما قدرنا أنه نوصل للمراجع العلمية والمكتبات لو احتجنا لإلها. يعني كان في هناك تعطيل البحث العلمي وتأخير واضح في إنجاز الرسائل المطلوبة منا كطلبة دراسات عليا. لكن بدك الصحيح أنه كان في يعني كم كبير مقبل وبيتحدى الظروف وبيحاول أنه ينجز. يعني أنا أنجزت المواد الدراسية اللي عليا, أتممت خطة السيمينار, يعني خلال إن شاء الله شهر إن شاء الله أكون بلشت في بحثي يعني. بس إكمال البحث معتمد على توفر بس أنا المصدر دخل منيح, مكتبة بحثية منيحة للمراجع اللي أنت بتحتاجيها, يعني منطقة هدوء واستقرار أنك تحاول تنجز فيها بحثك. الخيام تفتقر لهذه الأشياء, تفتقر للخصوصية. الضغوط النفسية برضو أثرت علينا, وتحمل المسؤوليات الأسرية الثانية برضو كانت عائق في أنه نحاول نركز وننجز بشكل أوسع.
1: نتمنى لك التوفيق بالتأكيد في رسالتك وأن تكملين الماجستير, وإن شاء الله الدكتوراه بعدها. دائما هبة كل التوفيق. يعني إذا سألتك أيضا خلال عملك كصحفية, ما هي المخاوف التي دائما تراودك, وأيضا أصعب المواقف التي تعرضت لها وأنت تذهبين للعمل خلال نقلك لهذه القصص أو مع المواطنين الذين تعاملت معهم وتعاملت مع قصصهم؟
0: بدك الصحيح يعني المخاوف الأولية بتكون إنه أنت خايفة على سلامتك على حياتك خلال تغطيتك الميدانية أو تغطية أي عمل صحفي بتقوم فيه. طبعا بيضلوا فيه هناك عنا خوف على الأسرة, على خلفك, ما تركتيهم خلفك إنه يصيبهم أي سوء أو أي يتم استهداف في منطقة قريبة لإلهم. الأوضاع كانت بتكون صعبة, بيكون عندي قلق في إنه مش مركزة في إيصال المعاناة بشكل كبير, تفكيري خلفي موجود برضو بسبب انقطاع الاتصالات أو فقدان المعدات. هذه كلها يعني كانت مخاوف بتواجهنا إنه نكمل عملنا, مثلا الجوال مش مشحون إنه هنقدر نوصل الرسالة ولا لا, التسجيل موجود ولا مش موجود. وكتير في مواقف صعبة يعني في تغطية الأحداث واجهتنا, أنه يتم قصف أو وجود ضحايا أمامنا يعني أو إصابات. توثيق معاناة الأطفال كانت برضو من المواقف الصعبة, يعني اللي بتفقد منازلها أو أحد أفراد أسرتها. برضو كان في العمل لساعات طويلة في ظل طرق طويلة ومسافات طويلة نجتازها في ظل تكسر الطرق ووسائل المواصلات يعني النادرة الموجودة. كلها كانت من المخاوف والإمكانيات, نقص للإمكانيات الأساسية لأنه ننقل المعاناة بشكل أكبر.

مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، ضمن برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين لازلنا نتواصل وإياكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الزميلة الصحفية المستقلة من قطاع

0: أشخاص معينين، كل هذه بتسبب يعني لإلنا آثار بتتركها بتخلفها لإلنا. بصفة صحفية أو أم لطفلين، الحرب إحنا عشناها من البداية للنهاية، أو هي لسه ما انتهتش. معاناة الناس لما بننقلها كانت كل هيتها فقدان، خوف. حاولنا أنه نوصل رسالتنا ومعاناتنا للعالم كجزء من مسؤوليتنا يعني، أو عملنا الصحفي. توصيف قصص الناس وألامهم كلها يعني أثرت في نفسياتنا لإلنا، لأنه إحنا معرضين لإلها. التجارب كانت صعبة اللي مرينا فيها، المشاهد الإنسانية اللي غطيناها كانت لها أثر كتير كبير إنه تأثر علينا. حاولنا إنه نستمر في أداء رسالتنا، لكن قوتنا برضو كانت تضعف وتقر في بعض الأماكن وبعض المواقف اللي كنا نشوفها. لكن برضو ما زلنا إنه منحاول نقوي أنفسنا ونهتم إنه ننقل الكلمة الصادقة كإعلاميين يعني.
1: سألتك أيضا سابقا وسعيد السؤال، ما هي أصعب المواقف التي تعرضت لها؟
0: بداية يعني كان أنا فقدان سلفي، كان موقف صعب لأنه كان بيخصني شخصيا. فقدان خالتي وأسرتها بالكامل برضو كان موقف صعب. برضو في موقف إنه والدتي ما زالت بتعاني من عدة أمراض وبحاجة للسفر، والتحويلة متواجدة وما زالت تعاني في قطاع غزة دون أي إيصال لصوتها أو إنه تسافر وتحصل على فرصة علاج. تغطية الأحداث في الأماكن المؤلمة كانت بتخليني إنه مثلا إنه في مخاوف على أطفال، إنه هل هينحطوا في هيك موقف أو لا، هيعيشوا هذه اللحظة أو لا.
1: هل كان يتقبل المواطنين أيضا الحديث عن آلامهم وظروفهم أمام الصحفيين بشكل سهل، أم كنت أيضا تتغلبين في من هذه الناحية؟
0: هو مش كل المواطنين بيتقبلوا، خاصة لو كان الحدث يعني لحظي. المواطنين بعضهم بيحبوا أنه يوصل صوتهم وقصتهم للعالم، وفي بعضهم يعني يتنحى عن ذلك. في بعضهم بيحكي بصراحة، بيحاول أنه يوصل رسالته وصوته للعالم لأنهم يتحركوا يعني ليلفتوا انتباههم. مثلا لو كان مثلا الشخص مثلا عنده معاناة بالسفر أو في تحويلة أو شيء، بيحب أنه يظهر هذه الشغلة لتوصيل صوته للعالم لإيجاد حل لقضيته يعني. في بعض الأسر بتحافظ على خصوصية أسرهم، لكن الصحف بتعامل مع الجميع يعني سواء الطرفين باحترام بتعاطف. بيحاول كان في مجال، كان ما كان ما بنقدر انه احنا نخصبهم على اجراء اي مقابلة في هيك الظروف الانسانية يعني صعبة بنعاني منها.
1: كل الاحترام هبة. في الاخر اسألك، بالطبع كونك تكملين دراسة الماجستير يعني انك قررت ان الحياة ستستمر ولن تقف عند حد ولن يقضي عليها عدوان، حدثينا عن هذا القرار وهذا الاصرار والصمود.
0: صحيح، يعني انا ما اول اشي حكيت لك انه انا وقفت فترة طويلة ببداية الحرب، كوني كنت انا خايفة علي على نفسي وعلى اطفالي لضمان السلامة يعني. بس انه الحرب مستمرة، ما زالت مستمرة، فالحياة لازم تستمر. حكيت انه التعليم هو يعني اهم نقطة في اشكال الصمود اللي في قطاع غزة. الحرب ما خلتني انه انا اتخلى عن طموحي، بل زادت انه ان اوصل مسيرتي التعليمية رغم النزوح ورغم اني انا منجزة تعليمي منذ سنوات يعني طويلة. رغم صعوبة الدراسة والقطاع الكهرباء والإنترنت، إلا أنه بعرف أنه العلم هو استثمار للمستقبل. فأنه حاولت أنه أعيد بناء نفسي بالتعليم بزيادة المعرفة، فأحاول أني أسعى لدراسة الماجستير وأنجزها، لأنه بالنهاية النجاح يعني بالظروف الصعبة هذه يعتبر يعني إنجاز واضح يعني، وبتأكد أنه يعني الإرادة قادرة على تجاوز الصعاب والتحديات.
1: وهذا دليل أن لديك نظرة متفائلة إن شاء الله للمستقبل.
0: نأمل إن شاء الله إلنا ولا يعني كافة القطاع يعني.
1: أتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح واستكمال رسالتك على أتم وجه. زميلتنا الصحفية هبة الشريف من قطاع غزة، كل التحية والاحترام لك وشكرا جزيلا، كنت ضيفة معنا في شهود الحقيقة لهذا اليوم.
0: حبيبتي يسعدك، يعطيك العافية.
1: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت معنا ضيفتنا الزميلة الصحفية المستقلة من قطاع غزة هبة الشريف.

0: وتعمل لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي. دائما في النهاية نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وأبدأها بالعناوين. استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح. السيد الرئيس محمود عباس يصل قطر ويلتقي الأمير تميم ويعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. عودة الحصار البحري الأمريكي، وطهران تستهدف البحرين والكويت والأردن. إلى تفاصيل النشرة، حياكم الله. استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,246 شهيدا و 173,727 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. أكد الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة دكتور بسام سعيد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي، وأشار إلى أن تلاصق الخيام وغياب الخصوصية انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية للنازحين وأسهم في زيادة التوتر والمشكلات اليومية.
1: تنام أسرة داخل خيمة وهذه الخيمة مغلقة، ولكن يضطر صاحب هذه الخيمة إلى رفع هذه الخيمة لكي يتنفس الموجودون داخل هذه الخيمة. طبعا هذا الأمر يؤثر على الأطفال، يؤثر على الشيوخ، ويؤثر على المرضى، ويصبح النوم مستحيلا في هذه الظروف، خاصة في هذا الفصل، يعني مع ارتفاع درجة الحرارة وكذلك ارتفاع درجة الرطوبة. هذا يؤثر على المرضى المصابين بالحساسية. هناك يعني أمراض جديدة تظهر للحين لآخر على الأطفال وعلى كبار السن. لا توجد خصوصية لتزاحم هذه الخيام والتصاقها ببعضها البعض. هذا الأمر يؤثر حتى على اللي هو الوضع الاجتماعي، الوضع السلوكي للناس بعضهم البعض، حتى تكثر المشاكل الاجتماعية ما بين النازحين بعضهم مع بعض نتيجة للاكتظاظ والتزاحم في هذه الخيام وما حولها.
0: أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخها في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية، ما أدى إلى اتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة.
2: في قطاع غزة يعني يقوم على المساحة التعليمية أو ما يسمى النقاط اللي هو التعليمية، والتي يعني تأتي يعني ضمن يعني أحيانا يعني ضمن إشراف وزارة التربية والتعليم وترتيبها، وتكون ضمن مبادرات شخصية بالإضافة إلى وكالة الغوث، بالإضافة إلى مؤسسات محلية ودولية تقوم على هذا الأمر. لكن هذه النقاط التعليمية يعني ليست بالكافية كويس. حتى النقاط التعليمية لو جينا نعمل وصف الآن للبيئة المدرسية فأنها ما زالت يعني في تحديات يعني كبيرة جدا، طبعا بعد تعرض اللي هو المدارس الأضرار اللي هو كبيرة، وما زالت تستخدم كمراكز إيواء للنازحين، وهذا يعني يفرض على الجميع وليس يعني جهة محددة مسؤولية تسريع إعادة التأهيل وتوفير بيئة تعليمية آمنة يعني تحفظ كرامة الطلاب والمعلم.
0: وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، قال أبو جاسر إن الوزارة أنجزت الامتحانات إلكترونيا للعام الثاني على التوالي رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الطلبة.
2: تحديات لها علاقة بانقطاع التيار الكهربي، بعدم توفر الإنترنت، بعدم توفر الأجهزة الخاصة لتقديم الامتحان الطالب عليها. يعني نحن نعيش أزمة يعني غير عادية في موضوع توفير اللي هو أجهزة التاب أو أجهزة اللي هو الهواتف اللي هو النقالة التي يعني من خلالها يتم تقديم الامتحان. هذا يعني أثناء اللي هو الامتحان واجه الطلاب العديد من المشاكل. طبعا كان هناك يعني في نقاط خصصت طلبة يعني بجهود كويس مؤسسات وبجهود يعني ذاتية لتوفير اللي هو خدمة الإنترنت ولتوفير اللي هو الكهرباء وليجلس يعني بطريقة اللي هو آمنة ويستطيع أن يتقدم بالامتحان بطريقة يعني سهلة وسلسة. بعض الطلاب يعني واجهوا خلال العام الدراسي مشكلة في تلقي اللي هو الدروس والوصول إلى النقاط التعليمية. طبعا انقطاع التيار الكهربي للعام الثالث على التوالي يعني يلقي بضرر له حاجته أن الطالب لا يستطيع الدراسة إلا في النهار.
0: اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تدعو لاعتماد اسم أهوال لجريمة الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا. نديم عبدو والتقرير التالي.
3: اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دعت إلى اعتماد اسم

0: أهوال باللغة العربية وهولوسايد باللغة الأجنبية كوسم يطلق على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود العربية الرامية لترسيخ الذاكرة الجماعية العربية وتكريس الوعي بحجم المأساة الإنسانية. اللجنة أوصت كذلك في ختام اجتماعها 58 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة بضرورة توثيق الجرائم الإسرائيلية التاريخية وصون حق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم النسيان وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. يذكر أن البرلمان العربي أكد دعمه في يناير الماضي لتبني توصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال، واعتماد يوم 17 من أكتوبر من كل عام يوما لاستذكار ضحايا الإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها قانونيا.
1: في المحافظات الشمالية أصيب مواطن اليوم بردود جراء اعتداء المستوطنين المسلحين عليه بالضرب أثناء محاولته الوصول إلى منزله في خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا وقامت مجموعة من المستوطنين المسلحين بجولات استفزازية في محيط منازل المواطنين في خلة علي غنيم ببلدة صوريف شمالا، واعتدوا على الأهالي بالسب والشتم بألفاظ نابية. في بيت لحم هاجمت قوات الاحتلال مساء اليوم رعاة الأغنام في قرية كيسان شرق المدينة وهددتهم بعدم العودة للرعي وإلا سيتم الاستيلاء على رؤوس الأغنام. هذا وأغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم المدخل الرئيس للريف الغربي للمحافظة بالبوابة الحديدية. في جنين اقتلعت جرافات الاحتلال اليوم قرابة 40 شجرة زيتون معمرة في قرية زبوبة غرب المدينة. وفي رام الله أغلقت قوات الاحتلال اليوم حاجزي عطارة وعين سينيا شمال مدينة رام الله أمام حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية وعرقلة تنقل المواطنين في المنطقة. وصل السيد الرئيس محمود عباس اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة والتقى بأمير الدولة تميم بن حمد آل ثاني، وقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. في ملف الأسرى، قال المنسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف الجنسي والاغتصاب يوسف عميري إن الحملة وثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي. بدوره قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن الحملة الدولية لتسليط الضوء على الانتهاكات بحق الأسرى تمثل خطوة مهمة تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الحقوقية، مؤكدا أن حجم الجرائم المرتكبة بحق الأسرى وخاصة الاعتداءات الجنسية أوسع بكثير مما تم توثيقه أو الكشف عنها حتى الآن. صادق ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صنور جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم. ويأتي القرار الذي تقدم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بيتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في آذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة والأغوار. بدوره قال مدير الدائرة القانونية أو دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الدكتور حسن بريجية إن موافقة حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنات جديدة ضمن تجمع غوش عطسيون تأتي في إطار سياسة استيطانية ممنهجة تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية وربط المستوطنات ببعضها.
2: عندما يقولون تجمع مستوطنة جوش عطسيون هم يعنون تمتد إلى البحر الميت وتمتد إلى يعني شمال محافظة بيت لحم وتمتد يعني إلى يعني معظم إفرات ومستوطنة يعني نقديم كلها اللي هي شرق شمال بيت لحم هذه تابعة لعصيون هم بيعتبروها. وكل مستوطنات جنوب شرق محافظة بيت لحم معالي عموس وآبها ناحل ويعني مثل ما ذكرنا تمتد للبحر الميت هذه بيعتبروها جوش عطسون. فعندما يقولون جوش عطسون هذا ما يعلوه.
1: في لبنان تجددت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار باتجاه لبنانيين. شنت الولايات المتحدة قصفا استهدف برج مراقبة بحريا في مدينة تشابهار الإيرانية يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجار هذا أو التجارة هذا وقتل 7 عناصر من الجيش الإيراني في هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بيمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان فجر اليوم. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن على واشنطن أن تتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. إلى ذلك قال الجيش الأردني إن الدفاع الجوي اعترض 3 صواريخ باليستية وأسقطها بعد دخولها المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2011 إصابة منها 754 وفاة. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقاريره إنه تم اكتشاف 54 إصابة جديدة أمس الأول في 3 أقاليم من بينها إيتوري وشمال كيفو. في حالة الطقس هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، وغدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى هنا هذه النشرة الإخبارية مستمعين الكرام قدمناها لكم من صوت فلسطين، هذه تحية بأمان الله.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصيدة. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في غزة لا تنام المدينة كما تنام المدن الأخرى. هنا يبقى الخوف مستيقظا وتبقى الذاكرة مثقلة بما رأته من فقد وغياب وانتظار. وفي وسط كل هذا يختار بعض الناس أن يكتبوا، لا هربا من الواقع بل تمسكا به. ضيفتنا اليوم شاعرة وقاصة فلسطينية من حي الشجاعية، عايشت الحرب بكل تفاصيلها وتنقلت مع أسرتها من مكان إلى آخر داخل مدينة غزة، وفقدت عائلتها 14 فردا في مجزرة وقعت أثناء النزوح القسري. ورغم كل ذلك ظلت تكتب شعرا وقصة، كأن الكلمات طريقة أخرى لحفظ ما يغيب. هي الشاعرة والقاصة الفلسطينية شهد أمجد العالول. أحبائي المستمعين، مرحبا بكم عبر أثير صوت فلسطين وفي لقاء جديد من برنامج حبر على الركام. نرحب بضيفتنا الشاعرة والقاصة شهد العالول. مرحبا بك شهد.
2: أهلا بك دكتورة رابعة وبمستمعي برنامج حبر على الركام. هذا الاسم الذي يختصر حكاية كل كاتب وشاعر في غزة. فنحن لا نكتب لنملأ الورق، بل نكتب أحياناً لنحاول أن نبني بالكلمات شيئاً مما هدمته الحرب. سعيدة جداً بهذه الاستضافة.
1: في الحروب لا يكون البقاء في المكان قراراً دائماً، أحياناً يكون قدراً. وحين تضيق المدينة بالقصف والخوف والجوع يصبح اليوم العادي إنجازاً صغيراً يستحق أن يروى. شهد، منذ الأيام الأولى للحرب وأنت تعيشين داخل غزة وتنقلتم من مكان إلى آخر بحثاً عن قدر من الأمان، كيف تصفين لنا تلك الأيام الأولى؟ وما أكثر تفصيل ما زال عالقا في ذاكرتك من تلك الرحلة الطويلة بين الخوف والانتظار؟ بعيدا عن الشعر والقصة وبعيدا عن صورة الكاتبة التي يراها الناس، ماذا فعلت الحرب بشهد العالول؟ وما الذي تغير فيك إنسانيا خلال هذه التجربة؟
2: لعلك تقصدين في سؤالك دكتورة، ما الذي لم تفعله الحرب بنا؟ ما الذي لم تغيره فينا هذه الإبادة؟ قطعا لا أنا ولا أحد ظل ناجيا في هذه الحرب هو الشخص نفسه الذي كان قبل 3 سنوات. أنا الآن في 20 من عمري، وتعرفين يعني 3 سنوات السابقة ربما كان يفترض بها أن تمثل بداية الازدهار في حياتي. أنا الفتاة التي كانت تقطع

0: تحصل على الحياة بكل ما فيها من قوة، بكل ما فيها من حماس، بكل ما فيها من طموح. فجأة يوقفني الموت ليغير وجهتي نحو المجهول. وأي مجهول؟ المجهول الأكثر سوداوية على الإطلاق، المعبق برائحة الدماء، المليء بصرخات الضحايا. كان الأمر أشبه بأن أجبر على السير عمياء في سبيل طويلة من نار. لا شيء في اللغة يصف الأيام الأولى ولا الأيام الأخيرة ولا يوما واحدا في هذه الإبادة. ما حملته تلك الأيام ثقيل على اللسان حمله. أما عن تفصيل ما زال عالقا في ذاكرتي، فأذكر أول مرة شممت فيها رائحة الدماء، رائحة لحوم الموتى. لا زلت أشعر بتلك الرهبة. كنت أسير في حي عرفت سابقا أنه قد تم نسف بيوت منه على رؤوس ساكنيها. وقتها كان على حواسي الإدراكية كلها أن تقف كثيرا أمام لحظة عبثية كهذه. بشر مثلي ومثلك بطموحاتهم وأحلامهم وأعمارهم التي عاشوها والتي لم يعيشوها والكثير من الأماني التي حملتها قلوبهم. يكفي أن كل فرد منهم كان يملك ابتسامة على محياه في لحظة ما. كيف بكل سهولة انتهت بهم الحكاية ليصيروا مجرد رفات يحاول ألا ينسى تحت الركام؟
1: في الحرب لا يرحل الناس وحدهم، تبقى أصواتهم وتفاصيلهم الصغيرة والأماكن التي كانوا يملؤونها بالحياة. وربما يكون أصعب ما في الفقد أن نكمل الحياة بعده. شهد فقدت عائلتكم 14 فردا خلال الحرب، كيف وصل إليكم خبر تلك المجزرة؟ وبعيدا عن الأرقام والأخبار، من هم الغائبون الذين ما زلت تحملين أثرهم في تفاصيل يومك حتى الآن؟ بعد هذا الفقد الكبير، كيف تغيرت نظرتك إلى الحياة وإلى الأشياء التي كنا نعدها يوما تفاصيل عادية؟ وما الذي أصبحت أكثر تمسكا به بعد كل ما حدث؟
0: يعني أنت حقا لا تعلمين على أي جرح وضعت يدك دكتورة. مذ قرأت سؤالك قبل هذا اللقاء وأنا أحاول أن أصيغ إجابة ما، لكن أجدني أهرب من ذاكرتي. تلك المساحة المؤلمة شيء في أجبن من أن يعود إليها. أعذريني إن قلت أن قلبي يمنعني من الإجابة عن سؤالك الأول. لا أريد أن أتذكر شيئا من ذلك اليوم، لا أريد أن أسترجع شيئا من تلك الذاكرة الدموية. أعتقد أننا بحاجة لإيجاد طريقة لوصف الجرح دون أن نفتحه. ربما أستطيع أن أجيبك عن سؤالك عن غائب ما زلت أحمل أثره. في الحقيقة جميعهم تركوا فراغات لا تمتلئ في غيابهم، لكنني بطريقة ما أظل منحازة إلى جدتي بشكل غير مفهوم. جدتي رحلت وهي في الثمانين من عمرها، الوردة التي لم تذبل حتى ذلك الحين الذي قطفتها رصاصة فيه. أستطيع أن أراها في كل شيء، في الزعتر والزيتون على الفطور، في عكاز مهجور، في تجاعيد عجوز أقابلها كل يوم على الرصيف، في شال مطرز ألتحف به قبل النوم، في صوت أذان الفجر المبحوح، وفي رائحة زهرات الرياحين. بعد كل ما جرى صرت أنظر للحياة من مكان أبعد، مكان يجعلني أراها أصغر من أمنية طفل وأخف من دمعة، ما جعلني أزداد تمسكا بإيماني. الشيء الوحيد ذو القيمة الذي خشيت عليه أن يتفلت مني في تقلبات هذه الدنيا.
1: للأماكن ذاكرة وللأحياء أرواح تشبه أهلها، وبعض الأماكن لا نسكنها فقط بل تسكننا هي أيضا. وحين تمر الحرب على المكان لا تتغير الجدران وحدها، بل تتغير طريقتنا في النظر إليها. شهد، أنت ابنة حي الشجاعية، ذلك الحي الذي حمل نصيبا كبيرا من الوجع والصمود في هذه الحرب. كيف ترين الشجاعية اليوم؟ وما الذي تخشين أن يغيب من ذاكرة الناس عن هذا المكان بعد كل ما جرى له، بعد كل ما مر على حي الشجاعية من دمار وتهجير وفقد؟ كيف أثرت هذه التجربة في علاقتك بالمكان؟ وهل ما زلت ترين الشجاعية البيت نفسه الذي عرفته قبل الحرب؟
0: قبل كل شيء، أنا أحب بشدة أنني ابنة الشجاعية، وأحب في كل مرة أعرف فيها عن نفسي أن أقول بأنني ابنة ذلك الحي، الحي الذي كلما شعرت أن الوصول إليه يزداد صعوبة ازددت تعلقا فيه. وبالتأكيد لا، لست أرى الشجاعية البيت نفسه الذي عرفته قبل الحرب، بل أصبحت أراها في منزلة أكبر مما تصفين. كلنا نتفق أن قيمة الأشياء تزداد وتتجلى حين نفقدها، بالتالي لست أخشى أن يغيب شيء من ذاكرة الناس عنها، بل على العكس، تلك الذاكرة أراها تزداد قوة وعنادا مع مرور الأيام. أما عن كيف أرى هذا الحي اليوم، في الواقع أنا شخص يحب أن يزرع الأمل في كل شيء، وأكاد أجزم أنني في كل مرة أزرع فيها الأمل في شيء ما فإنني أحصد ثمره. لذا بالطبع لا، لن أقول سوى أنني أرى عودتنا قريبة، بل قريبة جدا بإذن الله، لأحيائنا ومدننا المحتلة. وصدقا لا أستطيع سوى أن أرى حي الشجاعية يعود بعد سنوات قليلة إن شاء الله، ليصبح مكتظا بالبيوت الجديدة التي بناها العائدون، بالأطفال يركضون مرحا في شوارعه، وأجواءه تملأها رائحة فطائر الزعتر في الصباح. وما ذلك عن الله بعزيز؟
1: في أوقات السلم نكتب لنعبر، أما في أوقات الحرب فربما نكتب لكي لا ننكسر. هناك حيث يضيق الواقع بما فيه تصبح الكلمة ملاذا، ويصبح الورق شاهدا على ما يحجز الإنسان عن قوله. شهد، كتبت الشعر والقصة من داخل الحرب، فهل كانت الكتابة وسيلة لفهم ما يجري والتعامل معه، أم وسيلة للنجاة منه؟ وهل مرت عليك لحظات شعرت فيها أن الواقع أكبر من الكلمات، وأن ما تعيشينه أعجز من أن يكتب؟ وحين تنظرين إلى النصوص التي كتبتها خلال هذه الأشهر، هل ترينها نصوصا أدبية أم شهادات إنسانية على زمن استثنائي؟ وما المسؤولية التي تشعرين بها وأنت تكتبين هذه التجربة للأجيال القادمة؟
0: في الحقيقة لا، لم تكن الكتابة وسيلة للفهم، بقدر ما كانت وسيلة للنجاة. أساساً لم أكن أشعر أني أملك تلك السعة لفهم ما يجري، كنت أريد أن أنجو فقط. وليست لحظات تلك التي شعرت فيها أن الواقع أكبر من الكلمات، بل دائماً كان الواقع أكبر وأقوى من الكلمة. أنا لا أذكر معركة خطها على الورق وخرجت منتصرة فيها. أي كلمات هذه التي ستملك وصفاً حقيقياً لما عشنا؟ كل ما نكتبه مجرد هوامش، النص الحقيقي عصي على الكتابة. ما أراه في نصوصي أنها شهادات إنسانية بالتأكيد قبل أن تكون أي شيء آخر، وأنا أعتقد أن كونها شهادات إنسانية هو ما جعل منها نصوصا أدبية رفيعة المستوى. أرى أن جزءا كبيرا من مسؤولية الكاتب أن يصرخ بمثل هذه الشهادات ويملأ بصداها آذان الأجيال، أن ينقل الصوت والصورة بوضوح دون أن يظلم الإنسان بداخله، أن يثبت لهم أننا لم نكن مجرد ضحايا، بل كنا بشراً رغم الألم والموت، كنا نحاول أن نعيش ونكتب ونحلم ونحاول أن نخلق حباً من اللاشيء، نحن الذين نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلاً.
1: قراءة من قلب التجربة. نتوقف أحياناً عن السؤال لنصغي إلى الصوت كما هو، فبعض النصوص لا يحتاج إلى شرح، وبعض المشاعر لا يحتاج إلى تفسير. ندعوك لقراءة نص أو قصيدة كتبت في ظل هذه الحرب.
0: هذا مقطع من قصتي على أطلال الوجع، إحدى قصصي ذات الطابع الرسائلي. ما عدت أعرف أين أذهب بكل رسائل حبي التي لن تقرئيها، كل رسائل الوداع ووردات الجور التي جففتها لأجلك بين صفحات كتاب. لن أكون أنانياً وأقول لك عودي، عودي إلي لأقرأها عليك ممسداً حصولاتك الناعمة. فالعودة إلى حيث أنا لا زالت تحمل الأوجاع نفسها، لا زال وطني جريحاً يوزع آلامه بيننا ويعتذر، لا زالت بنادقه تبحث عن الحرية وحماماته عن السلام ومفاتيح أهله عن طريق العودة. كل شيء هنا مرسوم بالدم، من الحرية إلى رغيف الخبز. وأنت عزيزتي رأيت ما كفاك من أشواك الطريق، نامي قريرة العين بين أحضان الوطن وانتظريني، فلا بد أن يجيء يوم نطبطب فيه على جروح قلبينا، تعانق كفي كفك ونسير سويا في طريق ينيرها نور الله ويكسوها المسك والزعفران. وكتبت الشعر على لسان شهيد خطف قبل أن يستكمل فرحته. ثلاثة أبيات أقول فيها: لا تكتم الزغرودة الحرة ولا تدع الورود تموت بين أصابعي، هز البلاد مشارقا ومغاربا وذري صدى الأحزان بين مطالعي، لم يبق ذخر في عروقي للظما فاسق الورود بما تفيض مدامعي.
1: في الحروب لا ينجو.

0: الحلقة القاصة والشاعرة الفلسطينية شهد العلول. كل الشكر لك شهد على هذا الحضور الصادق وعلى هذه الشهادة الإنسانية التي كتبت بالقلب قبل أن تكتب بالحبر. والشكر موصول لكم أحبائي المستمعين على حسن المتابعة والمحبة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي. رافقنا من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى. هنا حيث يحتفظ الحبر بما يعجز الركام عن إخفائه. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام، وما زال للحبر بقية.
1: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

0: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز. 4 شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح. وأوضاع النازحين في الخيام بالقطاع تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة. قوات الاحتلال تغلق حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله وتعرقل حركة المواطنين وتصيب مواطنا جراء اعتداءات مستوطنين جنوب الخليل. والاحتلال يصدق على مستوطنة جديدة جنوب مدينة جنين، وجرافات الاحتلال تقتلع قرابة 40 شجرة زيتون غرب المدينة. وسلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. رئيس محمود عباس يلتقي الأمير تميم في قصر لوسيل بقطر ويعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة. في بروكسل اختتام الاجتماع الثاني لمؤتمر المانحين. لجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تدعو لاعتماد اسم أهوال لجريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا. تجدد خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بجنوب لبنان. عودة الحصار البحري الأمريكي وطهران تستهدف البحرين الكويت والأردن. غدا لا تغير على درجات الحرارة ويكون الجو حارا. هذه تحية ودمتم بخير.

جيتارة تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديق.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى بيوم الأرجوان.

والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان

العتمه رجعوا كل اصحاب جبيل رجعوا قبل النجمه سطت شمس اليوم اليوم اليوم بحر العتمه.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى صوت فلسطين، وهذه النشرة الإخبارية الموجزة. البداية من قطاع غزة، حيث أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم في سلسلة غارات وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تركزت في محافظتي غزة والوسطى، وكان استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وبذلك ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,246 شهيدا، والإصابات إلى 173,727 منذ 7 أكتوبر 2023. أكد الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرى دكتور بسام سعيد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي. وأشار إلى أن تلاصق الخيام وغياب الخصوصية انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية للنازحين وأسهم في زيادة التوتر والمشكلات اليومية. أكد عضو الأمان العام للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو الجسر أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية، ما أدى إلى اتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة. وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، قال أبو جسر إن الوزارة أنجزت الامتحانات إلكترونيا للعام الثاني على التوالي رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الطلبة. في المحافظات الشمالية أصيب مواطن بردود جراء اعتداء للمستوطنين المسلحين عليه بالضرب أثناء محاولته الوصول إلى منزله في خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا وقامت مجموعة من المستوطنين المسلحين بجولات استفزازية في محيط منازل المواطنين في خلة علي غنيم ببلدة صوريف شمالا، واعتدوا على الأهالي بالسب والشتم بألفاظ نابية. وأيضا في الخليل أصيب طفل 6 أعوام بجروح جراء دعسه من قبل مستوطن في البلدة القديمة من مدينة الخليل. وفي بيت لحم، هاجمت قوات الاحتلال رعاة الأغنام في قرية كيسان شرق المدينة وهددتهم بعدم العودة للرعي وإلا سيتم الاستيلاء على رؤوس الأغنام. هذا وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للريف الغربي للمحافظة بالبوابة الحديدية. وفي سلفيت أصيب مواطن مساء اليوم جراء اعتداء المستوطنين على مركبته في واد الشاعر بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال اليوم حاجزي عطارة وعنسينيا شمال المدينة أمام حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية وعرقلة تنقل المواطنين في المنطقة. وفي جنين، اقتلعت قوات أو جرافات قوات الاحتلال قرابة 40 شجرة زيتون معمرة في قرية زبوبة غرب المدينة. وأيضا السيد الرئيس محمود عباس وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم والتقى بأمير الدولة تميم بن حمد آل ثاني وقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن الخليفة آل ثاني. صادق ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم. ويأتي القرار الذي تقدم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسليل سموتريتش ووزير الجيش إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في آذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة والأغوار. في لبنان تجددت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار باتجاه اللبنانيين. شنت الولايات المتحدة قصفا استهدف برج مراقبة بحريا في مدينة تشابهار الإيرانية يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة، هذا وقتل 7 عناصر من الجيش الإيراني في هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بيمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن على واشنطن أن تتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. إلى ذلك قال الجيش الأردني إن الدفاع الجوي اعترض 3 صواريخ باليستية وأسقطها بعد دخولها المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. في حالة الطقس يكون الجو يوم غد الخميس حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، إلى هنا هذه النشرة الإخبارية الموجزة من صوت فلسطين، تحية وبأمان الله.
2: صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح. الاحتلال يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين. السيد الرئيس محمود عباس يصل قطر ويلتقي الأمير تميم ويعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. هنا صوت فلسطين. ومن العناوين إلى تفاصيل النشرة مستمعين حياكم الله. أصيب عدد من المواطنين مساء أمس في سلسلة غارات وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت في محافظتي غزة والوسطى، وكان استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أكد الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الأسرة دكتور بسام سعيد أن أوضاع النازحين في الخيام بقطاع غزة تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل استمرار النزوح للعام الثالث على التوالي، وأشار إلى أن تلاصق الخيام وغياب الخصوصية انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية للنازحين وأسهم في زيادة التوتر والمشكلات اليومية. أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين في غزة محمد أبو جاسر أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه في ظل الدمار الواسع للمنظومة التعليمية، ما أدى لاتساع الفاقد التعليمي وظهور تحديات تربوية كبيرة. فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، قال أبو جاسر إن الوزارة أنجزت الامتحانات إلكترونيا للعام الثاني على التوالي رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الطلبة. اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تدعو لاعتماد اسم أهوال لجريمة الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا. نديم عبدو والتقرير التالي.
1: اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دعت إلى اعتماد اسم أهوال باللغة العربية وهولوسايد باللغة الأجنبية كاسم يطلق على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود العربية الرامية لترسيخ الذاكرة الجماعية العربية وتكريس الوعي بحجم من المأساة الإنسانية. اللجنة أوصت كذلك في ختام اجتماعها 58 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة بضرورة توثيق الجرائم الإسرائيلية التاريخية وصون حق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم النسيان وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. يذكر أن البرلمان العربي أكد دعمه في يناير الماضي لتبني توصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال واعتماد يوم 17 من أكتوبر من كل عام يوما لاستذكار ضحايا

0: إبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها قانونيا.
1: في المحافظات الشمالية أصيب الطفل المخلص عمار السلامي 6 أعوام أمس بجروح جراء دعسه من قبل مستوطن في البلدة القديمة من مدينة الخليل. وكان أصيب مواطن بردود جراء اعتداء للمستوطنين المسلحين عليه بالضرب أثناء محاولته الوصول إلى منزله في خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل. في نابلس أصيب مواطن في رأسه مساء أمس جراء اعتداء المستوطنين على مركبته في واد الشاعر بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية جنوب المدينة ما أدى إلى انقلابها. وفي بيت لحم هاجمت قوات الاحتلال مساء أمس رعاة الأغنام في قرية كيسان شرق المدينة وهددتهم بعدم العودة للرعي وإلا سيتم الاستيلاء على رؤوس الأغنام. هذا وأغلقت قوات الاحتلال مساء أمس المدخل الرئيسي للريف الغربي للمحافظة بالبوابة الحديدية. وفي جنين اقتلعت جرافات الاحتلال اليوم قرابة 40 شجرة زيتون معمرة في قرية زبوبة غرب المدينة. وصل السيد الرئيس محمود عباس أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة والتقى بأمير الدولة تميم بن حمد الثاني وقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ محمد بن خليفة الثاني. في ملف الأسرى قال المنسق العام للحملة الدولية لمناصرة الأسرى ضد العنف الجنسي والاغتصاب يوسف عميري إن الحملة وثقت حتى الآن نحو 200 حالة لأسرى ومحررين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات ذات طابع جنسي. صادق ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة في أو قرب مستوطنة صانور جنوب جنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. ويأتي القرار الذي تقدم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسليل سموتريتش ووزير الجيش إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في آذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة والأغوار. في لبنان تجددت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار باتجاه لبنانيين. وأخيرا في حالة الطقس يكون الجو اليوم الخميس حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله أعلى وأعلم. مستمعينا إلى هنا نشرة الأخبار المفصلة من صوت فلسطين بأمان الله.

0: هنا صوت فلسطين، وهذا ربط مع تلفزيون فلسطين في بث مباشر ومشترك.
1: وفق القانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار مع إدانة الاستهداف المتكرر للأردن ودول الخليج.
2: اليوم كل الاهتمام الأردني منصب على ضرورة عدم قيام إسرائيل باستغلال ظروف الحرب في المنطقة والاعتداء أكثر على الأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية، وقضم مزيد من الأراضي ومحاولة تغيير الوقائع والحقائق على الأرض.
1: ولم تغب الأوضاع في قطاع غزة عن المباحثات، حيث نوقشت الجهود المبذولة لضمان تنفيذ جميع بنود الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع، وليجدد الأردن تأكيده على أن تحقيق سلام عادل ودائم يمر عبر حل الدولتين، في دعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع مع تواصل المساعي الدبلوماسية لخفض التوتر والدفع نحو تسوية سياسية في المنطقة.
3: تكامل الدورين الأردنيين الرسمي والشعبي في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها إنما يؤكد على وقوف الأردن صفا واحدا في وجه المخططات الإسرائيلية. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
4: أصيب 3 مواطنين بكسور وجروح ورضوج جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل.
5: يظهر هذا المقطع المصور ما جرى في منطقة وادي الرخيم جنوب يطا، حيث تربص أشد المستوطنين عنصرية بالمواطنين فجرا، وبدأوا في ضرب حذيفة شناران الذي أصيب إصابة بالغة في رأسه، ووالده محمد والشاب محمود شناران.
6: اليوم احنا والله ظلينا قاعدين بقول في من المغرب الصبح عنصر الصبح عشان بدنا ننام، واحد يتريح لساعة زمان ما فطنا، وانهم هارعين علينا بيجوا 15 واحد، وفهد دار دابش يطحن موس طحن فهد دور دابش. الحين انا وهذا ابن عمي جاري هو على داره وعلى داري، طلعنا الحين نجارة من بدنا ندافع عن حالنا شوي، هاجموا علينا انا وابن الي، ضربونا وكسرونا وطبشوني انا هانا وضربوني في ظهري وضربوا ابني، معهم عصي وعليها زي الاسنج على راس العصا، بيبقى يعني بضرب الواحد من مسافة طويلة هناك، بضرب الواحد بشطبه من بعيد.
5: وادي الرخيم التي استشهد على أرضها الشاب أمير شناران قبل نحو 4 أشهر خلال هجمات المستوطنين، تعيش اليوم تحت نيران جيش الاحتلال وضربات المستوطنين الذين زرعوا خيمة عشوائية لمراقبة أهل المنطقة في كل وقت وتحويلها إلى نقطة انطلاق لهجماتهم الشرسة.
7: منطقة وادي الرخيم هي منطقة يعني تقدر تقول إنها منطقة بي، والسكان اللي هناك عندهم تراخيص وعندهم مساكنين بشكل قانوني وما في أي إشكالية بالنسبة للأرض وملكيات الأراضي. من 7 أكتوبر بلشت الاعتداءات على منطقة وادي الرخيم وعلى الأهالي اللي ساكنين هناك في هاي المنطقة.
5: على مدار عامين وأكثر ومناطق بادية يطا والمسافر إضافة إلى مناطق شرق يطا تشهد عدوانا متصاعدا سعيا لسرقة أكثر المناطق استراتيجية لزرع المستوطنين وقلع أصحاب الأرض والحق.
8: بشكل خطير وحساس وبصورة متصاعدة تتواصل هجمات المستوطنين العنصريين في منطقة مسافر يطا عموما، والهدف منها طرد المواطن الفلسطيني من أجل جلب المشاريع الاستيطانية وزيادة أعداد المستوطنين. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين، يطا جنوب الخليل.
4: هذا وهدمت جرافات الاحتلال مصنعا تزيد مساحته على 800 متر مربع وغرفا زراعية وجرفت أراضي في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخيذ غرب البلدة وهدمت مصنعا لتشكيل الحديد وزغرفته وصناعته حاملة لوحات الطاقة الشمسية. وقال أهالي المنطقة إنهم فوجئوا بعملية الهدم التي طالت مكونات المصنع من معدات وآلات وبركسات وبضائع ومكاتب ومنشآت أخرى مقامة ولم يتمكنوا من إخلائها، ما تسبب في خسائر تقدر بملايين الدولارات لأصحاب المصانع وتعطيل مئات الأيدي العاملة وتفاقم نسبة البطالة. هذا وهدمت قوات الاحتلال أيضا غرفا زراعية تقدر مساحتها بعشرين مترا مربعا تقريبا، كما جرفت سلاسل حجرية وأراضي مزروعة بأشجار الزيتون وغيرها بمساحة 1500 متر مربع تحيط بهذه المنشأة. كما وهدمت آليات الاحتلال تجمعا سكنيا بدويا قرب قرية متين شرق قلقيلية لتترك عشرات المواطنين بلا مأوى بعد أن شردتهم في العراء دون سابق إنذار.
9: هدمت جرافات الاحتلال بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تجمعا سكنيا بدويا قريبا من قرية ماتين شرق قلقيلية. عملية الهدم طالت 15 مسكنا وعددا من البركسات الزراعية لتشرد أكثر من 70 مواطنا وتتركهم في العراء بلا مأوى، عدا عن مواشيهم التي يعتمدون عليها كمصدر رزق وحيد.
10: والله جن الجرافات أطلعوا كل الشباب ممنوع هذا ولا إشي يدخل المجمع، سكروا المجمع من هان ومن هان وقاموا على المجمع زي ما أنت شايف، ولا خلونا نطلع لا أواعي ولا نطلع إشي، قاموا عليه بهالجرافات طموه يمين شمال ولا خلوا طويل الغنم حضاير. أظل عندك هان 11 عيلة تقريبا، 11 عيلة مع العلف مع الطويل الغنم مع في بركسات للغنم تحت.

0: كلها جرفوا ولا خلوا إشي ولا نبهونا قبل ولا إشي، يعني جونا فجأة.
1: هذا التجمع البدوي الذي يمتد وجوده في هذه المنطقة لأكثر من 30 عاما بات اليوم ركاما بعد أن نسفت جرافات الاحتلال معالمه في ساعات معدودة. الكارثة لم تتوقف عند خسارة الجدران فحسب، بل أصابت عصب حياتهم اليومية والمهنية بالشلل الكامل، واضعة العائلات في مهب الضياع دون معرفة وجهتهم المقبلة أو كيفية حماية ما تبقى من رزقهم.
2: والله تقلنا تقريبا من 2004 هال ما لما شفنا غير البواق امبارح تيجي علينا وبلشوا فينا هدم، لا خلوا علف ولا خلوا طوايل ولا خلوا اشي، ولا معتمدين غير على الدواب احنا.
0: الحين احنا والله تحت رحمة هالكريم، يعني شو بدنا نسوي؟ الحين ما نقدرش نعيد بناء ثاني مرة يعني. آه ولو بدنا نبني بدهم يجوا يهدوا، يعني نفس العملية.
1: وتأتي عملية الهدم هذه لتؤكد استمرار سياسة التهجير وتفريغ الأرض التي تنتهجها سلطة الاحتلال بحق التجمعات البدوية والمواطنين في المحافظة ضمن مخطط متواصل للتضييق على السكان ودفعهم للرحيل، لتبقى الأنقاض شاهدة على جريمة تطهير عرقي صامتة ترتكب علنا ضد الإنسان والأرض. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
3: هدمت قوات الاحتلال منزلا ومحال تجارية ومنشآت زراعية بالقرب من بلدتي عنزة وعرابة جنوب جنين وسط إطلاق للقنابل الغازية المسيلة للدموع والاعتداء على المواطنين.
4: استمرارا لتصعيد حكومة الاحتلال من عدوانها على محافظة جنين، هدمت جرافات الاحتلال منزلا من طابقين قيد الإنشاء بالقرب من قرية عنزة جنوب جنين بعد أن أغلقت المنطقة ومنعت حركة المواطنين والمركبات حتى انتهاء عملية الهدم التي شاركت فيها جرافتان وعدد من الآليات العسكرية. وعلى الطرف الآخر من شارع جنين نابلس، هدمت قوات الاحتلال دفيئات زراعية وجرفت وخربت الأرض في الوقت الذي أغلقت فيه قوات الاحتلال المنطقة ومنعت المواطنين من الاقتراب من مكان الهدم، كما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المواطنين واعتدت على بعضهم بالضرب. هذا التصعيد يأتي في ظل تسارع وتيرة الاستيطان وسرقة أراضي المواطنين في عدة مناطق خاصة جنوب محافظة جنين مثل عرابي وصانور والفندقمية وعجة، وفي الجهة الشرقية مثل قريتي رابة ودير أبو ضعيف، إضافة إلى البؤر الاستيطانية الجديدة التي يعمل الاحتلال على إقامتها داخل حدود مدينة جنين. محمود سموري، تلفزيون فلسطين، جنين.
3: أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله. وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة إن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الرئيسية والفرعية للبلدة وأبقت على منفذ واحد للقرى الغربية مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور جنوب جنين، ويأتي القرار الذي تقدم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلايل سموتريتش ووزير الجيش إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 مستوطنات بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في آذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة والأغوار. وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسلايل سموتريتش أقر ميزانية جديدة تقدر بنحو 434 مليون دولار لإنشاء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.
5: في خطوة جديدة تكرس سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميزانية بقيمة 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو رقم قياسي في إطار سعيها لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعمق الانتهاكات بحق أبناء شعبنا. وأعلن بتسائيل سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال.

0: عن تخصيص هذه الميزانية بعد مصادقة المجلس الأمني والسياسي المصغر، واصفا القرار بأنه تاريخي ويشكل يوم احتفال لإسرائيل والمستوطنات، وإن هذه الخطوة تهدف وفق تعبيره إلى تعزيز أمن إسرائيل والقضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية وتعزيز السيطرة على الضفة الغربية. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي يعد مخالفا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وسط تحذيرات من أن هذه السياسات تؤدي إلى مزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع رقعة المستوطنات على حساب الوجود الفلسطيني. ويعكس إقرار هذه الميزانية توجه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة نحو تسريع مشاريع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا في التوترات والانتهاكات، ما يهدد بمزيد من التصعيد ويعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. حنين جبرين، تلفزيون فلسطين.
1: تواصل سلطات الاحتلال ومن خلفها الجمعيات الاستيطانية السيطرة على جميع مصادر المياه والينابيع في الأغوار الشمالية، ما يفرض واقعا مائيا لصالح المستوطنات. المزيد في التقرير التالي.
2: تفرض سلطات الاحتلال واقعا مائيا جديدا في الأغوار الشمالية عبر إحكام السيطرة على الينابيع ومصادر المياه وحرمان أبناء شعبنا من الاستفادة منها، في سياسة تستهدف تقويض مقاومات الصمود في الأغوار.
3: إذا تحدثنا اليوم وسلطنا الضوء على موضوع منطقة الساكوت أو ينابيع الساكوت، يعني فعلا في الأيام الأخيرة هناك إغلاق للمناطق للمياه والسيطرة عليها بعد ما تم عمل سياج كامل على هذه المياه. حاليا قاموا ببناء مظلات جديدة لبعض المستوطنين، وهناك جسر مائي خشبي داخل المياه. هذا ما يدل على أن هناك عملية قادمة لتحويل هذه المياه إلى منتجع سياحي يخص المستوطنين وقطعانهم.
2: وأدت هذه الإجراءات إلى زيادة الأعباء على القطاع الزراعي مع ارتفاع تكاليف توفير المياه وتراجع القدرة على استصلاح وزراعة مساحات واسعة من الأراضي، ما انعكس على إنتاج المزارعين ودخلهم.
4: يعني السابق كان سيطرة شركة مكروت على كل المياه الجوفية وحفر الآبار وتسخيرها لصالح المستوطنات. حاليا هناك جمعيات استيطانية تعمل مع شبيبة التلال في البؤر الاستيطانية على الاستيلاء على المصدر الوحيد للتجمعات الفلسطينية اللي موجودة في هاي المناطق، اللي هي الرعاة الفلسطينيين اللي بيعتمدوا على مصدر المياه اللي بيجري من الينابيع لري أغنامهم. طبعا المستوطنين هذول حاولوا انهم يسيطروا على هاي الينابيع عن طريق تسييجها ووضع ملاهي واستراحات للمستوطنين.
2: ولم تقتصر التداعيات على الزراعة، بل امتدت الى قطاع تربية المواشي، حيث يواجه المربون صعوبة متزايدة في تأمين المياه لقطعانهم الى جانب تقليص المراعي، الامر الذي يهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي في الأغوار الشمالية. المياه سر البقاء في الأغوار، والجمعيات الاستيطانية المتطرفة تعي أهمية السيطرة عليها، ما يدفع أبناء شعبنا إلى الرحيل بحثا عن نقطة مياه للشرب. من الأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
1: طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير رائد أبو الحمص بتحرك دولي وإقليمي وأوروبي وعالمي لحماية القائد مروان البرغوثي، والذي يتعرض لسلسلة من الاعتداءات الوحشية الهادفة إلى تصفيته واغتياله، والتي كان آخرها إطلاق الرصاص المطاطي على جسده بعد اقتحام زنزانته والتنكيل به. وقال أبو الحمص إن الأسير القائد مروان البرغوثي رمز وطني وعالمي، وإن استهدافه بهذه الطريقة الممنهجة من قبل حكومة الاحتلال ووزرائها وبتنفيذ من شرطة إدارة السجون يكشف أن هناك مخططا واضحا للخلاص منها، وفي ذلك رسائل واضحة من الاحتلال وأدواته بأن هذا الاستهداف وبهذا الشكل، يعني إنكارا

0: لمكانة الأسرى وإنسانيتهم، وهذا يشكل خطورة حقيقية على حياة كافة الأسرى والأسيرات. أعلنت وكالة بيت مال القدس عن إطلاق البرنامج المدمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 2027 و2030، وذلك خلال حفل أقامته في أرض المعارض بحي عين منجد بمدينة البيرة. وفي السياق ذاته أعلن عن الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
1: توطيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين واستمرارا للمشاريع التي تقدمها وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، أطلق هاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة ضمن برنامج الدعم المدمج والتدريب المهني في القدس الشريف.
2: هذه انطلاقة البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 2027 و2030، يضم أربعة محاور أساسية هم تأهيل وتحسين البنية التحتية المدرسية في القدس، ثم تشجيع برامج الابتكار والتجديد للمقاولات الصاعدة للطلاب الفلسطينيين من القدس، ثم أيضا دعم المنح الدراسية للطلاب، دعم تمدرس الطلاب سواء في جامعات فلسطينية أو في جامعات مغربية.
3: الهاكاثون القدس برنامجين يندرجان في إطار العمل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف من خلال دعمها للمقدسيين، دعمها لصمود المقدسيين، تحريك الأنشطة ذات الطابع الثقافي والعلمي، الاستفادة من الطفرة التكنولوجية، والاستفادة كذلك من الأطر الشبابية الفلسطينية. اليوم هذا برنامج إبداعي كبير جدا لشباب القدس الذين أظهروا مستوى عالي جدا، كما كانت مناسبة للاحتفال بمجموعة من الطلبة المتميزين.
1: هذا البرنامج الذي سيدعم العديد من المشاريع العلمية والتربوية والثقافية والاقتصادية والصحية ويقدم العديد من المنح الدراسية في مدينة القدس المحتلة سيبدأ من عام 2027 لغاية 2030 لدعم صمود أبناء شعبنا في المدينة المقدسة. المشاركون في حفل إطلاق البرنامج أكدوا على الدور الكبير والمهم التي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف في المدينة المقدسة، شاكرين المغرب حكومة وشعبا وملكا على هذا الدعم السخي الذي تقدمه المملكة لأبناء شعبنا في كافة المجالات.
4: نشكر جلالة الملك محمد السادس على موقفه الدائم والداعم للقدس، ونشكر القائم بأعمال بيت مال القدس الشريف السيد الدكتور محمد سالم الشراوي لدعمه الدائم والمتواصل للطلبة المقدسيين، ولدعمه الدائم للتعليم والصحة وكل أبعاد وكل شيء موجود من ناحية الحياة بالقدس. وإن شاء الله وبإذن الله سنستمر وسنتقدم، وراح نكبر الاتفاقيات ما بيننا وبين وكالة بيت مال القدس.
5: وكالة بيت مال القدس بتقدم دائما دعم لأهل القدس ولها برامج كثيرة الواقع على الصعيد التعليمي وعلى الصعيد الثقافي وعلى صعيد دعم طلاب الجامعات، والآن في برنامج جديد هو برنامج تأهيلي للصناعات الفنية والأعمال الفنية. فأنا بعتقد أنه خبرات المغاربة في هذه الأمور يعني تساعدنا كثيرا وتدعم وضعنا في مدينة القدس اللي هو عبارة عن حصار.
1: وفي هذا الحفل كرم العديد من الطلبة الذين استفادوا من المنح الدراسية من بيت مال القدس الشريف خلال سنوات دراستهم الجامعية، آملين أن يشقوا طريقهم العملية بنجاح، مباركين لذويهم هذا التخرج والتميز. موسى حسين، تلفزيون فلسطين.
0: في الذكرى 61 على تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، نظم الاتحاد ندوة حوارية بمشاركة شخصيات رسمية ووطنية ونسوية أكدت على الدور التاريخي للمرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني وأهمية تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار.
6: في الذكرى 61 على تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وهي ذكرى وطنية ونضالية عزيزة على المرأة باستحضارها أحد أهم المحطات التي أسست الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة النسائية على حد سواء، عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ندوة لمناسبة ذكرى التأسيس.
7: الاتحاد يعني ممثل المرأة الفلسطينية بالخارج من خلال علاقاته التي أقامها مع النساء سواء العربيات أو النساء يعني اتحادات نسائية ومع العالم أيضا. يعني كان الاتحاد بالخارج بيمثل المرأة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
8: كل فروعنا أينما كنتم تحية لكم جميعا وكل عام وأنتن بألف خير. محطة 61 عام، وهي المحطة اللي عنوناها السنة من التأسيس إلى التجديد، مسيرة لن تنقطع ومسيرة مستمرة.
6: المتحدثون في الندوة أكدوا على الإرادة التي وقفت خلف تنظيم النساء الفلسطينيات كجزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني واستعادة المعاني التي حملها تأسيس الاتحاد بوصفه تعبيرا عن وحدة أداة النضال الوطني والاجتماعي وعن إيمان الشعب الفلسطيني بأن حرية الوطني وحرية المرأة مساران متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر.
9: الاتحاد العام أصبح منذ ذلك الوقت اتحاد رئيسي وأساسي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كقاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية، وكان دائما الحضور في كل المفاصل الرئيسية والأساسية. اللي كان الأخ الشهيد أبو عمار كان دائما حريص على أن تكون المرأة الفلسطينية دائما موجودة في كل المواقع المتقدمة على صعيد المنظمات الشعبية.
10: تميز الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عن سائر الاتحادات الشعبية لأنه تمكن من مواصلة مسيرته بناء فروعه يعني بذل كل الجهد اللي حط أهداف الاتحاد فيه لحشد طاقات المرأة الفلسطينية في معركة النضال الوطني والاجتماعي.
6: هذا وجاء تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني بعد عام على تأسيسه ليكون أحد الأذرع الجماهيرية لمنظمة التحرير الفلسطينية والإطار الجامع للنساء الفلسطينيات والأداة التي تنظم طاقاتهن وإسهاماتهن في معركة التحرر الوطني وبناء المجتمع. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
0: شاركت فلسطين في أعمال المؤتمر العربي 17 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، وناقش المؤتمر سبل تطوير الإعلام الأمني وتعزيز التواصل عبر المنصات الرقمية إلى جانب دور الإعلام في مكافحة الإرهاب والوقاية من الجريمة واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي الأمني.
11: هذه المشاركة هي تأتي تجسيدا لتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية وعلى رسم خامة السيد الرئيس بأهمية الحضور والمشاركة في كافة المؤتمرات باسم دولة فلسطين. ولا شك أن هذا المؤتمر وهو المؤتمر 17 لرؤساء الإعلام الأمني العربي جاء في ظل ظروف غاية في التعقيد تمر بها قضيتنا وشعبنا، وتحديدا في مجال الإعلام حيث نواجه بكل قوة أو نخوض بكل قوة معركة الرواية مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد نبرة وسلوك وممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة على أرض الواقع في قطاع غزة وفي دولة فلسطين، وأيضا تصاعد إرهاب المستوطنين اليومي ومحاولة تضليل الرأي العام العالمي من خلال بث الكثير من الأكاذيب والتضليل.
12: اجتماع سنوي نحرص فيه على دعم كافة الجهود العربية وتبادل التجارب في مجال الإعلام. نحن نعرف أن الجريمة تطورت وأيضا الإعلام يجب أن يتماشى مع هذه التطورات. هناك في السابق جرائم تقليدية كانت هناك فيها

0: توعية أيضا إعلامية ولكن بطرق تقليدية. الآن نحن أمام ثورة إعلامية كبيرة، والإجرام لم يعني يبتعد عن هذه الثورة الإعلامية.
1: تجددت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار باتجاه لبنانيين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات الاحتلال نفذت صباح أمس عملية تفجير في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون، كما نفذت تفجيرا ضخما في الحي الشرقي من بلدة الخيام. كما نفذ الاحتلال خلال ساعات الفجر عمليات تفجير واسعة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت يحون قضاء بنت جبيل، وأقدم على تجريف الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الراس الحدودية وفقا للوكالة اللبنانية. وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه عدد من الأهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري. إلى ذلك اختتم لبنان وإسرائيل محادثات في روما بوساطة أمريكية. قال مسؤول أمريكي إن الجانبين أحرزا تقدما في تنفيذ خطة قد تفضي إلى بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق جنوب لبنان خلال أيام. وتعتبر هذه الجولة هي السادسة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب. قال مسؤول إسرائيلي كبير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم السبت القادم. وأضاف المسؤول أن نتنياهو يرغب في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن لم يتضح بعد إذ ما كان سيفعل ذلك. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إننا بدأنا موجة جديدة من الضربات على إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى السواحل الإيرانية باستخدام مقاتلات وطائرات مسيرة وقطع بحرية. أطلقت ذخائر دقيقة على منصات صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية ومنظومات دفاع ساحلية. كما أكدت أن هذه العمليات تزامنت مع استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن ستستخدم قواتها العسكرية كأحدى الأدوات العديدة المتاحة لديها لحل المشاكل مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح وغير محدود المدة. هذا وقالت وكالات الأنباء الإيرانية أن دوية انفجارات وقعت في مدينة أهواز جنوب غرب إيران. وأضافت أن الانفجارات وقعت في مدينة تشابهار ومدينة الأهواز. وبدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف ما وصفها بالأعمال العدوانية الأمريكية، وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في ظل مخاوف من اضطرابات قد تطال الإمدادات العالمية. وسجل خام برنت ارتفاعا ليصل إلى 86 دولارا و19 سنتا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 80 دولارا و40 سنتا للبرميل. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة

0: مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2011 إصابة، منها 754 وفاة. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقاريره إنه تم اكتشاف 54 إصابة جديدة أمس الأول في 3 أقاليم بالكونغو. لمناسبة الذكرى 59 لانطلاقتها، نظمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن فصائل منظمة التحرير وعدد من أبناء شعبنا في سوريا زيارة لمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق.
1: تأكيدا على التمسك بالهوية الوطنية والانتماء لفلسطين، وبحضور ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحشد من أبناء شعبنا في سوريا، أحيت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الذكرى 59 لانطلاقتها بزيارة إلى مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق.
2: من مخيم اليرموك، مخيم الشهداء، عاصمة الشتات الفلسطيني، نبدأ فعاليات الذكرى، ذكرى انطلاقة الجبهة من مقبرة الشهداء، أحياء وفاء لشهدائنا الأبطال. وبهذه المناسبة نستذكر الشهيد القائد الدكتور سمير غوشي وشهداء الجبهة وشهداء فلسطين.
1: الفعالية التي وضع المشاركون فيها إكليلا من الزهور على ضريح الفدائي المجهول وقرأوا الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الفلسطينية شكلت محطة لاستذكار مسيرة الجبهة وما قدمته من إسهامات إلى جانب مختلف فصائل العمل الوطني المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية دفاعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني.
3: نشارك اليوم رفاقنا وأخوتنا في جبهة النضال بإحياء الذكرى 59 لانطلاق هذه الجبهة الأصيلة في النضال الوطني الفلسطيني. وفي هذه الأيام التي نحن أحوج ما نكون بها إلى الوحدة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني ووحدة الصف،
4: نعاهدهم على الاستمرار في النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني وطموحاته في العودة وتقرير المصير.
5: بهذه المناسبة هي محطة لتجديد العهد، تجديد العهد بالاستمرار بالنضال، بالنضال من أجل الحرية والاستقلال والعودة، من أجل النصر القادم لفلسطين.
6: نجدد عهدنا ووفائنا لشهدائنا الأبرار وعلى رأسهم المؤسسين الدكتور سمير غوشي وبهجة أبو غربي والدكتور صبحي غوشي على العهد، ونحن باقون نجدد ولاءنا لجميع شهداء الثورة الفلسطينية وأسرانا في سجون الاحتلال.
1: الذكرى التي تمر في ظل ظروف صعبة يعيشها الفلسطينيون في الوطن والشتات جاءت لتجديد العهد بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. من مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك لا تحيى المناسبات الوطنية فحسب، بل يتجدد الوعد والعهد لفلسطين بأن تبقى القضية حاضرة في وجدان أبنائها وعنوانا لمسيرتهم النضالية. لتلفزيون فلسطين ولاء شرقاوي دمشق.
0: على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة تتواصل الفعاليات الثقافية والفنية الفلسطينية إيصال الرواية إلى العالم في القاهرة، حيث احتضنت نقابة الصحفيين المصريين عرض الفيلم السينمائي القصير الخط الأصفر للمخرج الفلسطيني سعود مهنا ضمن فعاليات أسبوع فلسطين وعهد الله ما نرحل.
7: من قلب القاهرة احتضنت نقابة الصحفيين المصريين عرض الفيلم السينمائي القصير الخط الأصفر للمخرج الفلسطيني سعود مهنا.
8: السينما أقوى من السلاح، والسينما تناضل كالسلاح، والسينما مهمة جدا، ورؤية الأطفال تصل للعالم من خلال فيلم الخط الأصفر.
7: ضمن فعاليات أسبوع فلسطين وعهد الله ما نرحل، فيلم ولد في غزة وصنع بإمكانات متواضعة وسط الحرب والاستهداف.
9: منذ أحداث 7 من أكتوبر سنة 23، وإحنا كنقابة الصحفيين المصريين أخذنا على عاتقنا دعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة المحتل والمنكوب، وعملنا فعاليات كتيرة جدا، وطول الوقت بنحاول نعمل إحياء وتواجد للمسألة الفلسطينية في الإعلام وفي الأنشطة النقابية بتاعتنا. وفي هذا الإطار بيجي أسبوع دعم فلسطين.
7: الفيلم حمل شهادة بصرية على واقع الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا قدرة الصورة على مواجهة آلة الحرب والإصرار على تسطير الرواية الفلسطينية التي كانت ولا تزال محط أطماع الاحتلال.
10: الأغنية عهد الله من يرحل، فعلا وعهد الله من يرحل، لأنه من يرحل يترك البلاد للأعداء. فلذلك يعني إحنا للأمانة من خلال مشاهدة الفيلم للأطفال شاهدنا مأساة قوية جدا عبرت عن الكبار والصغار وما يشعر به كل إنسان. فإذا لابد للإعلام أن يكون له دور قوي في نشر والبحث عن قصص وأحداث حقيقية.
7: المشاركون أكدوا أن استضافة الفيلم تمثل رسالة تضامن مع الإعلاميين والمبدعين الفلسطينيين، وتدعم الرواية الفلسطينية وتساند الحق الفلسطيني في إيصال صوته وقضيته للعالم.
11: السينما عامة هي المرآة التي تعكس هموم الشعوب اليومية التي تمس حياتهم اليومية. أخونا سعود مخرج رائع ومعروف في قطاع غزة، وهو مخرج فلسطيني، يعني يحاول أن يتلمس هموم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. الخط الأصفر يشكل يعني حصار جيوديموغرافي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
7: لم يكن عرض فيلم الخط الأصفر مجرد أمسية سينمائية، بل إعلانا واضحا أن الكلمة الحرة والرواية الصادقة ستبقى أقوى من آلة الحرب الإسرائيلية، وأن غزة رغم الحصار ستبقى معاناتها تسطر بعدسة مبدعيها، لتؤكد أن الرواية الفلسطينية ستظل باقية ما بقي أصحابها. من نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.
0: نظمت شرطة محافظة نابلس فعالية تعريفية بتطبيق حكومتي بهدف تعريف المواطنين بالخدمات التي يوفرها وإمكانية الاطلاع على الأوامر والمذكرات القضائية إلكترونيا بسهولة وبسرعة.
12: في خطوة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية، نظمت شرطة محافظة نابلس فعالية تعريفية بتطبيق حكومتي للتعريف بالخدمات التي يوفرها للمواطنين وآلية الاستفادة منها.
13: عندنا محطة لتوعية المواطن حول تطبيق حكومتي. اليوم احنا من ضمن هذه المواضيع اللي احنا بنكون فيها في تجويد الأداء، اليوم في عنا بالتنسيق مع البريد والاتصالات بنكون بتعريف المواطن وتوعيته على كيفية تحميل أولا تطبيق حكومتي اللي من خلاله الشرطة إلها بند من هذا في هذا التطبيق اللي بس أصبح المواطن بيقدر إنه يتعرف من رقم هويته أو من اسمه الرباعي على شو في عليه مخالفات.
12: ويتيح التطبيق للمواطنين الاطلاع على ما قد يترتب عليهم من أوامر أو مذكرات قضائية بسهولة وسرعة، الأمر الذي يسهم في توفير الوقت والجهد ويعزز من قدرة المواطنين على متابعة أوضاعهم القانونية إلكترونيا.
14: هو عبارة عن تطبيق إلكتروني طبعا لتوجهات الحكومة في الإلكترونية والرقمية الموجودة عندنا، لتوفير على المواطن يعني عبء السفر وعبء يعني الخروج من الأماكن. احنا شايفين هيك الظروف الموجودة، فعملنا هذا التطبيق الإلكتروني عشان يتيح للمواطن في أي وقت هو بده إياه إنه يستفيد من الخدمات الحكومية. طبعا هون بتشمل تطبيق حكومتي الخدمات الحكومية عن طريق شغلتين، إما استفسار أو عن طريق دفع إلكتروني.
15: يعني تطبيق حكومتي كثير رائع وأكثر من رائع، انه كثير مواطنين ما بيعرفوا انه مثلا في عليه محكمه او في عليه قضيه او في عليه مخالفه او في عليه حتى شهاده لقضيه معينه بدون ما يبلغوا بسبب الحواجز بسبب الظروف الامنيه اللي بنعيشها.
1: وتاتي هذه الخطوه في اطار

القطع. السيد الرئيس يصل قطر ويلتقي الأمير تميم ويعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة جديدة جنوب جنين ويدفع بمشاريع استيطانية جديدة في الأغوار. وكان في النشرة أيضا هجمات أمريكية جديدة على إيران وتصاعد التوتر يهدد الملاحة البحرية. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيج يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كله هان حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه

نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بيكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بيقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟

مطالب وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

بخلاقه وبخبره.

احنا قاعدين في خلو في بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق روسنا يعني هيك شايفه فوق روسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا منيح اللي شردنا باولادنا منيح اللي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

القضايا ما بتنتهي بحكم واحد، والعدالة مش قرار سريع بل مسار قانوني كامل فيه درجات وإحداثيات. كم مرة سمعنا عن إصدار حكم بعدها تغير، أو قضية خاضت بمراحل عديدة لوصلت للحكم النهائي؟ هاد مش صدفة، هاد جوهر درجات التقاضي، من محاكم البداية وصولا لأعلى درجات القضاء في مراحل بتخضع للتدقيق والمراجعة، لأن الحكم الأول مش دايما الكلمة الأخيرة.

وسهلا فيكم مشاهدينا في ضوء على القانون، لنحكي مصطلحات وقوانين بعين الواقع ونخليها أقرب لحياتنا اليومية. بالبداية خلونا نكون عارفين فهم درجات التقاضي وآلية عمل المحاكم الفلسطينية هو ركيزة أساسية للوعي القانوني والسبب الأساسي من تمكين المواطن على معرفة المسار الإجرائي والحقوق القانونية المتاحة للأطراف. أول إشي لازم نعرفه، في درجتين للتقاضي. الدرجة الأولى بتشمل محاكم الصلح ومحاكم البداية. محاكم الصلح بتتعامل مع القضايا البسيطة زي المخالفات والجنح والقضايا المالية محدودة القيمة، ولو الشخص ما كان راضي عن الحكم بيقدر يطعن بقرار من محكمة الصلح أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. محاكم البداية بتتعامل مع القضايا الأكبر زي الجنايات والقضايا الحقوقية ذات القيمة العالية، كمان بينظروا في الطعون المقدمة عن محاكم الصلح، ولو الشخص ما كان راضي عن الحكم بيروح لمحكمة الاستئناف. محاكم الاستئناف هي الدرجة الثانية، هي يلي بتعيد النظر في القضايا من حيث الوقائع والقانون، وإلها الصلاحية إنها تعدل أو تأيد أو تلغي الحكم. أما محكمة النقض هي أعلى جهة قضائية، يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وأحكامها ملزمة ونهائية. خلونا نتوقف لحظة ونشوف أهم المواد القانونية واختصاصها في القانون الأساسي الفلسطيني والسلطة القضائية لنتابع.

0: خليني أحكي لكم ليش في درجتين للتقاضي. الهدف من تعدد درجات التقاضي هو ضمان تحقيق العدالة من خلال إتاحة الفرصة لمراجعة الأحكام وتصحيح أي خطأ، وهذا بعزز الثقة بالقضاء وبيحمي حقوق الأفراد، لأن العدالة ما بتقتصر على سرعة إصدار الحكم، إنما بتعمل على الدقة والمصداقية وضمان العدالة. القانون والواقع، بنكشف عن تساؤلات مش دايماً بنعرف الأجوبة فيها، بنحاول نقرب القانون ونفهم كيف ممكن نحل أو نتصرف أو نتلقى المساعدة. رح نكمل في إطار حديثنا عن درجات التقاضي، والفكرة اليوم مش بس نفهم إجراءات بل نفهم كيف نستخدم القانون لصالحنا ونكون واعيين لكل خطوة داخل هذا المسار. لنجاوب على أهم التساؤلات برحب بضيفتي القاضي هالة منصور. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك، شكرا للاستضافة.
0: العفو. يعني بالبداية لو نحكي، ما الهدف الأساسي والرئيسي من تعدد درجات التقاضي وكيف ذلك ينعكس على حماية حقوق المواطن؟
2: درجات التقاضي هي ضمانة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، وهذا الإجراء بيحقق طمأنينة أكثر للمواطن. نعم. إنه الحكم الصادر قد تم مراجعته من هيئات قضائية أخرى على درجات أخرى، وبما يعزز الوصول إلى العدالة وحماية الحقوق.
0: نعم أكيد. يعني لو نحكي متى يحق للمواطن تقديم طعن أو طلب استئناف بقضيته؟
2: نعم، يحق للمواطن الطعن بالأحكام الصادرة بحقه وفق الإجراءات والنصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية. نعم. وبهذا الخصوص بدي أكد على نقطة كتير مهمة، إنه الطعن في الأحكام هو ليس إجراء وجوبي. أنا كمواطن بطعن بالحكم إذا رأيت أنه هناك خلل في الإجراءات، خلل في تطبيق القانون، وبالتالي هون أنا بطعن في الحكم لينظر الحكم والإجراءات مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة. وكمان منشير أنه بتكون بعدد قضاء من 2 إلى 3 قضاء، وأمام محكمة النقد كمان بيزيد عدد القضاء. فالطعن بالأحكام ليس إجراء وجوبي إنه المواطن يمارسه، ولكن إذا رأى إنه ممكن يكون في أي خلل في الإجراءات. وكمان بحب أأكد كمان لنقطة كتير مهمة، إنه أنا إذا طعنت بالحكم مش 100% إني أرجع أخذ الحقوق اللي بدي أطالب فيها. نعم. ولكن إنه هون بعطي فرصة لإعادة دراسة الحكم والملف من قبل درجة أخرى.
0: نعم. طب ما مدى دور وعي المواطن بحقوقه من الاستفادة من درجات التقاضي لصالح قضيته؟ خلينا نحكي.
2: طبعا وعي المواطن بحقوقه موضوع كتير مهم.
0: أكيد.
2: القانون فيما يخص الطعن في الأحكام حدد إجراءات وحدد مدد. إذا المواطن لم يكن عنده الوعي الكافي بالتقيد بهذه المدد والإجراءات، ممكن يفوت الفرصة في الطعن في الحكم. لذلك وعي المواطن بشكل عام بإجراءات التقاضي والتزامه بإجراءات التقاضي موضوع كتير مهم للوصول إلى العدالة بالوقت المناسب.
0: نعم. يعني أخيرا، ما النصيحة اللي بتحب توجهها للمواطن بشأن التعامل مع النظام القضائي لضمان حقوقه ومصلحته؟ أكيد
2: طبعا رفع الوعي بالإجراءات القضائية والمدد القانونية وبعض الإجراءات اللي ممكن يترتب عليها أي إجراء برد دعوة المواطن. القانون نص على كثير من الإجراءات التي يجب أن يتقيد بها المواطن، والأهم متابعة المواطن لإجراءات الدعوة القائمة أمام المحكمة. وهذا الشيء كمان بيسرع في الفصل في الدعوة.
0: شكرا لك القاضي هالة منصور على كل هاي المعلومات والتفاصيل يلي بتمس المواطن ومصلحة العامة. أكيد. شكرا لك.
2: شكرا. شكرا
0: مشاهدينا، في ختام حلقتنا بدي أحكي لكم إنه درجات التقاضي في القانون مش رفاهية ولا تعقيد، هو ضمانة أساسية لتحقيق العدالة ومنع الخطأ أو التسرع في إصدار الحكم. بالنهاية لازم نكون عارفين إنه العدالة مسار كامل قائم على التحقق والمراجعة. نلتقي في حلقة جديدة من ضوء على القانون، في أمان الله.

حق الناس من شفت حاقد ضغبطه صفر رقبته طلق ناري ودفعته طلق ناري ودفعته في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله احد معتصم شهيد شهيد بشهدين شهيد لقمه عيش شهيد نزوح

هذا المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد يعني تنتف شقف شقف يعني هيو انت الطلاع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

الزنزانة لا تصنع السجين دائما، أحيانا يعيد السجين هندسة الزنزانة ويجبر الجدران الصامتة على أن تنطق بروايته. قبل أن يرفع علم الاحتلال فوق معتقلات عوفر ومجد والنفحة، وقبل أن يبتكر عقل الاحتلال أدواته في القمع، كانت هناك يد استعمارية أخرى تخطط، وجدران أخرى تبنى، وقوانين طوارئ جائرة تكتب بالحبر البريطاني لتخنق أي ثورة فلسطينية في مهدها. في هذه الحلقة من بداية الرواية نفتح الملف الأكثر وجعاً وصلابة في مسيرة الثورة الفلسطينية، ملف الحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية. كيف بدأت ومن أين ورث الاحتلال أقبية التحقيق وسلاسل الحديد؟ وكيف تحولت مقابر الأحياء إلى قلاع تصنع ثورة وتخرج قادة؟ لكي نفهم كيف بدأت الحركة الأسيرة، علينا أولاً أن نمسح الغبار عن دفاتر الانتداب البريطاني في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. حينها لم يكن السجن في العرف البريطاني مجرد مكان للعقاب أو عزل للجسد، بل كان أداة جراحية استعمارية صممت لكسر الحلم الفلسطيني بأكمله وإبادة نخب الثورة. هناك في عكا والقدس وصرفند ونور شمس ارتفعت قلاع إسمنتية ضخمة صممها قائد الشرطة البريطاني والمستشار العسكري تشارلز تاغرت. حصون رفعت في كل زاوية استراتيجية من فلسطين لقمع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 36، بنيت بجدران محصنة ونوافذ ضيقة لتدريب العصابات الصهيونية مستقبلا على أساليب السيطرة والمراقبة.

وفي تلك الأقبية الرطبة سجن آلاف الفلسطينيين دون تهمة تحت ما عرف بأنظمة الدفاع أو الطوارئ البريطانية الصادرة عام 45. تلك القوانين الفاشية التي كانت تشرع النفي والاعتقال الإداري وهدم البيوت وحتى

حتى الإعدام بدم بارد. وعلى مشانق سجن عكا القديم وفي يوم الثلاثاء الحمراء 17 من حزيران عام 1930 ارتقت قامات كبرى شهد لها التاريخ، عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي، تقدموا نحو حبال المشنقة بابتسامة وهتاف لفلسطين ليثبتوا أن القيد بريطاني لكن الدم والحرية فلسطينيان. ومع حلول النكبة عام 1948 لم تختفي هذه السجون ولم تهدم الجدران، بل حدثت واحدة من أكبر عمليات التسليم والتسلم الخبيثة في التاريخ الحديث. خرج السجان البريطاني من الباب الخلفي ليدخل السجان الصهيوني من الباب الأمامي، وارثا القلاع بالإسمنت الذي فيها والزنازين الانفرادية والأقفال الصادئة التي على أبوابها، بل إن الاحتلال ولتثبيت مشروعه الاستعماري تبنى قوانين الطوارئ البريطانية ذاتها وحولها بلمحة عين إلى أساس القانون العسكري الإسرائيلي الذي يحاكم به الفلسطيني حتى يومنا هذا. استمر الاحتلال في استخدام سجون مثل الرملة وعسقلان والدامون لتغييب الجسد الفلسطيني، لكن الانفجار الحقيقي والممنهج لم يأتي إلا بعد احتلال ما تبقى من فلسطين في حرب عام 67. بعد عام 1967 مباشرة امتدت يد الاعتقال لتطال كل من قال لا للاحتلال، امتدت للسجون القديمة وضاقت بأنفاس المعتقلين، فافتتح الاحتلال موجة جديدة من معتقلات الجغرافيا المحتلة في الضفة وغزة والداخل، سجن نابلس القديم، سجن الخليلي أو المسكوبية وهو رمز التعذيب البشع، سجن غزة المركزي وسجن جنين. ثم جرى افتتاح قلاع الرمادي والرمال في عمق النقب والجنوب لسلخ الأسير عن بيئته، سجون صممت جدرانها لامتصاص الحرارة صيفا وحبس البرودة القاتلة شتاء، مثل سجن نفح الصحراوي عام 1980 ومعتقل أنصار في الجنوب اللبناني، ولاحقا معتقل أنصار الثالث الذي يسمى كتسعوت في صحراء النقب عام 1988. كانت الفلسفة الصهيونية واضحة، عزل الأسير عن أرضه وتحويل السجون إلى مقابر للأحياء لتفريغ الإنسان الفلسطيني من محتواه الوطني والنفسي وتحويله إلى جسد بلا روح.

لكن السجان أخطأ في قراءة الجينات الوطنية للفلسطيني. غاب عن ذهنه مع من يتعامل في عتمة تلك الزنازين، وبداية من أواخر الستينات ومطلع السبعينيات، ولدت من رحم الألم الحركة الوطنية الأسيرة، وبإرادة جماعية صلبة حول الأسرى المعتقل من بقعة لليأس والموت البطيء إلى جامعة فكرية وثورية كبرى. هل تتخيلون كيف؟ بالكبسولة، تلك الورقة الصغيرة المكتوبة بخط مجهري، تلف بالبلاستيك ويتم بلعها أو تناقلها سراً بين السجون عبر الزيارات أو التنقلات. كانت هذه الكبسولة بمثابة تهريب بندقية أو كتاب ثوري أو بيان سياسي يوجه الجماهير في الخارج. أنشأ الأسرى نظما تعليمية صارمة ولجنة

أحيانا ثقافية وتنظيمية دقيقة منعوا الفراغ، وصار الأسير الأمي يخرج من السجن وهو يتقن اللغات كالعبرية والإنجليزية ويحمل فكرا سياسيا يناطح به كبار محققي الشباك. تحول السجن إلى خط إنتاج للوعي، وهذا أكبر فشل منيت به المنظومة الأمنية للاحتلال. ولأن الحقوق لا تمنح في غياهب المعتقلات بل تنتزع انتزاعا، بدأت ملحمة الأمعاء الخاوية، سلاح الجوع الصامت والمقدس في وجه الجلاد، مواجهة مباشرة بين الماء والملح واللحم العاري ضد الفولاذ. خاض الأسرى سلسلة طويلة من الإضرابات التاريخية الشرسة التي هزت أركان حكومات الاحتلال، وكان من أبرزها إضراب سجن عسقلان عام 76 الذي استمر 45 يوما ووضع المداميك الأولى لحقوق الأسير، وإضراب سجن نفحة الرهيب عام 1980 الذي جاء ردا على ظروف الاحتجاز اللا إنسانية. في تلك المعارك الأسطورية ارتقى شهداء تحت التعذيب، وبسبب الجريمة الطبية المتمثلة في التغذية القصرية بالأنبوب عبر الأنف، مثل الشهيد عبد القادر أبو الفحم أول شهداء الإضرابات عام 1970 في عسقلان، والشهيدين راسم حلاوة وعلي الجعفري في إضراب نفحة عام 1980، والشهيد أنيس دولة الذي لا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه حتى اليوم. لكن الجوع انتصر في النهاية، تراجع السجان أمام ثبات الأمعاء الخاوية، وأجبرت إدارة السجون على الاعتراف بالأسرى كبشر وكأسرى سياسيين، فانتزعوا الحق في الدفاتر والأقلام والراديو والملابس وزيارات الأهل، بل وحتى إدخال الكتب.

بحلول الثمانينيات والتسعينيات لم تعد الحركة الأسيرة معزولة عن الشارع، بل أصبحت هي عصب الحركة الوطنية الفلسطينية برمتها، وهي من يقود الشارع وتصوغ البيانات وتوجه دفة العمل السياسي. ولعل وثيقة الأسرى للوفاق الوطني عام 2006 التي صاغها قادة الفصائل خلف القضبان تظل حتى اليوم أهم وثيقة سياسية وأعمق محاولة لرأب الصدع وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. مع دخول القرن الحادي والعشرين تضاعفت الأعداد وتحولت السجون إلى مدن تكنولوجية صغيرة من الأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة والكاميرات الحرارية المتطورة. لقد دخل السجن أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 67 وحتى اليوم. هذا الرقم المرعب يعني شيئا واحدا بالعرف الإنساني والاجتماعي، أن القيد مر على كل بيت وضغط على رسغ كل عائلة، وبات لكل فلسطيني حكاية خلف الجدران. واليوم يستمر الاعتقال الإداري، ذلك الميراث البريطاني المباشر، كسيف مسلط على رقاب النخب والشباب، يجدد بلمحة قلم من حاكم عسكري ودون تهمة أو محاكمة. وتستمر معها سياسات العزل الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد، أو ما يمكن تسميته بدقة القتل البطيء للأسرى المرضى.

واليوم يتواجد داخل سجون الاحتلال أكثر من 9500 أسير يعيشون ظروفا قاهرة، وتتصاعد بحقهم إجراءات انتقامية قاتلة وغير مسبوقة تستهدف النيل من أجسادهم ووعيهم، حيث تحولت غرف الاحتجاز المكتظة إلى أدوات تصفية جسدية عبر الانعدام الكامل والمستمر للعلاج والرعاية الطبية الأساسية. هذا الحرمان المتعمد وإجراءات التنكيل الممنهجة أسفرت عن سقوط شهداء داخل عتمة الزنازين، ليرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ عام 67 إلى 327 شهيداً، من بينهم 90 شهيداً ارتقوا منذ 7 أكتوبر عام 2023 وحده، ارتقوا نتيجة الاضطهاد الطبي والتعذيب الوحشي والإعدام المبطن داخل هذه المقابر البشرية. وفي المقابل ظلت الإرادة الفلسطينية تبتكر ما لا يمكن لعقل السجان أو تكنولوجياه أن يتوقعه من تهريب النطف من عتمة الزنازين إلى أرحام الأمهات في الخارج ليولد سفراء الحرية، أطفال يخرجون إلى الدنيا رغما عن أنف السجان كرسالة حياة تتحدى الموت والجدران، وصولا إلى الملحمة التي أذهلت المنظومة الإسرائيلية برمتها في 6 أيلول عام 2021 نفق الحرية في سجن جلبوع بأدوات بدائية وبأظافر وملاعق وإرادة حفرت في الصخر والتراب، ثقب 6 أسرى أعتى قلاع الاحتلال تحصينا ليخبروا العالم أن نظام القمع المتوارث من عهد بريطانيا وحتى اليوم يمكن بأن يثقبه إصرار إنسان يطلب الحرية. المعتقلات في فلسطين لم تكن يوما مجرد جدران وأسلاك، بل هي مساحة الاشتباك الأكثر ضراوة والأكثر صمتا بين إرادة المستعمر وإصرار الأسير. هذه هي قصة الحركة الأسيرة، بدأت من إرث بريطاني استعماري ثقيل وتواصلت تحت حكم احتلال سعى لمحو الهوية الفلسطينية وتفكيك الإنسان، لكن الحركة الأسيرة خرجت في كل مرة من تحت الركام بشهداء أضاءوا الطريق بأمعاء خاوية كسرت القوانين وبأمل لا ينطفئ، حتى أصبح الأسير واحدا من أقدس رموز الرواية الفلسطينية وثوابتها الإنسانية والنضالية. القيد ليس فقط في المعتقل، إنه في الذاكرة الجمعية، في ساعات الانتظار الطويلة، في دعاء الأمهات الصابرات على أبواب السجون عند الفجر، وفي الحلم اليقين بأن تفتح هذه القلاع أبوابها يوما ليعود الأحرار إلى قراهم ومدنهم بكرامة وحرية تليق بتضحياتهم. وهنا يظل السؤال الذي يعجز الاحتلال عن إجابته، كيف استطاع اللحم الفلسطيني العاري خلف القضبان أن يهزم هندسة الفولاذ؟

خلال إنكار هذه الجرائم لا تغير من الحقائق شيء. كل الشواهد على الأرض، كل الأدلة المادية تؤكد أن الاحتلال تعمد قتل المدنيين بطريقة وحشية، قصف البنايات السكنية والمرافق.

0: أهلا بكم. بعد نكبة عام 48 سيطرت إسرائيل على 77% من أراضي فلسطين التاريخية، وللسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية استخدمت إسرائيل القوانين والأوامر العسكرية التي مكنتها من السيطرة على أراضي المواطنين، كاستخدام قانون أملاك الغائبين وغيرها من القوانين الظالمة. هذا فيما يتعلق بالأراضي، أما بالمواطنين فتم عزلهم جغرافيا ووطنيا عن باقي أهلهم، وخضع المواطنون للحاكم العسكري الإسرائيلي الذي عمل على التنكيل بالمواطنين ضمن أساليب عدة، كفرض حظر التجول، الاعتقال الإداري، الإبعاد، وإعلان أي منطقة منطقة مغلقة. كثيرة هي التحديات التي واجهها الأهل داخل أراضي عام 48. سنتحدث عن جزء منها مع ضيف اللقاء الرفيق عادل عامر، أمين عام الحزب الشيوعي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بضيفي بالاستوديو الرفيق عادل عامر، أمين عام الحزب الشيوعي. أهلا وسهلا فيك معنا في لقاء اليوم. ونقول أن التحدي أمام الأهل في الداخل المحتل تحدي وجودي، تحدي وصراع على الهوية، على البقاء، على التراث، على التاريخ. هذا الصراع الذي كانت حكومة الاحتلال منذ بدء دولة إسرائيل وهي تحاول أن تسيطر على الأرض والشعب بنفس الوقت، كيف تعاملت بعد تأسيس دولة إسرائيل، كيف تعاملت مع هذه الجموع من الأهل من المواطنين الفلسطينيين في حدود دولتها؟
1: شكرا أولا على الاستضافة. الصراحة أنه بعد نكبة شعبنا في

0: 1948 بقيت أقلية قومية عربية فلسطينية في داخل الوطن في الجليل والمثلث والنقب، وكان عددها لا يتجاوز 150,000 إنسان فلسطيني. الحركة الصهيونية منذ البداية صراعها مع الشعب الفلسطيني هو صراع على الأرض والصراع على الوطن. ولهذا السبب ومن هذا المنطلق التعامل معنا كأقلية قومية بقيت في وطنها كان نابع من هذا الأساس، أن هذا الصراع ما زال مستمرا حتى مقابل هذه الأقلية التي فقدت الصلة التامة مع شعبها الذي تم تهجيره بأغلبيته الساحقة بسبب النكبة عام 48. أي بمعنى أن الصراع على الأرض والصراع على الوطن استمر أمام هذه الأقلية التي بقيت في في في في وطنها، وأخذ أشكال متعددة في تعامل السلطة مع هذه الأقلية. الخطوة الأولى التي اتخذتها حكومة إسرائيل في ذلك الوقت هو فرض الحكم العسكري على هذه الأقلية. هذا يعني إحكام السيطرة التامة على هؤلاء، على هذه المجموعة التي بقيت في وطنها، لكي لا يستطيع لكي لا يكون بمقدورها التحرك، التصرف، العمل بكافة الأصعدة بما فيها علاقتها مع الوطن وعلاقتها مع أرضها.
1: نعم، الحكم العسكري اللي وظفته إسرائيل للاستيلاء على الأرض والتنكيل بالمواطنين، إذا فتنا بتفاصيل معناه وأدواته وكيف استطاع أن يحقق الهدف لدولة إسرائيل.
0: الحكم العسكري في ذلك الوقت كان يعني السيطرة التامة على حياة المواطنين كمجموعة. نعم. وكذلك أفراد، وهذا هو الهدف من وراء هذا الحكم العسكري. ماذا يعني هذا الأمر؟ هذا يعني أن أي مواطن فلسطيني كان يريد أن يخرج من بيته أو من بلده إلى أي مكان آخر عليه أن يطلب تصريح.
1: تصريح.
0: تصريح. ولا يستطيع أن يخرج حتى إلى العلاج إذا كان مريض بده يصل مستشفى أو بده يصل عيادة خارج إطار بلده. العمل من أجل أن تعمل عليك أن تأخذ تصريحا. وأنت تعرف يعني مشان لقمة العيش.
1: نعم.
0: فهذا نوع من السيطرة
1: والابتزاز.
0: نعم. والتي. نعم. تشمل القمع، ليس فقط السيطرة إنما السيطرة مع القمع، كذلك من أجل أن تصل أرضك إذا أنت مزارع عندك أرض بدك تفلحها بدك تزرعها، أيضا من أجل أن تصلها إذا كانت بعيدة نوعا ما عن بلدك عليك أن تأخذ تصريح. هذا التحكم جاء لكي يقول عدة أمور للمواطن الفلسطيني. أولا أنك متواجد هنا بفضل ما نريده نحن الأسياد في هذا الوقت، وكل ما تملك هو تحت سيطرتنا. وهذا بالفعل ما كان يعني هناك يعني فإنه ما كانش فيه متوفر غذاء كافي، والمواطن الفلسطيني بأغلبيته هو كان فلاح.
1: نعم.
0: يعني كانوا فلاحين. نعم. بربوا الدواجن، بربوا الحيوانات، بربوا كذا ويحتاجوا منها. حتى هذا الأمر لم يكن مسموح للمواطن الفلسطيني للفلاح الفلسطيني أن تكون لديه المواشي أو الدجاج أو ما شابه ذلك، وإذا كان لديه عليه أن يبلغ أنه لديه 1, 2, 3, 4. وبالمناسبة كمان قضية التموين كانت حسب البطاقة، وهذا هو السيطرة بعينها. ولكن لم يقتصر هذا الأمر عند هذا الحد. إذا ما عدنا في لما قلت في البداية بأنه الصراع مع الحركة الصهيونية هو على الوطن وعلى الأرض.
1: نعم.
0: وهذه كانت فرصة الحركة الصهيونية أن تسيطر على ما تبقى من أرض. يعني معروف بأنه أغلبية الساحقة من أراضي فلسطين كانت بملكية خاصة للمواطن الفلسطيني. القرى التي تم تهجيرها تمت السيطرة على هذه الأرض، لا حاجة لقوانين خاصة في هذا السياق. ولكن هناك قرى التي انقسمت، يعني قسم من أهلها هجر وقسم بقي. هنا دخلت القوانين العنصرية في الصورة.

0: وكان في قانون وسموه قانون أملاك الغائب.
1: نعم.
0: أي بمعنى إذا أنا إلي أخ وهذا الأخ هجر، تأتي الدولة، تأتي إسرائيل لتحل مكان أخوي وتشاركني على
1: ملكيته،
0: على ملكية الأرض التي لدينا. أي أن إذا كان لدي 10 دونمات فلإسرائيل الخمسي وإلي خمسي، بحكم هي كونها هي القيمة على أملاك الغائبين.
1: هذا الغائب. نعم.
0: بالمناسبة يعني أنه جميل أنه أملاك الغائبين، الغائب سيعود يوما.
1: نعم. جميل هذا الأمل، جميل جدا.
0: طبعا. ولهذا السبب أغلبية ما تبقى لهذه الأقلية القومية من أرض تمت مصادرتها.
1: نعم.
0: مصادرتها بالفعل، وهذه كانت إحدى الضربات الكبرى التي وجهت لشعبنا الباقي في وطنه في عام 48 والصامت.
1: نعم.
0: في وطنه.
1: هذا فيما يتعلق بقانون أملاك الغائبين اللي استمر لفترة طويلة بالقيم على أملاك الغائبين، واستطاعت إسرائيل من خلاله السيطرة على قدر كبير من الأرض. أيضا هناك القرى التي لم يتركها أهلها، ولكن كان لإسرائيل أيضا طرق أخرى للسيطرة على هذه الأراضي. الحاضر الغائب.
0: الحاضر الغائب. نعم. هي بالضبط هي هذه قانون القيم أملاك الغائبين. هذا القانون، أي بمعنى أنك يعني أنت موجود، ولكن من يمثلك أو يملك الحق في التصرف بأملاكك وليس شقيقك وليس أخوك وليس أبوك وليس أمك، إنما هي الدولة التي تكون مسؤولة عن هذا الأرض. وهذا انتزاع، هذا انتزاع ظالم وجائر بحق المواطن الفلسطيني. وهذه نحن نتحدث أيضا على كل الأملاك، أي بمعنى يعني هناك بيوت جرى تقسيمها وقطع. نعم. أرض اللي هي جرى تقسيمها ما بين صاحبها والدولة
1: للأسف. يعني سنتحدث أيضا عن القرى التي هجر أهلها قصرا منها، وكانت لهم أملاك في هذه القرى، ولكنهم لجأوا إلى قرى أخرى بقيت داخل حدود هذه الدولة. سنتحدث عن هذا القانون أيضا، ولكن بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بضيفي الأستاذ الرفيق عادل عامر أمين عام الحزب الشيوعي. ونكمل إحنا بالمحور اللي بدأنا فيه، قانون أملاك الغائبين والحاضرين الغائبين، وهذه المصطلحات التي افتعلتها إسرائيل للسيطرة على أكبر كم من الأراضي. وأيضا تحدثنا عن المواطنين الذين لجأوا من قراهم إلى قرى بقيت في الداخل المحتل، كان لهم تعامل خاص أيضا من قبل حكومة الاحتلال أو مع أراضيهم.
0: صحيح أخت ختام، إحنا حكينا على يعني نموذج واحد أو أسلوب واحد للمصادرة والسيطرة على ما تبقى من الأرض، ولكن كانت هناك كمان أوجه أخرى، يعني كانت أساليب أخرى. يعني مثلا مصادرة الأراضي اللي هي بملكية خاصة للمواطن العرب لأسباب تحت غطاء أنها مناطق عسكرية مغلقة أو هي بحاجة، هي ضرورية للجيش لإجراء التدريبات، ونحن نتحدث على مئات آلاف الدولومات.
1: نعم.
0: وهذا لاحقا يعني إذا تيسر لنا أن نتحدث عن معركة يوم الأرض في عام 76 اللي كانت تتويج لهي اللي استمرت عملية المصادرة.
1: نعم.
0: ولكن كان هناك أيضا أوجه أخرى، يعني مثلا في 48 جرى تهجير قريتين إقرث وبرعم.
1: نعم.
0: في الجليل الأعلى طلبوا منهم إخلاء القريتين لفترة بسيطة من أجل ترتيبات أمنية مختلفة ليسمحوا لهم بالعودة، ولكن لم يسمحوا لهم بالعودة بتاتا. وهناك قرار محكمة عليا قرار محكمة عليا بإعادتهم إلى قراهم، ولكن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن وهي قرى كاملة مصادرة.
1: كانت معركة قانونية. نعم
0: معركة صحيح. وما زالت والأمر المهم في هذا السياق أن نقول أن أهالي قرى طوبرع ما زالوا يتمسكون بحقهم في هذا المجال. هناك أيضا ألاف عديدة من الحاضر الغائب أو ما نسميهم نحن المهجرون في الوطن.
1: نعم.
0: أي بمعنى من تركوا قراهم غصبا ولم يغادروا الوطن، إنما لجئوا إلى قرى مجاورة، وهناك العشرات الألاف منهم ما زالوا موجودين وهم مهجرين في الوطن في العديد من قرانا في الجليل والمثلث كذلك، وهم يرون أرضهم مقابل أعينهم ولا يستطيعون لا الوصول إليها وهي مصادرة. هذه أيضا أوجه جائرة في التعامل مع أهلنا ومع شعبنا وبالأساس التعامل مع أرضنا ووطننا. بدي أقول شغلة هنا، أنه إلى جانب المسار الذي خضناه في سنوات الخمسينات والستينات وهي سنوات الحكم العسكري كما ذكرت، كل ما يتعلق بالأرض والبقاء والصراع عليها، كان هناك أيضا صراع آخر يجري موازي لهذا الصراع مع الحركة الصهيونية ومع دولة إسرائيل، وهو صراع على المواطنة. نحن يعني بقينا في وطننا، لم نذهب إلى أي مكان آخر، وبما أنه أصبح هناك واقع اسمه إسرائيل فمن حقنا أن نحصل على هذه المواطنة. وكانت هناك معركة أنه جرى إحصاء سكاني في عقب إقامة دولة إسرائيل، وهناك الألاف الذين لم يتم إحصائهم، إما كانوا خارج الوطن وعادوا، وإما تخوفوا من هذا الإحصاء وتساءلوا لماذا يجري وهل هذا السبب يعني لم يحصوا أنفسهم. وبعد معركة أعطوهم هويات سميت بالهويات الحمراء. ماذا يعني هذا الأمر؟ أنك مواطن مؤقت، تستطيع هذه الدولة أن تطردك متى شاءت، ونحن نتحدث عن عشرات الألاف من هؤلاء المواطنين. ولهالسبب جرى أيضا معركة حول هذا الأمر، معركة لتثبيت هذه المواطنة، لتثبيت حق هؤلاء المواطنين الفلسطينيين في أن يبقوا في وطنهم وبين أهليهم. ومن قاد هذه هو المحامي حنا نقارة، طبعا بدعم ومرافقة كبيرة جدا من الحزب الشيوعي في ذلك الوقت، واستطعنا أن ننجح في إبقاء هؤلاء الناس في وطنهم. ولهذا السبب يعني أنت بتشوف أنه كان في مسارين موازين لمعركة هذه الأقلية القومية مهيضة الجناح التي انتزعت عن سياقها الوطني، انتزعت عن شعبها في أن تبقى في وطنها، صراع على الأرض وعلى البقاء، وصراع على أن تبقى في وطنك بكامل.
1: نعود لموضوع صراع المواطنة وكيف تعاملت إسرائيل أيضا مع المواطنين من ناحية الحقوق المدنية، من ناحية الحياة العادية التي يجب أن تؤمن لهؤلاء المواطنين. كيف كانت هذه الحياة؟ هل كان هناك التمييز العنصري واضحا، أم هل كانت هذه القوانين نوعا ما تعزز المواطنة لدى المواطن الفلسطيني في هذه الدولة المحتلة؟
0: كما قلت يعني
1: تناقض غريب.
0: صحيح يعني نعم. المواطنة لا يعني هي ليست
1: حق.
0: منا
1: نعم.
0: هي ليست
1: حق.
0: منا من أحد، هي حق
1: صحيح،
0: ولكن اهتمت إسرائيل أن تكون هذه المواطنة منقوصة، إما من خلال قوانين عنصرية في ظاهرة هي وكأنها تأتي وتهدف إلى الصالح العام وما شابه ذلك، ولكن في ماهيتها هي موجهة للمواطنين العرب. وجبنا أمثلة المصادرة الأراضي وما شابه ذلك وأمور أخرى، ولكن مجرد أن تفرض نظام الحكم العسكري على هذه الأقلية لكي تحكم السيطرة الأمنية عليها، هي عمليا أيضا انتقاص كبير جدا من حقها في المواطنة.
1: نعم نعم.
0: الحق في المواطنة هو ليس أن تحصل على هوية زرقاء أو خضراء وما شابه ذلك. الحق في المواطنة هو أن تكون مساوي لأي مواطن آخر موجود في هذه الدولة. ولكن عندما تمنع من أن تمارس حقك بالعمل، حقك بالصحة، حقك بالتنقل البسيط، حرية التنقل.

0: مرحلة لم يعيشها أي شعب في التاريخ، عندما انتزعت من أغلبية شعبها، جرى قطع التواصل الحضاري بين شعب واحد، كل الحياة الحضارية الثقافية المدنية الإنسانية قطعت مرة واحدة بين أطراف هذا الشعب. وفعلا يعني كانت أقلية في مهب الريح مثلما كانت توصف في هذا الوقت، لم تشكل أبدا أي تهديد على أمن أحد، بل بالعكس هي التي تعرضت إلى القمع وإلى التهديد وإلى المصادرة المصدر الأساسي لمعيشتها، وهو الأرض، وهو أيضا ليس فقط مصدر معيشة وإنما هو الهوية الوطنية لكل مواطن فلسطيني، وهو أرضه ووطنه.
1: يعني رفيق عادل، لا نستطيع الحديث عن كل هذه التفاصيل في هذا اللقاء، ولكن لابد من الحديث عن هذه التجاوزات التي قامت بها دولة الاحتلال بارتكاب مجازر حتى للأهالي الذين بقوا في هذه البلاد وحصلوا على هذه الجنسية الإسرائيلية. هناك الكثير مما قامت به إسرائيل بشكل دموي ضد هؤلاء المواطنين. نتحدث عن هذا الصراع أيضا.
0: هذا ما قلته، أنه يعني أنه هذه الأقلية لم تشكل تهديدا للدولة الناشئة، إنما هي نفسها هذه الأقلية التي تعرضت إلى تهديدات أمنية وإلى قمع وما شابه ذلك. وخير مثال على ذلك هي مجزرة كفر قاسم عام 1956، وهي يعني ارتكبت هذه المجزرة في 29 أكتوبر 1956، في نفس اليوم الذي جرى فيه الاعتداء على مصر عبد الناصر من خلال العدوان الثلاثي فرنسا وبريطانيا وإسرائيل. ومنذ اليوم الأول بعد أن تم الكشف عن هذه المجزرة وكم هي رهيبة من قبل النائب توفيق طوبي وزميله ماير فيلنر اللي هم كانوا ممثلي الحزب الشيوعي، أشاروا بشكل واضح دون أن يكون لديهم أي مستمسكات موضوعية حول هذا الموضوع، بأن الهدف من هذه المزرعة كان تهجير من تبقى من أهالي كفر قاسم والمثلث عن وطنه. لأنه عندما حصلوا على التفاصيل الأساسية حول هذه المجزرة كان واضحا أنها حوصرت من ثلاث جهات باستثناء جهة واحدة، وهي المنطقة المطلة على الضفة الغربية المحتلة الآن، وهي كفر قاسم دولة حدودية مع الضفة الغربية. أي بمعنى أن ترتكب المجزرة ويقوم أهل كفر قاسم بالهجرة الطوعية نظرا لخوفهم على حياتهم، لأنه يعني ذاكرة النكبة كانت مازالت طرية في ذهن شعبنا، وهذه كانت وسيلة مجربة لدى الحركة الصهيونية بذلك. ترتكب مجزرة ومن ثم يتم تهجير الآخرين، ولكن التجربة علمت أهلنا في كفر قاسم وفي كل المثلث بأنه يعني كانت أخبار اللجوء الفلسطيني تصل إلى أهالي كفر قاسم، المآسي على المعاناة على كل ما يتعرض له اللاجئ الفلسطيني، وهذا على ما يبدو تم تذويته داخل أبناء ونفوس وأرواح كفر قاسم بأنه لا نموت في وطننا ولا نهاجر ولا نغادر ولا نصبح لاجئين. ولهذا المجزرة فشلت في هدفها الأساسي. وبالمناسبة تم لاحقا في سنوات 70 و80 الكشف عن هذا المخطط، أنه فعلا كان الهدف هو تهجير أهالي كفر قاسم وخط المثلث كله، أي بمعنى إتمام ما جرى في النكبة عام 48 وإنهاءه في 56. هذا الأمر يعني أصبحت يعني حجر مؤسس في الذاكرة الفلسطينية، وخاصة بما يتعلق بجماهيرنا العربية، وهي مجزرة كفر قاسم، بأنه تعلمنا الدرس أن البقاء في الوطن رغم القمع ورغم الاضطهاد ورغم التمييز العنصري ورغم القتل اليومي هو أجدى بكثير من أن تغادر وطنك. المهم جدا.

0: يعني هناك في محطات هي فارقة في معارك البقاء لهذه الأقلية، يعني ذكرنا مجزرة كفر قاسم وكيف أصروا، ولكن في 58 أيضا كانت هناك معركة أساسية، وهي المعركة الأولى المواجهة ما بين الأقلية الفلسطينية وبين دولة إسرائيل. يعني في عام 58 إسرائيل قررت أن تحتفل بعشر سنوات على إقامتها، وقررت إقامة هذا الاحتفال في مدينة الناصرة. الحزب الشيوعي في ذلك الوقت قرر أن يفشل هذا الاحتفال، لا يمكن. يعني هنا في تناقض ونوع من القهر والاضطهاد الكبير، يعني لا يمكن لأقلية أن تحتفل بتشريد شعبها ونكبة شعبها وذاكرة النكبة ما زالت طرية. فقرر الحزب إفشال هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الاحتفال، واستغل مظاهرة أول أيار في هذا السياق الذي قمعته السلطة بشكل كبير جدا، وكانت هذه أول مواجهة ما بين الأقلية القومية والسلطة وحكومة إسرائيل.
1: هذا الأمر كانت قيادات
0: صحيح
1: في تلك،
0: يعني هذا كان قرار من الحزب الشيوعي في هذاك الوقت، وهو قرار واعي للثمن الذي ممكن يدفعه الحزب، من ممكن أن تدفعه الجماهير العربية، ولكن مقابل الجدوى بتعزيز ثقة المواطن العربي بنفسه، تعزيز ثقته بقدرته وبحق الوطني في وطنه، بعتقد أنها يعني أعطت أكلها هذه المعركة، لأنها فعلا عززت ثقة شعبنا وجماهيرنا بأنفسها. وبالمناسبة جرى اعتقال مئات الرفاق من أعضاء الحزب الشيوعي في هذه الانتفاضة المغيبة كما سميت من خلال فيلم وثائقي صدر حديثا.
1: جميل، يعني أن نتحدث عن هذه الذاكرة اللي بتعطينا أمل أيضا، وأن نستند إليها لأنها شكلت أيضا أرضية لما أتى فيما بعد من حركة وطنية كانت لديها الأهداف الواضحة. راح يكون نقاشنا في اللقاء القادم إن شاء الله حول هذا الموضوع. كل التحية والتقدير لك الرفيق عادل عامر أمين عام الحزب الشيوعي، والتحية دائما لكم مشاهدينا. نلتقي إن شاء الله في محطة أخرى من محطات التي نتحدث فيها عن الأوضاع التي شهدتها الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد عام 48. أهلا ومرحبا بكم وإلى اللقاء.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت والراد راحت وكل مكان بنروح ما فيش مسار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا رب الفضل.

كيف الناس اللي تحلى في النيل الجنايب كلهم تلك مية والبطانيات والحصر والفاش والعرض وين احنا ننام وين احنا نروح وين احنا نروح من هذا الشيء تفرج علينا يا عالم انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا

موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة، بينهم سيدة وطفلتها، وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن غارة نفذها طيران الاحتلال المروحي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، فيما تواصلت عمليات القصف وعمليات نسف واسعة للمنازل جنوب مدينة خان يونس. أصيب 3 مواطنين بكسور وجروح ورضوض جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل. وكان مستوطنون مسلحون هاجموا بحماية جنود الاحتلال منازل المواطنين في وادي الرخيم جنوب بلدة يطا، واعتدوا عليهم بالضرب، ما تسبب بإصابة 3 مواطنين بكسور وجروح. هدمت جرافات الاحتلال مصنعا تزيد مساحته على 800 متر مربع في بلدة بيتولة شمال غرب الخليل. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخيذ غرب البلدة وهدمت مصنعا لتشكيل الحديد وزغرفته وصناعة حاملات لوحات الطاقة الشمسية. كما هدمت قوات الاحتلال منشآت زراعية وبيوتا بلاستيكية ومغسلة ومشطب سيارات قرب مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. وأفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال برفقة جرافة اقتحم المنطقة الواقعة عند مدخل البلدة وشرعت بعمليات الهدم بذريعة البناء دون ترخيص. نبقى في جنين، حيث هدمت جرافات الاحتلال بناية مكونة من 3 طوابق قرب مدخل قرية عنزة جنوب جنين. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال ترافقها عدة جرافات عسكرية اقتحمت البناية وسوتها بالأرض بعد عدة ساعات من عملية الهدم. صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الكابينت على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صنور جنوب جنين. وكان سموتريتش قد أعلن في وقت سابق تخصيص 1,300,000 شيكل لهذا المشروع الاستيطاني. تجددت خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع وقوع تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات وإطلاق النار تجاه لبنانيين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير في بلدة القنطرة وبلدة الخيام وبنت جبيل. قالت الولايات المتحدة إنها أكملت موجات هجمات جديدة على إيران استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز بعد أن أعادت فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، في حين هددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة بالمنطقة. وتمثل هذه الهجمات أحدث تصعيد بين الجانبين في سعيهما للسيطرة على مضيق هرمز. وقال الجيش الأمريكي إن قوات القيادة المركزية الأمريكية بدأت في شن موجة من الهجمات على إيران. ذكرت وسائل إعلام أن الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق جميع الممرات للتصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وذلك بعد أن أغلقت طهران مضيق هرمز وعادت واشنطن فرض الحصار البحري على موانئ إيران. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى

تتوقف ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية، وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. نهاية الموجز، وإلى اللقاء.

حمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دار نصلا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم. سنتحدث في حلقة اليوم بانفتاح كبير على الدبلوماسية الفلسطينية التي تعمل وتجتهد وتقدم الرؤى على المستوى الدولي، لكن الجديد فيها ما يجري على المستوى المحلي الذي تابعناه من خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية والمغتربين إلى جامعة النجاح، وأيضا لقائها محافظ نابلس. تعودنا أن نشاهد وزراء الخارجية يعملون في الخارج، لكن الداخل هذا شيء جديد وهذا مهم بالتأكيد لنقل الواقع على حقيقة ما يجري على أرض الواقع إلى العالم بشكل كبير في إطار الجهد الدبلوماسي وبناء التحالفات والرؤى الدبلوماسية الفلسطينية التي تحقق المزيد من المكاسب، حتى وإن كانت في إطار معارك سياسية مع العالم إلا أنها لديها إنجازات كبيرة هذه الدبلوماسية الفلسطينية. يسعدنا أن نرحب معنا في الاستوديو دكتورة فارسين أغابكيان شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين. دكتورة أهلا ومرحبا بك معنا.
1: تحية لك ولجميع المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة. يعني تعودنا أنه جولاتكم المكوكية نشوفكم برا في معارككم السياسية على الصعيد الدولي والإقليمي وكل المنابر الدولية. الآن نشاهد شيء مختلف، زيارات في الداخل، اللقاءات قد يكون جديد، لكن المفاهيم التي نريد أن نتعرف منها، لقاء إدارة للجامعة النجاح، طلبة أكاديميين ومحافظ نابلس، نريد أن نتعرف بشكل واضح حول هذا الموضوع.
1: وزارة الخارجية هي بوابة فلسطين للخارج، وعشان نقدر نكون فعالين في الخارج يجب أن نعي تماما ما يدور في الداخل، يعني حتى إحنا نعطي صورة عن ماهية فلسطين وما يدور في فلسطين وهموم فلسطين. يجب أن نعرف ما يدور في القطاعات المختلفة. كانت الزيارة البارحة أول زيارة في القطاع التربوي، وسيكون زيارات أخرى لجامعات أخرى أيضا. بدأنا الزيارة مع عطوفة المحافظ، وكان في باستضافة المحافظ عدد من الشخصيات الوطنية، مديري المؤسسات، استمعنا إلى همومهم، وكان مهم أنه أسمع منهم شو بتوقعوا من وزارة الخارجية، شو بتوقعوا منا تجاه إيصال رسالتهم للخارج. كان في رسائل جدا مهمة من ناحية الاقتصاد، من ناحية الهموم الاجتماعية، من نواحي متعددة أخذتها أنا وراح أناقشها مع الفريق وراح نبعثها لسفرائنا بالخارج، لحتى لما بيحكوا بالمواضيع يتطرقوا لأهمية المواضيع اللي طرحوها. بعدها كنا في زيارة لجامعة النجاح. جامعة النجاح جامعة وطنية عريقة. التقيت في رئيس الجامعة وعدد من العمداء، استمعت لأيضا توقعاتهم من وزارة الخارجية، وفي توقعات كثيرة لأنه سفرائنا بيقدروا في كل أنحاء العالم، بيستطيعوا مساعدتهم من نواحي التواصل مع جامعات أخرى، من نواحي التدريب، من نواحي أخذ أساتذة إلى العالم الخارجي، جلب أساتذة يمكن مستقبلا إلى هنا وما إلى ذلك. وأهم ما كان في هذا اللقاء أني التقيت مع عدد كبير من الطلبة، طلبة العلوم السياسية، العلاقات الدولية، القانون الدولي، وتحدثنا سويا في جو منفتح على شو همومهم، شو استفساراتهم، كيف بيشوفوا وزارة الخارجية، إيش بطلبوا من وزارة الخارجية، وين إحنا رايحين في وزارة الخارجية. وبصراحة كان اللقاء بنظري جدا مثمر، كان في انضباط كتير كبير من الطلبة، كان في عدد من الأساتذة مشاركين في هذا اللقاء، ومن كثر الأسئلة وعدتهم إنه يبعثوا لي الأسئلة مكتوبة لأنه ما كان في وقت كافي إنه نجيب على كل الأسئلة. فيجب أن يستمر هذا التواصل
0: وزير الخارجية فرصة عليه. يعني بدهم يقتنصوا الفرصة دكتورة.
1: صحيح.
0: قديش رفضتك بمعلومات في اللقاءات سواء مع محافظ وكل المؤسسات والطلبة والأكاديميين في جامعة النجاح، وقديش هم اتفهموا على الأداء؟ يعني فينا بتعرفي احنا واقعنا صعب دكتورة، والناس بس بحاجة الى اي شيء يفرحها، فبالتأكيد النضال السياسي صعب، فكيف كانت هاي الجزئية؟
1: شوف، الناس بحاجة إنك تكون قريب منهم،
0: تلمس تلمس تلمس،
1: شوفوا إنه حدا بسمع لهم حتى لو اختلفت آرائنا. وأنا دائما بقولهم إنه قد نختلف على أشياء كثيرة، ولكن لا نختلف على فلسطين، لا نختلف على مشروعنا الوطني.
0: فخلينا نحط
1: اختلافاتنا جانبا، واسألوني بكل أريحية. يعني مرات كمان في عندهم معلومات مش صحيحة، وهاي بتقدر تستشفها من الأسئلة اللي سألوكي.
0: عشان هيك أنا سألتك هذا السؤال.
1: يعني سألوني على جنوب أفريقيا، سألوني على التعيينات في الوزارة وفي السفارات، سألوني على ماذا نعمل. يعني هن بسمعوا أنه في أعداد كبيرة من الدبلوماسيين، وباعتقادهم أنه ما في مردود بشوفوهن اليوم على الأرض.
0: يعني أخذوا أسئلة اللي بالإعلام الأصفر.
1: يعني
0: صراحة. صراحة.
1: 100%.
0: إحنا كلنا من طبعاً.
1: ما عندي مشكلة فيه، ما عندي مشكلة فيه بالعكس.
0: بس كان الأفضل إنه تنسأل، يعني معلش أنا يعني سامحوني طلبي وأولاك، إنه نسأل الأسئلة العميقة اللي ممكن تفيد.
1: كان في أسئلة عميقة. يعني. كان في أسئلة عميقة. ما هي تصوراتكم المستقبلية؟ وين إحنا رايحين؟ شو أولويات العمل في وزارة الخارجية؟ ليش انتم عاملين هذا اللقاء؟ فكلها كان في اسئله هيك واسئله هيك، ولكن في المجمل كان لقاء جيد يجب ان نبني عليه، ويجب ان يكون لقاءات اكبر من قبل وزاره الخارجيه مع قطاعات مختلفه.
0: يعني وضعتوا خطه انه تستهدفوا كل الجامعات؟
1: راح نستهدف معظم الجامعات. نعم
0: ان شاء الله، يعني هذا بالتوفيق. في شيء ثاني بتحب تضيفي دكتوره في هذا الموضوع تحديدا؟
1: في هذا الموضوع تحديدا ايضا بدي اقول انه كان في اضاءه في اجتماعنا مع عطوفة المحافظ، كان في ممثل من صباستيا. وصباستيا احنا عملنا
0: تاريخ.
1: عملنا شغل كبير في صباستيا في 4 أشهر. صباستيا اليوم احنا مقدمين طلب لحتى تندرج على لائحة التراث العالمي، وقدمنا الطلب نحن بمشاركة وزارة السياحة، بمشاركة وزارة الثقافة، بوقت قياسي. ورحنا على صباستيا، كان دولة رئيس الوزراء أخذ مجموعة من الوزراء على صباستيا لحتى نفرجي انه في دعم كامل من الحكومه بتوجيهات اكيد من فخامه الرئيس. بعدها عملنا احاطه عن صباستيا مع مجموعه من الدبلوماسيين. بعدها انا رحت على اليونسكو، على اروقه اليونسكو يومين. وانا بعمل لوبي لحتى نقدر انه المقترح اللي قدمناه يمشي بالشكل المطلوب. ممكن نحكي عليه اكثر لما اذا بدك تسالني عن اليونسكو.
0: اكيد. دكتورة، قديش هذا بغير في الذهنية المتلقي او المواطن انه وجود المسؤولين بيتلمسوا الاحتياجات والاستماع الى المفاهيم التي يريدوا ان يتعرفوا عليها، قديش هذا ممكن يؤدي الى انعكاسات في اطار ما انت بتعرف يعني كل الوزارات يعني التكامليه في اطار شراكي. انت البوابه بالاخر لبرا.
1: في عده منافع. اول شيء بشوفوك انه

0: انت تدعم على الارض، انت مش قاعد في برج عاجي، انت مع الناس، انت
1: يعني
0: الناس.
1: الفكره الذهنيه اللي طبعاً. في الراس بدها لازم تزول
0: طبعا، وبشوفك قريب منهم وبشوفك فعلا تريد ان تتلمس همومهم لحتى تقدر تنقلها الى الخارج. اذا ما كنتش تعرف هذه الهموم على الارض ممكن تقراها في اي وثيقه
1: بس مش تحسها.
0: اكيد
1: الاحساس هو اهم شيء في هذا الموضوع. قديش انت مبسوطه بهاي الجوله؟
0: كثير كثير، وقلت يعني للفريق انه خلينا نبدا نحضر للجوله الثانيه.
1: يلا بالتوفيق، واحنا راح نتبعكم وراكم وراكم واي واي جهد. يعني احنا بالتاكيد، لانه زي ما حكيت انه كل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين هي متكاملة في الأداء والعمل من أجل الوصول إلى المبتغى الأساسي وهي الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس. طيب دكتورة، كنت في جولات دبلوماسية وزيارات مؤخرا، نتعرف على هاي الجولات. خلينا نبلش في اليونسكو، بما أنه ذكرتي أنت حضرتك في اليونسكو.
0: قبل أسبوع أنا كنت في جولة لليونسكو ولبريطانيا. كل جولة أنا بقوم فيها بكون إلها هدف، يعني مش بشكل هيك عشوائي إحنا بنقوم بالزيارات الرسمية والجولات. قبل ما أبدأ باليونسكو بدي أقول لك إنه أنا على مدار الست أشهر الماضية زرت 10 دول. في هاي 10 دول قمت ب80 اجتماع، وقمت في الست أشهر الماضية ب105 لقاءات صحفية، 80 منهم مع قنوات أجنبية والباقي مع قنوات محلية. هلأ هذا ممكن بعض الناس يقولوا هذا عدد كبير من الزيارات، ولكن أنا وزير خارجية
1: مصاريف يعني.
0: وعملي بالخارج، ولكن بدي أطمن المستمعين إنه نحاول ترشيد قدر المستطاع. إذا بنقدر نجيب تغطية للمصاريف منجيبها، إذا بنقدرش بنحاول ناخد أقل التكلفة الممكنة. بالنسبة لليونسكو ليش كان مهم؟ لأنه اليوم إحنا عندنا ملف كتير مهم اللي هو ملف سباستيا، وملف سباستيا الطرف الآخر عم بيشتغل عليه بشراسة، لأنه بالنسبة لإله سباستيا هي تاريخ يزعمون إنه تاريخ يهودي، وإحنا بنقول لا، هادي عربية. وين موجودة؟ موجودة في الأرض المحتلة،
1: نعم،
0: في دولة فلسطين تحت الاحتلال. فكان مهم أن أكون في اليونسكو. أنا في اليونسكو التقيت، كان عندي 9 اجتماعات، التقيت بالمدير العام، بالأربع المدراء المساعدين للمدير العام اللي لهم علاقة بالتربية، بالثقافة، بالاتصال والتواصل، وبالعلاقات الدولية. هاي الاجتماعات في ركزت على أشياء عديدة، أهمها ملف سباستيا، ولكن أيضا ركزت على عملنا على المنهاج لحتى يكون متناغم مع المعايير اليونسكو، ركزت على حماية الصحفيين الفلسطينيين خاصة فيما يدور بحرب الإبادة في قطاع غزة، ركزت على حماية الثقافة، موروثنا الثقافي الحضاري المادي وغير المادي، ومنه ملف سباستيا. كان عندي إحاطة مع كل السفراء العرب اللي موجودين في اليونسكو، والبعض منهم هو سفير لليونسكو وأيضا سفير لفرنسا، وكان في هاي الإحاطة أكثر من 50 شخص لمدة 1.5 ساعة. كان فيها نقاش جدا مثمر، كان عندي لقاءات فردية مع سفراء من دول مختلفة، لأنه الملف رح يتم نقاشه في نهاية الشهر، وعندي إحساس كتير كبير أنه رح يتم التصويت إيجابا على هذا الملف. وجاءتنا كمان إشارات أنه اللجنة التقنية اللي درست الملف أقرت أنه الملف واضح، مقدم بالطريقة المفروض يتقدم فيها، وهو جاهز لحتى يروح للتصويت.
1: ممتاز. يعني غير عن ذلك، إيش الرسائل الأخرى اللي أحملتوها معاكم في السيارات والنتائج اللي تحققت في إثر هذه الجولات بتعزيز الموقف الفلسطيني وثبات الناس على الأرض؟
0: خليني أقول لك، كمان كان عندي زيارة لبريطانيا. هلأ في بريطانيا كان في رسالتين مهمات. الرسالة الأولى أنه أنتوا اعترفتوا فينا، وهلأ التعامل هو بندية دولة لدولة، إذن بدنا نشوف إنه كل الإجراءات اللي بتقوموا فيها تعكس إنه فعلا أنتوا تعتبرونا كدولة وليس مكتب تمثيلي على سبيل المثال، وكانت حقيقة كل الإجراءات تعكس ذلك. الأهم من ذلك هو اجتماعي مع وزيرة الخارجية إيفات كوبر. مع إيفات كوبر أنا كنت شايفتها قبل هيك. إيفات كوبر كان مهم نأكد على مسألة إرهاب المستوطنين، وهي اليوم تقولها بصراحة، تقول إرهاب المستوطنين ولا تقول عنف المستوطنين. كان مهم نأكد على مسألة دعم الأنروا، كان مهم نأكد على مسألة أخذ إجراءات ضد الاستيطان والمستوطنات. هن أخذوا بعض الإجراءات ويقرون إنه هذه الإجراءات غير كافية ويجب أخذ إجراءات أكبر. وحكينا كتير في موضوع دعم السلطة الوطنية الفلسطينية لحتى تقدر تضلها واقفة على إجريها وتقدر تثبت شعبنا في أرضه، لأنه اليوم الأساس هو تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه، وهذا عرجنا فيه على قطاع غزة ومتطلبات قطاع غزة ومنه لمؤتمر المانحين بتاعي. فكان عدة رسائل أكدنا عليها سويا.
1: قبل ما نغادر موضوع بريطانيا، هناك رئيس الوزراء الجديد الذي يعني في التصريحات اعتذر وأدان وهجوم معاكس.
0: صحيح.
1: هل بدأت خطوات عملية؟
0: بتصور ستبدأ خطوات عملية، والصحافة البريطانية تكتب عن ذلك كثيرا. تصريحاته إيجابية جدا ونأمل أن يستمر
1: نوعية.
0: في هذا
1: المنطقة. صراحة نوعية يعني.
0: نعم.
1: يعني مش جديد.
0: صحيح.
1: طيب المشهد السياسي الإقليمي والدولي دكتورة كيف بتشوفوه، كيف بتتابعوه؟
0: شوف، هذا بده وقت كتير طويل، ولكن الدولي يعني جدا واضح. هلأ في عنا هيمنة كبيرة، في عنا تهديد للقانون الدولي بشكل كتير كبير، في عنا المسيحية اليهودية متجذرة وعمالها بتتشنج بشكل أيضا كبير، في عنا علاقات المصالح تتغير، عنا اليمين المتنامي في أمريكا اللاتينية، والآن بجوز في بعض الدول في أوروبا. فهذا كله بعطينا تفكير كيف بدنا نمشي مستقبلا. بالنسبة للإقليم، الإقليم، الحرب في الأربع أشهر الماضية الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية أخذت كثير من الانتباه والاهتمام على قطاع غزة، وبدنا نرجع العجلة. يعني لأنه الكل لازم يعرف أنه ما في أي استقرار بدون حل الإشكال في فلسطين بإنهاء هذا الاحتلال وإيقاف حرب الإبادة في قطاع غزة. هلأ بالنسبة إلنا داخليا أيضا في عنا كمان تحديات كثيرة. يعني عنا تحديات المقاصة، عنا الاستيطان المستشرس، واليوم بنشوف إنه هدول المستوطنين منفلتين إلى أبعد الحدود. يعني نتنياهو بقول إحنا عنا 150 مستوطن هن المنفلتين. طب مدامهم 150 اضبطهم، يعني كتير سهل إنك تضبط 150 مستوطن. ولكن اليوم أظني إسرائيل متعرية، والكل يعي تماما إنه الاستيطان والمستوطنين هم أداة تستخدمها دولة إسرائيل من ضمن سياستها لإرهاب الشعب الفلسطيني ودفعه أو تهجير الشعب الفلسطيني. فكيف ما تتطلع في عنا إشكاليات، ولكن في عنا فرص.
1: هذه هي.
0: يعني بالرغم من إنه إحنا في أحلك الظروف عالميا وإقليميا ويمكن محليا، ولكن في عنا فرصة.
1: وهي
0: الفرصة إنه اليوم في عنا انتخابات. هلأ مفروض علينا مش مفروض علينا، حط لي إياها على شقة. الانتخابات كمان مطلب فلسطيني، وبتعمل حركة ديمقراطية بتضخ دماء. هذا شيء إيجابي، خلينا نتطلع على الكاس المليانة، مش دائما نجلد حالنا. عنا في تعاطف شعبي عالمي متنامي مع الشعب الفلسطيني، وبدنا نعظمه لأنه ممكن هذا يقفت
1: في هاي الجزئية. دكتورة قبل ما يعني الدبلوماسية الشعبية كيف تشكل عليها؟
0: يعني
1: كخارجية.
0: شوف، الدبلوماسية الشعبية هي مكملة.
1: التعاظم في العالم بحاجة لهذه الدبلوماسية الشعبية
0: كثير، وهي مكملة للدبلوماسية الرسمية.
1: يعني
0: وإحنا
1: طبعاً
0: اليوم شغالين في الوزارة على الدبلوماسية الشعبية بشراسة، ويجب أن نكون كذلك. في عنا خطة للدبلوماسية الشعبية، الدبلوماسية الرقمية، الدبلوماسية الغير رسمية، سميها كما شئت. وعندنا خطة للعمل مع الجاليات، لأنه جالياتنا في الخارج هم أيضا سفراء،
1: في شغل محترم بصراحة،
0: هم سفراء لفلسطين ولا عندهم

0: مقدرات وعندهم قدرات. عندك 400,000 في تشيلي، عندك فلسطينيين برفعوا الراس في كل أوروبا، في الولايات المتحدة. بدنا نستقطبهم، بدنا نكون توفيقيين في كل سفاراتنا، بدنا نجلبهم لعنا بالرغم من اختلاف الآراء معاهم. بدنا نحاول إنه مع بعض نوضع فلسطين بالوضع اللي بليق في فلسطين.
1: صراحة في فرصة يعني صعب تتكرر في تعاظم الانحياز الشعبي على مستوى العالم للقضية الفلسطينية. يعني لا يجوز أن تفوت فلسطينيا دكتورة.
0: صحيح، ويجب أن نقرأ دائما ما يدور في العالم وما نستهين باللي بدور في العالم.
1: طبعا
0: اليوم
1: كل شيء بيأثر علينا.
0: التعاطف العالمي هو اللي أجبر العديد من الدول إنها تعترف بفلسطين، إنها تغير سياساتها، إنها تأخذ إجراءات ضد الاستيطان والمستوطنين. فالحراك الشعبي يؤثر على السياسة الخارجية بالدول.
1: يعني شوف المونديال شو عمل علم فلسطين في كتير.
0: صحيح مظبوط
1: ولا لا؟
0: صحيح.
1: لا يمكن يعني.
0: وهاي رسائل ناس تدفع عليها مصاري.
1: احنا اجتنا على طبق من ذهب.
0: ويجب علينا ان نشكر هذا. اي حراك بوقف وبدعم دولة فلسطين
1: ودراسة وتحليل كل هذا الحراك الشعبي. هذا مهم جدا دكتور، يعني لانه الشعوب الحرة والحي النفس تبعها بحي النفس اللي دائما تحت الضغط.
0: مظبوط. وبعطينا امل وبعطينا دفعة.
1: بالتأكيد. يعني خلينا نحكي عن يعني في فرص بالتحركات المتغيرات الدولية وتأثيراتها، انعكاس التأثير علينا. يعني بتعرف في منسوب مرة بيطلع مرة بينزل في العمل، لكن الهجوم دائما يؤدي لنتائج.
0: مظبوط.
1: قديش بتأثر المتغيرات؟
0: شوف اليوم مثلا في عنا المتغير صعود اليمين، نشوف إذا طلعنا على سلوفينيا، طلعنا على كولومبيا، قول الأرجنتين صار لها فترة، ولكن هاي الدول عم بتغير فيها النمط. بدنا نضلنا نشتغل معها، مش معناته انه صار يمين بنقول خلص يعني راح.
1: بالعكس هذا بده شغل اكثر.
0: بالعكس بصير بده شغل وتدخل اكثر منا. سلوفينيا على سبيل المثال بعثنا برسائل لأمين عام لجامعة الدول العربية، قلنا له رجاء تبعت رسائل باسم الجامعة الدول العربية لكل المؤثرين، كل اللي عندهم إنفلونس في هذا المجال، لحتى مثلا نخفف من حدة ما تقول سلوفينيا أنها ستقوم به. وفعلا تم ذلك، وبتصور في شغل قدامنا كتير كبير في هذا الإطار.
1: بالتأكيد. طب إيش أولوياتكم الدبلوماسية للمرحلة القادمة؟ لأنه إحنا مقبلين على واقع شراسة الاستيطان وإقرار الموازنات 34 مستوطنة، طبعا هم مصادق عليهم في شهر 3.
0: صحيح.
1: امبارح كان يحتفل سموتريتش إنه قرار تاريخي ولن نقيم دولة إرهابية. الدولة الفلسطينية المقصود فيها.
0: تمام. بدنا نستخدم اللغة اللي هن بيستخدموها. في تعريف للإرهاب، وهذا التعريف يجب أن يندرج على الجميع. ما تقوم به دولة الاحتلال هو إرهاب منظم، فبدك تحكي معاهم بالندية، بدك تحكي باللغة اللي بفهمها العالم. اليوم احنا
1: هذه الجزئية دكتورة، اسمحي لي بتقطع عليكي، جزئية المناقشة مع اللي امامك بما يفهمه.
0: صحيح.
1: وانا احكي لك القضية اللي انت كمان اكدت عليها، انه بحكي لك انتوا بتشتغلوا معناته انتوا ليش بتشكوا. هذه هزتني انا شخصيا. انه لا، انت لازم تفهم انه انا بشتغل لاني لازم اكون موجود. فعملية الندية وعملية المناقشة بما يفهموه، الاسس اللي ممكن ننطلق فيها الواحد، كل فريق لازم يكون مختلف عن الاخر.
0: الندية مهمة، احنا مش اقل من اي شعب بالعالم، ولما بدنا نحكي بدنا نحكي بالحق اللي عنا اياه كما اقرته الشرعية الدولية.
1: نعم.
0: واحنا كبشر متساويين في الحقوق، هذا إشي كتير مهم. بدنا نحكي على الاستيطان وإرهاب المستوطنين، وإنه كل المستوطنات غير شرعية. ما في شيء اسمه مستوطن جيد ومستوطن غير جيد، لأنه مرات كتير في الاجتماعات بسمع بقول ولكن مش كل المستوطنين. لا، كل المستوطنين غير شرعيين. أنت لما بتكون في مستوطنة غير شرعية كمستوطن غير شرعي، هذا جزء من انتهاك حقوقي كفلسطيني، فبالتالي أنت تنتهك الحقوق ويجب أن تعامل بناء على هذا الأساس. بدنا نحكي بالاعترافات. الاعترافات بدنا نضلنا نشتغل عليها. اليوم في بعض الدول اللي ممكن نقدر نشتغل عليها بشكل حديث أكتر. في عنا العديد من الدول في أوروبا، عنا الدنمارك، عنا هولندا، عنا لاتفيا، عنا العديد من الدول اللي بدنا نبذل جهد أكبر معاهم، لأنه ممكن إنه حتى لو ما وصلوا لدرجة الاعتراف ممكن ياخذوا الإجراءات اللي إحنا عمالنا منطالب فيها. أهم من هذا وذاك، إحنا هدفنا اليوم شو؟ هدفنا تثبيت شعبنا على أرضه، لأنه أنا دايما بقول فلسطين بدون شعبها شو بدي فيها؟
1: بلاش.
0: أنا بدي شعب فلسطيني حي بأرضه.
1: أصلا اللي أجا احتلك بده أرض بلا شعب
0: 100%، وهو بقول أنا أصلا لما جيت عليها كانت بلا شعب. فكنا بشعب وسنبقى بشعب وشعب حي. أنا ما بدي فلسطيني ميت في أرضه. لحتى أخلي فلسطيني حي في أرضه كيف بدي أثبته؟ بدي أثبته من خلال استراتيجية صمود. واليوم دولة رئيس الوزراء طلب من كل الوزارات إنه يعطوا مدخلاتهم لاستراتيجية صمود عامة للحكومة الفلسطينية. وهي استراتيجية الصمود أنا بنظري بحاجة لصمود سياسي، صمود سياسي من خلال علاقاتنا الدولية ومواقفنا الدولية وجلب الاعترافات. بدنا ثبات دبلوماسي، ثبات دبلوماسي من خلال عمل علاقات جديدة، جلب داعمين جدد، اجتماعي، تربوي، اقتصادي، ثقافي، كلها هذه مع بعض بتخلي شعبنا ثابت بأرضه. هون بيجي دور وزارة الخارجية، لأنه وزارة الخارجية بتحكي مع العالم. أنا لما بحكي مع العالم
1: أنتوا الانعكاس
0: صحيح
1: للشعب،
0: ليس فقط في الجانب السياسي، لأنه الجانب السياسي متداخل مع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ومش منفصلين عن بعضهم البعض. فلما عندنا هاي النظرة الشمولية بنقدر نقدم فلسطين بطريقة أفضل. اليوم كمان بدنا نفكر بتموضع فلسطين بطريقة أفضل في الخارج، تموضع فلسطين بطريقة أفضل من خلال عمل سفرائنا مع البلديات، مع البرلمانات، مع المؤثرين، مع رجال ونساء الأعمال، من خلال الجاليات. كل هذا بموضعنا بطريقة أفضل، من خلال سردية أقوى. اليوم السردية الفلسطينية جدا قوية، بس بحاجة لقولبة بطريقة يفهمها الغرب. واليوم احنا في عنا مؤثرين كثيرين، في عنا السوشيال ميديا، عنا شباب واعد ممكن انه يتم استثماره لهذه العملية. عنا شغل مع الكنائس. اليوم الكنائس بالعالم، قبل يومين ثلاثة كنيسة انجلترا، السينود، مجلس الكنيسة أخذ قرار أنه يجب أن ننتبه لما يحدث في فلسطين للمسيحية والفلسطينيين بشكل عام.
1: والبابا أشار أكثر من مرة لهذا الموضوع.
0: فالكنائس كمان جزء كثير مهم، لأنه العالم المسيحي يسمع لغاية اليوم لكنيسته. فكل ما اشتغلنا عليهم أكثر كل ما بيكون أفضل
1: بالتأكيد. وهذا الكلام دكتورة احنا بنحكيه مع في خلال برنامج مع الجاليو في أمريكا، إنه دور البعد المسيحي بأخذ يعني زوايا مختلفة تماما في عملية التأثير داخل الكنيسة نفسها.
0: صحيح.
1: هناك بعض أعضاء الجاليو الفلسطيني بيشتغلوا بهذا، وبنستضيفهم في برنامج لقاء خاص بشكل دائم عن هذا الموضوع. يعني تحدثنا عن موضوع جلب الاعترافات. الدول التي اعترفت، كيف تفعيل اعتراف، يعني تفعيل الاعتراف بشكل فعلي أمام العالم في المنابر، في يعني يتبنى الموقف الفلسطيني مش على ضلال، على الموقف الحق، يعني كيف ممكن هذا الحكي؟
0: ليش الاعتراف مهم؟ الاعتراف مهم لأنه فيه بصير التزامات على الدول. الدولة بدها تعاملني كدولة وهناك التزامات. التصويت في المنابر الدولية في الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان بده يكون لصالح حق تقرير المصير، لصالح ما جاء في وثيقة نيويورك. واللي جاء في وثيقة نيويورك إشي كتير كبير. الاعتراف يلزم الدولة في إنه تصير تبدأ تاخد إجراءات. لما بتشوف إنه الحق الفلسطيني عم ينتهك على سبيل المثال للحصر من قبل الاستيطان، بتوقع إنه هاي الدول تاخد قرارات. وإحنا عم نطالب كل الدول اللي اعترفت إنه تبدأ تفرجينا شو قراراتها اللي أخذتها على الأرض، لحتى تنقلنا من وين إحنا اليوم لوين لازم نكون؟ يعني وثيقة نيويورك قالت في 42 نقطة، كيف بدي

0: ينقل الشعب الفلسطيني أو دولة فلسطين تحت الاحتلال لا مسار تجسيد الدولة والاستقلال. وهذا بنشغل عليه شوي شوي. نعم. وفي بنود كثيرة إلها علاقة بالاقتصاد، إلها علاقة بتقوية الحكومة الفلسطينية، إلها علاقة في قطاع غزة، إلها علاقة في التنمية بشكل عام، إلها علاقة في التحريض، مناحي مختلفة.
1: يعني ممكن كمان يعني أنه يتاخذ بنموذج إيرلندا اللي أقرت قانون في البرلمان فيما يتعلق بمنتجات المستوطنات. صح.
0: واليوم على فكرة عم نقول لهم مش كافي تحطوا لنا إشارة أنه هذا منتج من مستوطنة. اليوم بده يصير في بان، يعني ما بدي أشوفه محطوط في السوبر ماركت، لأنه أنت لما بتحط عليه ساعتها أنت كمشتري
1: بتخيرني.
0: ممكن عندك أنت الخيار إما بتشتري أو ما بتشتري، لكن الدولة بدها تقول ممنوع أي منتج في مستوطنة هو مستوطنة غير شرعية، اللي بنتجوها غير شرعيين، فإذا المنتج غير شرعي.
1: تحركات في المنظمات والمحاكم الدولية وين وصلتوا فيها؟
0: شوف كلنا بعرف إيش عم بيصير مع محكمة الجنايات الدولية والهجمة الواقع تحتها، وعم بتشوف إنه في هجمة اليوم
2: فرض عقوبات على سبعة
0: فرض عقوبات عليها. كريم خان واقع تحت ضغط كتير كبير، اليوم في تحركات كتير كبيرة لحتى إغلاقها ويعني مسحها عن الوجود. إحنا دولنا قضيتنا لأنه شفنا أنه عملنا عليها على مدار سنوات ما أثمر بالطريقة اللي إحنا بدنا إياها. وهناك في مسؤولية دولية على قضية فلسطين ومساعدة الشعب الفلسطيني. فلسطين قسمت بقرار أممي، الدول كلها شاركت في هذا القرار. اليوم على العالم كله أنه يشارك في حل اللي بدأوا في 48، لأنه بدوا في إشكالية في 48 ساهمت في انتهاك حقنا على مدار سبع عقود. واليوم المشاكل اللي إحنا واقعين فيها لا يتخيلها أي عقل. يعني إحنا عم نشتغل مع دولة قامت في جريمة الجرائم، حرب إبادة في قطاع غزة، عندها حرب مع الدول المجاورة، عم تقول صراحة إنه أنا مش فقط فلسطين في عقلي، أنا لسه بدي أقدم أراضي من الدول المجاورة. أنا اليوم كان في عندي مجموعة الحكماء The Elders، فبقول لهم أنتم متخيلين لو أنا طلعت على أي منبر وقلت اللي بقولوه بعض الوزراء في دولة الاحتلال شو بتعملوا فيي؟ أول شيء لا، ما بتقعدوش معي، بتسمعونيش، بتخلونيش أروح على أي دولة من الدول، المقالات بتعبي الدنيا. ولكن العالم بسمع من وزراء عم بقولوا للعالم انه احنا بدنا نتحدى دول مجاورة، سنقدم من اراضيهم لانه هذا حقنا.
1: هم معلش دكتورة كمان هم الان واقعين تحت ضغط امريكي انه بده ياخذ جرينلاند بصراحه، يعني كمان هم راح يكونوا في العاصف، يعني
0: في منه ولكن
1: لكن هذا هو نتيجه التراخي. نتيجه التراخي وعدم الالتزام بما يوقع عليه داخل مقرات الامم المتحده.
0: شوف لو ما كان في تراخي على مدار 40 سنه على الاقل لما دخلنا في المسار السلمي يمكن ما وصلنا للي احنا وصلنا له اليوم.
1: اكيد يعني هذا واجب عليهم والتزام، لأن هم شهود
0: أخلاقي وقانوني.
1: صح. وهم شهود على الاتفاقيات كمان. صحيح. يعني محصلة بناء التحالفات وكسب الدعم السياسي والإنساني والمجالات الأخرى. في تطور في هذا الموضوع؟
0: شوف احنا عندنا اليوم تحالفات كثيرة من خلال برلمانات، من خلال الحكومات، من خلال المنظمات الدولية. أي تحالف بدعم انعتاقنا من الاحتلال احنا معه ونغذيه ونستمع له ومستعدين انه نتشارك معه، ولكن هذا التحالف بده يمشي بالمسار اللي رسمته فلسطين لانعتاقها من هذا الاحتلال. يعني احنا كل سياستنا الخارجية تنبع من وين؟ تنبع من منظمة التحرير، من سيادة الرئيس، واحنا ننفذ هاي السياسة الخارجية. اليوم سياستنا الخارجية جدا واضحة، احنا محل الدولتين، احنا مع الحل السلمي، احنا مع دحر هذا الاحتلال بأي طريقة.

0: نراها مناسبة سلميا.
1: طبعا،
0: وهذا مهم انه يبرز للعالم، وعم نقول للعالم احنا بالرغم من كل الصعوبات اللي واقعين تحتها، غير انه احنا مستعدين انه نطور من انفسنا لحتى مؤسساتنا تكون جاهزة وقادرة على انها تقود مسار الدولة. واليوم الناس بتسألنا كيف بتقدروا تقوموا باللي بتقوموا فيه وانتوا تحت كل هاي التحديات، بنقول لهم احنا بنقدر نقوم فيه لانه شعبنا صامد، لانه عندنا الخدماء اللي بيشتغلوا بالقطاع الحكومي صار لهم اشهر قاعدين في 40 و50 و60% من معاشاتهم. انتوا بتقدروا تعيشوا ب 40 و50 و60%؟ طبعا بيقولوا لا، احنا ما بنقدرش نعيش شهرين.
1: صحيح.
0: لكن شعبنا واعي، شعبنا عارف انه اليوم القضية الوطنية الفلسطينية تحت تهديد كتير كبير، وعلينا كلنا مع بعض نتكاتف لحتى نقدر نمرر هاي المرحلة الصعبة كتير.
1: بالتأكيد بموضوع حقوق حماية حقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية مختلف المجالات، يعني في نتائج في هذا الموضوع؟
0: أكيد، يعني إذا بتطلع على القرارات الأممية اللي عم تطلع في مجلس حقوق الإنسان، معظم القرارات هي مع الحق الفلسطيني.
1: نعم.
0: بكرة باليونسكو إن شاء الله رح يطلع القرار على سباستيا لإدراجها على لائحة التراث العالمي. عندنا بالمجمل وضعنا جيد في هذا الإطار، ولكن لا يمكن أن نتراخى، يعني بدنا نضلنا نشتغل. هذا ما بعني أنه العالم اليوم معنا ونقدر أنه نتريح، لا، هناك شغل كبير.
1: هو المسألة مش بحاجة بحاجة لفكفكة التعقيدات.
0: مزبوط.
1: اللي بتقابل الشخص في ظل زي ما تفضلت أنه وجود أحزاب يمينية والدفاع منسوب التغير في السياسات.
0: بس كمان خليني هقول أنه إحنا لازم نضلنا نركز على أنه قضيتنا ليست إنسانية فقط. يعني اليوم في كثير من الدول بقول لك طب ما أنا بعطيهم هل الخدمات الإنسانية أو الدعم الإنساني وخلص برفع إيدي. إحنا بنقولهم لا، إحنا وضعنا الإنساني هو نتاج الوضع السياسي. بدك تحكي على الوضع الإنساني بطريقة موازية بدك تحكي على الوضع السياسي.
1: هو المقدمة
0: وهو الأساس. فبدنا نحاول ناخد الدعم بالطرفين بشكل موازي.
1: وهذا كان بارز دكتورة في اجتماع المانحين.
0: صحيح. وكنا ند، كانت الحكومة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي، كنا في نفس المستوى. وهذا هاي رسالة كتير قوية للعالم، وقوية للعالم إنه بصراحة إذا بدكم تشتغلوا على سلام في فلسطين بدكم الأساس هو منظمة التحرير. اليوم في حكومة ذراعها التنفيذي، هون الأساس، هون بدا الشغل، ويجب إشراكهم في المراحل الأولى من
1: العمل. بالتأكيد هو بكون أول الأساس في مسألة الدعم السياسي. بعدين بيجي الدعم، رغم أهمية الدعم الذي يتبع. طب بمسألة الرؤية للمرحلة المقبلة، الأولويات خلال الفترة القادمة دكتورة إيش عندكم؟
0: شوف، الاعترافات بتضلها أولوية، فضح الانتهاكات بضل أولوية. إحنا ولا مرة لازم نتراخى عن توثيق الانتهاكات. عنا في كتير مصادر توثيق، ولكن بدنا هاي المصادر كلها تكون في محل واحد اللي نقدر نحصلها ونعطيها للعالم بطريقة محددة. لأنه هذا التوثيق اللي بده ينحط في المنابر الدولية عندما يتم مناقشة الوضع الفلسطيني. فإذا الاعترافات، التوثيق، عملنا في الخارج لاستمرار الدعم لفلسطين، سرديتنا كيف بدنا نقدمها، إيش المفاصل الأساسية اللي بدنا نركز عليها. بدنا نركز على شغلنا بما يسمى بالإصلاح. يعني كتير ناس بصير عندهم حساسية لما بنحكي على الإصلاح، سميها اللي بدك إياه، سميها التطوير. بدنا نفرج العالم إنه إحنا قادرين. يعني إذا إحنا قادرين إن نصلح 70% من المصفوفة اللي حطيناها للإصلاح تحت أحلك الظروف، فما بالك لو إحنا شعب فلسطيني عايش في ظروف شبه طبيعية، إيش نقدر نعمل؟ هذا اللي بدنا نضلنا نقوله للعالم، إنه يا جماعة إحنا شعب قادر، شعب عنده المهارات، شعب عنده الكفاءات، عنا الشباب القادر إنه يرفع فلسطين. ارفعوا عنا هذا الظلم التاريخي اللي إحنا واقعين تحته، أعطونا مساحة لحتى نقدر نشتغل وشوفوا إيش بنقدر إحنا نعمل.
1: دكتورة، هي مسألة الإصلاح فيها حساسية، يعني كلمة التطوير أشكرك أنه يعني أنه استخدام استخدام اللفظ كمان هو اللي بيدخل لوجدان الإنسان وفي إطار المخاطب. وهذه النقطة عملية الخطاب، يعني أنتوا يعني بتعرف يعني أي وزارة أو أي مؤسسة هي انعكاس للخطاب السياسي الرسمي الفلسطيني. استخدام الخطاب أمام العالم وأهميته غير الخطاب، يعني مع في كل دولة بيختلف الخطاب معها.
0: صحيح.
1: كيف الأهلية؟
0: ما فيش فورميولا للكل، وأنا دائما بقول الشخص اللي بيحكي منيح هون مش بالضرورة نفس الحكي اللي بتحكي بالطريقة اللي بتحكيها هي نفسها اللي بتمشي في أوروبا أو في آسيا
1: اللي بيستمزجها.
0: لا، بدك تعرف إيش الترمينولوجي اللي تستخدم، وبدك تستخدمها، بدك تعرف إيش بيأثر على الشعوب بالدول المختلفة. يعني ممكن الجانب الديني بيأثر في آسيا في بعض الدول الآسيوية أكثر من مثلا أمريكا أو في أمريكا اللاتينية. إذا أنا بدي أعرف إيش أستخدم وين.
1: الإنجازات اللي تحققت واللي أنتم بتطمحوا تحققوها دكتورة؟
0: شوف، الشغل الدبلوماسي شغل مش محطوط على الطاولة ومش الكل بعرف عنه.
1: طبعا، ولهذا السبب يعني وجودك في الميدان اعتقد
0: مهم جدا لبث الرسالة. يعني اذا بنحكي على اعترافات، الاعترافات جزء منها، خلينا نقول ابسط جزء بلاش اكبر جزء، من العمل السياسي والدبلوماسي. اذا بنحكي على البيانات اللي بتطلع من العديد من الدول، جزء كبير منها
1: في
0: لا علاقة من الرسائل المتطابقة اللي بنبعتها، من الرسائل اللي بيبعتها سيادة الرئيس، من الرسائل اللي بيبعتها دولة رئيس الوزراء، من المتابعة اللي بيعملوها سفراءنا على هذه الرسائل، الدعم اللي بيجينا للأنروا. يعني إحنا في كل اجتماع عنا الأنروا على الأجندة، لأنه بالنسبة لنا أنروا شريان حياة للشعب الفلسطيني بشكل عام واللاجئين بشكل خاص. وكثير من الدول رجعت دعمها للأنروا.
1: واجتماع المانحين يعني
0: اجتماع المانحين
1: قطع كل الطرق على هذا الموضوع.
0: شغلنا مع الاتحاد الأوروبي، يعني الناس ما تتوقع انه كل اللي عماله بيصير هذا بيصير هيك اليوم.
1: يعني العالم بس بفكرش فينا لحالنا بصراحة.
0: لا، العالم عنده قضايا مختلفة في كل العالم. عشان تخليه مرتبط فيك بدك تضلك موجود، بدك تضلك تشتغل. عنا عمل في المقر على أدلتنا الإجرائية، عنا عمل أفضل مع سفراءنا في الخارج، تواصل أفضل مع سفراءنا. ففي عنا إنجازات في مناحي مختلفة.
1: ليش بتطمحوا للإنجازات القادمة؟ يعني
0: بدنا نجيب اعترافات أكثر، بدنا نجيب إجراءات على الأرض اللي تفرجي الشعب إنه الإجراءات اللي تاخدها الدول عمالها بتأثر على حياته، من ناحية الاستيطان والمستوطنين، من ناحية المقاصة. يعني المقاصة في كل اجتماع بنحكي على المقاصة، من ناحية الانتهاكات اللي احنا واقعين تحتها، من ناحية التضييق في القدس. كلها هذه أمور احنا شغالين عليها، ولكن مثل ما قلت لك هذا الشغل بده صبر، بده نفس جدا طويل.
1: طبعا الصبر الاستراتيجي هو مهم جدا. دكتورة، في سؤال بدور في ذهني دائما. دائما الحديث كان يدور أن الدول، الله يرحمه الدكتور صابع رقات، كان دائما يحكيها الدول عبيد مصالحها. يعني كان يتحدث معنا في اللقاءات. المصالح الفلسطينية كيف ممكن نستخدمها؟ بالتأكيد في مصالح مع العالم، كيف ممكن نشغل عليها؟
0: شوف،
1: هلا في دول بتاخذ الاقتصاد وبتاخذ شغلات ثانيه، بتاخذ
0: في اقتصاد، في ثقافه،
1: لكن
0: في
1: احنا
0: دين، في
1: مصلحه العالم معنا.
0: مصلحه العالم معنا كبيره. مصلحه العالم معنا انه يكون في استقرار في الشرق الاوسط.
1: شكرا، هذا اللي انا بدي اسمعه.
0: الاستقرار لن ياتي لا للشرق الاوسط ولا لابعد من الشرق الاوسط اذا لم تحل القضيه الفلسطينيه.
1: كيف بنشغل عليه هذا الموضوع؟
0: بنشغل عليه من خلال الاعترافات، من خلال دعم حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال ردع ولجم الدولة المارقة، دولة الاحتلال، من خلال الإجراءات. شوف اليوم دولة الاحتلال بتحس إذا كان في إجراءات بحسوا فيها في بيتهم. اليوم إذا تم شوي شوي تجفيف مثلا تمويل المستوطنات، إذا تم منع التجارة مع

0: حزيران 67.
1: 67. احنا طلاب سلام، طلبنا السلام بال 88، دخلنا في مسيرة سلام. اليوم بالرغم من كل اللي عم بحدث، سيادة الرئيس شو بضل يقول؟ مقاومة سلمية، ولكن الشعب والعالم بده يشوف انه هاي المقاومة السلمية عم تنتج شيء. وبدنا اليوم نثبت شعبنا ونطلب دعم العالم لتثبيت هذا الشعب، لأن هذا التثبيت بده مقومات، وبدون المقومات ممكن ننهار، ولا نريد أن نصل لمرحلة الانهيار. اللي بده يساعدنا لازم يساعدنا هلأ. أنت لما بتساعد المريض بتساعده هو عايش مظبوط، بكون في عنده مشاكل، بس مش لما يكون على حافة الموت.
0: تستناش عليهم يكون يعني بالمحصلة الدعم بكل المجالات، سواء كانت سياسية أو مالية أو اقتصادية أو كل هذه. في هذه المرحلة طالما لم يتحقق السلام هي التزامات على الدول،
1: التزاماتها المادية
0: نعم
1: والسياسية والأخلاقية.
0: هذا ما أريد أن أسمعه من الدبلوماسية الفلسطينية، يعني حتى لا يقول أن الصحفي بيحكي به. نعم، هذا هو مهم جدا. نأمل أن يكون هناك هذا الوعي على مستوى العالم، لأن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة يأتي من فلسطين.
1: رح نصل يوما
0: إن شاء الله متأكد. بالجهود
1: الجميع
0: المقدرة طبعا. وإحنا اتفقنا من البداية دكتورة أنه كل المؤسسات دولة فلسطين هي متكاملة. صحيح. في الأداء والعمل. صحيح. وأنا أشكرك جزيلا على هذا الحوار
1: دائماً.
0: الشيك دكتورة بارسين بكيان شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين. نتمنى أن جولاتكم لا تنقطع عن الميدان.
1: خلاص.
0: شعرنا بوجود حرارة استقبال واهتمام كبير. صحيح. بذلك شكرا لك دكتورة. مشاهدينا الكرام أشكر لكم طيب المتابعة، لكم التحية، إلى اللقاء.

الأول في الحارة وتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وحقه وأثر المطر لحظتي أقول أنا هون نادي القانون مش مستعد بعد الماسكات حكم عسكري.

Thank you.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وإنهاء تفية خليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

مجلس السلام حكى عنه، وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل وضع كلام فيش منه، والهدنه حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنه ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

0: حبيبي
1: يا الله. المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

الثالثة فجرا بتوقيت القدس المحتلة، وهذه نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون فلسطين. حياكم الله، والبداية بالعناوين. 4 شهداء من عائلة واحدة في دير البلح، وعمليات نسف لمبان سكنية شمال القطاع. السيد الرئيس يصل قطر ويلتقي الأمير تميم ويعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني.